إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر مفردة نبنوب، وهو الغصن، غصن الشجرة. يقول الشاعر أبو زيد الهلالي: حمامتين فوق نبنوب دوحة، وراكن فرد الحمام جموع. ويقول الشاعر عبد الرحمن البواردي: نبنوبة توها غضة، غض من الموز غريافي. أيضا أعزائي المستمعين، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة الندب أو عج دخان. العج هو الغبار الكثيف في المعركة، وكقول الشاعر حمد بن فالح الهاجري: أنتم هل العوجة الياثار دخان، عدوكم منكم تراجع في عظامه. ويقول الشاعر راشد القناص: لا ثار عج الندب يروي بحد السلايل. أيضا من المفردات الشعرية مفردة النضع، وهي الإبل. يقول الشاعر: كابد الشمري يهل النضاء، يلي على الدرب ماشين تكفون عوج وروسهن لي بالإرسان. وتقول الشاعرة ذكر العواجي: حزت طلوع سهيل دنوا شواحيف، يهل النضاء خوض سواهيج بالي. ويقول الشاعر سويل من علي سهلي: يهل النضاء يلي على وصف غزلان، سيقان ورقاب الليالي المثالي.

0: نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر الكاتب الأديب الدكتور عبد الله البطيان، ونقول سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو عبد الرحمن.
1: على موجة إذاعة للرياض نوجه المعنى
0: يا سلام
1: على برنامج المتكة يعده راشد القناط.
0: معلك زود.
1: أنا عبد الله البطيان، صوت وشعر وغنى لبي له ليانادع وغني بالشعور الخاص. تحياتي لك يا أبو محمد.
0: وبيض الله وجهك على هذه البيتين الجميلين ما شاء الله. الحقيقة أنا أتمنى أن تكون هذه حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية أبو عبد الرحمن. لا شك يعني أنت ما شاء الله قناة إعلامية متعددة، كونك كوكيل أدبي وشريك أدبي واستشارات أدبية لديك، ولديك كذلك عقود المؤلفين وإدارة الأعمال للمؤلف والشعر، وهذه الحقيقة بوادر كلها طيبة تصب في مصلحة الشعر.
1: الله يجمل حالك، إن شاء الله حنا في الخدمة وما وضعونا في هذا الشيء إلا جزء من التمكين لكل ما إن شاء الله يسعى لهذا الوطن الكريم، سواء في التعبير عن المشاعر، في الإصدارات، في كل ما يترتب عليه ظهور إبداع يعتبر إضافة لوطننا الكريم.
0: نعم صحيح. بصفتك شاعرنا الدكتور عبد الله الطيان، بصفتك أنت أحد الفاعلين في المشهد الثقافي، نجد اسمك ارتبط بمفاهيم حديثة في عالم النشر، يعني مثل الوكيل الأدبي والشريك الأدبي. كيف تسهم هذه الأدوار في تمكين الكاتب السعودي، تخصيص يعني خصيصا الكاتب السعودي، وتحويل الإبداع من مجرد هواية إلى صناعة مستدامة من وجهة نظرك طبعا دكتور؟
1: نعم، طال عمرك يعني حنا مرينا و كنا يوم من الأيام نشوف راشد القناص في الإعلام وفي نتابعة في الإذاعة والتلفاز وكل مكان، فكانت الوسيلة مباشرة مرئية ومسموعة. الوقت الحالي تسارع الزمن، مثل ما تشوف الآن يعني الأمور فيها نوع من التطور، وتدعى أن وجود أهداف ترتبط بوزارة الثقافة، وخصوصا انتشار الأدب وجعله سلوك حياة بين الناس، ومثل ما تشوف أنه جزء لا يتجزأ من عملنا يكون ارتباطنا بالبرامج الوطنية اللي تقدمها حكومتنا الرشيدة. وأحد البرامج هي الوكيل الأدبي، كوني وكيل أدبي وقد ما يمكن لخدمة الأدباء وأعمالهم، وكذلك الشريك الأدبي كبرنامج يقدم من خلال سواء المقاهي أو المساحات أو الجمعيات أو الجهات المعنية، لتكون يعني حلقة الوصل والمكان اللي يقدم فيه المبدع أعماله. فنسعى قدر الإمكان أن احنا نشوف صفات المبدع وميوله انطباعاته عشان تتشكل أشبه بجلسات تقييم، يعني استشارات أدبية. هذا جزء من مهنتي كوكيل أدبي، نقود المبدعين في صياغ الأدب والإبداع لبر الأمان إن شاء الله.
0: بيض الله وجهك أبو عبد الرحمن، جهودك الحقيقة تذكر وتشكر دائما، وكونك كوكيل أدبي أو شريك أدبي كلهم كمل للآخر، وبيض الله وجهك على جهودك الجميلة. شاعرنا الدكتور عبد الله البطيان أبو عبد الرحمن، ودنا الحقيقة تسمعنا شيء من قصائدك الجميلة.
1: والله طال عمرك يعني غالبا الواحد يحب أنه يفتتح بقصيدة وطنية، وهذا جزء من الوسام اللي احنا نتوسم بطال عمرك.
0: بيض الله وجهك،
1: أقول وجهك أبيض. عامرة يا دار لباك الموالي، من عظيم الشان محفوظة أمينة، باقية بصدر الزمن للعز عالي، عز عالي ترسمينه بالثمينه، دام سيفينك مع النخله تلالي، وصوت من كبر لرب البيت فينا، عام تلو العام زود من المعالي، للمعالي يرفع معزي يمينه، لونك الاخضر نشر روح الكمالي، يرتسم للكون امن بلا ضغينه، لاح للعالم عطله بالجلالي، والجلال في برقك مرخى علينا، هدهدي يا دار من سلمك وسالي، من حضاب فاز دنيا وفاز دينه، انت ما مثلك بلد، لا لا محالي، لا محالي يشبهك شيء بعينه، لملمي

0: الكون رحمة ولا تبالي، لملمين وطعمك الدايم حنينة، بالدعاء الخالد اللي حطالي من دعاء إبراهيم يتداول معينة. طاب رمل الأرض وزدان الوصالي، للقيادة وشعب شكلها بدينا، يحفظك يا رب ويحفظنا وغالي يا وطننا. فينا أسكن عارفينا الشموخ طويق سلمان وبدالي، محمد اللي وارث معزي وحينة، نال دار ودار نال أروع مثالي. من عظيم الشان محفوظة أمينة، من عظيم الشان محفوظة أمينة،
1: من عظيم الشان محفوظة أمينة. الوطن الغالي، وطن الشرفاء الصادقين، وطن الحب، وطن الأمن والأمان، وطن الأرض الطاهرة. نسأل الله أن يحمي ولاة أميخة الجميلة في وطننا الغالي وقاداتها العظام. شاعرنا الدكتور عبد الله البطيان يواجه الكثير من الكتاب المبتدئين والخبراء تحديات في صياغة عقود المؤلفين وإدارة أعمالهم. ما هي أبرز الاستشارات الأدبية التي تقدمونها لحماية حقوق المؤلف وتوجيه مسيرته المهنية؟
0: طال عمرك يعني الموضوع بحد ذاته يمكن من الصعب أن احنا نحصره في محادثة بسيطة الآن والوقت محدود، لكن بشكل عام يعني سواء كوني سفير لجمعية النشر أو بدوري كوكيل أدبي نساهم بشكل أو بآخر في تنظيم السوق السعودي، خصوصا سوق النشر. طبعا فيما يرتبط بالمؤلف، عادة المؤلفين يهتمون بما يرتبط بالمحتوى، المنتهى النهائي مرحلة ضبط العقود يعني بعيد عنهم، يغيب عن تسليم هذا الكتاب لمن يستحق، سواء في مبدأ المراجعة، الصياغة، التقييم، متابعة العمل، حتى خروجه، إدارة العمل بشكل عام. هذا يستدعي وعي المؤلف.
1: طيب جهد طيب وكثير الحقيقة.
0: نعم. الله يطول عمرك. هذا الجانب يعني يستدعي وعي المؤلف. لابد أن احنا نشوف إيش الأهداف اللي هو يبغاها تجاه هذا الكتاب، لأن غالبا يكون مثلا خصوصا المبتدئين يكون عنده طموح عالي ويفكر في العائد المادي رقم واحد.
1: أنت توجهنا الوجهة الصحيحة.
0: نعم، فيحتاج أي شخص أنه يكون عنده سيرة ومسيرة ويكون عنده ظهور إعلامي، يعني من أنت أيها المؤلف حتى تقدم هذا المحتوى ليقتنع الناشر وكذلك يقتنع عنك القراء؟ أنت جديد. نعم. فتحتاج الخبرة والدراية والطريقة المثلى لخروج هذا العمل يعني بشكل جيد، وإن شاء الله إحنا بدورنا بشكل عام يعني نراعي الأمانة والاستشارة الطيبة لوجود هذا العمل بشكل جيد، ونحد أكبر قدر ممكن من المشكلات بينه وبين الناشر، ويكون إن شاء الله الأعمال والبنود خاصة بمنفعة المؤلف.
1: بي الله وجهك دكتور عبد الله الطيان على جهودك الحقيقة الجميلة التي تذكر فتشكر.
0: الله يطول
1: عمرك. أبو عبد الرحمن، من واقع خبرتك في خبراتك في الاستشارات الأدبية، ما الذي ينقص المبدع اليوم لكي تصل مسودته الأولى إلى منصات التوقيع ومعارض الكتاب؟
0: نعم والله يطول عمرك. مبدئيا من حق أي مبدع في وطننا الكريم، وهذا فرصة تقدمها المملكة العربية السعودية عموما سواء للمواطن أو المقيم على هذه الأرض، أنه يقدم للإنسان. هذه يعني سمة وطنية جميلة، وإحنا وجودنا يعني سواء ككاشفين أو كمنسقين أو بأي صفة كانت، إحنا نحب أن نخدم بناء على في ناس خدمونا يوم من الأيام.
1: نعم
0: منهم يا أبو محمد.
1: الله يطول عمرك يبارك فيك.
0: الله يطول عمرك. فإحنا يعني الهدف الأول الأسمى أن إحنا نكتسب يعني مواطن صالح عنده سمة الإبداع، وهذه السمة بشكل أو بآخر راح يثري وطننا الكريم وراح يعطينا جزء من سلسلة جودة الحياة في هذا الوطن خريطته الواسعة ما شاء الله تبارك الله. فبالتالي عادة المسودة تحتاج لها شخص عنده شجاعة، عنده إرادة، عنده رغبة، بحيث أنه فعلا يقدم نفسه كمؤلف أو ككاتب أو كشاعر أو كقاص إلى آخره، يعني بحيث أنه يكون عندنا منتج وطني نستطيع من خلال هذا المنتج أن نوثق التراث، أن نذهب بالمدونة بعيدة من خلال التراجم، ونساهم بشكل أو بآخر من خلال هذه الإرادة والرغبة للمؤلف أن نحقق هذا الهدف. إحنا مرينا على تجارب، يعني أبو محمد الآن موجود في العلم وعندها من الأصدقاء ومن المعارف اللي يساندهم ويوقف معاهم،
1: لهم حق واجب
0: كذلك بلاد الصفاء. نعم. طال عمرك.
1: بيض الله وجهك، بيض الثلج، هذا حق واجب يا دكتور عبد الله.
0: الله يطول عمرك. وإحنا كذلك نقوم بهذا الدور، يعني مثل ما أنعمت علينا هذا الأرض بالمكانة والتمكين، إحنا جزء من هذا التمكين نمكن. نعم. آخرين. صحيح. على أرضنا الكريم.
1: هذا والله من طيبك يا دكتور عبد الله.
0: الله يطول عمرك.
1: دكتور عبد الله، لا شك إحنا متعطشين لسماع العديد من أبياتك الشعرية
0: مقطوعة كذا، يعني
1: سم ما يجي منك مقبول.
0: الله يعزك. الله يعزك.
1: الله يسلمك.
0: غايب ولا أدري ليش لازلت غايب.

0: حتى حضورك صار باهت وذبلان، متملل بقربك لقربك طلايب، حتى المسافة بيننا ما لها شان. كان الطريق اللي وصلك ذايب، فيني يموت أحيان ويعيش أحيان، حتى الثواني تبكي بحال خايب من بعد فرقة عبد الله القيان. لا تقول ما فارقتني من صايب، آخر تواصل بيننا كيف هوبان، سجل زمن غيبتك يا أغلى الحبايب، واليوم نسحبها على موج الأوزان. أجر صوتي بين شطر القرايب، باسم المودة أرتجي وصل الأشجار، دندنتها من طيب صافي الجلايب، بصدق شعوره لملمة حس مهان، لبيتني طفله ولبيت شايب، تبقى مراحل وصلنا خير وإحسان، محفوظ لك عندي معاني الأطايب، في ذاكرة محبوب شافي وطربان، في ذاكرة محبوب شافي وطربان،
1: في ذاكرة محبوب شافي وطربان. ما أجمل مشاعر عندما تكون بركانا من حمم الصدق والإخلاص. سلم قلبك وصح الله لسانك دكتور عبد الله.
0: صح، الله يطول عمرك، صح بدينك يا ابو محمد.
1: دكتور عبد الله، حظيت تجربتك الشعريه باهتمام نقدي عربي وعالمي، صدرت مؤخرا دراسه فنيه للباحث المغربي سعيد الشفاج تقريبا بعنوان نظريه الجمال لدى عبد الله بطيان، كيف استقبلتم هذه القراءه المغربيه؟
0: طال عمرك يعني وجود دراسه فنيه خصوصا فيما يرتبط بالقصيده النبطيه، هذا مطلب على اعتبار ان هذا جزء من تراثنا وارتباطنا على هذه الارض الكريمه.
1: صحيح.
0: كذلك فيما ترى أن احنا في الجزء الشرقي من الجزيرة العربية هناك بعض المقومات والألفاظ اللي من خلالها يرون إخواننا في أقاصي الغرب في مملكة المغرب الشقيقة، على اعتبار أنهم يعني يعتبرون غربنا العرب.
1: نعم صحيح.
0: فهناك بعض التعابير، بعض الألفاظ اللي تلامسهم، ولكن يعني في بعض عناصر الألفاظ، بعض الجماليات اللي هم يستقون امتدادهم الطبيعي منا في الجزيرة العربية.
1: نعم صحيح.
0: يعني يكون هناك نظرية ترتبط بالجمال وقفت على الشعر النبطي، خصوصا أن تكون هذه الدراسة ظهرت من المملكة العربية السعودية من الأحساء عينا، ويقوم فيها باحث مغربي، هذا بحد ذاته يعطي امتداد لنموذج الشعر السعودي، وكذلك انطلاق للتجربة على اعتبار أن هناك تراكمات سواء في المعنى أو الموروث أو العادات التقاليد الألفاظ. يعني أنت عارف كيف استطاعت يعني المملكة العربية السعودية من خلال واحة الأحساء الضخمة بما تملك من مقومات أن تكون هي في صدر المشهد. من الطبيعي أن كل معطى سعودي في الوقت الحالي هو تحت أنظار العالم، فإذا كان هناك عدد من الباحثين وقدموا هذه الدراسة على اعتبار أنها يعني مؤخرا صدرت ككتاب، فهذا بحد ذاته عامل جميل سواء للباحثين أو كذلك للمهتمين، أن الشاعر لا يكتفي فقط بأنه وصف مشاعره ووثق اللحظة فقط لا غير، بل هناك امتداد أعمق وأكبر على اعتماد ما نستفيده من خلال هذا الموروث. يعني الآن في العصر الحالي نحن في هذه اللحظة، ولا زال العرب يتغنون بقصائد طرفة بن العبد، ولا زالت المعلقة شامخة وهي من الجاهلية، وهذا جزء لا يتجزأ من القيم الإنسانية والآثار اللي يعني خلنا نقول تأصلها المملكة العربية السعودية، على اعتبار ما تقدمه المملكة إنسانيا وخصوصا فيما يرتبط به القيم الاستثنائية العليا.
1: جميل.
0: فأن يكون كتاب بهذا الشكل، هذا إضافة لي أنا أولا وللدراسات المكتبة العربية عموما.
1: وانت استاذ دكتور عبد الله، الله يعطيك العافية. دكتور عبد الله، ترجمة الأدب جسر للتواصل الثقافي، كتابك الجميل للمشاعر والصورة الشبكية للشعر نقل إلى اللغة الفرنسية، وهذه بادرة طيبة حقيقة. كيف ترون تفاعل القارئ العربي مع خصوصية المشاعر والتشكيل البصري في شعركم؟
0: نعم، طال عمرك،
1: يعني إلى اللغة ترجم إلى اللغة الفرنسية وهذه بادرة طيبة.
0: صحيح. طبعا كان هذا واحد من مجموعة كتب لعدد من المؤلفين قدتها أنا كوكيل أدبي. أنا تم ترجمة لي ثلاث مؤلفات ضمن هذا الكتاب، المشاعر والصورة الشبكية للشعر،
1: كلها باللغة الفرنسية.
0: صحيح.
1: نعم.
0: هو عبارة عن دراسة كيف المبدع يعبر عن مشاعره من خلال الشعر، من خلال الصورة، كيف يحول الألفاظ إلى موسيقى شعرية. فدخلت هذه كأول دراسة من نوعها حتى هذا العصر في تقسيم التفعيلات كنغمة صوتية.
1: نعم.
0: وطبعا بحكم اطلاعي على عدد من المقالات والمنقولات في مجلة ومضات الفرنسية.
1: نعم.
0: عندهم مجلة اسمها ومضات أمل للقارئين باللغة العربية، وكذلك هناك صفحة اسمها أقرأ مع مكتبة الأمير في مرسيليا يعني تابعنا عدد من المهتمين والدارسين، ولكن بحكم أنه صدر يعني خلنا نقول حديثا ما له شيء بعيد، فمن الطبيعي أن احنا نترقب. والآن احنا في مطلع إن شاء الله أكتوبر هذا العام، إن شاء الله في أكتوبر القادم راح يكون عندنا الملتقى الدولي للكتاب العربي في باريس. جميل. وإن شاء الله نلامس هذا الأصداء ليمثل الكتاب السعودي يعني مصدر جيد في فرنسا، ولازل نحن نصدر المشهد بما تقدمه لنا يعني مملكتنا الكريمة.
1: الله يعطيك العافية وبيض الله وجهك على جهودك الطيبة دكتور عبدالله. دكتور عبدالله أصدرت كتاب العازفة للشعر السيمفوني، هل يمكننا أن تقرب مستمعي إذاعة الرياض من هذه التجربة، وكيف يمكن للشعر أن يعزف بالكلمات؟
0: هو بإذن الله تعالى إحنا نقول يعني دائما أن اللي يمكنهم الفارق أنهم يكونون منتبهين ملتفتين لتقدير مشاعرهم إلى الناس اللي عندهم حس مرهف يعون أن الإنسانية طبيعة ليست للنفي.
1: نعم صحيح.
0: فبالتالي إحنا نهتم بأدق التفاصيل اللي ترتبط ب الحدث اللي يوصفه الشاعر، ويكون من الطبيعي أنه حدث استثنائي لأنه يقبض على اللحظة ويقدم للناس صورة تحيي المجتمع.
1: صحيح.
0: فعلى سبيل المثال إحنا لو كان عندي مقطوعة بسيطة اسمها شيء خاص. جميل. هذا حاجة بيني وبين نفسي نشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي وأحدثت أثر، مع أني أنا أتكلم مع نفسي لا أكثر ولا أقل. جميل. المقطوعة تقول يعني ما سلم عليك أنا خلاص، يعني ما تواصل معاك، يعني ما في رد منك حتى لو بالآهغار، ولا أكتب أكتب أكتب وأعرف أنك منت يمي، والله صعب يفور دمي، قولي ليش الرد ما هو صار همك، لا تحقريني بسكوتك علميني شنو صاير، ما تردين الرسائل، قولي حبي صرت حاير، يعني ما سلم عليك أنا خلاص، يعني ما تواصل معاك، يعني ما في رد منك حتى لو بالأهغاض، حتى لو بالأهغاض. هذا سيمفونية.
1: صح الله سانك دكتور عبد الله، وقضينا حقيقة وقت ممتع معك، وبيض الله وجهك على الحضور الجميل وعلى الإجابات الجميلة، وتحملتنا خلال هذه الأسئلة.
0: الله
1: يطول عمرك. سعداء بتواجدك معنا دكتور عبد الله.
0: الله يطول عمرك، أنا مبسوط جدا بما قدمته، والحقيقة يعني إحنا نبغى نخدم بكل ما أوتينا من طاقة، بالإضافة إلى هذا الوجود اللي يعني يمنحنا باسمك يا أستاذ راشد ومحمد واللي تقدمه إعلاميا، هذا جزء لا يتجزأ من حضورنا في المشهد.
1: الله يبارك،
0: الله يجزاك خير على هذا العمل، يتقبل عمل
1: حقه واجب دكتور عبد الله.
0: الله يجزاك خير.
1: نشكرك دكتور عبد الله بطيان.
0: الله يطول عمرك. الله حياك الله.
1: أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية، نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول العهدة على الراوي، ويضرب في الأمور الهامة والكبيرة التي تتعلق صحتها من عدمها، وعلى عاتق وذمة من رواها وليس من نقلها. يقول أحد الشعراء يقولون والعهدة على الراوي، مريض المحبة ما له مداوي، وانا علتي من بعد محبوبي، عساه يرأف وياوي، عساه يرأف وياوي. أيضا الشاعر بوله يقول هناك والعهدة على الراوي طوابير الزحام، هناك والقرية ضياع تواري الكذبة وجل. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول خفيف الطينة أو خفيف الطينة أو خفيف الروح، ويضرب هذا المثل في الشخصية المرحة اللطيفة الظريفة، ويقول الشاعر الشيخ زايد بن سلطان يا خفيف الروح يا سيد الغواني بين كل الخود فايز بالمزية، ويقول الشيخ محمد آل إبراهيم غرك براد الهوى يا خفيف الطينة غروك قالوا خفيف الروح والظلي، ويقول شاعر آخر يا خفيف الروح كيف أنتو يا شفاء قلبي من أعواقه، يا شفاء قلبي من أعواقه. أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات المختارة. يقول الشاعر خلف بن هدال العتيبي اكحل عدوك لين تعمي عيونه، والبس لأغلى اللبس لو كنت جايع، لو عشت عمر شعيب وانت بمهونة ضايع، وما تقضي من العمر ضايع. ويقول الشاعر مشاري الكرشمي تدري وش اللي ما لها طب وعلاج وتحز في نفس الحشيم وتغيظه شوفت عزيز نوخه موقف إحراج وفرحوا عليها الوجيهة البغيضة. أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي.

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويح.

هتل المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

0: سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قاصداً الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلاً، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصاً بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: وانا اخو نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المسمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى ثلاثة مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في إحدى المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادة، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله ثم العبد العزيز.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية، ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث. وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيل بعد جيل. مستقبلك يا دار كلها تباشير في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات.

تقدم من على الماضي نسير نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
0: رؤية جديدة
3: حدها عناء السماء.

0: 20-30 باختصار
1: اقتصاد مزدهر،
0: مجتمع حيوي،
1: ووطن
0: طموح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من 20-30 معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله السادة المستمعين والإخوة والزملاء. تفضل.
0: موضوع حلقة هذا الأسبوع دكتور حول سهولة ممارسة الأعمال وكفاءة أيضا الخدمات الحكومية عبر تقديم 2,900,000 خدمة للأعمال.
1: نعم جميل. بداية الحقيقة أنا أعتقد أنه من أهم التغيرات التي حدثت في الاقتصاد السعودي ساهمت بشكل كبير جدا في تسريع عجلة النمو والتنمية في الاقتصاد السعودي هو موضوع سهولة ممارسة الأعمال، ليس فقط على السعوديين ولكن حتى على الحقيقة المستثمرين الأجانب. وأصبح الحقيقة الآن رحلة المستثمر في المملكة يمكن يعني أن تنتهي خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، وهذا أمر جعل كثير الحقيقة من المستثمرين يعني يقدم بشكل كبير جدا على هذا الأمر وهو الاستثمار في المملكة العربية السعودية. لا ننسى كذلك أنه ما قامت به المملكة من تسهيل كبير الحقيقة للإجراءات والرفع لكفاءة الخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص وكذلك الحرص الكبير على جذب الاستثمارات، كل هذه الحقيقة خلقت بيئة أستطيع أن أقول جاذبة وقدمت نموذج أعمال يعزز طبعا أولا القدرة التنافسية والاستثمار ويعزز الحقيقة المبادرات من قبل طبعا القطاع الخاص بشكل أكثر، وكذلك الحقيقة جعل الفرصة أمام من لديه أي رؤية أو لديه الحقيقة إمكانيات، أصبحت الفرصة لديه كبيرة جدا الحقيقة في أن يجعل هذه الفرصة حقيقة واقعة بشكل كبير جدا. وهذا طبعا الحمد لله يعني مرد بالدرجة الأولى هو إلى الإرادة السياسية التي تتميز بها الحقيقة حكومة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهد الأمين، كذلك الحقيقة ما يتميز بها الشعب السعودي من روح المبادرة في بالذات في قطاع الأعمال، واستطعنا الحقيقة أن ننضج بسرعة كبيرة جدا في مجموعة من التجارب ليس فقط على مستوى البزنس بل على مستويات كثيرة. يعني حتى عندما نتحدث عن التجربة الرقمية في المملكة والتي ساهمت بشكل كبير جدا في نقلة نوعية للمملكة، جعلت المملكة تعتبر من أكبر 5 بلدان على مستوى العالم في في في في في نضوج التجربة الرقمية، هذا ساهم بشكل كبير جدا في تعزيز. جميل. نعم تفضل.
0: طيب إلى أي مدى يمكن يعني اعتبار ارتفاع عدد الشركات وأيضا المؤسسات الجديدة يعني مؤشر على أيضا زيادة ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في السوق السعودي؟
1: نعم جميل. هو الحقيقة هذا أمر مؤكد يا أستاذ محمد، أنه كلما زاد عدد المؤسسات والشركات وعدد المنضمين للقطاع الخاص كل ما أكد الحقيقة على حجم الثقة في خلنا نقول في الأطر القانونية التي تحكم العملية بشكل أو بآخر، أقصد فيها العمليات البزنس بشكل عام في المملكة. وهذا أمر مؤكد لأنه إحنا لو نتابع ما حدث خلال فترة من 2016-2017 تقريبا وحتى تاريخه نجد أنه حجم التحديثات التي حدثت في مجموعة من القوانين تجاوزت 1,000 تحديث، ما بين تغيير وما بين تعديل وما بين إيجاد مواد جديدة تساهم بشكل أو بآخر في تعزيز دور القطاع

0: الخاص وجعله مشارك بشكل أساسي في موضوع التنمية. لذلك أعتقد أنه هذا ساهم بشكل كبير جدا في جعل الكثير يقدم على إنشاء مؤسسات أو شركات بشكل أو بآخر، يجعل الإنسان مطمئن بأنه هناك نظام قانوني واضح سيمكنه بشكل كبير جدا، سيحميه في حال لا قدر الله حدث أي مشاكل، سواء من، وهذه نقطة مهمة جدا بين قوسين، سواء من محتالين في القطاع الخاص أو حتى من بعض خلينا نقول البيروقراطية الموجودة في بعض الدوائر الحكومية التي ربما تعطل بعض هذه المشاريع. نجد الحقيقة أنه الآن إطار قانوني أصبح واضح، وأصبح الجميع في مأمن بشكل كبير جدا عندما يمارس مثل هذا الأعمال، وهذا ما طبعا جعل العدد يكبر بشكل كبير. نعم
1: جميل. فيما يتعلق بتوثيق نحو أيضا يعني 3490 متجر إلكتروني، وش يكشف يعني عن يعني نمو الاقتصاد الرقمي أيضا واتساع الفرص أمام رواد الأعمال؟
0: أحسنت. شوف، احنا ندرك انه الان احنا في عصر متغير يا محمد، واصبح الان يعني البيع والشراء عن طريق الانترنت اصبح امر طبيعي جدا، بمعنى انه لا يمكن لبيت سعودي ومنزلك ومنزلي احدهما ان لا يكون هناك يوم لا تاتي بضاعه قادمه عن طريق متجر الكتروني. فاصبح الحقيقه يعني الشراء عن طريق المتاجر الإلكترونية أصبح في المملكة العربية السعودية وصلنا إلى مستويات متقدمة جدا، ننافس فيها بكل أمانة اقتصادات متقدمة، بمعنى أنه حجم التجارة الإلكترونية كنسبة من التجارة في المملكة العربية السعودية الآن وصلنا إلى أرقام لم تصل عدد من الدول المتقدمة. هذا جعل الحقيقة كثير من الناس يفكر في موضوع إنشاء هذه المتاجر. والميزة الجميلة في هذا الموضوع أنه تستطيع الحقيقة أن تنشئ متجر إلكتروني من خلال المركز السعودي للتنافسية والأعمال، يعني بسهولة جدا تستطيع أن تنشئ هذا يعني هذه المؤسسة أو المركز للبيع، وتستطيع من خلاله أن تعقد صفقات كبيرة جدا مع مجموعة من الموردين، وأن تكون حقيقة أداة نقل بين الموردين وبين المشتري النهائي. وهذا ما جعل الحقيقة الأرقام تزداد بسرعة كبيرة جدا. ومتوقع يا أستاذ محمد أنه خلال فترة من الآن إلى 2030 أن نصل بحجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 40-50%، وهذا أمر وارد بشكل كبير جدا. فنحن أمام الحقيقة قفزة نوعية كبيرة جدا تتطلب وجود عدد كبير جدا من المتاجر الإلكترونية القادرة على تلبية احتياجات المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة. ومتوقع الحقيقة النجاح لمثل هذه المتاجر، وهذا ما نشاهده على أرض الواقع. نعم.
1: أيضا فيما يتعلق بأيضا التوسع يا أستاذ عيد في مناطق المملكة اقتصاديا، يعني هنا وش أهمية وصول يعني فروع المركز إلى 21 فرع في 16 مدينة، يعني في دعم أيضا النشاط الاستثماري خارج المدن الاقتصادية الكبرى؟
0: نعم، جميل جدا. احنا اول شيء نكون واقعيين، طبعا المدن الاقتصاديه الكبرى عندما اتكلم عن الرياضه وعن جده مكه الدمام المدينه المنوره المدن الكبرى، اكيد انها هذه طبعا لها اهميه، لكن هذا لا يعني الحقيقه تجاهل المناطق الاخرى. هناك مناطق فيها كثافه سكانيه عاليه، حتى في منطقه الرياض عندما اتكلم عن خرج اتكلم عن دوادمي واتكلم عن مثلا القصيم بريده عنيزه، كل هذه المناطق الحقيقه فيها عدد مهول جدا، وبالتالي تسهيل الوصول لهذا لهؤلاء الاشخاص في هذه المدن امر مفروض او مفروغ منه. لذلك انا اعتقد انه نجاح المركز او نجاح الوصول الى اكبر عدد ممكن من المدن هذا يساهم بشكل كبير جدا اولا في تعزيز المنظومه في الوصول الى جميع الاشخاص. ولا ننسى انه الان يعني عندما تتحدث مثلا عن مدينة قريبة من الرياض ربما لا تتجاوز حي من أحياء الرياض، ضرمان، زحمية، حريملة، أغيرها، تجد جميع الخدمات المطلوبة متواجدة في هذه المدينة، لا تقل عن جميع الخدمات الموجودة في الرياض، اللهم وجود الوزارات ووجود الأمور أخرى، لكن بالنسبة لحياة المواطن كل شيء متوفر. طيب عدد السكان عندما نتحدث عن مدينة بحجم زحمية أو ضرمان، نحن نتكلم عن عدد سكان يتجاوز 100-150 ألف نسمة، وهؤلاء لهم متطلبات، وبالتالي الوصول لهم أمر مطلوب ولا يمكن بحال من الأحوال تجاوزهم. لذلك أعتقد أنه هذا يساهم بشكل كبير جدا.
1: يعني هل ساهم في رفع جاذبية هذه المناطق للاستثمار وتأسيس المشروعات أيضا؟
0: نعم نعم، هذا أمر مؤكد. ولا ننسى الحقيقة أنه إحنا الآن أمام مشروع يا محمد مختلف في المملكة، وهو شمولية التنمية إن صحت العبارة. يعني كنا في يوم من الأيام يمكن نعاني من هذا الأمر، بمعنى أنه التنمية مقتصرة على مدن رئيسية يوجد فيها كثافة سكانية عالية مثل الرياض والدمام جدة مكة، باقي المدن الحقيقة كانت يعني يصعب الوصول. الآن لا، أصبحت شمولية التنمية في المملكة أحد الأركان الأساسية لقيام اقتصاد حيوي يعني قادر الحقيقة على مواكبة الصدر العالمي والتنافس معها. لذلك وجدنا مشروع بحجم مشروع القدية بتكلفة 500 مليار يوجد في منطقة ضرمة، وجدنا مشروع في بحجم مثلا ذا في الدرعية، مشروع بحجم أكبر في نيوم، مشروع على البحر الأحمر، مشروع في جدة تاون، في كل مكان في المملكة. فأصبحت شمولية التنمية. ولا ننسى أنه هذا الأمر عزز بشكل كبير جدا من قيمة هذه المناطق، بمعنى أنه منطقة الآن مثل قدية موجود في حولها مدينتين تعتبر من المدن المتوسطة اللي ضرمة ومزاحمية، الآن أصبحت الحقيقة يعني مطلوبة ومرغوبة من كثير من المستثمرين للحصول على موطئ قدم في هذه المناطق بسبب هذا المشروع الضخم الذي متوقع أنه خلال فترة من الآن إلى 2030 أن يستقطب ما يعادل 40 مليون نسمة. فهذا الأمر يجعل الحقيقة يعني الكثير من الناس يتحرك باتجاه هذه المناطق ويساهم بشكل أو بآخر في تعزيز التنمية فيها، وهذا هو المتوقع. نعم.
1: طيب بطلع معك فاصل أستاذ عيد ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ورحب مجددا بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله من جديد.
0: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ.
1: كان الحديث قبل الفاصل أستاذ عيد حول توسع المركز السعودي للتنافسية والأعمال، يعني في المناطق يعني بعيدا عن المناطق الكبرى الاقتصادية داخل المملكة، وهل يعني ساهم أيضا هذا التوسع في خلق فرص وظيفية وأحدث ذلك توازن أيضا؟
0: جميل جدا، بالتأكيد يا أستاذ محمد. أولا إحنا لابد أن ندرك أن هناك ميز تنافسية أو ميز بشكل أو آخر لدى مناطق عن مناطق، بمعنى عندما نتحدث عن منطقة نجد تتميز بإنتاجات معينة وبمنتجات معينة تختلف عن مكة المكرمة تتميز بوجود الحجاج والمعتمرين عندما تتحدث عن، فبالتالي الميزة النسبية موجودة في هذه الإضافة بشكل أو بآخر. وبالتالي نعم، عندما نتحدث عن المناطق الصغيرة والمناطق النائية إلى حد ما نجد أنها لديها ميزة نسبية سواء في موضوع سياحي أو في موضوع الترفيه أو غيره، وبالتالي نجد نشاط كبير جدا لهذه المناطق. بمعنى أنه الآن لما تأتي إلى منطقة أيا كانت هذه المنطقة، أنا ما أبغى أذكر مناطق عشان ما تفهم بشكل خاطئ، ولكن تجد أنه فيها الآن نشاط سواء سياحي أو ترفيهي لم يكن في يوم من الأيام موجود في هذه المنطقة على مدى سنوات طويلة. ما السبب في ذلك؟ السبب هو هذا الدعم وهذا يعني ما تقوم به الدولة وما يقوم به الحقيقة مجموعة من القطاعات الحكومية، جعل الكثير تكون لديه المبادرة في القيام بذلك، وأصبح عندنا مناطق تاريخية ومناطق الحقيقة متميزة سواء في المنطقة الوسطى أو غيرها من المناطق، وهذه ساهمت بشكل كبير جدا في تعزيز الاقتصاد في هذه المناطق وجذب السياح وتعزيز التجارة في تلك المناطق بشكل كبير جدا. فهذا أمر يعني لابد أن يؤخذ بالاعتبار.
1: فيما يتعلق بالقيمة أيضا الاقتصادية لتوفير يعني نحو 4800 خدمة بالتكامل مع يعني 80 جهة حكومية عبر وجهة واحدة للمستثمر وصاحب يعني المنشأة، وش القيمة الاقتصادية هنا؟
0: قيمة عالية جدا أستاذ محمد، عندما تتحدث الحقيقة عن هذا الحجم الكبير جدا من الأعمال تستطيع أن تقومها من خلال جهة واحدة، بل من خلال موقعك في في في منزلك عن طريق موقع محدد، هذا أمر ترى ليس من السهولة بمكان، وهذا الحقيقة يختصر تكاليف عالية جدا ويحقق مكاسب كذلك كبيرة جدا لهؤلاء الأشخاص. احنا نتحدث عن الآن حسب القراءة اللي انا قاعد اراجعها مع قبل ما نبدا هذا الأدب، وجدت ان هناك 99 إجراء تستطيع ان تقوم به يعني من خلال موقع الإلكتروني للمركز. هذا أمر ليس بسيط الحقيقة، أنت تتحدث عن يعني ربما تحتاج في السابق، خدعنا نقول في السابق لإنجاز هذه الأعمال ربما تحتاج إلى أيام بل إلى أشهر لإنجازها، لا تستطيع أن تنجزها في ظرف ثواني معدودة. أنت تتكلم عن يعني 23 دليل لأهم القطاعات الاقتصادية، في التجارة الإلكترونية، في الموارد البشرية، في البلدية، في التعليم، في الصحة، في الرياضة، في الإعلام، في السياحة، في الصناعة، في كل القطاعات المهمة تستطيع الحقيقة أن, أن, أن, أن تقوم بعمل أو إنشاء مؤسسة أو فتح سجل تجاري أو تأسيس شركات بأنواعها أو تصفية شركات أو شطب سجل تجاري، كل هذا تستطيع أن تقوم بالحقيقة من موقع واحد. هذا أمر الحقيقة لم يكن في يوم من الأيام يخطر في بال رجال أعمال أو في بال من قام سابقا بأعمال وشاهد حجم المأساة التي يمر بها لكي ينجز مثل هذه الأعمال، لا يتوقع أنه نصل إلى هذا الأمر. لكن هذا الحقيقة يشكر فيه بالدرجة الأولى الحقيقة الطموح الكبير لدى سمو ولي العهد في جعل هذه الدولة متميزة. نحن الآن يا محمد يعني تخيل إحنا نتكلم عن دولة أصبحت الرقم 17 في التنافسية العالمية، المرتبة السادسة في مؤشر الحكومة الإلكترونية، المرتبة الرابعة في تقرير مراقبة ريادة الأعمال العالمي، المرتبة 12 تخيلوا هذا أمر يمكن كثير في المخاطر. عندما تحدث عن مخاطر على مستوى العالم سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الحوكمة أو النظام المالي أو العوامل الخارجية أو العوامل الاجتماعية والهيكلية، نجد المملكة في الترتيب 12 يسبقها 11 دولة على مستوى العالم. هذا أمر الحقيقة يعني يؤكد على حجم الجهد والعمل الذي بذل على مدى السنوات الماضية وخاصة من خلال رؤية 2030 والذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، والذي الحقيقة نفتخر بشكل كبير جدا أن المملكة وصلت هذه المؤشرات الغير يعني في يوم الأيام. وإحنا كاقتصاديين تابعنا الاقتصاد السعودي على مدى 40 سنة كنا نحلم أنه نصل إلى يعني 30% و 40% ما حققناه الآن. جميل. الآن الحقيقة أصبح الطموح أعلى بكثير، وصلنا إلى مستويات نقول الحمد لله على ما وصلنا له.
1: وتقليل الوقت اللازم اللي كما ذكرت أستاذ عيد للحصول على التراخيص والخدمات، هل أيضا أثر على أو انعكس على تكلفة ممارسة الأعمال؟
0: طبعا بالتأكيد. شوف الوقت عنصر أساسي في في في في في تحديد التكاليف بشكل أو بآخر، وبالتالي عندما يكثر يعني يتم اختصار جزء كبير جدا من الوقت وتنفيذ الإجراء المطلوب، أنا أعتقد أنه يحقق لك مكاسب. لأنه يعني أنت تتحدث مثلا في يوم من الأيام كنا عشان تخرج سجل تجاري تحتاج إلى شهر أو شهرين لإخراج السجل التجاري، هذا وقت معطل بالنسبة لك. لا تستطيع أن تستخرج خلال نص ساعة أو أقل من 30 دقيقة، وبالتالي أمامك شهر كامل تستطيع أن تمارس فيه عمل. كم حجم الأرباح التي ستحققها؟ وقس عليه الحقيقة أشياء كثيرة جدا. إحنا الحقيقة أول شيء يا محمد، إحنا الحقيقة عندما نتحدث عن يعني ما تقوم به المملكة أو ما تقوم به الدولة في سبيل إنجاح ممارسة الأعمال، نجد الحقيقة أنه أمر تشكر عليه الدولة بكل أمانة. يعني أن توجد مركز سعودي للتنافسية والأعمال لخدمة رجال أعمال أو المبادرين أو

0: شدد على البزنس، انا اعتقد انه هذا امر تشكر عليه الدوله، لان هناك تكاليف عاليه الحقيقه لهذا المركز، في موظفين، في رواتب، في اشياء كثيره جدا، وهذا كله الهدف منه هو تسهيل اجراءات الاعمال. لما تتحدث الحقيقه عن التحدي الاصلاحات والتحديات، او خلينا نقول الاقتصاديه والماليه اللي واجهت، تشوف الاصلاحات والتحديثات اللي تمت والتي طبعا تهدف الى
1: كيف تؤثر هذه الاقتصادي. وكيف تؤثر الاصلاحات التشريعيه والاجرائيه ايضا في قرار ايضا المستثمر المحلي او الاجنبي، يعني عند اختيار السوق يعني الذي سيتوسع او يستثمر فيه؟
0: جميل جدا. شوف، اولا جميل جدا، انا اعتقد انه حجم الاصلاحات،
1: يعني تحدث استاذ عيد يعني عن نحو يعني تقريبا 1000 اصلاح تشريعي واجرائي وتقني.
0: نعم، جميل جدا. نعم، تخيل انه حجم الاصلاحات، تتكلم عن 1000 تحديث او اصلاح خلال فتره، خلنا نتكلم عن 7-8 سنوات، هذا لم يكن مسبوق على مستوى العالم، بمعنى انه انت قاعد تعمل بوتيره اسرع من غيرك من الاقتصادات. هذه ساهمت بشكل كبير جدا، اول شيء في تعزيز ثقه المستثمر في الاقتصاد السعودي. هذه التحديثات تمت بناء على ماذا يا محمد؟ بناء على اجتماعات مطوله ما بين رجال اعمال او مستثمرين اجانب وبعض القطاعات في المملكه العربيه السعوديه، وتم اخذ اراء هؤلاء المستثمرين، وتم الحقيقه يعني اجراء التحديثات التي تخدم مصالح البلد بالدرجه الاولى، وتحقق الحقيقه مصالحهم دون اعتراض على ذلك، بمعنى انه ما تتعارض مع مصالح البلد. فهذا الامر اوجد لدى رجال الاعمال هذولا يعني الثقه الكبيره جدا في هذا الاقتصاد او في الاقتصاد السعودي، بانه اقتصاد ديناميكي، اقتصاد تستطيع ان تتحاور معه، تستطيع الحقيقه ان تصل معه الى الى الى اتفاقيات معينه تخدم مصالحك ومصالحه. هذا ساهم بشكل كبير جدا في رفع قيمة الاستثمار الأجنبي في المملكة بأرقام كبيرة جدا. احنا نتحدث الآن عن تجاوزنا 100 مليار ريال، وصلنا حوالي 130 مليار العام الماضي، وهذا رقم كبير جدا. ولا تنسى أنه نتحدث أنه في ظل أزمة غير مسبوقة في المنطقة، فمتوقع الحقيقة يمكن أن يكون تأثيره على العام 2026 كبير جدا، ولكن لن يصدمنا بسبب ما يحدث الحقيقة فيها، ولكن متوقع مستقبلا بإذن الله تعالى بعد استقرار المنطقة أن نصل إلى مستهدفات 2030 بأن يكون نسبة الاستثمارات الداخل المملكة تعادل 5.7% من إجمالي الناتج القومي، وهذا طبعا مبلغ يتجاوز 350 مليار سنويا، ونحن قادرين الحقيقة بحجم ما نمتلكه من موارد وما نمتلكه من موقع جغرافي وما نمتلكه الحقيقة من إرادة سياسية أن نصل إلى هذه الأرقام. المسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، لكن ما تقوم به الحقيقة هذه الدولة من خلال هذه التحديثات والإصلاحات أوجدت فعلا كما نصت عليه رؤية 2030، مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح إن صحت العبارة، ومنصات الإلكترونية التي تعمل مثلا على تطوير آليات التعامل بين القطاع الخاص والعام، من خلال طبعا استقبال مقترحات القطاع الخاص ورصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومعالجتها. هذا أمر ترى قليل من الدول تستطيع القيام به، ولكن الدولة الواثقة والتي لديها طموح كبير جدا ولديها إرادة سياسية قوية هي من تقوم بهذا الأمر. وبالتالي عندما نقارن، يعني نقطة أخيرة أو لمسة أخيرة، عندما نقارن ما تقوم به المملكة على مستوى، ليس أقول دول المنطقة، لا، على مستوى العالم، نجد أنه غير مسبوق بكل أمانة، من خلال قراءات، من خلال متابعات، من خلال إحصاءات، من خلال حتى طروحات لمفكرين اقتصاديين أجانب يرون أنه هذه الرؤية وما وصلت له وما قامت به أمر غير مسبوق على مستوى الاقتصاد العالمي. نعم،
1: وهذا تجلى يعني في وصول المملكة إلى المرتبة 13 عالميا والثالثة بين دول مجموعة 20 في تقرير يعني التنافسية العالمية. نعم. وش دلالات هذا اقتصاديا؟ يعني دلالات هذا التقدم؟
0: دلالات هذا التقدم، شوف، أولا المؤشرات، يعني ما يميز الأمر أنه هذه المؤشرات لها أرقام، ومن يقوم بمراقبة هذه الأرقام هي مؤسسات دولية، وبالتالي عملية يعني التعديل لمصلحة دولة دون دولة هذا أمر مستحيل يكون، وبالتالي عندما تخرج الأرقام من هذه المؤسسات

0: كذلك هو استطلاعات الرأي التي دائما ما تقوم بها هذه المؤسسات لمعرفة وجهة نظر القطاع الخاص في هذه القوانين وتعديلها بناء على يعني مراجعة مع وأراء القطاع الخاص. وهذا يؤكد على أمر مهم جدا، إنه هذه البلد أو دعني أقول لك هذه الحكومة في هذا البلد يعني جميل. لديها استعداد كامل وكبير جدا للتجاوب مع الناس وأخذ آرائهم في الاعتبار، وهذا يؤكد على حجم الديمقراطية الكبيرة التي تقوم بها المملكة. نحن لسنا في صدد الحديث عن هذا، ولكن هذا يؤكد أنه لديك فعلا مشرعين ينظرون إلى المصلحة العامة جميل. والخاصة بنفس النظرة. نعم.
1: باقي معي دقيقتين أستاذ عيد، يعني في إطار رؤية أيضا السعودية 2030 إلى أي مدى يعني تسهم هذه التحولات في تنويع القاعدة الاقتصادية وأيضا تقليل الاعتماد على مصادر النشاط يعني التقليدية؟
0: نعم جميل جدا. أنا أعتقد أنه أثبتت الأيام وأثبتت الحقيقة التجربة البسيطة والصغيرة وقتا بكل أمانة عندما نأخذها في إطارها الواقعي أمام عندما تحدث عن ماذا يحدث في العالم على مدى سنين وسنين تغيرات، يعني ما يحدث يحتاج إلى سنوات. أمريكا أخذت 200 سنة لتصل ما وصلت إليه، ليس في يوم وليلة، وقت عليها الحقيقة باقي الدول. نجد أنه ما قامت به الرؤية خلال الفترة المحدودة التي لا تتجاوز الآن 8 سنوات أو 9 سنوات أنه أمور كثيرة جدا لم تكن في يوم من الأيام وارد أنه نصدق بها بكل أمانة. استطعنا الحقيقة أن نصل إلى مؤشرات كانت في يوم من الأيام تعتبر أحلام، واستطعنا الحقيقة أن نتجاوز فيها. استطعنا أن نكون اقتصاد ديناميكي وحيوي بشكل كبير جدا. كنا في يوم من الأيام محمد نعتمد على سلعة النفط بنسبة 95% من دخل المملكة، وكنا كما ذكر الملك فهد رحمه الله اربط الأحزمة بسبب انخفاض أسعار النفط. الآن أصبح النفط لا يؤثر بأكثر من 50% أو أقل من 50%. لدينا تنوع اقتصادي ونحن في البداية. إذا عندما تكتمل هذه الرؤية وما يحدث في 2040 أعتقد أنه نعم سنصل إلى نسبة 30%. سيقول بس لحظة أخيرة، سيقول كثير ليش 30%؟ ليش ما تخفض؟ يا أخي أنا لدي ميزة نسبية هي وجود البترول، وأستطيع الحقيقة أن أنتج 13 مليون برميل. تجي تقول لي لا تستفيد من هذه الميزة، هذا أمر غير منطقي غير عقلاني. فبالتالي أن أصل أساسا بالنفط إلى فقط 30%، أنا أعتقد هذا إنجاز لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول له من قبل أي دولة. نعم.
1: الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول لك مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد محمد شاهين، ومن التقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في 5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك

0: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

ما تفضلت به من فضل فتممه، وما وهبت من كرمك فلا تسلب، وما سترته بحلمك فلا تكشف، وما علمته من سوء فاغفر، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة.

من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الشموع الطبيعية يدوياً، فن يجمع بين دقة التفاصيل وجمال الروائح العطرية لإضفاء أجواء مريحة ومميزة في المكان. فهو منتج طبيعي يصنع من أنواع مختلفة من الشمع، ويشكل الفتيل أحد عناصره الأساسية، فيما تضيف الزيوت العطرية روائح متنوعة لينتج عنها شموع تختلف في ألوانها وروائحها بحسب المكونات المستخدمة. وضيفتنا اليوم الحرفية المتخصصة في صناعة الشموع الطبيعية يدوياً الأستاذة تقى علي.
5: الشموع الطبيعية اليدوية هي طبيعية 100%، تفرق بنسبة الجودة، ما تأثر على الإنسان بحيث اللي يكون معه حساسية جيوب، احنا آمنة بالمئة. اللي بالأسواق تختلف، احنا عندنا الشموع الطبيعية نستخدمها من شمع النحل، شمع الصايا، شمع جوز الهند، عندنا مختلف كثير.
3: يعني في أنواع كثيرة للشموع؟
5: كثيرة، بس انت مثلا احنا كمتجرنا نستخدم بنسب، يعني كل نوع شمع نلاقيه بنسبة، كل موسم نختار نوع شمع. شمع جوز الهند ما نقدر نستخدمه بالصيف لأنه يسيل ذوبان أسرع، فنفضل نستخدمه بالشتاء، فيختلف بهذا الشيء.
3: طب أنت ذكرتي أنواع كثيرة من الشموع، وش الفرق بينهم؟ كيف نحدد النوع المناسب لكل شمعة؟
5: التجارب، وقت اللي تعمل التجارب وتدرس الموضوع بحب، بتعرفي كل منتج أو كل نوع شمع متى تستخدميه وبأي نسبة تستخدميها. كل ما جربتي وكل ما بحثتي، صح البحث والقراءة والاطلاع وتجارب الناس مختلف عن تجربتك أنت، فهذا يختلف حتى بطريقة الزيت، نسبة الزيت مع الشمع مختلفة لكل نوع، فأنت كل ما طبقتي أو جربتي راح تطلع بنتيجة مبهرة، وكل شمعة عن شمعة تفرق.
3: طب لكل نوع خصائص مختلفة، يعني من ناحية ذوبان، مدة الاحتراق، قوة انتشار الريحة
5: مختلفة. صحيح، كل نوع مختلف عن الثاني، مو بس نوع الشمع، حتى الفتيل له دور بالانتشار، نسبة حجم الفتيل، شكل الفتيل. احنا ممكن نتميز باختيار شمع الفتيل الخشب، فهذا يساعدك على احتراق آمن، يعطيك ميزة حرق الخشب صوته، انتشاره مختلف عن القطن.
3: أنا توني بقول، لأن لفت انتباهي وأنا طالع في الشموع حقتك، إن من الخشب مش الفتيل المعتاد اللي نشوفه في كل مكان.
5: ممكن إحنا نستخدم في بعض الأنواع فتيل قطن، بس اللي يميزنا من البداية إن أنا مشيت على الخشب، مشيت بشكل مميز مش موجود بالسوق. يعني دائما كانوا يتسألون ليش حاطة هذا الفتيل، وين الفتيل اللي إحنا عارفينه؟ لا، احنا مختلفين، فدائما نحب الاختلاف، فنحب نجرب الاشياء.
3: انت واضح ما شاء الله يعني انك مهتمه بادق التفاصيل.
5: صحيح،
3: يعني انا ركزت صراحه على سالفه انه الخشب اذا احترق يطلع صوت.
5: يطلع صوت ويعطيك ريلاكس بشكل ما تتوقعيه. ممكن اذا كنتي انت لوحدك وبهدوء بتحسي احساس مختلف، حتى بانتشار الزيت او ريحه المكان بتكون مختلفه بالخشب.
3: طيب وش الأدوات اللي راح نحتاجها عشان نسوي الشمعة؟
5: نحتاج الشمع، سواء بأي نوع تختاري، شمع نحل، شمع صايا. شمع صايا مرة مشهور عندنا ومتوفر بكل مكان. منحتاج نوع الزيت العطر تختاري بنسب معينة، الوعاء اللي راح نحط فيه الشمع، علب زجاج، والفتيل، نختار الفتيل القطن، نسبة الحجم الفتيل، مثلا إذا علبة كبيرة نحتاج فتيلين أو ثلاث، أنت بتعرفي وقتها.
3: ما تحتاجون مقياس للحرارة؟
5: هذا الضروري، مقياس، ميزان، هذا الضروري، هذا اللي يفرق، هذا الأساس. وقت الإذابة تذوبيه بحمام مائي أو بجهاز

0: خاص لذوبان الشم، ما راح تسكب الزيت عليه إلا بنسبة معينة. وقت اللي نسكب الزيت لازم نخلطه بشكل معين
1: متجانس
0: علشان يتجانس مع الزيت مع الشم. وقتها ما نسكبه على طول بالوعاء، ننتظر يعني فترة زمنية معينة بمقياس الحرارة طبعا، وبعدها نحطه بالوعاء ونتركه يجمد.
1: لأن صراحة الشموع اللي عندك احترت كلها روائحها ما شاء الله تبارك الله مرة تجنن. نبي نقول للمستمع شلون يسوي له شمعة، اختاري لنا ريحة وعطينا الخطوات.
0: أوكي، ممكن نختار اللي عندك خشب الصندل مثلا. ناخذ وعاء 200 ملي، تاج شمع بهذا الحدود. طبعا الشمع لازم نوزنه قبل لا نعمل الإذابة، فلازم ناخذ 200 جرام للشمع. بعد الإذابة مثلا يوصل كدرجة حرارة 185 درجة فهرنهايت، نحط الزيت. نسبة الزيت من 200 جرام 20، إذا تبيه أقل يعني أنا قلت لك النسبة تفرق.
1: أي كأنك تقولين نسبة وتناسب.
0: نسبة وتناسب. فأنت بوجهة نظرك يعني تبيها مرة عالية؟ طبعاً مو إذا زدنا الزيت يعني راح يكون واو كذا ممكن نخرب الشمعة. لا، يعني أنت مع التجارب راح تعرفي كم نسبة الزيت. فممكن نحطها قولي 19 جرام. نخلط الزيت بشكل متجانس لمثلاً 3 دقائق متواصل بهدوء. بعدها نسكب الشمع في الوعاء.
1: طب هل ممكن يطلع فقاعات؟
0: اي.
1: واذا طلع؟
0: اذا طلع بعد ما نسكب في الوعاء نخليها تجمد، ما نحركها. اذا حركناها او وقت السكب سكبناه سريع هذا بيزيد الفقاعات. حتى وقت الخلط قلت لك الخلط بشويش، ما نخلطه بزيادة بيدخل الهواء.
1: طب هل صحيح اذا اضفتي الزيت العطري اذا اضفتيه على درجة حرارة عالية ممكن
0: يحترق.
1: بس يحترق. أنا سمعت بعد أنه ممكن تضعف ثبات الريحة.
0: يحترق خلاص ثبات الريحة هذه وقت الامتزاج. بس حتى لو مثلا حطينا أكثر من 200 درجة فهرنهايت راح يحترق الزيت. حتى لو شميتي الريحة وأنت تخلطي بس ما بتكون كجودة إذا حطيتي بدرجة معينة من الحرارة.
1: طيب متى نضيفه في الوعاء؟
0: إذا وصلت درجة الحرارة تقريباً 155 فهرنهايت. طبعاً في تكنيك أن نحمل العلبة، أن نعطيها حرارة خفيفة بمسدس حراري نشتغل عليه علشان يتساوى درجة حرارة الوعاء مع الشمع. بعدها نسكب الشمع.
1: كيف تسوينا يعني بمسدس حراري؟ ترى راح بالي مع المسدس هذا اللي فيه الشمع و...
0: لا لا لا لا أجل. مسدس حراري هواء يعطيه حرارة الوعاء قبل لا نسكبه، وبعدها نحط الشمع.
1: يعني ممكن يستخدمون الاستشوار اللي يعطي هواء حار؟
0: ممكن، بس عندنا هنا المسدس الحراري أعلى حرارة.
1: طيب أعطينا الحين حرارة، متى تثبتين الفتيل؟ كيف تثبتين الفتيل؟
0: قبل الحرارة تثبت الفتيل بالنص، بعدها خلاص نعطيه حرارة ونضيف الشمع على طول.
1: ما يحتاج لها تدرج يعني على طول تسكبينه؟
0: على حسب التكنيك حقك. في البعض يحط نص الشمع بعد ما يجمد لضمان ان الزيت ينتشر بكل الشمع انه ما ينزل. وفي تكنيك ثاني لا، نقدر نسكبه كامل وبعد ما يجمد واذا لقينا فقاعات نطلع الهواء بالمسدس الحراري.
1: طب وش المشاكل اللي ممكن تظهر لك اثناء تصنيع الشمعة غير الفقاعات؟ يعني شيء لو ظهر لك اثناء التصنيع تقول خلاص هنا اختربت الشمعة.
0: ما نقدر نجزم ان هي بتطلع لنا كل المشاكل الا اذا تفادينا كل اللي قلناه، ان ما نحرك الشمعة اول ما نسكبها، نظافة الشمعة، الوعاء قبل لا نسكب، نسبة الزيت، لان اذا زادت نسبة الزيت ممكن تتعرق الشمعة، يصير فيها تعرق، فهذه يخف جودة الشمعة.
1: طب انا الاحظ بعض الشموع اذا شغلناها تطلع دخان اسود، ايش السبب؟
0: نوع الفتيل، احنا نستخدم مثلا فتيل قطن، فجودة نوع الفتيل مختلفة.
1: يعني الاشكالية من الفتيل مو من الشمع نفسه؟
0: لا، مش من الشمع نفسه. ممكن الشمع، نتكلمنا عن نوع الشمع، البرافين هو مشتق بترولي، فممكن تأثر بجودة هذا الشيء.
1: طيب انت شوفي هنا الشمعة هذه اذا ولعناها تلاحظين يصير بالنص هو اكثر شيء يحترق عكس الاطراف.
0: ما تركنا الشمعة أول ما شغلناها تذوب بالسطح كامل، يعني شغلناها مثلا 5 دقائق وطفيناها، لا هذا غلط.

0: لازم ما نطفي الشمعة إلا إذا السطح ذاب كامل، يصير تقعر فيخرب الشمعة. وفي شيء ثاني، ممكن حجم الفتيل يكون أصغر من وعاء الشمع، فهذا يكون منظر ضعيف علشان يذوب السطح.
1: وتبقى صناعة الشموع اليدوية من الأعمال اللي تطورت وتوسعت استخداماتها مع الوقت، لتتحول من وسيلة للإضاءة إلى منتج طبيعي يعطر الأجواء بروائح مختلفة، وأصبحت اليوم جزء من تفاصيل الديكور وتنسيق المساحات.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية، ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
8: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي،

في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق

0: البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المفين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرب بالترحيب بضيفنا الأستاذ يوسف بن سلمان يتيمي، مسؤول الشؤون الإدارية في جمعية ناطق للنطق والتخاطب في عسير. حياك الله أستاذ يوسف.
3: الله يبقيك أستاذ علي، وشكرا جزيلا لكم لاستضافتكم الكريمة.
2: الله يحييك، سعداء بوجودك معنا اليوم وكذلك قبولك دعوة البرنامج أستاذ يوسف.
3: يا أهلا وسهلا، نتشرف فيكم.
2: مستمعين الكرام، في برنامج عطاء نسلط الضوء على جمعية ناطق التي تعتبر أول جمعية متخصصة لذوي اضطرابات النطق والتخاطب في عسير، والتي تسهم أيضا في تقديم برامج ومبادرات نوعية تهدف إلى دعم التواصل، كذلك تنمية القدرات، وأيضا تعزيز جودة الحياة للمستفيدين من خدماتها. اليوم معنا الأستاذ يوسف، نرحب بك. وحديثنا في البداية عن تاريخ هذه الجمعية ونشأتها أستاذ يوسف.
3: الله يسلمك ويبارك فيك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية كما ذكرت، أود أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان ولأسرة برنامج لك أستاذ علي، ولأسرة برنامج عطاء، ولإذاعة الرياض على هذه الاستضافة الكريمة، والتي يعني تتيح لنا تسليط الضوء على فئة غالية على قلوبنا جميعا، ونقل رسالة الجمعية للمجتمع الكريم. بالنسبة لجمعية ناطق، كما ذكرت أستاذ علي، هي أول جمعية متخصصة للنطق والتخاطب في عسير، والثاني على مستوى المملكة جمعية متخصصة ومرخصة تحت إشراف المركز الوطني للقطاع غير الربحي بترخيص رقم 5074، وتعنى بتقديم خدمات رعوية وتنموية لتأهيل ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، وذلك من خلال يعني مساعدة المحتاجين للحصول على الأدوية اللازمة، كذلك تقديم الخدمات الطبية الأولية، أيضا من ناحية التأهيل والتدريب، وأيضا من ناحية تطوير القدرات للمستفيدين وتمكينهم من سوق العمل ودمجهم فيه بما يحقق مستهدفات رؤية وطننا الغالي المملكة العربية السعودية ورؤية 2030.
2: نعم، رؤية الجمعية وكذلك أهدافها نريد أن نقف من خلالك عليها، ودائما أنا حقيقة أسعد بالجمعيات الناشئة، لأنه متأكد إذا الله أطال في العمر سنلتقيهم إن شاء الله في سنوات قادمة، ونعيش معهم النجاحات هذه، ونلمس من خلالها ما قيل في حلقتنا، ونجنيه في حلقات أخرى بمشيئة الله تعالى.
3: يا رب يا رب يا كريم. من ناحية رؤيتنا ورسالتنا بشكل عام، هي دعم وتمكين ذوي اضطرابات النطق والتخاطب والمشاكل السمعية والبلع، وتحقيق الدمج الكامل لهم في المجتمع. أيضا من ناحية رسالتنا، فهي تحسين جودة حياة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب من خلال تقديم الخدمات التأهيلية والتوعوية.

0: تطوعية مبتكرة بشراكات مجتمعية فاعلة. أيضا هذه بالنسبة لرؤية ورسالة الجمعية، من ضمن الأهداف التي تقوم عليها الجمعية تقديم البرامج العلاجية والتأهيلية، وهي لب العمل في الجمعية، لتحسين مهارات النطق والتخاطب لذوي اضطرابات النطق والتخاطب. أيضا مسألة نشر الوعي بأهمية علاج اضطرابات النطق والتخاطب للمجتمع، وأيضا من خلال دعم الدمج الاجتماعي لذوي اضطرابات النطق عبر مشاريع نوعية، وكذلك تعزيز التطوع في المجال الصحي والاجتماعي، وأيضا من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المساندة سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، مع الجميع، ومع أيضا القطاع غير الربحي،
1: نعم.
0: مع الجمعيات الأخرى.
1: لما نقول من خلال أهدافك نشر الوعي، وين يكون هذا بالنسبة لكم نشر الوعي؟ هل هو فقط أنتم تبقون على منصات التواصل الخاصة بكم، أو لا عندكم يعني أركان معينة وتستفيدون؟ يعني خلينا نقول اليوم موسم الصيف من المواسم اللي يعني يرتاد الناس منطقة عسير بشكل أكبر، يعني فأين نجد جمعيتكم اليوم، جمعية ناطق للنطق والتخاطب؟
0: أستاذ علي، من ناحية التوعية فهي أصلا ضمن المجالات الثلاثة اللي تقوم عليها الجمعية، وهو الجانب العلاجي والجانب التمكيني والجانب التوعوي. من ناحية التوعية فهي تعمل الجمعية على توعية المجتمع من خلال ثلاث مسارات: قبل وأثناء وبعد العلاج. قبل العلاج من خلال الكشف المبكر، ويعني سواء يعني في الأماكن العامة، سواء يعني بالتعاون مع مثلا بيت الثقافة أو مثلا مع وزارة التعليم أو مثلا مع المراكز العلاجية اللي احنا معاهم في شراكة، من خلال الكشف المبكر، كذلك التعريف بأنواع اضطرابات النطق والتخاطب، طرق العلاج، وللأهالي كذلك. أيضا من خلال أثناء العلاج التوعية بأهمية التأهيل والاستمرار على العلاج، وكذلك تقديم التسهيلات المادية للمستفيدين بالشراكة مع المراكز المتخصصة، وما بعد العلاج متابعة الحالات التي تم دعمها وتقييم جودة البرامج المقدمة من قبل المراكز المتخصصة حتى يكون العمل قادما أفضل وأفضل. يعني
1: جميل. البرامج بالنسبة لكم والمبادرات اللي قامت بها جمعية ناطق حتى الآن، أبي حقيقة من خلالك أعرف كمية البرامج. طبعا الجمعية ناشئة تعتبر وثلاث سنوات، يعني لن يطلب منها الشيء الكثير، لكن برضو أكيد أن عندكم سقف لموضوع البرامج. أكيد أنه من خلال تخطيطكم وصلتوا إلى هدف يعني مأمول حققته، خلنا وإياك من خلالها والمستمعين الكرام نتشارك النجاح والحديث عن أبرز البرامج والمبادرات التي قامت بها الجمعية حتى الآن.
0: حاضر أستاذ علي. إجمالا خلينا ندخل في جانب أعداد المستفيدين خلال الفترة الماضية، وإن كانت فترة بسيطة لكن إن شاء الله فيها الخير والبركة. الحمد لله قدمنا يعني أو أفدنا بشكل عام أكثر من 4400 مستفيد في جميع الخدمات العلاجية والتوعوية. كذلك قدمنا أكثر من ما يقارب 3200 جلسة تأهيلية علاجية للمستفيدين، وأيضا قدمنا ما يقارب 443 سماعة طبية خلال فترة يعني عمر الجمعية الذي لا يتجاوز 3 سنوات ونصف. أيضا نفذنا أكثر من 27 برنامج، ما بين برامج توعوية ومشاركة في أيام عالمية ومشاركة في ملتقيات و يعني توعية عامة للجميع.
1: ممتاز. إيه. هل المشاركات هذه اللي تحدثت عنها هي حكرا على المنطقة عندكم منطقة عسير، ولا في بعض الملتقيات يعني اللي يستفاد منها مثلا في العاصمة الرياض أو في جدة أو في غيرها من المناطق اللي يعني تعوج بمثل هالفعاليات؟
0: شاركنا أستاذ علي في عدد من الملتقيات سواء داخل المنطقة أو خارج المنطقة. من ضمن الملتقيات اللي داخل المنطقة ملتقى المانحين في عسير، كذلك ملتقى الشراكات الصحية، وهو كان يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الصحية داخل المنطقة وبناء الشراكات الاستراتيجية بما يعني يسهم في تطوير الخدمات الصحية للجمعيات غير الربحية. كذلك من ضمن الملتقيات في داخل المنطقة ملتقى إضاءة عسير. كذلك أما خارج مثلا منطقة عسير، هو الذي يعتبر على مستوى المملكة، شاركنا في ملتقى الصحة العالمي 2025، وكانت مشاركة الجمعية ضمن ركن الجمعيات الصحية غير ربحية في ملتقى الصحة العالمي الذي يقيم في الرياض في الفترة في أكتوبر 2025، ويعد من أبرز الفعاليات الصحية في المملكة، وكان يجمع عدد من الخبراء والمختصين والمؤسسات المحلية والدولية لعرض أحدث الابتكارات وتعزيز فرص التعاون في القطاع الصحي. ومن خلال مشاركتنا كان الهدف منها إبراز دور الجمعية وبرامجها والتعريف بخدماتها وتوسيع شبكة الشراكات. ولله الحمد يعني كان في يعني تجاوب رائع جدا، وكان العائد ثري جدا.
1: يعني بالنسبة لكم فيه نجاحات ملموسة من فضل الله.
0: الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: إذا بقول البرامج وكذلك المبادرات بالنسبة لكم أنتم، ما هي يعني الشيء اللي فعلا تقولون أنه هذا البرنامج عندنا هو اللي يشار إليه بالبنان، هو البرنامج اللي عملنا عليه، هو البرنامج اللي رأيتم ثمرته؟ وطبعا هذا لا يقلل من البرامج وكذلك المبادرات اللي قامت بها الجمعية حتى الآن.
0: نعم نعم أكيد أستاذ علي، من أغلب يعني تركز الجمعية بما أنها جمعية متخصصة على البرنامج العلاجي الذي يفيد في مسألة ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، وعندنا منتجين علاجية اللي هي نعمل عليها بشكل كبير. المنتج الأول طفل ناطق، وهو يعنى بتقديم الجلسات التأهيلية والمتخصصة في النطق والتخاطب للأطفال من ذوي اضطرابات النطق والتخاطب والتواصل، ويهدف إلى تحسين مهاراتهم اللغوية والتواصلية. كذلك يهدف إلى تعزيز اندماجهم في المجتمع، وذلك بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة.
1: ممتاز.
0: أيضا المشروع الآخر إذا تسمح لي،
1: تفضل.
0: مشروع كي أسمعت، وهو يعني أو برنامج يعني يهدف إلى دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية من خلال إحنا نوفر لهم سماعات طبية تسهم في تحسين جودة السمع والتواصل لديهم، بما يعزز يعني استقلاليتهم وجودة حياتهم ويساعدهم في قادم أيامهم.
1: جميل. إذا بسألك عن الاحتياجات اللي جاءت الجمعية لتلبيها في المجتمع، هل أقدر أقول اليوم أنه تقديمكم للبرامج العلاجية، نشر الوعي، الدمج في مشاريع نوعية، شراكاتكم الاستراتيجية، هل يدخل هذا من ضمن الاحتياجات اللي جاءت الجمعية لتلبيها، أو أن هناك في مزيد من الاحتياجات اللي على ضوئها أسست الجمعية؟ رأيتم من خلال الثلاث سنوات أنكم خدمتم الفئة المقصودة ويعني حققتم شيئا من الرضا، ولو أنه دائما الرضا التام ما ودك تصل إليه الطاقات والكفاءات اللي مثلك وشرواك حتى لا يقف العطاء والعمل. أستاذ يوسف،
0: كما ذكرت أستاذ علي، فعلا مستوى الرضا من الإنسان دائما يطمح إلى شيء ويهدف دائما إلى الأعلى ويجتهد قدر المستطاع في أنها ينتج يعني عمل أفضل وأفضل. الحمد لله قدمنا الشيء الجيد، ولكن نطمح إلى المزيد. عندنا عدد من المشاريع القادمة اللي يعني نتمنى فعلا ان احنا يعني نقدم فيها، زي مثلا توعية الأسر مثلا اللي هم الأسر ذوي اضطرابات النطق والتخاطب، تأهيلهم لكيفية التعامل يعني مع أبنائهم حتى تكون فعالية الجلسات التأهيلية أعلى وأعلى يعني وتحقق أثر أكبر. كذلك من خلال بعض المشاريع الأخرى، مثلا زي مشروع بمسمى أكاديمية ناطق، نهدف فيه إلى تأهيل الطلاب الخريجين من قسم النطق والتخاطب في جامعة الملك خالد في عسير ببرامج تدريبية متخصصة حتى يكون لهم يعني تكون فائدة أكبر للمجتمع من خلال متخصصين احترافيين بشكل أفضل. أيضا بنينا، بما أنك ذكرت الشراكات سيد علي، بنينا الحمد لله عدد من الشراكات سواء مع القطاع الخاص أو مع الجمعيات الخيرية في القطاع غير الربحي، وكذلك مع مؤسسات المانحة اللي دعمت الكثير من المشروعات، وكذلك من أيضا مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة التنمية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وكذلك نطمح خلال الأيام القادمة إلى شراكة جديدة مع تجمع عسير الصحي بإذن الله تعالى.
1: عدد المستفيدين، إذا في إحصائيات بالنسبة لكم أستاذ يوسف من جمعية ناطق، سواء أفراد أو كذلك جهات، يعني الآن ترى لما نتحدث عن المستفيدين إحنا على قول بنفند، عندنا الأفراد هذول لهم إحصائية وكذلك الجهات لهم إحصائية تفيدنا من خلالك أستاذ يوسف.
0: غالبا أستاذ علي عملنا مع الأفراد بشكل أكبر.

0: أصبنا ولله الحمد ما يقارب 4400 مستفيد
1: ما
0: على
1: شاء
0: جميع
1: الله.
0: الخدمات. قدمنا أكثر من 3200 جلسة تأهيلية، وقدمنا أكثر من 440 أو 443 سماعة طبية تقريبا. قدمنا عدد من البرامج، لكن عملنا ينحصر، أو خلينا نقول أنه يكون مركز بشكل أكبر على جانب الأفراد.
1: لكن الأرقام اللي ذكرتها، 4000 و3200، هذه
0: نعم نعم
1: هل كانت بالنسبة لكم في الخطة مرسومة، ولا فقتم الخدمة فيها والتوقعات؟
0: هي كانت الحمد لله يعني في الخطة، أنه عدد من الجلسات، عدد من المستفيدين في أرقام معينة، أحيانا نصل إلى الرقم، وأحيانا نتجاوز الرقم، وأحيانا يكون أقل من الرقم. بناء على ذلك يكون التعديل والورشات، يعني رسم الخطط
1: صحيح.
0: التشغيلية للجمعية بشكل تام، عشان نتلافى الأخطاء ونحاول نحن نحسن أفضل. وإذا كان في رقم مثلا تجاوزناه نعتبره نقطة قوة، نعمل على رقم أكبر، وهكذا يعني.
1: جيد. ما هي آلية الاستفادة اليوم من برامج الجمعية بالنسبة للمشمولين لديكم بالرعاية والاهتمام؟ اليوم في شخص يريد أن يصل إليكم، كيف يصل؟ هل لابد أن يأتي إلى مقر الجمعية؟ لا، اليوم عندكم مثلا موقع إلكتروني من خلاله. خلينا نقول رحلة المستفيد بالنسبة لكم كيف تمر، يعني جملة الإجراءات حتى يخرجه مخدوم من خلالكم.
0: لدينا أستاذ علي مسألة رحلة العلاج للمستفيد، ما يحتاج أبدا أن يمر الجمعية. المستفيد يرسل لنا بياناته على الموقع الإلكتروني أو من خلال واتساب الجمعية، نسجل بياناته، يكون عندنا لائحة مستفيدين هل يعني يكون مطابق للمعايير أو لا، وبعدها نرسلها الاعتماد أو إلى أحد المراكز اللي احنا معهم في شراكة، وهم يرسلون لنا مباشرة من خلال البوابات الإلكترونية الكشفية، وبناء على ذلك احنا نعتمد علاجه ونتواصل مع المستفيد، ونتواصل كذلك مع المراكز العلاجية، ونزور المستفيدين ونزور المراكز العلاجية، نتأكد من حسن خدمة المستفيد بأفضل درجة ممكنة، ونخدمه بأكبر يعني شيء ممكن احنا نستطيعه.
1: جميل. الخطط المستقبلية اليوم لجمعية ناطق، ما الذي تريد أن تكون خلال خلينا نقول السنوات القادمة؟ وأنت تعرف أن الخطط يعني تتوزع، في شيء منها على 5 سنوات، في شيء منها خطط يعني قصيرة مدى. اليوم ما الذي تريد أن تصل إليه جمعية ناطق؟ وأيضا هي تخدم منطقة عسير بمحافظاتها، صح ولا لا؟
0: أكيد أكيد إحنا نخدم المنطقة ككل يعني. أما أهدافنا المستقبلية ففعلا إحنا نتمنى إحنا نتوسع سواء داخل منطقة عسير ونخدم أكبر عدد ممكن ونفيدهم بشكل أكبر، وأيضا خارج المنطقة زي ما ذكرت لك، يوم رحنا ملتقى الصحة العالمي واجهنا العديد من المواطنين اللي يتمنون فعلا إحنا نخدمهم في المناطق المختلفة. فلذلك يعني إحنا فعلا نأمل إحنا خلال السنوات القادمة نتوسع خارج منطقة عسير إلى مناطق أخرى بإذن الله تعالى. من الأشياء اللي نطمح إليها أيضا أن يكون عندنا بإذن الله تعالى عيادة تخصصية في النطق والتخاطب، تخدم الجمعية وتخدم المستفيدين للجمعية داخل عسير وحتى خارج عسير يعني.
1: ممتاز.
0: أيضا زيادة أعداد الشراكات مع القطاع الخاص ومع أكثر يعني خارج يعني القطاع الخاص مثل الجامعة وغيرها.
1: تقصد الجهات الحكومية، تطلعون من القطاع
0: نعم
1: الربحي مع الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص. جيد.
0: نعم نعم نعم
1: ماذا عن أبرز الشراكات اللي ممكن قامت بها جمعية ناطق اليوم في القطاع الربحي؟ أشرت حقيقة يعني من خلال حديثك حضوركم الملتقيات، يعني وصولكم إلى جمعيات يعني مميزة، إلا أنه ظاهر أنتم في الجمعية تعدون يعني من الجمعيات التخصصية على مستوى المملكة ولا لا؟
0: نعم نعم احنا قامت الجمعية بشكل يعني تخصصي. من ناحية الشراكات فعندنا عدد من الشراكات اللي مع القطاع
1: لا ربحي.
0: الحكومي ومع القطاع الغير ربحي. من القطاع الغير ربحي ينقسم إلى المؤسسات مثلا المانحة، وأيضا إلى الجمعيات الأخرى اللي حولنا يعني في عسير، واللي من خلال شراكتنا معهم نحاول احنا نخدم المستفيدين بأكبر قدر ممكن. كذلك شراكات مع القطاع الحكومي من أبرزها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز التأهيل الشامل، وكما ذكرنا لك أيضا اللجنة الوطنية للسجناء وأسرهم والمفرج عنهم تراحم، كذلك مركز التأهيل الشامل. هذه من ضمن

0: أبرز الشراكات اللي احنا يعني معهم خلال وبنينا معهم شراكات خلال الفترة الماضية.
1: كيف تقيم التجاوب من قبل القطاعات اللي ذكرتها يعني مع شراكاتكم؟
0: التجاوب الحمد لله والشكر لله عالي جدا، ومحاولة الفائدة والاستفادة فهي عالية جدا، حتى من خلال كما ذكرت لك أستاذ علي من خلال الملتقى الصحة العالمي وغيره تعرفنا على عدد من الجمعيات خارج منطقة عسير، بنينا معهم شراكات من ضمنها جمعية الرحمة الطبية في المنطقة الشرقية، جمعية رتق في المنطقة الشرقية. من خلال هذه الشراكات اللي بيننا وبينهم استطعنا إفادة عدد من المستفيدين. من ضمن المشاريع اللي احنا كانت مع جمعية الرحمة الطبية مشروع تطبيق موبين، حيث أن هذا التطبيق يعني هو لجمعية الرحمة، لكن احنا أرسلنا عدد من المستفيدين لهذه الجمعية حتى يستفيدون ذوي اضطرابات النطق من خلال برنامج موبين اللي هو للتأتأة.
1: ممتاز. هذا التطبيق أو البرنامج اللي دخلتوا فيه في التطبيق، كم عمر مشاركتكم بالضبط فيه على التقريب؟
0: ما صار لنا فترة طويلة يعني توانا حتى في سنة 26، يعني توانا الآن في البداية.
1: جيد. يعني الحكم عليه والتقييم بيكون إن شاء الله السنة القادمة على الأقل.
0: أي بإذن الله، بإذن الله تعالى. نعم.
1: ماذا عن أبرز التحديات؟ طبعا لا عمل إلا بتحديات، أنتم اليوم ممكن من خلالك تطرح أبرز التحديات اللي تواجهكم في الجمعية، أيضا كيف تعملون على تجاوزها وعلاجها؟
0: من ضمن التحديات أستاذ علي اللي نواجهها فعلا في المنطقة بحكم أن المنطقة من المناطق الطرفية اللي هي قلة المراكز العلاجية المتخصصة في اضطرابات النطق والتخاطب. بناء على هذا التحدي يعني احنا كان عندنا أمل ومشروع بإذن الله تعالى قادم، اللي هو يكون عندنا احنا عيادة متخصصة للنطق والتخاطب تعنى بهذا الأمر. كذلك من التحديات اللي تواجهنا التمويل المستدام لبرامج الجمعية بحكم أنها جمعية متخصصة، كذلك الوصول إلى المحافظات البعيدة. هذا الأمر رح إحنا حريصين عليه خلال الفترة القادمة، المستفيدين اللي في المحافظات البعيدة عن المركز في أبها حريصين جدا إحنا نخدمهم، وبعض الأمور لابد لهم من الرجوع مثلا إلى أبها والخميس، فلا إحنا نحاول الفترة القادمة بإذن الله تعالى أن إحنا نواجه يعني هذا الأمر ونوجد حلول وعلاج لهذا الشيء، بحيث أن مستفيدينهم يتم خدمتهم في محافظاتهم.
1: ممتاز. جيد. أنتم كيف تعملون على تجاوزها؟ بس هذا من الأسئلة المهمة.
0: بإذن الله من خلال بناء عدد من الورش، من خلال كذلك الشراكات.
1: ممتاز.
0: من خلال البحث مع الجهات الاستشارية مثلا في الجامعة وغيرها من نعمل معهم يعني.
1: جميل. دور المتطوعين اليوم في نجاح الأعمال الجمعية حقيقة أنا ودي أوقف معه، وأيضا من خلالك يعني نلمس كيف تقيسون إقبال الناس بالنسبة لكم، هل ترون الإقبال عالي، وأيضا هل بينكم وبين منصة العمل التطوعي يعني شيء حقيقة، لأنها تقوم بشيء مميز حقيقة، خصوصا أنه العمل التطوعي في الآونة الأخيرة تطور وصار من المستلزمات يعني للطالب ولكذلك الموظفين، تحقيق الساعات مهم جدا في يعني التقدم وظيفيا وكذلك في المنافسات عموما اللي تكون للطالب ولغيره. الله يحفظك.
0: الله يسلمك أستاذ علي. من ناحية التطوع هو جزء لا يتجزأ وركن أساسي في العمل غير الربحي، وهو يعني الجمعيات أصلا هي غير ربحية والتطوع يخدم في هذا المجال بشكل كبير جدا. حرصنا على بناء يعني شراكة قوية جدا مع وزارة الصحة وهي الجهة المشرفة على الجمعية، من خلال كذلك من ناحية التطوع فإحنا نقدم الفرص التطوعية من خلال منصة التطوع الصحي، وكذلك من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي. خلال الفترة الماضية شاركنا أكثر من 155 متطوع تقريبا بعدد ساعات تتجاوز 6200 ساعة، سواء في منصة العمل التطوعي العامة أو منصة التطوع الصحي بفرعها يعني.
1: بمعنى أنكم تقفلون أحيانا بعض الطلبات، يجيكم بعض المتطوعين ما تقدرون أو بالأصح؟
0: نعم صحيح. يعني نقدم فرصة، فالفرصة اللي مثلا نحتاج فيها إلى 4 أو 5 يكون المتقدمين عليها 15 إلى 18 إلى 20، فالعدد كبير والناس جزاهم الله خير يعني.

0: قابلين على العمل التطوعي.
1: ختاما أستاذ يوسف، ما هي النصائح اللي تود أن تقدمها من خلال جمعيتكم، جمعية ناطق، وأيضا الأمور اللي تود أن تختم بها ما تبقى لدينا في وقت وثنايا هذه الحلقة؟
0: بارك الله فيكم. من ناحية النصائح فإحنا أب فقط نحن نذكر بعض الأمور اللي ممكن تفيد ذوي اضطرابات النطق والتخاطب وأسرهم. من ضمنها أن الأمر الرئيسي وهو عدم تأجيل علاج اضطرابات النطق والتخاطب لأهمية التدخل المبكر، بحيث أن التدخل المبكر يعالج الأمر بشكل أكبر. كذلك أثناء العلاج نتمنى فقط الالتزام بالخطة العلاجية والحرص على الحضور للجلسات بانتظام، وهذا الأمر من الأشياء المساعدة بشكل كبير يعني. وكذلك الوعي، وعي الأسرة ويعني اهتمامها بابنها هذا حتى يتجاوز الأمر، والتواصل الفعال مع الأسرة وبين الأفراد من خلال تقليل استخدام الشاشات والعزلة الإلكترونية التي أحيانا توجد جزء من هذا الاضطراب. وجزاكم الله خير يعني.
1: الأستاذ يوسف بن سلمان يتيمي، مسؤول الشؤون الإدارية في جمعية ناطق للنطق والتخاطب بعسير، وصلت وياك الختام، أشكرك على ما تفضلت به.
0: الله يبارك فيكم وشاكر لكم وشكرا جزيلا لاستضافتكم الكريمة.
1: حياك الله، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. كان معكم في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية ويرصد ما طرأ عليها من تغيير. البرنامج من إعداد محمد الخنيني، تقديم ناصر الراجح ومنال الفيصل، إخراج حمد الرشيدان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام. أملنا دائما أن تقضوا مع فقرات هذه الحلقة وكل حلقة وقتا ممتعا ومفيدا. الآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة.

مستمعي الكرام، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم الشاوي يرعى البهم، والبهم صغار الغنم، وفلان مثل البهيمة إذا كان مغفلا لا يحس من أمر العقلاء شيئا. وجاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء الأول صفحة 290: البهم صغار الضأن والماعز، واحدته بهمة أو بهمة بإسكان الباء. منه المثل: طق السهم يرضي البهم. هذا مثل شعبي: طق السهم يرضي البهم. وهو يقال في الرضا بالقرعة، يراد ما دام أنه يرضي البهم وهي غير عاقلة فينبغي أن يرضى به العاقل. وفي مجال الذم يقول العامة في دارج كلامهم فلان بهيمة أو فلان دبشة إذا كان مغفلا لا يميز بين الأشياء. بعضهم يقول بهيمة الله، وقد يقال فيه بهيمة الله برض الله. كل ذلك كناية عن كونه لا يفهم الأمور ولا يحاذر مما يحاذر منه العقلاء. وإذا نحن ألقينا نظرة على بعض كتب اللغة التي بين أيدينا وجدناها تشير إلى صلة وثيقة بين معنى البهم في الفصحى والبهم في العامية. وقال ابن السكيت حسب ما نقله عنه الأزهري في التهذيب:

والبهمة اسم للذكر والمؤنث. قال: والسخال أولاد المعزة، والواحدة سخلة للمذكر والمؤنث. وإذا اجتمعت البهام والسخال قلت لهما جميعا بهام. يقول الأستاذ العبودي: إن هذا المعنى الذي ذكره ابن السكيت ما زال مستعملا عندنا، فأولاد الماعز وهي صغارها نسميها السخال بعد أن تشب عن الطوق، وإلا فإنها البهم في لغتنا. وكذلك أولاد الغنم نسميها البهم ما دامت صغيرة، وإذا شبت قليلا سمينا الأنثى منها رخلة والذكر بأسماء أخرى، وذلك قبل أن يصبح خروفا. مستمعي الأعزاء، ولم يقتصر إطلاق البهيمة وجمعها بهام على الرجال المغفلين في اللهجة الدارجة، بل سبقت الفصحى إلى تناول هذا المعنى وسطره المتقدمون شعرا. قال صالح بن عبد القدوس من شعراء العصر العباسي: بقينا في بهائم راتعات تجول ولا إلى عقل تؤول. وقال أحمد ابن علي الغساني من أهل القرن السادس الهجري: ونزلت مقهور الفؤاد ببلدة قل الصديق بها وقل الدرهم، في معشر خلق شخوص بهائم يصدى بها فكر اللبيب ويبهم. وعودا على بدء أحبتنا، نقول لكم إن قول العامة الشاوي يرعى البهم، وقولهم في الأمثال الدارجة طق السهم يرضي البهم، ووصفهم الشخص المغفل بأنه بهيمة أو بهيمة الله في أرضه، كل ذلك يعد من العامي الفصيح الذي تكلمت به العرب الفصحى ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.

مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان عنده حلال ومال ولكنه تبغثره، ولكنه تبغثره أي ذهب وتفرق. فلان عنده حلال ومال ولكنه تبغثر أي ذهب وتفرق. ويقول العوام أيضا فلان جاه ميراث طيب لكنه بغثره أي فرقه وضيعه. في بعض اللهجات الدارجة يقولون فلان جاء خبرني بغثر الخاطر أي ينغص عليه صفاء العيش. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء الأول صفحة 226 شيء يبغثر الخاطر إذا كان منغصا مكدرا، وبخاصة إذا جاء بعد صفو وراحة. والشخص اللي بغثر الخاطر هو الذي يكدر الإنسان بتصرفاته المنغصة، والاسم منه البغثرة. ويقول العوام في دارج كلامهم بغثر فلان خاطر فلان كدره ونغصه بعد أن كان صافيا. وإذا نحن ألقينا نظرة على بعض كتب اللغة التي بين أيدينا وجدناها تشير إلى وجود صلة بين بغثرة في الفصحى والعامية، وأن هذه الأخيرة تعد امتدادا لما جرى على ألسنة العرب الفصحى. قال الأزهري في التهذيب البغثر من الرجال الثقيل الوخيم، ويقال بغثر متاعه وبعثره إذا قلبه. وقال الليث البغثرة خبث النفس، وقال أبو عبيد تبغثرت نفسه أي خبثت. وقال ابن منظور في لسان العرب البغثرة خبث النفس، تقول ما لي أراك مبغثرا وقد تبغثرت نفسه أي خبثت وغثت. ويقول الأستاذ العبودي في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة الجزء الأول صفحة 227 وخبث النفس هنا المراد به تكدير الخاطر. خلاصة القول أحبتنا هي أن قول العامة في دارج كلامهم فلان جاه خبرني بغثر الخاطر، وقولهم فلان جاه ميراث طيب لكنه بغثره، وفلان كان عنده مال ولكن التبغثر، كل ذلك يعد من العامي الفصيح الذي تكلمت به العرب ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.

0: مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم ترس الرجل القدر، ترس الرجل القدر، والإناء ونحوه، بمعنى ملأه ملأ شديدا، وقدرا متروس أي ملآن، وترس الوادي البئر أي ملأها بالماء، وكذلك الروضة وهي المكان الطامن من الأرض أي الذي تنتهي إليه سيول أماكن مرتفعة. ويرى الأستاذ محمد بن ناصر العبودي في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة الجزء الأول صفحة 320 أن أصل الفعل ترس بالعامية هو من ترس بالصاد، ولكن السين والصاد تتعاقبان في النطق. قال ابن منظور في لسان العرب التريس المحكم، ترس الشيء تراصة، فهو متروس وتريس مثل ماء مسخن وسخين، وحبل مبرم وبريم أي محكم شديد، وأترسه هو وترسه وترسه أحكمه وقومه. وحين تتعاقب السين على الصاد في أترسه وترسه تصبحان أترسه وترسه، وهذا يرد كثيرا في كلام العرب الفصحاء. ولذا فإن قول العامة في دارج كلامهم ترس الرجل القدر والإناء ملأها ملأ شديدا، وترس الوادي البئر ملأها بالماء، كل ذلك من العامي الفصيح الذي جرى على ألسنة العرب.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.

أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهرته ابن الأبار، واسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن الأبار القضاعي البلنسي. ولد في مدينة بلنسية، وهي مرفا شرقي الأندلس، سنة 595 هجرية، وفيها نشأ وتلقى العلم على والده، ثم تثقف على يدي عدد من شيوخ الأدب والنحو والتاريخ والبلاغة والقراءات. وفي 30 من عمره التحق كاتبا لدى والي بلنسية أبي عبد الله بن حفص الموحدي، ثم عند ابنه أبي زيد، وكانت له مكانته لدى الاثنين، كما عمل كاتبا لدى زيان ابن مردانيش الذي استولى على قسم كبير من الأندلس بعد سقوط دولة الموحدين. ولما حاصل الإسبان بلنسية، ذهب ابن الأبار في وفد يستنجد والي تونس، حاملا قصيدته التي مطلعها أدرك بخيلك خيل الله أندلسا. فأرسل والي تونس أسطول النجدة، ولكن بعد أن استسلمت المدينة صلحا. فانتقل ابن الأبار مع أسرته إلى تونس، وفيها استقر، وعمل كاتبا لدى أميرها، ولقي منه الترحاب والتكريم. وقد كتب للسلطان أبي زكريا، وعمل وزيرا للمستنصر، ولكن ابن الأبار كما وصفه ابن خلدون

كان أنوفا متكبرا ضيق الخلق، وقد غضب عليه المستنصر إذ بلغه أن ابن الأبار يستصغر مداركه ويقلل من شأنه إزاء ولاة الأندلس. واستشاط غضب المستنصر إذ سمع أبيات شعر في هجائه قيل إنها دسيسة، وذكر أنهم عثروا عليها بين أوراقه في منزله، فأمر بقتله طعنا بالرماح سنة 658 هجرية. وذكر أن جثته وكتبه أحرقت، وقد ترك ابن الأبار وراءه عددا من المصنفات تنم عن سعة ثقافته العلمية الأدبية التاريخية. وقد ذكر أن الذي وصلنا بقية كتبه، ومنها تكملة كتاب الصلة، وهو تكملة لكتاب الصلة لابن بشكوال، والحلة السيراء، وهو تراجم للشعراء الأمراء الذين حكموا الأندلس وشمال أفريقيا، والمعجم في شيوخ الصدفي، ويعتاب الكتاب، وتحفة القادم طبع مختصرا. وذكرت له كتب مثل إفادة الوفادة، درر الصمت في خبر الصبط، معادن اللجين في مراثي الحسين، إيماض البرق في أدباء الشرق، كتاب التاريخ، هداية المعترف في المؤتلف والمختلف، وقطع الرياض. كما له أشعار فيها الوصف والغزل والمديح والاعتذار، وهو في شعره كما في نثره يبدع في البديع أكثر مما يبدع في المعنى. وقصيدته التالية أوردها المقري في نفح الطيب وأثنى عليها.

أدرك بخيلك، أدرك بخيلك خيل الله أندلس، إن السبيل إلى منجاتها درس. وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل منك عز النصر ملتمسا. وحاشي مما تعانيه حشاشتها، فطالما ذاقت البلوى صباح مسا. يا للجزيرة، يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا للحادثات، وأمسى جدها تعسا. في كل شارقة إلمام بائقة، يعود مأتمها عند العدا عرسا. وكل غاربة إجحاف نائبة، وكل غاربة إجحاف نائبة، تثني الأمان حذارا والسرور أسى. وفي بلنسية منها وقرطبة، ما ينزف النفس أو ما ينزف النفس. مدائن، مدائن حلها الإشراك مبتسما، جذلان وارتحل الإيمان مبتئسا. وصيرتها العوادي العبيثات بها يستوحش الطرف منها، وصيرتها العوادي العبيثات بها يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا. يا للمساجد عادت للعدا بيعا، وللنداء غدا أثناءها جرسا. لهفي عليها إلى استرجاع فائتها، مدارسا للمثاني أصبحت دروسا. وأربعا نمنمت أيدي الربيع لها، ما شئت من خلع موشية وكسا. كانت حدائق، كانت حدائق للأحلام.

0: الأحداق مونقة، فصوح النضر من أدواحها وعسى، وحال ما حولها من منظر عجب، وحال ما حولها من منظر عجب يستجلس الركب أو يستركب الجلساء. سرعان ما عاث جيش الكفر وحرب، عيث الدبا في مغانيها التي كبسا، وابتز بزتها مما تحيفها تحيف الأسد الطاري لما افترسا. فأين عيش جنيناه بها خطرا، وأين غصن جنيناه بها سلسا، فأين عيش جنيناه بها خضرا، وأين غصن جنيناه بها سلسا. حمى محاسنها طاغ أتيح لها، ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا، حمى محاسنها طاغ أتيح لها، ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا. ورج إرجاءها لما أحاط بها، فغادر الشم من أعلامها خنسا، خلاله الجو فامتدت يداه إلى إدراك ما لم تطأ، رجلاه مختلسا، خلاله الجو فامتدت يداه إلى إدراك ما لم تطأ، رجلاه مختلسا. صل حبلها أيها المولى الرحيم، فما أبقى المراس لها حبلا ولا مرسا، وأحي ما طمست منها العدات كما أحييت من دعوة المهدي ما طمسا. هذه رسائلها تدعوك من كثب، وأنت أفضل مرجو لمن يئسا. يا أيها الملك المنصور أنت لها، يا أيها الملك المنصور أنت لها، علياء توسع أعداء الهدى تعسى. وقد تواترت الأنباء أنك من، وقد تواترت الأنباء أنك من يحيي بقتل ملوك الصفر أندلسا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجرن.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: يلا يا ام فهد يلا، ترانا تأخرنا.
3: طيب يا ابن الحلال، طيب يا ابن الحلال، تونا خير.
2: الله المستعان. وبعدين ما هم مدين اوديس المدرسة ولا وديس، وتأخرت اتأخر، وبعدين يشيلون دفتر الدوام، مش اسوي؟
3: طيب منت مفطر، اشرب على الاقل كاس حليب.
2: لا اني مفطر ولا شارب حليب. انت تبي تروح معي؟ اركبي السيارة ولا رحت وخليتك؟
3: الله الله الله الله، والله شيء. يعني وشلون نروح وحنا مفطرنا؟
2: أنت أفطري بالمدرسة وأنا بفطر بالعمل، ولا ما عندكم مقصر في المدرسة؟
3: اللي عندنا.
2: أجل خلاص، خلصينا الله يرحم والديك، خلينا نروح يا أم فهد، خلصينا.
3: خلاص إن شاء الله، ما عقب هذا شيء. يلا مشينا.

0: تفضل تفضل تفضل يا ابو احمد.
1: الله يسلمك يطول عمرك. لا انا سبقتك الحقيقه يا ابو فايز.
0: اجل على كيفك يا ابو احمد، على هواك. الله على هواك كيفك
1: يا اخوي. انت يا ابو فهد يعني بسالك سؤال، يعني انت مالك بيت؟ ما عندك عيال؟
0: لي بيت ولي عيال، بس وش مناسبه الكلام هذا كله؟ علمني.
1: مناسبه هالكلام هذا اني يعني من يوم عرفتك وزاملتني في هالمكتب وانت كل صبح داخل علينا ومعك سندويشه تسنك بزرا مروحين هلا للمدرسه. يا اخوي ورا ما تفطر في بيتك، مثلك مثل هالناس.
0: انا هذا ايش علي من الناس يا محمد؟ يعني ايش عليك مني يعني؟ هذا اللي حصل لي، انا بفطر على كيفي على هواي على كيفي. ايش بلاك انت؟ الله يهدينا وياك. وش فيك؟
1: شلون ايش ذا الكلام هذا؟ يعني اشرح لي يعني ايش الموضوع يعني؟
0: المشكلة ما فيها يا أبو حمد
1: إيه؟
0: إن زوجتي مثل ما تعرف مدرسة، وبعض الساعات يعني ما نقوم إلا متأخرين، ويا الله يمديني أوصلها للمدرسة وأجي للشغل.
1: يا أخي اشتروا ساعة خراش وقوموا بدري.
0: يا حبيبي ما قدرنا، وسالفت اللي يقول النوم سلطان.
1: لا يا أبو فهد، أخاف إن الدعوة مهي بتسدع.
0: وش قصدك بالكلام هذا كله؟ علمني.
1: يعني قصدي إني أخاف إنكم يعني تعاندون الصبح وكل واحد يقول للثاني سو أنت الفطور، وهذاك يقول لا سوه أنت، وبعدين يروح عليكم الدوام.
0: الله أكبر، الله يهديك، سنك معنا بالبيت وش يدريك عنه؟ ومن يقولك الكلام هذا؟ من اللي ناقله لك؟
1: يا أخوي ترى مو بأنت يعني أول واحد يتزوج مدرسة، في ناس غيرك واجد ومن زملانا بعد متزوجين مدرسات، ومع ذلك يفطرون في بيوتهم ويجون يداومون.
0: يا أخوي كل واحد حر في حياته، أنت الله يهدينا وياك، وش اللي حاشر نفسك بينهم؟
1: أنا عارف إنك حر، ولولا غلاك عندي ما قلت لك مثل هالكلام يا أخي.
0: أنا بعد أقول لك كل واحد وله ظروفه الخاصة، وش عليك منها أنت؟ ويعني على واحد يدبر نفسه حسب ظروفه، وش تبي أنت؟
1: طيب يعني أنت بتبتل على هالحالة هذه يا أبو فهد؟
0: والله هذا شيء راجع لي أنا شخصياً، وثاني شيء أنا حر أسوي لنبي، وما أتدخل في شؤوني الخصوصية. الله يهدينا وياك، اتركنا، ما عليك مني.
1: لا لا أنا ماني بتدخل في أمورك الخصوصية، بس أنا أعلمك وخصوصياتك أنا ما أتدخل فيها.
0: أنت اللي تدخلت فيها، الله يهدينا وياك، شو ما دخلت فيها؟
1: أنا يا أبو فهد.
0: أجل من هو اللي مدخل فيها؟ علمني غيرك أحد.
1: خلاص آسفين آسفين يا أبو فهد، وإن كان كلامي ونصيحتي لك تبي تزعلك علي يا زميلك، أنا آسف. خلاص انسها هالنصيحة هذه مرة واحدة.
0: خلاص جزاك الله خير، اتركني أنا وخصوصياتي، واتركني في شؤوني. جزاك الله خير.

0: وش غدانا اليوم؟
1: ايش تبي يا ابو حمد؟
0: شلون شبي؟ اقول لك وش غدانا؟
1: اللي تبي يا ابو حمد.
0: وشلون اللي ابي؟ اجل انتم ما بعد سويتوا لنا غدا.
1: والله ما سويت، لان اليوم عندي غسيل واجد، وقلت كود ابو حمد لما نيجي يجيب لنا رز بالدجاج ونتغدى.
0: والله شيء، هالحين الغسيل ابدا من سوعة الغدا.
1: طب ايش اسوي هداني من رحت الصبح العمل الى الحين وانا مقابله الغساله واغسل هالهدوم ولا بعد خلصت؟
0: زين زين زين، خلصنا.
1: وش فيك يا محمد؟ ماله صدرك ضايق اليوم؟ ما لقيت غدا عشان زعلان يعني لهالدرجه؟
0: لا ضايق صدري ولا شيء، الا سعيد ومرتاح ومبسوط، وبصيف في جنيف من زود الوناسه.
1: اجل ما دام الموضوع كده، قم الله يطول عمرك وجيب لنا دجاج مشوي من السوق ومعه شوية رز ونتغدى.
0: لا بالله ماني بجايبين شيء، وجعلكم تموتون من الجوع الحين قبل بكرة.
1: أفا تدري، أجل روح تسطح شوي وخد لك نعسة، وأقوم أنا أسوي لك كبسة في القدر الضغط، وشرط ما تمر ربع ساعة إلا وهي جاهزة.

0: ورحت أنام. ويوم حطيت راسي على المخدة ذكرت الحديث اللي دار بيني وبين زميلي أبو فهد في المكتب، وعرفت إلى أي درجة كنت قاسي عليه في الحديث. وصدق كلامه يومه يقول إن كل إنسان له ظروفه، ويجب على الإنسان أنه يتعايش مع ظروفه ويتكيف معها. وفي نفس الوقت قلت لنفسي حكمة، حتى محمد ما سمعتها، لكن ما في مانع أنكم تسمعونها، وهي: لا تهزأ بأخيك، يعافيه الله ويبتليك. والله يعافينا وياك يا أبو فهد من سندويش المقصف وكبسة من عند مرعي.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: قهوة الصباح.
2: كثيرا ما نخشى في هذه الحياة أن نكون واضحين، فنلجأ للمواربة ونحيط مشاعرنا ومواقفنا بأسوار من الغموض، ظنا منا أن في ذلك حماية لقلوبنا أو ذكاء في التعامل مع الآخرين. نخشى أن نفهم خطأ أو أن نقابل بالصد، فنهرب إلى المنطقة الرمادية حيث لا قول فصل ولا موقف حاسم. لكن الوعي الذي يتشكل في أعماقنا بعد كل خيبة يخبرنا بحقيقة مغايرة تماماً، يخبرنا أن الوضوح هو هيبة الروح، وأن المباشرة والصدق في التعبير هما رؤية واضحة وإرادة صلبة تمنح صاحبها هدوءاً لا تزعزعه التوقعات. إن هيبة الوضوح يا رفاق تمنح الإنسان كاريزما فريدة تنبع من كونه شخصا منسجما مع نفسه. حين تكون واضحا في مشاعرك، مباشرا في مواقفك، فأنت تحمي نفسك والآخرين من متاهات التأويل وسوء الفهم. الوضوح يقطع الطريق على الظنون ويجعل لغتك جسرا متينا لا يهتز برياح الشك. الوضوح هو الوقار الذي يكسوك حين تقول نعم بامتلاء ولا بكرامة، دون أن تضطر لشرح يخدش وقار نفسك أو تبرير يطفئ نور صدقك.

تأملوا معي كيف يمنح الوضوح صاحبه سكينة لا يدركها المتلونون. الغموض في المشاعر والمواقف ليس إلا حيلة يلجأ إليها الضعفاء ليتهربوا من تبعات الصدق، أو ليبقوا خياراتهم معلقة على حساب سلام الآخرين. أما القوي بوعي فهو الذي يدرك أن الوضوح أقصر الطرق للراحة، هو الذي يضع النقاط على الحروف، لا قسوة منه بل رحمة بنفسه وبمن حوله. نحن نتعلم بعد كل انكسار أن أدب المسافات يبدأ من وضوح الكلمة.

ليس وقاحة، بل هو تواصل رحيم يحترم عقل الآخر وقلبه. حين تكون واضحا أنت ترمم ذوات الآخرين قبل ذاتك، لأنك تمنحهم اليقين الذي يفتقدونه في زمن التزييف. إرادة التغيير الحقيقية تبدأ حين نقرر أن نكون حقيقيين وأن تكون سريرتنا كعلانيتنا. نمضي في الحياة بخفة أكبر لأننا لا نحمل أثقال الأقنعة ولا نخشى سقوط الستائر. اختاروا الوضوح منهجا والصدق مسارا. لا تتركوا مساحة للظنون أن تنهش في علاقاتكم. لا تتركوا الغموض يسرق منكم جمال اللحظات. امضوا في الحياة بوجوه سافرة وقلوب حاضرة ويقين بأن الضوء الحقيقي لا يزول أبدا ما دام نبع الوضوح في أعماقكم صافيا. تذكروا دائما أن أجمل ما فينا هو ذلك الصدق الذي يجعلنا نسير نحو الفجر بقلوب حرة واضحة ومطمئنة. فليكن وضوحكم هيبة وصدقكم وقارا، وأيامكم القادمة مليئة بسلام لا يشوبه كدر التخمين، لأنكم ببساطة كبار بوضوحكم في زمن الغموض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية، ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات، ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
7: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وتماليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل من البطاقة الإيجابية والحيوية. صباحكم يوم الأحد اللي ها نقول يحبك الأحد؟
1: لا ما حد يحب.
0: صباح العودة إلى الحياة وانطلاق الروتين، صباح انتعاش البيوت مع هذه الصباحات، صباح المدارس والعودة للمدارس. نصبح عليكم حبايبنا الطلاب والطالبات، الله يوفقكم إن شاء الله، وإن شاء الله بداية عام دراسي جديد مليء بالنجاحات والتفوق وبإذن الله أعلى الدرجات. ما شاء الله اليوم الشوارع فيها حركة، إيه يعني حتى اليوم سبكت للطلعة صراحة، قلت خلني أشوف، والحمد لله أني سبكت يعني شوي كده، لأن يوم قربت دخلت طريق الملك طالع بدت ها في في في في خنقة جنوب لبنان عرفت. اي لا لا لا، لو طلعت على وقت اللي دائما في الاجازات ان الهاتف المطلوب خلاص. فهد وين يوه.

الله يصبحكم بكل ما تحبون أصدقائي أينما كنتم وأينما حللتم في السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات. أعزائي حياكم الله في برنامج صباح المملكة، البرنامج اللي يجدد معكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 7، ما أبغى أسمع 6:30 أبدا، من الساعة 7 وحتى 10 صباحا 3 ساعات نأخذ ونعطي كوكتيل صباحي جميل يغير مودك على الصباح. أدري في ناس لسه متعدى النوم، وأدري في ناس الحين تقول يا أخوي ما شاء الله تبارك الله وش هالطاقة، والله ما في طاقة يا أخوي بس مواصلين وخلاص دام خربانة يا أخوي، خلنا نعيش الجو كلنا كذا سهرانين تعبانين نحاول ندور النوم. لكن ما عليه، دائما أول أسبوع بعد العودة من الإجازات يكون في لخبطة، وهذا أمر وارد وطبيعي، لا تضغط نفسك، حبة حبة بيتعدل النوم من نفسه تدريجيا، فلا تشغل بالك، ابدأ هالأسبوع بكل طاقة بكل حب. أهم شيء مودك، كل شيء يتعوض، أهم شيء المود عزيزي، مودك خله رايق، كل ما خليته رايق كل ما هان عليك الوقت، كل ما عدى يومك بسهولة وسلاسة. خلونا نصبح أيضا على فريق العمل عشان لا يبرطمون علينا ويزعلون على هالصباح. ها ما أسمعك لو سمحت. والله طيب. من الفريق العمل من الإخراج وتنفيذ إبراهيم الصيان، ومن الإعداد هنا صباغ سعد الشهري وعمر العتيبي، وإشراف عام للبرنامج فهد حساني. بإذن الله سأكون المرافق الشخصي لكم من خلف المايك العبد الفقير، ولله الذي ما زال ينبط بالحياة فضل الغامدي. ضبط القهوة واسحب على الشاي وتعال عزيزي المستمع، أبيك في سالفة، أبيك في أخذ وعطى كذا بعد هالفاصل. أوكي، عندنا موضوع حلو نتناقش فيه ونشوف وجهات النظر على هالصباح. صباحكم جميل، رجيلكم بعد شوي.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترى مونسين انت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس اول باول.
1: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: او المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. مثل ما عودناكم في كل بدايه حلقه يكون عندنا موضوع ناخذ ونعطي فيه ونتناقش وش صار وش اللي غيرني ما تعرفني مواضيع ويلا وش وجهه النظر يلا هات قول عد

0: يا ولد، من الصح من الغلط. طبعا ما في صح ما في خطأ عندنا في صباح المملكة، كل واحد له نظرة الخاصة لأي موضوع. ما في القاعدة الأساسية، في قواعد أساسية وثابتة وراسخة هذه متفق عليها الجميع، لكن في برضو وجهات نظر. يقدر الشخص أن يشوف الموضوع هذا بزاوية الخاصة، يقدر يشوفه بطريقة أخرى، ممكن تلتقي وجهات النظر في نقطة معينة، ممكن هذا يغير مبدأ هذا، ممكن هذا يغير فكرة هذا، ممكن هذا يغير نظرة هذا الشخص. لكن فالأول والأخير ما في شيء اسمه صح أو خطأ، كل واحد ده وجهة نظر عشان ما نختلف. واحد يقول والله فلان اللي قال، لا فلان اللي قالت. لا اسمعوني، ما عندنا كذا. هذا احنا عندنا كذا ديمقراطية في الآراء. حلو حلو مخرجنا هذا الكلام، عافية عليك، عافية ورب الكعبة أسد. طيب موضوعنا اليوم مستمعينا، بحكم أنه احنا دائما بداية الأسبوع، وبرضو الحين عودة الدوامات، وفي ناس توهم راجعين من الإجازات، نتكلم عن لو كنت يعني مدير في شركة. تخيل CEO قد الدنيا، منو قدك؟ لبها الباشا البيه الكبير، وأحد أقاربك يعمل معك في نفس المكان، لكن هالشخص اللي يقرب لك وجه النكبة ارتكب خطأ يستوجب الخصم أو المساءلة، وش بتسوي صراحة؟ هل تتعامل معاه زي أي موظف وطبق عليه النظام دون استثناء، ولا بتقول والله شوف يعني ها بحكم القرابة هدي لك فرصة أخيرة بشرط ترجع لهواك بحكم صلة القرابة وبهذا الها، ولا بتقول لا والله زيك زي الموظفين اللي عندي، اسمع جاك العلم، علم يصلك وتعداك. هل تشوف انه من العدل ان المدير يكون اشد على قريبة عشان يكون قدوة للباقين، ولا لا والله يا اما يعني انه دعم الاقارب في هذه المواقف امر طبيعي؟ والله موضوع ذو شجون يا جماعة. في ناس يقول لك لا والله انا عامله مثل الباقين، في ناس يقول لك لا انا شد عليه اكثر عشان يقولون اذا قريبة سوى فيه كذا شلون بيسوي فينا، لا خلنا نعتدل. طب ايش ذنب قريبه مسكين اللي اذا كان متفق معاه قال بشد عليك كذا، وحاول انك ايش تمشي الليله معي على اساس نقدر نمشي سير العمل، بس يعني حاول تخفف من هذا لانه غلطات زياده ما وش اسوي وانا ودي وجهي. حط في بالك خصم ولا مساءله، ولا صدقني ممكن تؤدي للفصل لا سمح الله. خلاص اذا كان حبيبك عسل عاد افهمه يا اخوي، اوكي قريب وعزيز وغالي، يعني تعال اخطي على قلبي لين تبي في بيتي حياك الله، بس في الشركه وانا مديرك يا اخوي تعوذ من الشيطان، هدي اللعب تكفى. هذا هو موضوعنا باختصار، شاركونا على 0-1-41-5-3. ومعانا اتصال نقول هلا سليمان.
1: اسعد الله صباحك بالخير والمسره والغالي فهد.
0: صباحك بكل خير
1: الجميله يا
0: هلا هلا هلا هلا، يسعد صباحك يطول لي عمرك سليمان
1: يا حبيبي. اول شيء اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفق ابنائنا الطلاب الذين بداوا عام دراسي جديد،
0: اللهم امين،
1: مليء بالتفاؤل والامل، ودعوات الوالد والوالده لكم بان الله يحفظكم ويبارك فيكم ويحقق الطموحات لنا جميعا. الكل اليوم ما شاء الله من الاباء والامهات بتلهب، الا العيال يسحبون رجليهم تسحيب طبيعي جدا، ولكن لا يزال الأمل ينبض في قلوب آبائهم وأمهاتهم بالدعاء بأن يحفظهم ويحرسهم وأن يوفقهم.
0: اللهم
1: رجاء يا أبنائنا حققوا هذه الطموحات، الكل يسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. وأيضا الوطن ينتظر إبداعاتكم في مجالات كثيرة، ف يعني بداية أسبوع إن شاء الله نقول فيه خير وبركة للجميع. حتى الأجواء ما شاء الله بدأت تتعدل.
0: إيه لا لا لا زين، حتى الأجواء والله إنك صادق خفت حرارة بداية أغسطس، اللهم لك الحمد.
1: دخل سهيل.
0: إيه
1: دخل سهيل تلمس التمر في الليل والبراد يجيك.
0: الله الله الله الله الله.
1: اللهم لك الحمد. حقيقة فهد موضوع مرة قوي، وفي البداية أنت قلت وجهات النظر، ما وجهات النظر صحيح ما في مشكلة، لكن إلا التعصب الرياضي من الصعب جدا أن تسيطر عليه.
0: لا اسلم لا دخلنا لا دخلنا بطوفه لا دخلنا بطوفه يا سليمان
1: ما دخلت. لا بس انا اقول لك يعني بس حاجه واحده، ان التعصب الرياضي صعب جدا هذا واحد. الشيء الثاني الله يحفظ الله يطول عمرك، في نقطه مهمه يا فهد.
0: سم
1: شوف احنا يعني كآباء وأمهات ترى واجب علينا اليوم ان نوضح الصورة للأبناء وش المستقبل اللي قدامهم. اليوم قاعدين نشوف رؤية جميلة وقاعدين نشوف ايضا يعني تحقيق امنيات المستحيل اصبح مو مستحيل حقيقة.
0: أكيد.
1: ولكن من هو المجد، من هو المتميز راح يحصد اللي
0: يبي
1: ويناظر اللي حوله من الأقارب. بالنسبة للموضوع الموظف، لما تجي الموضوع على أقارب الموظف قريبك تحديدا، والله ان خصمت وبهدلت بهدلته ما راح تسلم، لا تسلم للدوام ولا تسلم منه. قالوا عشان قريبه يسوي فيها
0: والله.
1: وان كان محقق شيء كويس وسويت له قالوا ايه قريبه، فانت مصيود من هنا مصيود من هنا. ان كانت الشركه خاصه حقتك فعلك الحق تسوي، لكن اذا كنت موظف سي او في قطاع حكومي او قطاع شركه لا تملكها هذه أمانة، لا يمكن أن تستطيع.
0: يا سلام،
1: مالك مالك إلا على قولتك تعطيه بمخمص يعني أقوى ما عندك عطا. لأن صاحب الشركة أو الجهة الرسمية هتحط عليك نقاب يعني، صعب جدا أن أضحي باسمي وما وصلت هالمنصب وهالمكانة إلا أنك كفو قدها.
0: صادق صادق والله صادق، لأنه في بعضهم
1: يعني نفرق إذا كانت شيء خاص لك الحق ولا أحد الله يملك فلوسك وقروشك ولك تصرف، لكن حق الآخرين والله من الصعب جدا.
0: أي والله صادق.
1: هذا منصب أنت مؤتمن عليه، الله الله على ما قال.
0: بيض وجهك، الله يبيض وجهك سليمان وصباحك سعيد طول عمرك. يا هلا وسهلا. والله يشوف يعني أنتم ملحوق ملحوق على قولتهم بصدق، يعني سواء كان من إذا شديت عليه أكلوك في المجالس الجماعة وما أدري إيش، وين ما أهملت أكلوك الزملاء في العمل والإدارات والإدارة العليا. يعني ها وش رأيكم؟ علموني على 0-1-41-5-3 ومعانا سلطان.
2: يا هلا والله، السلام عليك.
0: حياك الله. عليكم السلام، يا مرحبا.
2: صباح الخير.
0: صباح النور والسرور، يا أهلا يا أهلا.
2: أقول صباح العسل صباح القشطة، بس ما لقيت أحلى من المملكة.
0: الله الله
2: في أحلى من المملكة
0: الله يعني. صباحك ورد وفل وياسمين وقشطة وعسل. هاي حي بالسلاطين. يا هلا وسهلا.
2: هلا والله، هلا بهالجية.
0: طيب اللي عمرك
2: أنت من اللي يعزينا وقت الدراسة وأنت من اللي يسلينا صراحة.
0: الله يبارك فيك ارفع قدرك عود الحميد. أنا يا أبو السلاطين يا هلا وسهلا. أعلمني إيش رأيك في الموضوع
2: يا أخي؟ محرج محرج جدا الموضوع.
0: يا ساتر يا ساتر، ليه
2: والله ما.
0: طيب إذا
2: إن عدلت أزعلت حبايبك.
0: أيوة،
2: والعدل أساس الحياة كلها مو أساس. وإذا ظلمت بعد الله يكفينا شر الظلم. أذكر أذكر في واحد من الزملاء عزيز علي وجاب العيد ورحت للمدير كذا كذا وكذا وكذا وفلان خلاص ما يتعود له، وأنا يعني تعرف وسط خير أنا مسوي.
0: طيب
2: معاه اثنين نفس الخطأ، صاحبي معاه اثنين بس ما يقربوا لي على قولك ولا العلاقة بها. أنا علاقتي بالشخص هذا
0: حلو.
2: قال والله لا تحرجني، قلت والله بحرجك، هذا الرجال عندي أبد على كفاءتي، أنا مسؤول عنه، ما يتعود الخطأ هذا نهائي. قال إذا فكيت بفكني معه اثنين. قلت والله قلت فك اثنين ولا أحرجت فك صاحبي وفك اثنين اللي معه عدلا واتقاء للظلم. يعني قال أنا ليش أفك هذا يعني عشان قريب، وقام يتكلم
0: الله.
2: وقام يتشفع له، والاثنين هذول ما عنده ما حد يتشفع لهم يعني خلاص هاتوه فغلوه.
0: الله
2: والله صعبة، إن جبتها كذا صعبة.
0: طيب يا أخي وش يسوي؟ طيب معليش، إذا أن قريبك ذا يا أخي علة غيابات تأخير تقصير في العمل، وش تسوي؟
2: في أحد غيره سوى نفس الحركة هذه وضريته أنا، طبقت عليه النظام.
0: طيب في غيره طبق عليه النظام؟ إيه لا شوف شوف شوف اسمعني، لا تطالع في غيره، تطالع في قريبك. يعني يعني انا مثلا بتعاقب اقول فلان تعاقبني فلان غيري ما عاقبته، عز الله ما مشيت الشغل.
2: فهد حبيبي فهد حبيبي، عباراتنا الشعبيه وشجره ما تظلل على ربعه والحميه والفزعه هذه ما توقف بينك وبين الله ترى، والله ما
0: صادق والله صادق والله صادق.
2: قلنا مؤذيه لنا، ممكن انا اتهور احيانا بس ما تفكر من من من, من من الوقوف عند ربي يعني.
0: صادق
2: أترك دوالتك صاحبك قريبك لا تخليه، إذا أنك مسوي نفس الحركة مع شخص ثاني
0: صادق.
2: لا والله سوي اللي على أنك يا أخي كلنا سواسية كلنا.
0: لا والله أنك صادق،
2: لا عاد رافعني والله لا وقفنا.
0: الله يجمل حالك يا سلطان، شكرا يا على المشاركة
2: الله
0: الطيبة.
2: الله يحطنا بهالموت.
0: آمين آمين آمين. شكرا لك سلطان. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا، يا أهلا يا أهلا. طيب معانا فاطمة.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله فاطمة.
3: صباح الخير.
0: يا ساتر الصوت متغير مع عودة المدارس، صاحي من بدري.
3: أيوة والله صاحي من بدري عشان نلحق قبل الزحمة.
0: يعطيك العافية.
3: وصلنا قبل البصمة بنص ساعة، دحفنا ما عاد درينا نطلع بدري نتأخر.
0: شوفي حسنة سيئة، يعني أول شيء قلت ساعات النوم بس خلاك توصلون بدري.
3: أي والله. الحمد لله. كيفكم شخباركم؟
0: خير ما العافية، بشرون عنكم. كيف صباحاتكم إن شاء الله؟
3: زينه الحمد لله.
0: صباحات المدارس.
3: اي والله.
0: وين الفلين؟ يلا البسوا يلا.
3: لا بشرك ما عندي مدارس انا، عشان كذا اسبق قبلهم.
0: اوكي.
3: عشان كذا
0: ما شاء الله ما شاء
3: الله. بالنسبه لموضوعكم، انا صدق اشوف ان الدم يحن، يعني مهما كان. أيوة. ما بتقدر تخصم على قريبك او انك تأذي.
0: طلعتي رايت وسطه
3: والله مرة. أكذب عليكم يقول.
0: لا صح والله من حقك، بالعكس.
3: إيه.
0: أبسط حقوق. طيب وإذا قريبك أو قريبتك هذه زودتها بنت الحلال، أشغل يعني حرفيا صارت على قولتهم علك بحلوج الموظفين.
3: إيه أنا بهزئها، بعلمها، بدرس عليها، بتكلم معاها.
0: إيه؟
3: بس مستحيل إني أذيها في العمل، يعني مستحيل أخصم عليها، مستحيل. يعني لا حد يضحك علينا يقول لا بطبق عليه النظام مدري إيش مهما كان.
0: والله في
3: يعني
0: ناس في ناس يمشون نظام فاطمة، والله يخصم ما عليه.
3: شوف أنا أقول لك الصدق، يعني بصراحة أنا الحمد لله ما عندي قريبة في دوامي. إيه؟ الحمد لله.
0: عشان كذا كلام السعة.
3: إيه هذا هو. لكن أتوقع لو نحط في موقف زي كذا، شوف أنا ترى حنين على الكل. يعني حتى اللي صح. ما مو قريبة لي ما أحب إني أوصل لهذه المرحلة.
0: أحسنت. إنسانية فوق كل شيء ترى، والله سبحان الله.
3: إيه ففي طرق ثانية ممكن تنحل مع الموظف، نقاش، تخويف إن انتبه ترى بصير كذا كذا، لو صار ممكن التقييم يتأثر، ممكن مدري إيش، بس إنه توصل الخصم وده فما بالك بعد قريب. لا مستحيل. ما أقدر.
0: كفو عليك والله شوفوا المحزن مليان هذه. شوف
3: كفو كطيب كذا تعرفين حمية شوي.
0: يعطيك العافية فاطمة. صباحك سعيد، أتمنى لك يوم جميل. يا هلا وسهلا. في أمان الله. شاركونا على 011-40-53 ومعانا اتصال ونقول ألو.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. من معانا؟
4: أبو نادر معك.
0: أبو نادر يلا حيا. يا مرحبا.
4: أبقاك الله. سعد الله صباحكم كل خير.
0: صباحك بكل خير إن شاء الله وبكل ما تحب بإذن الله.
4: الله يرضى عليك. والله السؤال وهالاستفسار، أنا بستفسر قبل لا
0: أجل. سم
4: اللي اختار هالمواضيع منهم.
0: فريق الإعداد اللي ذكرناهم في البداية خلطونا الأفكار وجابونا هالموضوع اللي بلشة.
4: لا طال عمرك أصلا نشوف لا صار قريبك ويعني بشكل عام. هذا ذكة ها على غير القبلة ومع الباب.
0: يا ساتر.
4: يعني تستخدمني يعني شو فيك؟
0: أبو محمد أبوه.
4: والله ونعم يا أبو محمد. وقسم على أبو محمد
0: برضه. أبو نادر يعني طيب يعني قصدك إذا كان إنه مقصر في عمله مأذيك كذا يعني بتخصم عليه؟
4: والله يا فهد أخوي وليه من يسمع، المشكلة حنا عندنا طغت يعني للعيب وآفة. شوف أنت حتى مهمك حتى لو كان والله ما هو قريب، والله لو كنت يعني في موقع مسؤولية
0: صادق.
4: ولا بد تمر في يوم من الأيام في موقع أنك تكون تعمل بعض المسؤولية. أي إنسان أنت ما تسأل في المضرة، انذار يا فلان يا آدمي. لكن شو يقول هذاك؟ يقول يعني رفيقك يقول لك له الأولى والثانية والثالثة صدره خلاص بعته.
0: الله أكبر.
4: خلاص انتهى. وش يعني لا لازم تحوسني معك كل.
0: الله يجمع.
4: لكن تنصحه قريب غير قريب بعدين طبق عليه.
0: يا سلام.
4: الناس على ما قال لكن من بدري على طول تستخدم التجلد.
0: يا سلام. والله أحسنت القول. طول عمرك بنادر.
4: وعمرك.
0: صباحك سيد. طول عمرك. أتمنى لك يوم جميل و. شكرا على المشاركة يا أبو نادر. معانا أم محمد.
5: صباح الخير يا أخي.
0: صباح النور يلا حيها.
5: كيف الحال؟ كل عام وأنتم بخير مناسبة العمل الجديد.
0: طول عمرك أنت بخير صحة وسلامة يا مال العافية.
5: الله يعطي عز الأمن إن شاء الله ويعز دولتنا إن شاء الله ويجعل بداية خير إن شاء الله عليكم والنجاح.
0: آمين آمين. وياك يا أم محمد. هلا ومسهلا.
5: شلونك يا فهد؟
0: خير يا مال العافية.
5: وين بدري اليوم؟
0: وإجازة.
5: جاهزه؟
0: اي عز الله.
5: احسن خلها ترتاح عشان العيال المدارس.
0: اي المدارس وحوسه وخليها إيه
5: لو تشوف شارعنا ما تقدر تدخل معه.
0: بسم الله الرحمن. ايوه

0: خير ولا في تقصير في العمل ولا كل الناس عندي زواج.
1: كفو.
0: أقول لك لو إنها أختي أختي ولا بنتي بأمشي النظام عليها.
1: كفو والله أم محمد أسمعوا النظام.
0: النظام على الجميع كلهم القريب والبعيد.
1: والله بيض وجهك.
0: والله صراحة أنا ما أحب أنا ما نقلت وصات ولا شيء القريب والبعيد واحد.
1: يا سلام يا سلام.
0: لو إنها أختي ولا أمي ولا بنتي اللي أخصم عليها.
1: الله الله الله محمد والله أم محمد الله مشكلة والله.
0: لا والله ما هي مشكلة ليش يا فهد ليش مشكلة؟
1: لا لا أقصد يعني لا لا أقصد لا لا لا
0: يعني راعي قريبي وخلي المسكين الثاني.
1: لا لا لا لا أقصد إنه طيب ما في سماحات واحد اثنين.
0: ما في لا ما في سماحات كلنا سواسي.
1: ولا حتى البعيد ولا القريب كله.
0: أنا مشي بالنظام لا بعيد ولا قريب.
1: الله يبيض وجهك يا أم محمد.
0: ينضبط في الشغل أهلا وسهلا ما ينضبط في الشغل في خير. والله صراحة في كل شيء حتى في السير المروري نفس الشيء عندي أنا. أقول لك أنا نظامية في كل شيء.
1: والله كفو يا محمد.
0: والله العظيم
1: طول لي عمرك وهذا اللي يرتاح ترى والله مريح راسه.
0: لا والله أنا نظامية في كل شيء نظامية لا في السير ولا في العمل ولا في كل شيء.
1: كفو لا ترتاحي مريح راسك في نظام تمشي
0: عليه. والله العظيم صراحة والله الإنسان شوف يا الأخ فهد الإنسان يراعي ضميره.
1: هذا هو صدقت
0: والله صراحة مهما صار
1: الله يجمل حالك.
0: أهم شيء الخوف من الله سبحانه.
1: أحسنت القول يا
0: محمد. إيه والله العظيم
1: طول عمرك صباحك سعيد في نالك
0: الجميل. الله يسلمك يا ربي يوفقك في اليوم المبارك إن شاء الله.
1: آمين وياك إن شاء الله
0: يفتح الله في وجهك إن شاء الله. والله أنك مونسنا
1: الله يطول.
0: صدقني أنا متساعدة مواصلة ما نام لأن أسمع برنامج.
1: يا مال العافية أم محمد يا مال العافية.
0: الله يسلمك
1: أبرك الساعات والله يا هلا وسهلا وياك إن شاء الله يا هلا. أمل
2: الله يسلمك يا رب. السلام عليكم.
1: إنكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أمل.
2: الله يبارك فيك
1: وياك إن شاء الله. ها يا أمل شو رأيك؟
2: الله يسلمك. لا والله أنا أختلف عن أم محمد الله يهديها بس يصلحها. أم محمد مرة ممشي النظام. لا أنا بالنسبة لي يعني شوف لازم في مرونة شوية مراعاة ظروف الناس وكذا.
1: إيه طيب المراعاة هذه للقرايب ولا
2: لا لا لا لا للكل أكون يعني بدل ما أكون موضوعية مية مية أكون في مرونة في إنسانية.
1: حلو.
2: أيوة راعي الظروف شوية ما هي مشكلة على النظام إلا إذا هي باسمة هذا ما لي شغل فيها.
1: أيوة طيب سؤال معلش يعني لا. يعني الآن طيب. أنت مشي وفي مرونة وفيك ما شاء الله كذا السماحة في العمل وهذه الأمور ها وتمشين أيوة. طيب إذا في قريبة لك في العمل أشغلتك في نفسك بسم الله عليك يعني وكل شوي جايبة علة متأخرة غايبة مدري إيه وش تسوي؟
2: لا هذه عاد أنا إذا مشيت وراها هذا ضعف شخصية.
1: أيوة.
2: شوف أنا أعطيها فرص بعدين إذا زودتها في وجهها كده أقول لو سمحت يعني لقيت صاحبك عسل لا تأكلك كله على قولهم. أيوة خليكي كده عشان أنا أسمح لك في الظروف الصح ما تجين تاخذين كده هذا ضعف شخصية حتى يهزني قدام الموظفين.
1: الله.
2: الكل الموظفين يعرفون أني أنا أعطيهم ترانة قيادية أعطيهم فرص عادي ما عندي مشكلة لكن يزودونها مرة لا طبعا مستحيل أسمح بكده. أيوة لكن أكون إنسانية ما أكون موضوعية مية مية كده يعني بشر إحنا ما إحنا آلات. واحد اعتذار وموظفة وموظفة راعي ظروفه يكون الصدق تريبان في الوجه واللي عنده فراسة يعرف اللي صادق واللي سحب نوم ولا استهتار يوضح.
1: اي والله انه يوضح.
2: فإذا كنت فيها الجدية وكذا لأن الظروف ضغط عليه وكذا معليش والله امشي معه.
1: يا سلام عليك يا أمل. يا أيوة سلام الله. والله وش هالإدارة العظيمة ذي.
2: الله يسلمك يا ربي والله الحمد لله ترى ما ادري طقطقه ولا صح.
1: لا والله انا صادق ما شاء الله بسم الله انا ترى والله العظيم صدق ترى الناس تحتاجه القلوب السمحه. أيوة. اللي تيسر. أيوة وتسهل وتهون الدنيا ضغط العالم ما تحتاج مدير يضغط.
2: هذا هو فالله يغفر لهم يعني انا كنت يعني موظف عاديه وكانت في الاداره كان فيه يعني شخصيات مره قاسين وما يتعاملون معك كبشر يعني. أيه. تمر عليك الظروف عشان كذا انا خلصت يعني غيرت سيارتي.
1: احسنت والله احسنت
2: في مرونه فيه بدون ضعف شخصيه بدون تمادي بعض الموظفين ياخذونك لا تعال هنا.
1: أيه.
2: مستحيل اني ارضى بكذا هالموظفين يدرون اصلا انك انت متهاون وكذا مستحيل اقف معك.
1: كفو.
2: اخليه يستحي من نفسه.
1: الله يبيض وجهك يا امل
2: وياك
1: ما قصرتي صباحك سعيد تنالك يوم جميل
2: صباحك اسعد يا رب استودعناكم الله مع السلامه
1: وياك ان شاء الله في امان الله. يا مرحبا يا مرحبا. طيب مستمعينا مكملين في الموضوع حق هذا كنت مدير أو مديرة وكان في قريب في عملك هل بتعامل نفس الموظفين الباقيين هل بتمشي العقوبات هل بتسوي بتساير ولا تقول حمي يا عيال عمي يا ولد يا ربعي ها هذا هو موضوعنا باختصار. شاركونا على 011-40-53 لكن بعد هالفاصل الغناي شرحفة الرقم ما فيني أعيده تكفون لا خلاص بنعيده بعد الفاصل وليهمكم خلكم على السمع.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ومكملين معكم في موضوع اليوم. موضوع يقول يعني مع أني قلناه بس نذكركم، تستاهلون تمنون علينا يا أخوي، تعنا لكم لبى عيونكم أنتم ولبى مسامعكم اللي تسمعنا على أثير إذاعة الرياض. موضوعنا اليوم يقول: لو كنت مدير أو كنت مديرة ها وفي موظف عندكم قريب لكم، قريب من الجماعة، شكر الله، أنت عمك، ولد عمك، ها ولد أخو فلان، ها عرفت النظام هذا، وهاي الشخص موجود في معاك إدارة العمل وأنت مديرة، هل بتطبق عليه النظام زي الباقيين، ولا بتتهاون معه بحكم القرابة وما إلى ذلك؟ هل ولا بتشد عليه على أساس يكون عبرة للباقيين؟ وهل تشوفه من العدل الكلام هذا؟ ما ندري يعني شلون تتعامل في هذه الحالة. هذا موضوعنا باختصار، لا لف ولا ندور. شاركوني وعلموني على 011-40-53، ومعنا اتصال نقول هلا يا محمد.
1: يا مرحب، صباح الخير أبو.
0: ارحب، يلا حية.
1: بالله على ذلك دقيقة بس عشان ساهر قدامي دقيقة.
0: سلام سلام. عديت ولا؟
1: أيوة، صباح الخير بعد.
0: صباح النور، يلا حية.
1: صباح الخير للجميع وجميع الطاقم.
0: يا اهلا، صباح الورد والسرور، يا اهلا يا اهلا يا محمد.
1: وحبينا نشارك معكم في الموضوع لان اول مره اتصل عليكم، احاول لكن ما احط الفرصه.
0: اعز من يجي يبرك الساعات، يا هلا وسهلا.
1: والان حالفنا الحظ وحصلنا عليكم طريق.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: تسلم حبيبي، تسلم.
0: ها يا محمد، ايش رايك؟
1: والله رايي طال عمرك القريب.
0: ايوه
1: صراحه مشكله. إذا ساعدت ووقفت معاه هناك الزملاء ما يريحونك، وإن كان
0: عاقبته وقعدت لست،
1: وإن كان قعدته مع الجماعة هناك ما
0: في المجالس يأكلونك.
1: أي نعم،
0: والله فلان ما في خير، سوى فلان وخصم عليه وسوى
1: لا وينسبونك فلان ولد فلان، والله ما في خير
0: أبو محمد. الله نعم،
1: هنا المشكلة.
0: طب وش بتسوي في الحالة؟
1: أيوة. الأحسن أنك تمسك على جنب تقول له يا ولد الموضوع كيت وكيت وكيت وانتبه لعمرك، فأنا تراني بعد كذا
0: خلاص تعطيه العلم خرصة في أذنه.
1: أيوة
0: يا سلام،
1: أبعطيك الأولى والثانية، ولا ترى بعدين موت على كل الروس على ما يقول المثل.
0: الله الله عليك يا محمد، امنعنا من ها من النقاده والمناقيد والمشاريع وخلنا في ساعة الرحمن.
1: لا تحرجني ولا تنشبني مع الناس.
0: يا سلام يا سلام عليك يا محمد، الله يصبحك بالخير.
1: الله يصبحك،
0: اتمنى لك يوم جميل يا حبيبي.
1: الزملاء الموجودين عندكم الله يحفظك
0: وياك ان شاء الله، وياك وترفق في الخط، استودعناك الله في امان الله. طيب معنا اتصال. الو
2: صباح الخير.
0: صباح الخير. هلا والله هلا بدر.
2: هلا، كيف حالك؟
0: خير يا مال العافيه، بشرنا عنك.
2: الحمد لله طيبين.
0: طيب عمرك. يا هلا وسهلا حياك.
2: ابد. موضوعكم اليوم صراحه مميز، وهذا الموضوع قصتي اصلا صارت معي.
0: ايوه علمني.
2: في قصه يعني صارت معي.
0: ايوه.
2: انه احد الاقارب ولد عمي يعني. أيوة. هو اكبر مني في السن.
0: ايوه.
2: احنا في اداره واحده في مكان واحد، بس هي قسمين الاداره.
0: ممتاز.
2: هو اقدم مني واكبر مني سنا، في يوم من الايام دارت الدائره وجاء ونقلوه عندي في نفس القسم، وانا كنت رئيس القسم.
0: يا سلام.
2: وهو اكبر مني تقريبا 8 سنوات.
0: ابو محمد
2: هو شافها يعني قويه يعني.
0: اكيد. لا والله هذا جديد على قولتهم. مسلم
2: تمام.
0: طيب.
2: جاء الرجال أول يومين استقبلته وكذا، جلست في مكاني مكتبي وعبد يعني. أنا بصراحة انبسطت أصلا.
0: حلو.
2: رجال قريب وجاي عنده خبرة، هو أكيد أقدم مني.
0: يا سلام.
2: بس يعني القدر والنصيب إني صرت في الفترة هذه. المهم جلس معي 2 سنين أثناء ما كنت رئيس القسم. يعني صراحة أعامله كأنه هو القائد يعني. أي موضوع استشير وأخذ منه المعلومات، ما أسوي شيء، بس يعني ما في مجاملات، بالعكس تقدير لشخص أقدم وخبرة
0: يا سلام
2: وقريب، كشخص قريب يعني كبير. طيب. أكبر منه.
0: هل طيب يا بدر معلش، هل كنت بتسوي الشيء ذا لو كان الشخص مو قريب مع شخص غريب؟
2: اسمع ما كملت القصة.
0: ها علمني.
2: بعد سنة صار العكس.
0: ها
2: صار ترشيح، هو صار رئيس القسم وأنا صرت عضو في الفريق.
0: حلو
2: تمام، بس اللي صار ما صار معي زي ما سويت معه. صار الرجل المختلف اللي يتكلم معي رسمي.
0: والله من طرف خشمة وكذا.
2: اي نعم نعم نعم، لدرجة انه في امور كانت متاحة في ترشيحات كذا ما يطلعني.
0: والله
2: يرسل ناس اخرين كذا.
0: يا ساتر،
2: هذه قصة يعني حبيت اشارك موضوعكم لانه القصة حصلت.
0: والله في هذه الحالة يعني احنا نقدر نقتبس والمستفاد من قصة بدر، اذا كان قريبك عسل
2: لا تخلصوا.
0: يا حبيبي يا بدر الله يعطيك العافية، صباحك سعيد، طول عمرك، يا هلا وسهلا، يا مرحب. والله إن تقهر يا أخي قسما بالله، عاملة بالطيب والجود ولا هذا آخر شيء بادني بالشوفت النفس وهذا، ولا ولد عم يعني يدم واحد، حتى شوف طلع العرق الجنوبي فجأة من القهر. طيب معانا مرام. ألو مرام. ألو ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: صباح الخير.
0: صباح النور السرور، حياك الله يا مرام.
3: حياك. قد أشارك وأقول يعني لو عندي قريب لي وأنا مديرته أنا أتوقع راح أنقله، يعني ما خليه عندي.
0: ليه ليه ليه ليه تنقلينه؟ يمكن مرتاح بالعمل مرام عندكم بالقسم،
3: قصد عندك تتميل له يعني مهما كان يعني.
0: يعني تحسين ان الموضوع انه ممكن الشخص يجامل القريب غصبا عنه، يعني ممكن يتجاوز، يعني انت ممكن تتجاوزين عن شخص قريب وتتغاضين على الاخطاء.
3: ممكن الغريب والغريب تتجاوز عنه، ايش حال قريب؟
0: طيب والحل تنقلينه؟ وطيب وش السبب النقل؟ طيب وش سبب النقل بتكتبي للاداره؟
3: عشان نعرف للبيت انا قدت مشكل بعد، عرفت خلاص.
0: طيب يعني وش تقولين سبب النقل؟
3: عاد ندور سبب، نقول انك انت اكفأ من هذا المكان، واحنا كان اكفأ من هذا.
0: الله اكبر عليك، يا سلام يا سلام يا سلام، والله معك حق صراحة، والله الناس احيانا الواحد يقع لانه حرفيا ممكن انا اروح دوامي شيء الهم.
3: صح
0: يا طالع بيتأخر، يا رب يجي، ان شاء الله ما يجي بالعيد، ان شاء الله ما تجيب العيد، وتوهق معاهم ومشاكل.
3: أتوقع تقول أنت ويا تحت يعني شو سويت لما سويت
0: لا. يا سلام.
3: أي ما نتكلم العادي أو يلا بعض.
0: يا مرحبا يا مرام، حياك الله وبياك، شكرا لك على المشاركة الطيبة. مرام ما عنده بتطير على طول، قريبي معي في العمل طيرة، شيله قسم ثاني، إيش دعوة؟ طيب مين معانا؟ أبو هشام.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: صباح الخير.
0: صباح النور، حياك الله يا أبو هشام.
4: كلكم طيبين.
0: خير يا مال العافيه.
4: الطير عنكم والله، يمكن انا تقريبا كم شهر.
0: يا مرحبا يا مرحبا، ما يبطي سلمى كبرى، حياك ربي.
4: ابداك الله. والله يا اخوي انا من ناحيتي لا والله اصفط له شوي للامانه يعني.
0: يعني
4: والله من جد ما انا ما ودي اتمثل يعني يصير زي ما تقول من كوكب ثاني، لا والله يعني زي ما تقول إجازة، أنا أقول لا تعجيل عيب إجازة. أما من ناحية العمل كتكليف وما كتل، كلهم يعني عندنا نظام الصحة، لا كل واحد مطلوب من العمل أكيد راح يقوم به، ما قام به يعني يمسك على جنب، أول شيء يمسك على جنب. لكن حنا مشكلتنا هنا يعني ما يجي مسؤول ولا يقول ترى ضبط ترى بكرة ترى في كذا، أنا أقول الأمانة. أما الواحد ثاني يقول الله يعين عليه هو حظه. أما القريب لا والله أنا مصفطية خاصة للأمانة.
0: الله أكبر. إيه والله
4: كل واقعي والله معاك صراحة.
0: ولا لا بيض الله وجهك أبو هشام، بالعكس الواحد يكون واقعي جدا وفعلا ترى والله أحيانا،
4: لكن مو درجة الظلم الأمانة، يعني مو درجة أن يظلم أحد، لا والله الحمد لله، لا والله الحمد لله بعد الأمانة هذه لا، لكن بالنطاق اللي إيش
0: يقدر
4: يعني
0: عليه،
4: يعني هو مثل تعذر من الزملاء الثاني ابن أخي خليه مشي يعني عاد.
0: والله صادق احيانا الواحد ترى يقع في هذه.
4: بالتوفيق ان شاء الله.
0: شكرا لك ابو هشام. يعني الواحد يعني يقع في مثل هذه الضغوطات والاحراجات، وفي ناس لا والله ولا عليه، يقول لك الف لحيه ولا لحيتي، والله ولا عليه من احد، يسوي مين هذا ولد اخوي اخصم عليه، اخصم عليه، هذا ولد اخوي اخصم عليه، ما جاء تاخر جمع له التاخيرات كلها، في الله العظيم. فالله المشكلة هذه، لكن أهم شيء الأخلاق يا جماعة، مشي النظام وخليك سيدة، ها إن شاء الله ما تتوهق، لكن حاول حاول قدر الإمكان أنك تهرب من أي مكان فيه قريب لك، والله العظيم ترى وهقة يا جماعة. عموما مكملين معكم في صباح المملكة موضوع اليوم، لكن بعد الفاصل الغنائي.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة مع بداية عام دراسي جديد. تعود المدارس وتعود معها الطموحات والأحلام، ويبدأ الطلاب رحلة جديدة نحو العلم والمعرفة والنجاح. والنجاح ما يجي بالصدفة ولا يتحقق في يوم وليلة، وإنما يبدأ بخطوة ثم بالالتزام والانضباط وتنظيم الوقت والاستفادة من كل يوم وكل معلومة جديدة. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا بنسلط الضوء على أهمية العلم في حياة الطالب ودور تنظيم الوقت والالتزام في صناعة النجاح، وكيف يمكن للطالب أن يجعل من بداية العام الدراسي نقطة انطلاق حقيقية نحو التفوق والتميز. فيسعدنا أن نستضيف هذا اللقاء الدكتور علي بن أحمد الغامدي، مدير ثانوية المهدية وخبير تربوي، للحديث عن العودة المدرسية وأهمية العلم وكيف يستطيع الطالب أن يستثمر وقته ويبني عاداته التي تقوده إلى النجاح. حياك الله وبياك دكتور علي.
1: يا مرحبا ويا مسهلا، حياك الله أستاذ فهد.
0: يا اهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكه.
1: النور نورك، الله يعطيك العافيه. ورحب بالساده المستمعين الكرام، الله يصبحكم الخير والله يجعلها سنه سعيده وسنه مفعمه بالعلم والتعلم والنجاح باذن الله، وعودا حميدا.
0: علينا وعليك ان شاء الله دكتور علي. بدايه دكتور، يعني يكمن التساؤل، كيف يمكن نجعل العوده المدرسيه انطلاقه حقيقية فعلا نحو النجاح، وليست مجرد عودة إلى مقاعد الدراسة، عودة الروتين، لا، عودة كده حرفيا تكون انطلاقة لنحو النجاح.
1: طيب أستاذ فهد، لكي نجعل العودة للمدرسة انطلاقة حقيقية نحو النجاح، يتطلب الأمر تحولا في العقلية من مجرد حضور روتيني إلى استثمار استراتيجي من خلال عدة نقاط، من أهمها مثلا تحديد الأهداف وكتابتها، وضع أهداف يمكن قياسها من خلال معرفة نقاط قوتك وضعفك، من خلال تقييمك لأدائك العام الماضي، من خلال ربط الدراسة بأحلامك المستقبلية لتولد شغف مستمر وتعطيك أيضا باور للمستقبل، أيضا من خلال تعديل الساعة البيولوجية وضبط مواعيد النوم والاستيقاظ. هذه المشكلة اللي نعيشها، يعني يعيشونها كثير من الأهالي والأسر
0: فعلا.
1: يعني نعيد الساعة ونعيد ترتيبها وضبطها تدريجيا خلال الأسبوع هذا والأسبوع القادم بإذن الله.
0: نعم.
1: أيضا التركيز، أيضا على التركيز على الوجبات الصحية وتهيئة مكان، وإيجاد للطالب مكان هادئ داخل المنزل، مكان مضاء جيدا يبعد فيه عن الجوال، يستطيع أن يذاكر فيه لحاله أو لوحده بعيدا عن الضوضاء. ايضا يعني في التعليم في اشياء كثيره، ومنها من الاستراتيجيات التي تجعل من الطالب يعني يصبح عودته قويه، من مثلا التعلم الذكي.
0: نعم.
1: من خلاله يستطيع الطالب ان يعني يتابع مذاكرته اولا باول، يختار رفقته المحفزه، يتواصل جيدا مع المعلمين، ينظم وقته، وهذه اهم نقطه. تنظيم الوقت نقطه جميله جدا ونقطه تساهم في ضبط حياه الانسان
0: فعلا. والله فعلا دكتور علي، قضية تنظيم الوقت ليس فقط على الطلاب، يعني هي صراحة معضلة حتى للكبار والبالغين أيضا. يعني تنظيم الوقت هذا يعتبر تحدي نوعا ما، لكن مع التعود والممارسة والاستمرارية سبحان الله يصبح روتين حياة، يصبح تنظيم الوقت أصلا هو الأساس. فجأة تشعر بأن حياتك فعلا منتظمة جدا، وأي خلل ممكن يوتر هالحياة. طيب دكتور، شلون يعني الطالب سم الله عدوك، شلون الطالب يعني ممكن تكون عنده هذه العقلية أنه والله أنا أقدر أراجع نفسي، أراجع كيف كان مستواي؟ هل هي من الطالب نفسه، أم يكون هناك توجيه من الآباء والأمهات، وأيضا الجانب التعليمي من ناحية معلمة مدرس الوكيل وما إلى ذلك؟
1: والله الطالب لازم يعني يجتهد في ضبط وقته بنفسه أولا. يعني ضبط الوقت كما ذكرت يعني هو سر النجاح الأكاديمي والشخصي، وأيضا هو يعني هو يجب معاملة الوقت كالمال، فاستثماره وعدم هدره هو النجاح. أيضا الوعي بفكرة عدم التأخير، فكرة أن التأخير البسيط لا يضر، خطأ. التأخير كان بسيط أو كثير يضر ويؤخر حياتك أيضا. أيضا التخطيط من الليلة السابقة لليوم المقبل، ماذا أصنع، ما هي خطتي لغد، ضرورية جدا. أيضا للمعلم دور، ما ننكر، وللمدرسة دور، ولكن الدور الأكبر للشخص نفسه. إذا لم يستطع تنظيم نفسه بنفسه فلن يستطيع أن يؤثر عليه غيره. ومن يعني من أهم النقاط أن الإنسان يعرف قدراته ويبني خطته على قدراته، وأيضا يجعل لنفسه مكافآت إذا التزم وانضبط.
0: أيوة طيب دكتور علي، كيف نزرع في أبنائنا حب العلم؟ يعني الكلمات اللي كنا نسمعها، الدرجات لازم تكون كاملة، المدري إيش، ما كانت طريقة صراحة ترغيبية في العلم، كانت
1: طريقة غير جيدة صراحة.
0: نعم
1: صحيح.
0: كانت طريقة ترهيبية نوعا ما، وكنا نحرص على الدرجات،
1: كنا نعاني منها كلنا يعني الجميع عانينا، يعني نحن نفس التربية ونفس المخرجات. لكن يعني مع تطور العلم وانتشار المعرفة، غرس حب العلم في نفوس الأبناء يتطلب أمر يعني ووظيفة إجبارية للأسرة. في بداية تغيير لغة الحوار داخل الأسرة، أيوة. بدل أن تسأل ابنك كم جبت درجات، اسأل ابنك وش الشيء الجديد اللي تعلمته، ما الشيء الممتع الذي تعلمته. لا تسأل كم درجتك، هو كان يعني ما هي الأشياء الجديدة اللي تتعلمها.

0: هل تعلم شيء جديد ولا ما تعلم؟ أيضا يجب على الأسرة وعلى المعلم وعلى كل تربوي أن يمدح الجهد للنتيجة. النتيجة هذا يعني ستتطور بإذن الله كل ما بذل الإنسان جهد. أيضا يجب علينا أيضا يا أستاذ فهد أن نتقبل أخطاء أبنائنا. فالأخطاء والفشل الأولي هو سر نجاح المستقبل بإذن الله. نتعامل مع هذه الأخطاء كأنها خطوة أساسية للنجاح. أيوة. الطالب اللي ما يخطي ما يتعلم.
1: فعلا.
0: ما نعطي يعني أبنائنا طموحات عالية وهم وإحنا يعني ما بذلنا لهم كثير من الجهد وما ما ساعدناهم. لازم نصير واقعيين بدرجة كبيرة. لابد أن نصير. متى ولي الأمر استفاد من المدرسة والعلوم التي يعني تعطى في المدرسة؟ الرياضيات، هل سمحت لابنك أن يسوي ميزانية للبيت؟ هل سمحت لابنك أن يتعامل مع الأشياء التي تتعلمها أن يطبقها في المنزل؟ هل قمت بزيارة مع أبنائك المتاحف، المكتبات؟ من خلال هذه الأمور تستطيع أن تغرس حب العلم في الأبناء. أيضا لابد أن تكون كولي أمر أو كمعلم أن تكون قدوة حسنة لابنك. كن أنت المثال الحقيقي لمن يحب العلم. أيضا أوجد له مكتبة منزلية، دع له حرية الاختيار في التخصص، في القراءة، في الاكتشاف. ابتعد عن مقارنته بزملائه، مقارنته بأخوانه. دع له حرية، خلى يبني شخصيته بنفسه، خلى يعني يصنع نفسه بنفسه.
1: والله فعلا دكتور، يعني فعلا كل عندما يجد الابن أو الابنة يجدون التقدير على أي شيء تعلموه، على مجرد مناقشتهم في دروس أخذوها، مجرد حتى مناقشتهم بيومهم الدراسي بشكل عام، هذه تحفز أصلا بأنه يذهب إلى المدرسة ويرجع للمنزل من جديد ويناقش هذه الأمور مع والديه أكثر فأكثر. لكن للأسف ربما بعض الآباء والأمهات والله يقول لك احنا مشغلين، والله مضغوطين،
0: ما يستمع اساسا، لا ما يستمع له.
1: اي والله للاسف هذه قضيه عدم الاستماع. كثير من الطلاب يشتكون، يعني بحكم في احد المراحل من العمر انا كنت التحقت يعني بالمدرسه خاصه، فكنت اشوف الطلاب ومستواهم التعليمي واخبرهم كيف اتناقش معهم. في طالب والله قال لي كلمه يعني حزت بخاطري، قاعد اتكلم معهم عن ايش تعلمت وهذا، قلت طيب هل فكرت انك تسوي زي كذا كذا، بعدين سكت شوي الطالب قال يا استاذ تدري ما عمري احد ناقشني في الدرس اللي اخذته.
0: هذا المشكله.
1: فكان فعلا الامر يعني محزن، لكن فعلا الان في وعي، في تثقيف، في تقدير. حتى قاعدين نشوف الان كثير من الطلاب والطالبات ما شاء الله تبارك الله يتفوقون دراسيا وعلميا، يوصلوا للعالميه وما الى ذلك. طيب دكتور علي، الان اللي سمعنا عبر اثير اذاعه الرياض، لو طلبنا منك دكتور تقديم ثلاث نصائح، أو خلنا نقول مجموعة نصائح بغض النظر عن حصر العدد.
0: إيه ممكن ما يكون عندي ثلاث. فلا تحصرني في ثلاث، قد يكون عندي أكثر.
1: أبد الوقت
0: كله. ترى إحنا في التعليم نحب الكلام.
1: وبالعكس والله بالعكس، يعني أنتم يعني أنتم البركة، أنتم اللي
0: الله يبارك فيك.
1: يعني أخرجتم هذه الأجيال اللي فعلا المتعلمة المثقفة الواعية. بالعكس يعني الفضل لكم بعد الله سبحانه وتعالى. والاستماع لكم أصلا مفيد، يعني حتى أنا كمذيع الآن والله إني الاستفادة الأولى لي.
0: من ذوقك والله أستاذ فهد، الله
1: يطول لي عمرك دكتور علي. فلو في نصائح ممكن توجهها للطلاب مع بداية العام الدراسي وش بتكون؟
0: والله هي من أهم النصائح اللي ممكن أوجهها يعني دائما لأبناء الطلاب ولبنات الطالبات، دائما أنصحهم في الاستمرارية. الاستمرارية هي سر النجاح. ابدأ بالشيء البسيط واستمر، ستصبح يوما ما تحب وما تريد. هذه أول نقطة. نقطة الاستمرارية في العمل، لا تنقطع. قليل دائم خير من كثير منقطع.
1: سبحان الله.
0: أيضا قضية تنظيم النوم ويعني ضبط الوقت والساعة البيولوجية مثل ما ذكرت سابقا. نعم. تجنبك تراكم الدروس، تجنبك أيضا التوتر والحالة النفسية التي تأتيك أيام الاختبارات.
1: فعلا.
0: لذلك يجب إذا قلنا بنجمع هذه في نصيحة واحدة ونقول النصيحة رقم واحد هي بناء روتين دائم أفضل من الحماس المؤقت. يجب على أبناء الطلاب أن يعوا وأن يفهموا أن بناء روتين دائم خير لهم من الحماس المؤقت. أصنع لنفسك وقت، فهذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية المذاكرة بعقل، المذاكرة بذكاء، المذاكرة بأسلوب يعني غير متعب بدنيا ولكنه مفيد علميا. ابحث عن المعلومة، خزن المعلومة، سجل، لخص، استفد من فترات العمل

0: اجعل بين فترات العمل فترات راحة، لا ترهق بدنك. المذاكرة تراها بذكاء وليس بجهد، يعني الإنسان اللي يذاكر بعقله وبذكاء لا يتعب.
1: فعلا فعلا.
0: النصيحة الثالثة أستاذ فهد لو تسمح لي.
1: أكيد الوقت كله لك.
0: الله يكرمك. النصيحة الثالثة ممكن نقول خلي دافعك للتعليم الحب، يعني اجعل التعليم هذا بوابتك للمستقبل.
1: الله.
0: استمتع بالرحلة، اجعل المعلومات هذه كأنها كنز تبحث عنه. لا تكره نفسك، تقبل أخطائك، دامك تخطي معناها أنت ماشي في الطريق الصح. اسأل، لا تستحي، اسأل معلمك، اسأل أبوك، اسأل كل من تثق فيه، كيف، لماذا، ليش، ومع كثرة السؤال ستتعلم. وشكرا لك استاذ، هذه ثلاث نصائح ارى انها مناسبه لابنائي ولبناتي.
1: والله فعلا دكتور علي شكرا لك انت على هذه النصائح المثريه صراحه للعقل والمنيره للقلب، انه فعلا الوعي وعي القلب وليس سبحان الله العقل، انه اذا القلب احب الكلام واستوعبه يبدا يترجم العقل، يبدا ينتج الشخص، يبدا يتطور. صحيح. يبدا فعلا. لا يسعني إلا أشكرك للأمانة دكتور علي بن أحمد الغامدي على إثراك لنا بهذا الشأن وعلى روحك الجميلة على هذا الصباح. وشكرا
0: لكم
1: أيضا.
0: شكرا وكل عام وأنتم بخير.
1: أنتم بخير وصحة وسلامة. شكرا لقبولك دعوة البرنامج. أتمنى لك يوم جميل في أمان الله.
0: الله يكرمك. شكرا لك أستاذ فهد.
1: يا أهلا وسهلا. أمان الله.

يعني مثل ما قال الدكتور علي، يعني ذاكر بذكاء. في دائما يقول لك في كذا مثل سمعته انجليزي يقول work smarter not harder، اعمل بذكاء وليس بجهد عالي. لما تعمل بذكاء شلون؟ شوف ايش الشيء اللي يفيدك ويختصر عليك الوقت والجهد، لا تشوف الشيء. يعني اذكر زمان انا والله كنت اقول يا اخي ايش كنت اسوي بعمري، كنت اذاكر 10 ساعات 12 ساعه متواصله، والفواصل اللي بينه شيء بسيط اللي يروح سير الصلاه سلام عليك يا طيبين انا حي ارجع الغرفه. كانت مرهقه جدا، حتى يوم انتهت الاختبارات انا نمت يومين كامله. الحمد لله جابت نتيجه، كل شيء يجيب، سواء عملت باجتهاد عالي او بذكاء عالي كلها بتجيب نتيجه، لكل مجتهد نصيب. لكن في طرق اسهل تسهل عليك المذاكره، تسهل لك الذهاب للمدرسه، تسهل لك تنظيم النوم، تسهل لك الالتزام بروتين صحي يساعدك على انجاز واتقان مهامك اليوميه، سواء عمل سواء حياه سواء حتى طاقتك انت بشكل عام تكون في مستوى عالي. كلها بها التفاصيل الصغيره الذكيه جدا. ركز على التفاصيل الصغيره، دائما ابحث عن التفاصيل الصغيره اللي تسهل لك الحياه. لا تقول والله ببدا، في ناس يبدا واحد من واحد الى عشره تدريجيا، في واحد لا، واحد خمسه عشره، ليه؟ لان عنده طريقه اسهل مختصره. وكل واحد يعني على قولتهم يعني نام على الجنب اللي ريحه. في ناس والله انا احب اشتغل بهذه الطريقه، في ناس انا احب اتعلم بهذه الطريقه، هي ما هي قاعده ثابته، لكن شوف دائما اللي يسهل عليك مسيرتك ووصولك نحو النجاح. مكملين معكم في صباح المملكه، لكن بعد هالفاصل الغنائي، كونوا على السمع.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. ومع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة طبعا تزداد أهمية الوقاية الصحية والعادات اليومية السليمة في حماية الأبناء من العدوى والأمراض الموسمية. طبعا للحديث عن أبرز الخطوات اللي تساعد الأسر على بداية عام دراس صحي وآمن، تنضم إلينا الدكتورة مرام بن محمد الشهري، تخصص الطب الوقائي بمدينة الملك فهد الطبية بتجمع الرياض الصحي الثاني. حياك الله وبياك دكتورة مرام.
1: أهلاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سعيدة جداً بوجودي معكم اليوم، وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، ويشرفني أن أشارككم وأكون معكم بإذن الله في هذا اللقاء.
0: يطول عمرك، نتشرف بتواجدك معنا دكتورة مرام في صباح المملكة. بداية دكتورة، يعني الآن رجعت الطلاب والطالبات للمدارس، وفي تساؤل هذا اللي يشغل دائماً بال الأباء والأمهات، كيف نقي أطفالنا من العدوى مع بداية العام الدراسي الجديد؟
1: طيب، بالنسبة للوقاية من العدوى في المدرسة، أهم شيء نتذكر أن المدرسة هي بيئة فيها تجمع كبير للأطفال.
0: نعم.
1: وبالتالي

0: طبيعي أنها تزيد فرصة انتقال بعض العدوى، لكن نقدر بإذن الله نقللها بشكل كبير بعادات صحية بسيطة. أول شيء نتأكد أن التطعيمات مكتملة حسب عمر الطفل، نعلم غسل اليدين بشكل متكرر خصوصا قبل الأكل، بعد استخدام الحمام، بعد الكحة أو العطسة، ونعلم أيضا يغطي فمه أو أنفه بالمنديل أو بمرفق اليد إذا كح أو عطس الطفل، وأيضا يتجنب لمس عيونه أو أنفه وفمه بيدين غير نظيفة. وبرضه مهم جدا أن ما نرسل الطفل للمدرسة وهو مريض، خصوصا إذا عنده حرارة أو استفراغ أو إسهال أو أعراض تنفسية واضحة ومتزايدة.
1: أيوة فعلا هذه نقطة جدا مهمة دكتورة لقضية إرسال الطالب في حال المرض. بعض الأباء والأمهات يقول ما عليه زكمة بسيطة حساسية، فللأسف يسبب نشر عدوى بين زملاء أو أقرانة ويلا تصير ندخل في هذه الدوامة. طيب دكتورة ذكرتي قبل قليل موضوع التطعيمات، وش أهم التطعيمات والتحصينات اللي يعني يجب أن نتأكد من استكمالها قبل العودة للمدرسة؟
0: طيب القاعدة الأساسية هي أن نتأكد أن الطفل ما فاته أي تطعيم موجود في جدول التحصينات الوطني حسب عمره، هذا طبعا جدول التحصينات من وزارة الصحة. من التطعيمات الأساسية المرتبطة بمرحلة الطفولة والمدرسة خصوصا في عمر 4-6 سنوات هي تطعيمة شلل الأطفال، تطعيمة الثلاثي البكتيري اللي يحمي من الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، أيضا تطعيمة الثلاثي الفيروسي اللي هو نسميه MMR اللي تكون عادة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ولقاح الجدري المائي. هذه عادة التطعيمات تنعطى على عمر المدرسة هي عمر 4-6 سنوات، بالإضافة للتطعيمات الأخرى اللي تكون في جدول التطعيمات منذ الولادة.
1: طيب
0: الأهم الأهم أن الأهل ما يعتمدون على الذاكرة يراجعون سجل التطعيمات أو شيء، لا أو على طول يروحون يشوفون سجل التطعيمات أو المركز الصحي يتأكدون الجرعات كاملة. وطبعا دائما دائما وزارة الصحة تؤكد أن استكمال التطعيمات هي من المتطلبات الأساسية قبل دخول المدرسة، ومتوفر الحمد لله في جميع المراكز الصحية والقطاع الخاص.
1: جميل جدا. طيب دكتور ذكرتي غسل اليدين، طيب متى وكيف نعلم الطفل الطريقة الصحيحة؟
0: طيب غسل اليدين مو مرتبط فقط في المدرسة، المفترض أن الأهل دائما يخلون غسل اليدين عادة عند الطفل، مو مجرد فقط تعليمات عند المدرسة. بس يزداد يعني التعليم لازم يعني نركز عليه وقت دخول المدرسة. أول شيء نعلم الطفل يغسل يديه بالماء والصابون لمدة حوالي 20 ثانية، يغطي كل أجزاء اليد، راحة اليد، ظهر اليد، بين الأصابع وتحت الأظافر. أهم الأوقات كمان نعلم الطفل متى يغسل يده، قبل الأكل، بعد استخدام دورة المياه، بعد الكحة أو العطسة، تنظيف الأنف، بعد الرجوع من المدرسة غسل اليدين مباشرة، بعد اللعب. طبعا إذا ما توفر الماء والصابون نعطي الطفل معقم يدين يحتوي 60% كحول أو أكثر. إذا كانت اليدين متسخة بشكل واضح طبعا الأفضل استخدام الماء والصابون.
1: جميل جدا. طيب دكتورة هل النظافة الشخصية لها علاقة أو لها دور في الحد من انتقال العدوى بين الطلاب؟
0: طبعا لها دور كبير جدا، لأن كثير من العدوى تنتقل عن طريق الأيادي المتسخة أو الأسطح أو الرذاذ التنفسي. فإحنا لازم نعلم الطفل أول شيء ما يشارك أغراضه الشخصية مثل قارورة الماء وأدوات الأكل، وما يستخدم أدوات سميرة، ويحرص على نظافة جسمه ملابسه، وزي ما قلنا يغطي

0: جميل. طيب دكتور ذكرتي بعض الأعراض عند ظهور إذا ظهرت في هذا الطفل يجب أن ما يعني يداوم أو يذهب إلى المدرسة، ممكن تذكرني بس بهذه الأعراض لو سمحتي؟
1: أيوة، بالنسبة للطفل إذا كان عنده حرارة أو استفراغ أو إسهال أو أعراض تنفسية واضحة قاعدة تزيد وما تتحسن، لازم الأفضل طبعا يبقى الطفل في البيت ويتابع حالته، وممكن يشوف الطبيب بس ما يروح المدرسة لأنه ممكن ينقل العدوى للزملاء. برضو إذا كان الطفل تعبان بشكل واضح، يعني يكون فيه خمول، ما يقدر يشارك في النشاطات اليومية بشكل طبيعي، فهذا علامة أنه يحتاج يرتاح في البيت. وطبعا تختلف مدة العودة للمدرسة حسب نوع المرض وحالة الطفل.

0: طلاب الآخرين.
1: جميل جدا. قبل ما نختم دكتورة مرام، وش أهم النصائح الصحية للأهل يعني لتهيئة أبنائهم للعودة للمدرسة، يعني العودة مدرسية صحية وآمنة في نفس الوقت؟
0: دائما أنا أقول للأهالي لا تركزون فقط على الشنطة والزي المدرسي، لأن الصحة هي جزء أساسي من الاستعداد للمدرسة. نتأكد أولا من التطعيمات، نضبط نوم الطفل قبل بداية الدراسة عشان يتعود على وقت النوم والاستيقاظ، نهتم بالأكل المتوازن، شرب الماء والنشاط البدني، ونعود الطفل من الآن كما قلت على غسل اليدين وأداب الكحة والعطاس، عدم مشاركة الأدوات الشخصية، والأهم نعلمه إذا تعب أو ظهرت عليه أعراض مرضية يقول لأهله. وأيضا بما أن بداية الدراسة الحين جاية على أجواء حارة، فنهتم بالترطيب وشرب الماء، وننتبه لأعراض الإجهاد الحراري مثل التعب الشديد، الصداع، العطش. وفي النهاية الرسالة اللي أحب أوصلها للأهل،
1: نعم،
0: إنه مو هدفنا أن نخوف الطفل من العدوى، هدفنا نعلمه عادات صحية بسيطة تستمر معه طول حياته.
1: جميل جدا، كل الشكر لك دكتورة مرام بن محمد الشهري، تخصص الطب الوقائي بمدينة الملك فهد الطبية بتجمع الرياض الصحي الثاني. شكرا لإثرائك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: يعطيكم العافية وشكرا لاستضافتي معكم.
1: يا أهلا وسهلا، في أمان الله. دائما ما نقول الوقاية خير من العلاج. إذا حرفيا أنشأت أبنائك وبناتك منذ الصغر على النظافة الشخصية، غسل اليدين، العادات الصحية، عادات النظافة بشكل عام، صدقني لا تخاف عليه، يعني حتى في حالة المرض راح تكون عليه الأعراض أقل من الأشخاص اللي مو مهتمين بصحة أبنائهم، لا في النوم، لا في التغذية، لا في النشاط الرياضي. يا جماعة الخير، لازم يكون في حياة، لازم يكون في يومهم ساعة فيها نشاط رياضي، لازم ينامون بدري، لازم ما يعانون من ضغوطات نفسية، لازم يعني في أمور كثيرة جدا. صح بتقولني يا أخي والله كثيرة واجد، شلون نلحق؟ والله بسيطة ترى، هي بس مجرد تعود عليها من الأب والأم، خلاص راح تصير روتين، راح تصير أصلا هذا الطبيعي. وإذا خرجت عن الطبيعي هذا اللي أنت تعودت عليه بتقول في شيء غريب يا أخي، في شيء غريب قاعد تسويه في البيت. فلذلك يا جماعة الوقاية خير من العلاج، حافظوا على صحة أبنائكم سواء في إجازات، سواء في المدارس، في كل وقت ما راح تضطرون أو تخافون عليهم بعد الله في قضية أنه في حال مثلا جتهم عدوى أو مرض، بتكون الأعراض جدا خفيفة عليهم بكثير أوكي عن أقرانهم اللي نمط حياتهم غير صحي وغير مثالي. الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية مستمعينا، مكملين معكم في صباح المملكة لكن بعد هذا الفاصل الغنائي، كونوا على السمع.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا.

تحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه في هذا الوقت. فمعنا بالارقام وبالارقام عندنا حققت مؤسسه احسان للعمل الخيري انجازات وارقام لافته تعكس تنامي العمل الخيري والتكافل الاجتماعي في المملكه وذلك خلال السنوات الماضية. بحسب ما كشف عنه الرئيس التنفيذي للمنصة المهندس إبراهيم الحسيني، وأوضح الحسيني في تصريحات لقناة الإخبارية نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن المنصة حظيت بدعم وتمكين كبيرين من القيادة الرشيدة حفظها الله، أسهم في تعزيز أعمالها وتوسيع نطاق خدماتها والوصول أيضا إلى شرائح واسعة من المستفيدين. وبين أن هذا الدعم مكن إحسان من استقبال أكثر من 440 مليون عملية تبرع عبر قنواتها المختلفة، في مؤشر يعكس حجم الإقبال المجتمعي على التبرع وثقة الأفراد والجهات في المنصة الوطنية للعمل الخيري. وكشف الرئيس التنفيذي أن إجمالي التبرعات التي استقبلتها المنصة منذ انطلاقها بلغ نحو 17 مليار ريال سعودي، ما شاء الله تبارك الله، يجعلها في موازين حسناتهم يا رب. موضحا أن هذه التبرعات وجهت إلى مستحقيها في مختلف مناطق المملكة، وأسهمت في دعم العديد من المجالات والمشروعات الخيرية وتحسين جودة حياة المستفيدين. وتأتي هذه الأرقام في ظل الدور الذي تؤديه إحسان في تنظيم وتيسير عملية التبرع من خلال منظومة رقمية تسهم في ربط المتبرعين بالفرص والحالات المستحقة وتعزيز موثوقية وسهولة وصول التبرعات إلى مستحقيها. وأطلقت مؤسسة إحسان للعمل الخيري في عام 2021 بدعم وتمكين القيادة الرشيدة وبإشراف لجنة تضم عددا من الجهات الحكومية بهدف تعزيز العمل الخيري وتمكين أفراده ومؤسساته وتسهيل وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر حلول رقمية موثوقة. وتقدم المنصة العديد من مجالات وفرص التبرع التي تشمل دعم الأسر المحتاجة وكفالة الأيتام والإغاثة والرعاية الصحية والتعليم وسداد الديون وغيرها من المجالات الخيرية والإنسانية. وتعكس الأرقام المسجلة عبر إحسان تنامي ثقافة العطاء في المجتمع السعودي، وله مستغرب للأمانة على هذا المجتمع العظيم، ودور التحول الرقمي في تطوير منظومة العمل الخيري بما يعزز سهولة التبرع وموثوقيته ويرفع كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي أصدقاء برنامج صباح المملكة. مع بداية الحياة الجامعية يدخل الطالب المستجد عالم مختلفا عن المدرسة، أنظمة جديدة، مصطلحات جامعية، خدمات، جداول وحقوق وواجبات، يعني قد تكون غير واضحة له في البداية. طبعا في وقفتنا هذه في دورة على الهواء اليوم بنحاول نبسط أهم الأشياء اللي يحتاج الطالب المستجد يعرفها من أول يوم في الجامعة، ولا يطيح اللي طحنا فيه إحنا في بدايتنا ذيك الأيام. فاليوم إن شاء الله بيكون معنا ضيفنا عميد شؤون طلاب بجامعة جدة الدكتور عبد الرحمن الجعيد. حياك الله وبياك دكتور عبد الرحمن.
1: يا هلا، حياكم الله أستاذ فهد، وأسعد الله صباحكم وصباح المستمعين بالخير، وشكرا على الاستضافة.
0: الله يصبحك بكل ما تحب، ونورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة دكتور عبد الرحمن.
1: الله يسلمك،
0: طول لي عمرك. بداية دكتور، يعني خلنا نبدأ من أول يوم، يعني وش أهم الأشياء اللي لازم الطالب المستجد يعرفها ويفهمها عن حياته الجامعية؟
1: طيب خلينا إحنا بداية في العام الجامعي الجديد نرحب بأبنائنا وبناتنا الطلبة، وبشكل خاص طلبتنا المستجدين اللي اليوم بالنسبة لهم يوم مرحلة جديدة ومهمة في حياتهم، وهي المرحلة الجامعية. فيما يتعلق بأهم الأشياء اللي يحتاجها الطالب المستجد ويجب عليه أنه هو يعرفها يفهمها، حرصنا في جامعة جدة أنه تكون بدايته سهلة وتكون واضحة وتكون أيضا مطمئنة. لذلك بدأ استعدادنا من رحلة، خلينا نسميها رحلة الطالب الجامعية. رحلة الطالب الجامعية تبدأ منذ التحاقه بمقاعد الدراسة، أو عفوا من لحظة دخوله مع بوابة الجامعة. ما يحتاج أنه الطالب المستجد أنه يحتار وين يروح ومن يسأل وكيف يحصل على الخدمة. نحتاج إحنا من أول الأسبوع نستقبل الطلاب. في عندنا إحنا استقبال ميداني عبر منافذ الجامعة، وبالإضافة إلى الزملاء والزميلات في عمادة شؤون طلاب تواجدهم في الكليات، ويكون في توجيه مباشر للطلبة وتعريفهم بالمواقع الجامعية وأيضا بالخدمات اللي الأساسية اللي يحتاجها الطالب. وأعتقد أنه أهم شيء يجب أنه يدركه الطالب المستجد في المرحلة، أنه المرحلة الجامعية تختلف اختلاف كلي عن مرحلة التعليم العام. في الجامعة في عنده مساحة أكبر من الاستقلالية، وفي المقابل عليه أيضا مسؤوليات أكبر، خاصة في متابعة أموره في البحث عن المعلومة من مصدرها الصحيح. لذلك حابين أنه إحنا نقول لأبنائنا وبناتنا في اليوم الأول تعرفوا على جامعتكم، على مرافقها، المواقع، القاعات الدراسية على حسب الجداول اللي موجودة، لأن الجدول الطالب أول ما ينزل يكون فيه رقم المبنى، رقم القاعة. وإذا كان يعني يوجد للطالب أي سؤال أو أي استفسار أنه ما يتردد في السؤال والاستفسار في حال واجهتهم أي صعوبة.
0: ممتاز، نعم، تفضل تفضل تفضل دكتور.
1: أيضا حنا حابين نأكد أهمية التواصل مع المرشد الأكاديمي في الكلية التابع لها الطالب. عندنا إحنا في جامعة جدة حرصنا أنه يكون الأسبوع الأول يكون في عندنا استقبال ميداني، يكون في عندنا أيضا إرشاد أكاديمي لمدة الأسبوع كامل، بالإضافة إلى أنه عندنا ملتقى لاستقبال الطلبة المستجدين. يبتدون الطلاب يتعرفون على المرشد الأكاديمي بحيث أنه هو يكون حلقة الوصل بين الطالب وبين الإدارات الشريكة، بين الطالب وبين عمادة شؤون الطلاب، عمادة القبول التسجيل.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب دكتور، على ذكر الجدول بالنسبة للطالب، كيف يتعامل الطالب مع جدوله الدراسي الآن، الحذف والإضافة والحضور والغياب وأيضا اللوائح الجامعية، وش ممكن برضو الأخطاء

0: اللي ممكن يقع فيها المستجد ولازم أنه يتجنبها؟
1: فعلا أتفق معك أستاذ فهد. عندنا المرحلة الجامعية تختلف عن مرحلة التعليم العام زي ما ذكرنا مسبقا، لكن بداية حابين أنه إحنا نطمئن أبنائنا وبناتنا المستجدين بالنسبة للجداول الدراسية، يتم تسجيلها آليا من خلال عمادة القبول والتسجيل، وتكون جاهزة وتكون واضحة للطالب إلكترونيا، بالأخص أنها تكون من خلال صفحته في النظام الإلكتروني. بالتالي أن الطالب المستجد ما يحتاج أنه يشغل نفسه في إعداد الجدول، لأنه أساسا يكون مجهز ومسجل له مسبقا. لكن أهم شيء عليه في اليوم الأول أنه يراجع الجدول، يتأكد من أوقات المحاضرة، يبتدي يعرف مواقع القاعات الدراسية.
0: ممتاز.
1: أيضا في شغلتين بس أنه أنا أحب أنه أنا أكد على الطالب، خصوصا الطالب المستجد. إحنا في عندنا تقويم جامعي وفي عندنا البريد الجامعي، لازم أن الطالب يبتدي يشيك على التقويم الجامعي باستمرار، لأن التقويم الجامعي يبتدي يوضح للطالب المواعيد المهمة خلال الفصل الدراسي، مثل على سبيل المثال ممكن نقدر نقول الاختبارات، الإجازات، كذلك أيضا فترات الحذف والإضافة للطلاب الغير مستجدين وغيرها من الإجراءات الأكاديمية. أيضا وسيلة التواصل بيننا وبين الطالب هي الرسمية، هي البريد الجامعي، لأنه من أهم قنوات التواصل الرسمية مع الطالب من خلال البريد الجامعي توصلوا الإعلانات، توصلوا التنبيهات، كل ما يستجد خلال الفصل الدراسي.
0: نعم، جميل جدا. طيب، هناك مرجع كبير ومهم ومفيد للطلاب اللي هو شؤون الطلاب. طبعا شؤون الطلاب تقدم خدمات كثيرة دكتور عبد الرحمن للطلاب، ودنا نعرف أو خلنا نقول وش أهم الخدمات اللي يحتاج الطالب المستجد يعرف عنها ويستفيد منها؟
1: فعليا عمادة شؤون الطلاب ترافق الطالب في جوانب متعددة من خلال رحلة الجامعية. نعم. عندنا في عمادة شؤون الطلاب في عندنا ثلاث وكالات، في عندنا وكالة الخدمات الطلابية، وفي عندنا وكالة الأنشطة، في عندنا وكالة الشطر وهي مختصة بالشطر الطالبات. في عندنا خدمات كثيرة احنا بنقدمها، مثلا على سبيل المثال في عندنا خدمات التوجيه والإرشاد، سواء كان إرشاد أكاديمي أو نفسي أو اجتماعي. في أيضا لدينا خدمات مقدمة للطلاب من ذوي الإعاقة، وهم فئة عزيزة على قلوبنا جميعا. أيضا في من الخدمات اللي عمادة شؤون الطلاب بتقدمها على سبيل المثال المكافآت، الإعانات، والخدمات الطلابية المختلفة. بالإضافة أنه في عندنا أيضا جانب مهم، وإحنا نحاول أنه إحنا ما نغفل الجانب هذا، هي الأنشطة والأندية الطلابية، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية والتأهيلية اللي بتقدمها وكالة الأنشطة.
0: نعم فعلا، هذه الأنشطة خصوصا الثقافية والرياضية والاجتماعية كانت فعلا تسهل لنا العلاقات في الجامعة، كانت أيضا ترغبنا أيضا بالدوام الجامعي، كانت حتى تجعل الحياة الجامعية في مستوى آخر من الاستمتاع في هذه الرحلة وفي هذه الفترة الدراسية. دكتور عبد الرحمن، طيب لو بنعطي الطالب المستجد مجموعة نصائح مختصرة الآن، أنا متأكد في كثير من الطلاب يسمعون الآن أو من أولياء الأمور اللي حابين يوجهون برضو نصائح لأبنائهم وبناتهم اللي مقبلين الآن على العام الجديد كطلاب مستجدين، نصائح تساعدهم بحيث يبدأ الجامعة بشكل صحيح. خلنا نقول وش أهم ثلاث، بعيدا عن الحصر العدد، أهم نصائح ممكن نقولها لهم؟
1: طيب، بالنسبة للنصائح اللي احنا نوجهها للطلاب، نقدر نقول احنا ذكرنا في بداية حديثنا ان بداية الطالب في الجامعة ياخذها على انها رحلة جامعية تبتدي منذ التحاقه بمقاعد الدراسة. يحاول الطالب انه ينظم وقته في اليوم الاول، لا ينتظر الاختبارات حتى تبدأ في تنظيم الدراسة. يحاول انه هو يعرف جدوله، يلتزم بالحضور، يتابع التقويم والمواعيد. بالنسبة للنصيحة الثانية، ممكن نقول للطالب اسأل وما تتردد. إذا لم تعرف إجراء أو لائحة أو خدمة معينة، خذ المعلومة من مصدرها الصحيح، من الكلية أو من المرشد الأكاديمي أو من الجهة المختصة، لأن أغلب الطلاب في بداية مراحل الدراسة يحاول أنه يستقل معلومة مثلا من الزملاء، الزميل مصدر غير رسمي، فبالتالي يجب على الطالب أن يأخذ المعلومة من مصدرها الصحيح. ممكن نقول مثلا على سبيل المثال النصيحة الثالثة، هي مهمة جدا، أن الطالب والطالبة يحاولون يعيشون التجربة الجامعية بكل تفاصيلها. لا يحاول أنه يخلي السنوات الجامعة تقصر.

0: فقط على المحاضرات الاختبارات، في أنشطة يحاول يشارك في الأندية الطلابية، مارس الرياضة، في عندنا برامج ودورات ممكن يكتسب منها خبرات جديدة، ممكن يلتحق في الأندية اللي موجودة في عمادة شؤون الطلاب. على سبيل المثال في عندنا أكاديمية طويق، في عندنا السلام الخضراء، في نادي نزاهة، المسرح والفنون، وغيرها من الأندية الطلابية اللي ممكن الطالب يلتحق فيها.
1: جميل جدا. ختاما دكتور عبد الرحمن، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء بمناسبة العام الدراسي الجديد.
0: في الأخير حابة نقول لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالأخص المستجدين، أهلا وسهلا بكم في جامعة جدة، ونبارك لكم بداية المرحلة الجديدة من حياتكم. حاولوا أن أنتم تستمتعون بتجربتكم الجامعية، استثمروها من أول يوم، تعلموا، شاركوا، اسألوا، استفيدوا من كل الفرص الموجودة حولكم. وأحب أنه أنا أطمنكم أنكم منتم لوحدكم في هذه الرحلة، الجامعة بكل قطاعاتها وعمادة شؤون الطلاب بشكل خاص موجودة لخدمتكم ودعمكم ومساندتكم طول رحلتكم الجامعية، وأسأل الله أن تكون بداية موفقة للجميع وعام دراسي حافل بالنجاح والإنجاز بإذن الله.
1: بإذن الله. كل الشكر لك دكتور عبد الرحمن الجعيد، عميد شؤون الطلاب بجامعة جدة، كل الشكر لك لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: أجمعين إن شاء الله أستاذ فهد، والشكر لكم ونقوم
1: في أمان الله.
0: يا حياك الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. وفي هذه الوقفه نذهب مع هذا الخبر. وفي هذا الخبر تواصل امانه منطقه حائل جهودها في تعزيز جوده الحياه وانسنه المدن من خلال التوسع في انشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء التي تجاوز عددها 600 حديقة في مدن ومحافظات المنطقة، بما يساعد على إيجاد بيئات حضرية جاذبة تلبي احتياجات السكان والزوار وتحقق التوازن بين الإنسان وبيئته والمكان وطبيعته. وتعمل الأمانة على تطوير هذه المرافق وفق توجهات حضرية تراعي جودة المشهد العام واحتياجات مختلف فئات المجتمع من خلال توفير المسطحات الخضراء والممرات ومناطق الألعاب والجلسات والمرافق الرياضية والترفيهية، بما يعزز الاستفادة من المساحات العامة ويرسخ مفهوم أنسنة المدن. وتسهم الحدائق والمتنزهات في إيجاد متنفسات حضرية ومواقع مفتوحة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية وقضاء أوقات الفراغ، إلى جانب دورها في تحسين المشهد الحضري وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدن، بما يعزز الجوانب البيئية والجمالية ويرفع مستوى جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية أكثر جاذبية وملائمة للعيش.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا.

ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة سنتحدث في رحاب الحرمين الشريفين. تتواصل الجهود لتطوير الخدمات الدينية المقدمة للقاصدين وتسهيل وصولهم إلى الإرشاد والتوجيه بما يعزز تجربتهم الإيمانية. وفي هذا الإطار دشنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي المرحلة الثانية من مبادرة مراكز الخدمات الدينية مع التوسع في عدد المراكز وتقريب الخدمة من القاصدين. وللحديث عن المبادرة وأهدافها وأثرها يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الدكتور عبد الله بن مصلح العضياني، مستشار الحوكمة والالتزام ومتابعة الامتثال برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. حياك الله وبياك دكتور عبد الله.
1: الله يحييك ويبارك فيك أخوي، وشاكر لكم الاستضافة والإطلالة هذه على الجهود التي تبذل في الحرمين الشريفين.
0: يطول لي عمرك، نورتنا وشرفتنا دكتور عبد الله. بداية دكتور، نود تعرفوا المستمعين بهذه المبادرة، مبادرة مراكز الخدمات الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وأيضا الهدف الرئيسي منها.
1: مبادرة مراكز الخدمات الدينية هي مبادرة تطلقها رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي لتكون المراكز واجهة موحدة للخدمات الدينية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين. والفكرة ببساطة أن يجد القاصد والحاج والمعتمر والزائر يجد أمامه مركزا واضحا ومهيأ يستطيع من خلاله الوصول إلى ما يحتاجه من خدمات دينية بيسر وسهولة، بدلا من تعدد مواقع تقديم الخدمة. بدل ما يكون يجد إجابة السائلين في مكان والتوعية في مكان، خدمة اللغات والمحتوى في مكان، لا، الرئاسة أوجدتها في مكان واحد أسمته مركز الخدمات الدينية. وهذا يعكس جانب من عناية الدولة عزها الله بالحرمين الشريفين وقاصديهما. فالرئاسة بوصفها الجهاز المختص بالشؤون الدينية في الحرمين تعمل على تحويل عناية الدولة إلى خدمات ومبادرات ميدانية يلمسها القاصد ويستفيد منها مباشرة.
0: نعم جميل. دكتور، دشنت بالأمس المرحلة الثانية من المبادرة برعاية معالي رئيس الشؤون الدينية، فما الذي تتضمن هذه المرحلة، وأيضا ما دلالة التوسع في عدد المراكز؟
1: نعم، المرحلة الثانية التي دشنها معالي رئيس الشؤون الدينية تتمثل بصورة رئيسة في زيادة عدد المراكز والتوسع في انتشارها في المسجد الحرام والمسجد النبوي. الهدف من الزيادة من زيادة العدد هو تقريب الخدمة إلى القاصد وتوسيع نطاق المستفيدين منها. فكلما اتسع انتشار المراكز أصبح الوصول إلى الخدمة الدينية أكثر يسرا، وزادت القدرة على خدمة أعداد أكبر من ضيوف الرحمن. وهذا التدشين يؤكد حرص الرئاسة على استمرار تطوير المبادرة واستكمال مراحلها وفق ما هو مخطط لها، بما يرفع كفاءة الخدمة ويعظم أثرها.
0: نعم نعم. عندما نتحدث عن الخدمات الدينية دكتور عبد الله، ما أبرز هذه الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لقاصدي الحرمين الشريفين؟
1: الخدمات التي تقدم من خلال المركز تقصد؟
0: نعم، الخدمات الدينية خلال المراكز هذه، في خلال هذا التوسع. نعم. في عدد المراكز. نعم
1: نعم، المراكز تقدم

0: خدمة إجابة السائلين فيما يشكل عليهم من مسائل متعلقة بأداء نسكهم وعبادتهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي. أيضا تقدم التوعية الدينية، أيضا تقدم المحتوى الشرعي المتعلق بنسكهم وعقيدتهم بلغات متعددة، تقدم كثير مما يحتاجون إليه أثناء تواجدهم وأثناء رحلتهم الإيمانية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
1: نعم جميل. دكتور، كيف ترتبط هذه المبادرة بمستهدفات رؤية المملكة 2030 وأيضا برنامج خدمة ضيوف الرحمن في تحسين تجربة ضيف الرحمن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له؟
0: نعم، المبادرة تأتي منسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية المملكة العربية السعودية 2030. نعم. وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في تيسير رحلة ضيف الرحمن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له وإثراء تجربته. ورئاسة الشؤون الدينية تطلع بدورها في هذا الجانب من خلال تطوير منظومة الخدمات الدينية في الحرمين الشريفين وتقريبها من القاصد وتعدد لغاتها والاستفادة من التقنية وتحسين تجربة المستفيد. وهذا كله يأتي في ظل ما تولي قيادة المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله من عناية عظيمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما وما وفرتها الدولة لأجهزتها من دعم وإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
1: جميل. ختاما دكتور عبد الله، ما الذي تطمح إليه رئاسة الشؤون الدينية من خلال هذا التوسع في مراكز الخدمات الدينية خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله؟
0: والله الرسالة التي نريد أن تصل هي أن مراكز الخدمات الدينية وجدت من أجل القاصد لتكون الخدمة الدينية أقرب إليه وأسهل وصولا وأكثر تنظيما وموثوقية. والمرحلة الثانية بتوسيع هذه عدد هذه المراكز تؤكد أن العمل مستمر في تطوير الخدمة وتعظيم أثرها. ونعتز في رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بأن نكون جزءا من منظومة وطنية عظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وأن نترجم ما تولي قيادتنا الرشيدة من عناية بضيوف الرحمن إلى خدمة دينية ميدانية يلمسها القاصد في رحاب المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتكون رحلته إلى الحج والعمرة والزيارة رحلة إيمانية ثرية تعكس التجربة التي يحصل عليها من خلال ما يجد من خدمات تقدمها هذه الدولة المباركة في الحرمين الشريفين.
1: جميل جدا، جزاك الله خير الدكتور عبد الله بن مصلح العضياني مستشار الحوكمة والالتزام ومتابعة الامتثال برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا، وجعل ما تقدمونه إن شاء الله في موازين حسناتكم.
0: جزاكم الله خير، شاكر لكم مقدر.
1: في أمان الله.
0: أهلا وسهلا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وحياكم الله في ساعتنا الأخيرة طبعا أو ما تبقى من هذه الساعة الأخيرة. ودنا نتكلم عن أربع عوامل يا جماعة تقلل هدر الطعام الصحي. شلون؟ يقول لك يساعد التخطيط الجيد على الاحتفاظ بالأطعمة المفيدة والاستفادة منها قبل تلفها. ومن أبرز العوامل المساعدة على تقليل الهدر يقول لك إعداد قائمة مشتريات. هذا طبيعي، لكن للأسف هو تسوي قائمة فجأة تروح سوبر ماركت صارت القائمة متفرعة. شلون؟ هذه مو بس القائمة ذي يا جماعة، وين؟ ألو وزارة الداخلية هدوا. فين اللي اتفقنا عليه؟ ما في. طيب، تخزين الأغذية بطريقة مناسبة ترى مهم جدا. عملية التخزين يا جماعة ترى احنا عندنا مشكلة، وفي للأسف قلة في الوعي من قضية التخزين. حط الليمون مع الخيار مع البطاطس مع المانجا مع الدنيا مع واللحوم فوق بشكل غريب، غير الفريزر. يا الله، وتشوف تلفيات وهذه تخرب بسرعة وتتلف بسرعة. ترى ليه؟ لأنه بسبب قربها من بعض. ترى عملية التخزين يا جماعة ترى لها فعلا لها بروتوكولات معينة في الثلاجة، ما هي قضية اتيكيت، لا لا لا، هي قضية حفظ طعام فقط. يقول لك استخدم الأقدم أولا، دائما وأبدا استخدم أي شيء تجيبه، ودائما خلي عندك ترتيب، هذا الأقدم فالأجدد فالأجدد، على أساس تعرف. طبعا الفواكه والخضار واللحوم والشغلات ذي ما راح يكون فيها تاريخ انتهاء، انت عارف ما بتذكر متى شريتها أصلا، فلازم ترتبها بهذه الطريقة. شراء الكميات المطلوبة فقط. شوف، شراء الكميات المطلوبة هذا ترى يعتمد على شخصيتك. إذا أنت إنسان كسول ولا إنسان وما عندك مشكلة تروح تطلع وتقضي كل يوم، في ناس عادي ما عندها مشكلة تطلع وتقضي فعلا تأخذ حاجتها لليوم أو حاجتها اليومين ثلاثة قدام. في ناس لا والله كسولة جيك يأخذ لك حق شهر قدام، وتلقى الدنيا تتلف نصها وما تتلف نصها وشغلات. فيا جماعة الخير ترى هي القضية ما هي قضية اقتصاد بقدر ما إنها لا تهدر النعم. في طرق للتخزين لازم تتعلمها، في طرق مهمة وفي شغلات. يعني على سبيل المثال والله يقول لك اللحم عندك الفريزر الكبيرة هذه، يقول لك والله أنا أخذ كل يوم ربع، كل يومين ثلاثة أخذ لي ربع كيلو، أخذ لي نص كيلو. لا لا لا، طيب خذ لك، أوفر لك وأرتب لك، إذا طبخك كله لحم ده هذا خذ لك ذبيحة وخلاص قطعها وبطريقة مرتبة، أعطي منها وشي منها خذ حطه بالفريزر صلى الله وبارك، واطبخ خلك واستانس، توفر على نفسك. ثاني حاجة يعني مع الفريزر وطريقة التخزين وطريقة التجميد ما راح يتلف معك اللحم بطريقة سريعة. بس في مشكلة واحدة، فتح الثلاجة وتكفيلها أكثر من مرة ترى هذا ممكن يأثر على رطوبة الثلاجة ويتسبب عندك تلفيات في اللحوم والدجاج والخضروات والفواكه. عموما هذه بعض المعلومات البسيطة عن عوامل يعني كيف تقلل من هدر الطعام الصحي. واضح ولا مو واضح؟ لا لا لا، قل لي عيد كلامي مخرجنا. دائما واضح، خلاص اخوي يطلع. او صح، متى تبينا نختم؟ تبي اكيد؟ لا لا، انا اعتذر، تبي فاصل؟ لا حول ولا قوه الا بالله.

طيب كنا احنا نتكلم اليوم عن موضوع انه لو كان في احد اقربائك موظف عندك، ما بقول موظف عندك، اقول انت مدير عليه في هذا القسم وفي هذه المنظومة وفي هذه المنشأة. في ناس كثير قالوا لا والله مش نظام على الجميع، وفي ناس قالوا لا والله ممكن احابي اسوي محاباة اكلمه على جنب وما الى ذلك. تبي نصيحتي؟ ها، وفي احد المتصلات قالتها صراحة، كما خبضني اسمها مرام اتوقع، قالت لو انا مديرة عليه او مديرة عليها انقله من القسم اللي عندي. والله وليش أخليه عندي؟ أخش في مشاكل ومحاباة ومجاملة، إن جاملت أزعل الزملاء والزميلات، وإن عملت مثل الباقين أكل وجهي في الجماعة وفي المجالس. ولا لا يا عبد الرحمن، والله مشكلة كبيرة قسما بالله. يعني جماعة الخير، ترى التعامل مع الأقارب في هذه الأمور سلاح ذو حدين، في فعلا ترى يسبب حساسية ويسبب حزازية كمان، مو بس حساسية، حساسية هذه عندك انت من القطاوة، لكن حزازية هذه في النفس تسبب مشاكل، اوكي. فلذلك يعني على قولتهم ابعد عن الشر وغني له. والله يا جماعة، الا اذا كان قريبك شخص متفهم، شخص ما شاء الله مجتهد، شخص ما شاء الله يبيض الوجه، شخص يروح ويجي وعملي ويخدم وخدوم، هذا حطه على يمناك. لكن يجيك يعني عذرا على الكلمة علة، اتكالي، متأخر، غير منضبط في العمل، ما في التزام بساعات العمل، تغير يعني أعذاره واجد، هذا والله البلشة. ما لك إلا والله تقول الله يا جماعة أنا سأعتذر، شيلوه من عندي، وصلى الله وبارك. عموما احنا وصلنا لآخر ثواني من عمر الحلقة، عمر برنامجنا لليوم. أصدقائي شكرا لكل شاركونا بالموضوع، شكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي يثرون بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان، ومن الإعداد هنا صباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وإشراف عام للبرنامج فاتح الثاني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال يمضي بالحياة في هذا الغامدي، إلى أن نلتقيكم غدا يوم الاثنين. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين، واسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
7: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات

0: المواجهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطورا ضخما من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: كنفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن.
2: الله يحييك. الله
0: يحييك. في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج، ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح، تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا، هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر مفردة نبنوب، وهو الغصن، غصن الشجرة. يقول الشاعر أبو زيد الهلالي: حمامتين فوق نبنوب دوحة، وراكن فرد الحمام جموع. ويقول الشاعر عبد الرحمن البواردي: نبنوبة توها غضة، غض من الموز غريافي. أيضا أعزائي المستمعين، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة الندب أو عج دخان. العج هو الغبار الكثيف في المعركة، وكقول الشاعر حمد بن فالح الهاجري: أنتم هل العوجة الياثار دخان، عدوكم منكم تراجف عظامه. ويقول الشاعر راشد القناص: لا ثار عج الندب يروي بحد السلايل. أيضا من المفردات الشعرية مفردة النضع، وهي الإبل. يقول الشاعر: كابد الشمري يهل النضاء، يلي على الدرب ماشين تكفون عوج وروسهن لي بالإرسان. وتقول الشاعرة ذكر العواجي: حزت طلوع سهيل دنوا شواحيف، يهل النضاء خوض سواهيج بالي. ويقول الشاعر سويل من علي السهلي: يهل النضاء يلي على وصف غزلان، سيقان ورقاب الليالي المثالي.

0: نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر الكاتب الأديب الدكتور عبد الله البطيان ونقول سعدنا بتواجدك معنا ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو عبد الرحمن.
1: على موجة إذاعة للرياض نوجه المعنى
0: يا سلام
1: على برنامج المتكة يعده راشد القناط.
0: معلك زود.
1: أنا عبد الله البطيان صوت وشعر غنى لبي له ليانادع وغني بالشعور الخاص. تحياتي لك يا أبو محمد.
0: وبيض الله وجهك على هذه البيتين الجميلين ما شاء الله. الحقيقة أنا أتمنى أن تكون هذه حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية أبو عبد الرحمن. لا شك يعني أنت ما شاء الله قناة إعلامية متعددة، كونك كوكيل أدبي وشريك أدبي واستشارات أدبية لديك ولدي كذلك عقود المؤلفين وإدارة الأعمال للمؤلفين والشعراء، وهذه الحقيقة بوادر كلها طيبة تصب في مصلحة الشعر.
1: الله يجمل حالك، إن شاء الله حنا في الخدمة وما وضعونا في هذا الشيء إلا جزء من التمكين لكل ما إن شاء الله يسعى لهذا الوطن الكريم، سواء في التعبير عن المشاعر، في الأصدارات، في كل ما يترتب عليه ظهور إبداع يعتبر إضافة لوطننا الكريم.
0: نعم صحيح. بصفتك شاعرنا الدكتور عبد الله الطيان، بصفتك أنت أحد الفاعلين في المشهد الثقافي، نجد اسمك ارتبط بمفاهيم حديثة في عالم النشر، يعني مثل الوكيل الأدبي والشريك الأدبي، كيف تسهم هذه الأدوار في تمكين الكاتب السعودي، تخصيص يعني خصيصا الكاتب السعودي وتحويل الإبداع من مجرد هواية إلى صناعة مستدامة من وجهة نظرك طبعا دكتور؟
1: نعم طال عمرك، يعني حنا مرينا و كنا يوم من الأيام نشوف راشد القناص في الإعلام وبنتابعه في الإذاعة والتلفاز وكل مكان، فكانت الوسيلة مباشرة مرئية ومسموعة. الوقت الحالي تسارع الزمن، مثل ما تشوف الآن يعني الأمور فيها نوع من التطور، وتدعى أن وجود أهداف ترتبط بوزارة الثقافة وخصوصا انتشار الأدب وجعل أسلوب حياة بين الناس، ومثل ما تشوف أنه جزء لا يتجزأ من عملنا يكون ارتباطنا بالبرامج الوطنية اللي تقدمها حكومتنا الرشيدة، وأحد البرامج هي الوكيل الأدبي، كوني وكيل أدبي وقد ما يمكن لخدمة الأدباء وأعمالهم، وكذلك الشريك الأدبي كبرنامج يقدم من خلال سواء المقاهي أو المساحات أو الجمعيات أو الجهات المعنية لتكون يعني الحلقة الوصل والمكان.

0: اللي يقدم فيه المبدع أعماله. فنسعى قدر الإمكان أن احنا نشوف صفات المبدع وميوله انطباعاته عشان تتشكل أشبه بجلسات تقييم، يعني استشارات أدبية. هذا جزء من مهنتي كوكيل أدبي، نقود المبدعين في صياغ الأدب والإبداع لبر الأمان إن شاء الله.
1: بيض الله وجهك أبو عبد الرحمن، جهودك الحقيقة تذكر وتشكر دائما، وكونك كوكيل أدبي أو شريك أدبي كلهما مكمل للآخر، وبيض الله وجهك على جهودك الجميلة. شاعرنا الدكتور عبد الله الطيان أبو عبد الرحمن، ودنا الحقيقة تسمعنا شيء من قصائدك الجميلة.
0: والله طال عمرك، يعني غالبا الواحد يحب أنه يفتتح بقصيدة وطنية، وهذا جزء من الوسام اللي احنا نتوسم بطال عمرك.
1: بيض الله وجهك،
0: أقول وجهك أبيض. عامرة يا دار لباك الموالي، من عظيم الشان محفوظة أمينة، باقية بصدر الزمن للعز عالي، عز عالي ترسمينه بالثمينة. دام سيفينك مع النخلة تلالي، وصوت من كبر لرب البيت فينا. عام تلو العام زود من المعالي، للمعالي يرفع معزي يمينه. لونك الأخضر نشر روح الكمالي، يرتسم للكون أمن بلا ضغينة. لاح للعالم عطله بالجلالي، والجلال في بيرقك مرخى علينا. هدهدي يا دار من سلمك وسالي، من حضاب فاز دنيا وفاز دينه. انتي ما مثلك بلد، لا لام حالي، لام حالي يشبهك شي بعينه. لملمي هالكون رحمة ولا تبالي، لملمينا وطعمك الدايم حنينة. بالدعاء الخالد اللي حطالي، من دعاء إبراهيم يتداول معينة. طاب رمل الأرض وزدان الوصالي، للقيادة وشعب شكلها بدينا. يحفظك يا رب ويحفظنا وغالي يا وطننا، فينا أسكن عارفينا. الشموخ طويق سلمان وبدالي، محمد اللي وارث معزي وحينه. نال دار ودار نال أروع مثالي، من عظيم الشان محفوظة أمينة، من عظيم الشان محفوظة أمينة،
1: من عظيم الشان محفوظة أمينة. الوطن الغالي، وطن الشرفاء الصادقين، وطن الحب، وطن الأمن والأمان، وطن الأرض الطاهرة. نسأل الله أن يحمي ولاة أميرها الجميلة في وطننا الغالي وقاداتها العظام. شاعرنا الدكتور عبد الله الطيان يواجه الكثير من الكتاب المبتدئين والخبراء تحديات في صياغة عقود المؤلفين وإدارة أعمالهم. ما هي أبرز الاستشارات الأدبية التي تقدمونها لحماية حقوق المؤلف وتوجيه مسيرته المهنية؟
0: طال عمرك، يعني الموضوع بحد ذاته يمكن من الصعب أن احنا نحصره في محادثة بسيطة الآن والوقت محدود، لكن بشكل عام، يعني سواء كوني سفير لجمعية النشر أو بدوري كوكيل أدبي، نساهم بشكل أو بآخر في تنظيم السوق السعودي، خصوصا سوق النشر. طبعا فيما يرتبط بالمؤلف، عادة المؤلفين يهتمون بما يرتبط بالمحتوى. المنتهى النهائي مرحلة ضبط العقود، يعني بعيد عنهم، يغيب عن تسليم هذا الكتاب لمن يستحق، سواء في مبدأ المراجعة، الصياغة، التقييم، متابعة العمل، حتى خروجه، إدارة العمل بشكل عام. هذا يستدعي وعي المؤلف.
1: طيب، جهد طيب وكثير الحقيقة.
0: نعم، الله يطول عمرك. هذا الجانب يعني يستدعي وعي المؤلف. لابد أن احنا نشوف إيش الأهداف اللي هو يبغاها تجاه هذا الكتاب، لأن غالبا يكون مثلا خصوصا المبتدئين يكون عنده طموح عالي ويفكر في العائد المادي رقم واحد.
1: أنت توجهنا الوجهة الصحيحة.
0: نعم، فيحتاج أي شخص أنه يكون عنده سيرة ومسيرة، ويكون عنده ظهور إعلامي. يعني من أنت أيها المؤلف حتى تقدم هذا المحتوى ليقتنع الناشر، وكذلك اقتنع عنك القراء؟ أنت جديد. نعم، فتحتاج الخبرة والدراية والطريقة المثلى لخروج هذا العمل يعني بشكل جيد. وإن شاء الله إحنا بدورنا بشكل عام يعني نراعي الأمانة والاستشارة الطيبة لوجود هذا العمل بشكل جيد، ونحد أكبر قدر ممكن من المشكلات بينه وبين الناشر، ويكون إن شاء الله الأعمال والبنود خاصة بمنفعة المؤلف.
1: بيض الله وجهك دكتور عبد الله الطيان على جهودك الحقيقة الجميلة التي تذكر فتشكر.
0: الله يطول
1: عمرك. أبو عبد الرحمن، من واقع خبرتك في الاستشارات الأدبية، ما الذي ينقص المبدع اليوم لكي تصل مسودته الأولى إلى منصات التوقيع ومعارض الكتاب؟
0: نعم والله طال عمرك، مبدئيا من حق أي مبدع في وطننا الكريم، وهذا فرصة تقدمها المملكة العربية السعودية عموما، سواء للمواطن أو المقيم على هذه الأرض.
1: نعم،
0: إنه يقدم للإنسان هذه يعني سمة وطنية جميلة، وإحنا وجودنا يعني سواء كاشفين أو كمنسقين أو بأي صفة كان.

0: احنا نحب ان نخدم بناء على في ناس خدمونا يوم من الايام.
1: نعم
0: منهم يا ابو محمد.
1: الله يطول عمرك يبارك فيك.
0: الله يطول عمرك. فاحنا يعني الهدف الاول الاسمى ان احنا نكتسب يعني مواطن صالح عنده سمة الابداع، وهذه السمة بشكل او باخر راح يثري وطننا الكريم وراح يعطينا جزء من سلسلة جودة الحياة في هذا الوطن خريطة الواسعة ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم صحيح.
0: فبالتالي عادة المسودة تحتاج لها شخص عنده شجاعة، عنده إرادة، عنده رغبة، بحيث أنه فعلا يقدم نفسه كمؤلف أو ككاتب أو كشاعر أو كقاص إلى آخره، يعني بحيث أنه يكون عندنا منتج وطني نستطيع من خلال هذا المنتج أن نوثق التراث، أن نذهب بالمدونة بعيدة من خلال التراجم، ونساهم بشكل أو بآخر من خلال هذه الإرادة والرغبة للمؤلف أن نحقق هذا الهدف. إحنا مرينا على تجارب، يعني أبو محمد الآن موجود في العلم وعندها من الأصدقاء ومن المعارف اللي يساندهم ويوقف معاهم،
1: لهم حق واجب
0: عليك بلاد الصفاء العمر.
1: بيض الله وجهك بيض الثلج، هذا حق واجب يا دكتور عبد الله.
0: الله يطول عمرك. وإحنا كذلك نقوم بهذا الدور، يعني مثل ما أنعمت علينا هذا الأرض بالمكانة والتمكين، إحنا جزء من هذا التمكين نمكن آخرين على أرضنا الكريم.
1: هذا والله من طيبك يا دكتور عبد الله.
0: الله يطول عمرك
1: دكتور عبد الله. لا شك إحنا متعطشين لسماع العديد من أبياتك الشعرية
0: مطبوعة كذا، يعني
1: ما يجي منك مقبول.
0: الله يعزك. الله يعزك. غايب ولا أدري ليش لازلت غايب، حتى حضورك صار باهت وذبلان، متملل بقربك لقربك طلايب، حتى المسافة بيننا ما لها شان، كان الطريق اللي يوصلك ذايب، فيني يموت أحيان ويعيش أحيان، حتى الثواني تبكي بحال خايب، من بعد فرقة عبد الله القيان، لا تقول ما فارقتني من صايب، آخر تواصل بيننا كيف هو بان، سجل زمن غيبتك يا أغلى الحبايب، واليوم نسحبها على موج الأوزان، أجر صوتي بين شطر القرايب، باسم المودة أرتجي وصل الأشجار، دندنتها من طيب صافي الجلايب، بصدق شعوره لم تحس ما هان، لبيتني طفله ولبيت شايب، تبقى مراحل وصلنا خير وحسان، محفوظ لك عندي معاني الأطايب، في ذاكرة محبوب شافي وطربان، في ذاكرة محبوب شافي وطربان،
1: في ذاكرة محبوب شافي وطربان. ما أجمل مشاعر عندما تكون بركانا من حمم الصدق والإخلاص، سلم قلبك وصح الله لسانك دكتور عبد الله.
0: صح الله يطول عمرك. صح بدنك يا ابو محمد.
1: دكتور عبد الله، حظيت تجربتك الشعريه باهتمام نقدي عربي وعالمي، صدرت مؤخرا دراسه فنيه للباحث المغربي سعيد الشفاج تقريبا بعنوان نظريه الجمال لدى عبد الله بطيان، كيف استقبلتم هذه القراءه المغربيه؟
0: طال عمرك، يعني وجود دراسه فنيه خصوصا فيما يرتبط بالقصيده النبطيه هذا مطلب، على اعتبار ان هذا جزء من تراثنا وارتباطنا على هذه الارض الكريمه.
1: صحيح.
0: كذلك فيما ترى أن احنا في الجزء الشرقي من الجزيرة العربية هناك بعض المقومات والألفاظ اللي من خلالها يرون إخواننا في أقاصي الغرب في مملكة المغرب الشقيقة، على اعتبار أنهم يعني يعتبرون غربنا العرب.
1: نعم صحيح.
0: فهناك بعض التعابير، بعض الألفاظ اللي تلامسهم، ولكن يعني في بعض عناصر الألفاظ، بعض الجماليات اللي هم يستقون امتدادهم الطبيعي منا في الجزيرة العربية.
1: نعم صحيح.
0: فيعني كون هناك نظرية ترتبط بالجمال وقفت على الشعر النبطي، خصوصا أنها تكون هذه الدراسة ظهرت من المملكة العربية السعودية من الأحساء عينا، ويقوم فيها باحث مغربي، هذا بحد ذاته يعطي امتداد لنموذج الشعر السعودي، وكذلك انطلاق للتجربة، على اعتبار أن هناك تراكمات سواء في المعنى أو الموروث أو العادات التقاليد الألفاظ، يعني أنت عارف كيف استطاعت يعني المملكة العربية السعودية من خلال واحة الأحساء الضخمة بما تملك من مقومات أن تكون هي في صدر المشهد. من الطبيعي أن كل معطى سعودي في الوقت الحالي هو تحت أنظار العالم، فإذا كان هناك عدد من الباحثين وقدموا هذه الدراسة على اعتبار أنها يعني مؤخرا صدرت ككتاب، فهذا بحد ذاته عامل جميل سواء للباحثين أو كذلك للمهتمين، أن الشاعر لا يكتفي فقط بأنه وصف مشاعره ووثق اللحظة فقط لا غير، بل هناك امتداد أعمق وأكبر. نعم. على اعتماد ما نستفيده من خلال هذا الموروث. يعني الآن في العصر الحالي نحن في هذه اللحظة ولا زال العرب يتغنون بقصائد طرفة بن العبد ولا زالت المعلقة شامخة وهي من الجاهلية، وهذا جزء لا يتجزأ من القيم الإنسانية والآثار اللي يعني خلنا نقول تأصلها المملكة العربية السعودية على اعتبار ما تقدمه المملكة إنسانيا وخصوصا فيما يرتبط بالقيم الاستثنائية العليا.
1: جميل.
0: فأن يكون كتاب بهذا الشكل هذا إضافة لي أنا أولا وللدراسات المكتبة العربية عموما.

0: ايوه هذه بادره طيبه.
1: صحيح صحيح. طبعا كان هذا واحد من مجموعه كتب لعدد من المؤلفين، قلتها انا كوكيل ادبي، انا تم ترجمه لي ثلاث مؤلفات من ضمن هذا الكتاب، مشاعر الصوره الشبكيه للشعر،
0: كلها باللغه الفرنسيه.
1: صحيح.
0: نعم.
1: هو عباره عن دراسه كيف المبدع يعبر عن مشاعره من خلال الشعر، من خلال الصوره، كيف يحول الالفاظ الى موسيقى شعريه. فدخلت هذه كاول دراسه من نوع حتى هذا العصر في تقسيم التفعيلات كنغمة صوتية.
0: نعم.
1: وطبعا بحكم اطلاعي على عدد من المقالات والمنقولات في مجلة ومضات الفرنسية.
0: نعم.
1: عندهم مجلة اسمها ومضات أمل للقارئين باللغة العربية، وكذلك هناك صفحة اسمها أقرأ مع مكتبة الأمير في مرسيليا. يعني تابعنا عدد من المهتمين والدارسين، ولكن بحكم أنه صدر يعني خلنا نقول حديثا ما له شيء بعيد، فمن الطبيعي ان احنا نترقب. والان احنا في مطلع ان شاء الله اكتوبر هذا العام، ان شاء الله في اكتوبر القادم راح يكون عندنا الملتقى الدولي للكتاب العربي في باريس.
0: جميل.
1: وان شاء الله نلامس هذا الاصداء ليمثل الكتاب السعودي يعني مصدر جيد في فرنسا، ولازم احنا نصدر المشهد بما تقدمه لنا يعني مملكتنا الكريمه.
0: الله يعطيك العافيه وبيض الله وجهك على جهودك الطيبه دكتور عبد الله. دكتور عبد الله اصدرت كتاب العازفه للشعر السيمفوني، هل يمكننا أن تقرب مستمعي إذاعة الرياض من هذه التجربة، وكيف يمكن للشعر أن يعزف بالكلمات؟
1: هو بإذن الله تعالى احنا نقول يعني دائما أن اللي يمكنهم الفارق أنهم يكونون منتبهين وملتفتين لتقدير مشاعرهم إلى الناس اللي عندهم حس مرهف يعون أن الإنسانية طبيعة ليست للنفي.
0: نعم صحيح.
1: فبالتالي احنا نهتم بأدق التفاصيل اللي ترتبط به الحدث اللي يوصفه الشاعر، ويكون من الطبيعي أنه حدث استثنائي لأنه يقبض على اللحظة ويقدم للناس صورة تحيي المجتمع.
0: صحيح.
1: فعلى سبيل المثال إحنا لو كان عندي مقطوعة بسيطة اسمها شيء خاص.
0: جميل.
1: هذا حاجة بيني وبين نفسي نشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي وأحدثت أثر، مع أني أنا أتكلم مع نفسي لا أكثر ولا أقل.
0: جميل.
1: المقطوعة تقول يعني ما سلم عليك أنا خلاص، يعني ما تواصل معاك، يعني ما في رد منك حتى لو بالآهغار، ولا أكتب أكتب أكتب وأعرف أنك ما أنت يمي، والله صعب يفور دمي، قولي ليش الرد ما هو صار همك، لا تحقريني بسكوتك علميني شنو هو صاير، ما تردين الرسائل، قولي حبي صرت حاير، يعني ما سلم عليك أنا خلاص، يعني ما تواصل معاك، يعني ما في رد منك حتى لو بالآهغاض، حتى لو بالآهغاض. هذا سيمفونية.
0: صح الله سانك دكتور عبد الله، وقضينا حقيقة وقت ممتع معك، وبيض الله وجهك على الحضور الجميل وعلى الإجابات الجميلة، وتحملتنا خلال هذه الأسئلة.
1: الله
0: يطول عمرك. سعداء بتواجدك معنا يا دكتور عبد الله.
1: الله يطول عمرك. أنا مبسوط جدا بما قدمته، والحقيقة يعني إحنا نبغى نخدم بكل ما أوتينا من طاقة، بالإضافة إلى هذا الوجود اللي يعني يمنحنا باسمك يا أستاذ راشد أبو محمد،
0: الله يطول،
1: واللي تقدمه إعلاميا هذا جزء لا يتجزأ من حضورنا في المشهد.
0: الله
1: يجزاك خير على هذا العمل، يتقبل عمل
0: حق واجب دكتور عبد الله.
1: الله يجزاك خير.
0: نشكرك دكتور عبد الله بطيان.
1: الله يطول عمرك. حياك الله.
0: أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية، نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: العهدة على الراوي، ويضرب في الأمور الهامة والكبيرة التي تتعلق صحتها من عدمها، وعلى عاتق وذمة من رواها وليس من نقلها. يقول أحد الشعراء: يقولون والعهدة على الراوي، مريض المحبة ما له مداوي، وانا علتي من بعد محبوبي، عساه يرأف وياوي، عساه يرأف وياوي. أيضا الشاعر بوله يقول: هناك والعهدة على الراوي طوابير الزحام، هناك والقرية ضياع تواري الكذبة وجل. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: خفيف الطينة أو خفيف الطينة أو خفيف الروح، ويضرب هذا المثل في الشخصية المرحة اللطيفة الظريفة، ويقول الشاعر الشيخ زايد بن سلطان: يا خفيف الروح يا سيد الغواني بين كل الخود، ف الفائز بالمزية. ويقول الشيخ محمد الإبراهيم: غرك براد الهواء يخفي في الطينة غرو

وقالوا خفيف الروح والظلي. ويقول شاعر آخر: يا خفيف الروح كيف أنتو، يا شفاء قلبي من أعواقه، يا شفاء قلبي من أعواقه. أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات المختارة. يقول الشاعر خلف بن هدال العتيبي: اكحل عدوك لين تعمي عيونه، والبس لأغلى اللبس لو كنت جايع، لو عشت عمر شعيب وانت بمهونة ضايع، وما تقضي من العمر ضايع. ويقول الشاعر مشاري الكرشمي: تدري وش اللي ما لها طب وعلاج، وتحز في نفس الحشيم وتغيظه، شوفة عزيز نوخه موقف إحراج، وفرحه عليها للوجيه البغيضة. أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج. من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. سعادة جارية.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامج سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل من الإعداد التقديم مريم القحطاني وأيضا ضيفتي الدائمة ترحب فيكم ونرحب فيها أيضا أسرة البرنامج وإذاعة الرياض الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. طيب نبي نذكركم مستمعي الكرام في الحلقة السابقة كنا تحدثنا عن الطلاق متى يكون حل ومتى يكون ضرورة يعني مكروه أو فعلا قرار خاطئ يدفع ثمن الأبناء والأسرة بشكل عام والمجتمع على وجه العموم، لكن وتكلمنا أيضا عن كيف ننقل هذا الطلاق لما يكون ضرورة إلى بطريقة سلمية لما يكون هو آخر الحلول وخلاص اتفق الطرفين، متى يكون الطلاق حضاري وكيف ننبذ الأساليب المقيتة التي تدخل في اتخاذ هذا القرار وتفسده بل ويكون الأطفال يدفعون ثمنه، وأيضا ذكرنا بعض الحلول حول ما يتعلق بالطلاق وأهمية

0: زوجته. نجي عند طرف ثالث، احنا قلنا في زوج وفي زوجة اللي هم طرفي الخلاف واللي هم مسؤولين عن اتخاذ هذا القرار، لكن في طرف ثالث ما له علاقة في القرار لكنه ضحية، ممكن يكون ضحية، ونبي نعرف متى يكون ضحية أو ممكن الطرفين يحمون هذا الطفل في أثناء اتخاذ هذا القرار اللي هم الأطفال الأبناء. ولذلك سيكون هذا هو موضوعنا، الأبناء وخاصة الأبناء قبل الطلاق في أسرة مضطربة، والأبناء أيضا بعد الطلاق، وكيف يكون كيف نحميهم يعني من آثار الطلاق ووجوده. حياك الله تغريد.
1: يا هلا وسهلا بك وبالمستمعين.
0: طيب اليوم نتكلم عن طرف، ولا هو بطرف سهل، هو الأهم وهو الجوهر، وهو الجوهر، هو الجوهر أصلا، لأن ما أول شيء ما له ذنب.
1: بالضبط، هو ما له ذنب، هو نتيجة هذا علاقة. الزواج نتيجة هذه العلاقة الزوجية،
0: مو بخياره،
1: أي ولا هو بخياره أنه يكون فيها الأسرة، ولا هو بخياره أن الأب والأم ما اتفقوا. عشان كذا له حق الاحترام، حتى يعني له حق الاحترام مهما كان سنه، إن شاء الله رضيع ولا إن شاء الله شخص بالغ وكبير. عندنا جزئيتين، الأطفال أو الأبناء بشكل عام صغار أو كبار، قبل الطلاق وبعد الطلاق. قبل الطلاق الاضطرابات في الأسرة بين الزوجين لا تتوقعين أنه الأبناء ما يدرون عنها، لا صح. الأبناء مهما كانوا صغار أذكى مما نتخيل،
0: يحسون
1: بكل شيء، خاصة إذا كان قولي أنه أحيانا أو في بعض الأسر أو بعض الأزواج تكون حتى خلافاتهم راقية، حتى وإن كانوا هم خلاص في نيتهم الطلاق، إنه الحياة تعذرت بينهم، لكن يكون في حكمة عندهم في التعامل مع هذا الموضوع،
0: ينقلون صورة إيجابية للأبناء،
1: بحيث إنه تمر على أبنائهم بشكل سلس. لكن في احنا نتكلم عن اللي قبل الطلاق، هذا في انه خلاص اصبح في ضروره للطلاق لكن ما جاء بشكل محترم وبشكل راقي بحيث انه يفهمون الاطفال، لا يجيك انه خلافات، فيه عدوانيه في البيت، فيه أم مقلوبة نفسيتها وأب عصبي وأم حاطة حرة بعيالها. طيب هو وش يعني، هو وش ذنبه؟
0: والأسوأ الإساءة اللي تكون متبادلة، يعني تيجي الأم تقول أنت وأبوكم واللي فيه ما فيه،
1: تدرين أنه في بعضهم أنه يكون الزوج أو الزوجة يحس أنه أف أنت لو ما أنت موجود بهالدنيا، لو ما جبتك كان أنا، فيحملون يحملون الطفل مسؤولية
0: شيء ما له دخل
1: شيء ما له دخل فيه. هو طفل بريء،
0: تدرين
1: هو أو مراهق،
0: نعم
1: ما له دخل وش أنتم كرهتوا بعضكم، إن شاء الله انقلبت حرب بيناتكم، هو ما له شغل.
0: تدرين وش اللي لا يدركه؟ لذلك أنا بالنسبة لي هذا الموضوع مهم جدا جدا جدا، وأنت كذلك كما أشرتي سابقا أنه فعلا هالموضوع، لكن نتكلم لو نتكلم على الأبناء، الشيء اللي مو بسهل ترى، يمكن الأذى اللي بين الزوجين كيف وحنا كبار نقدر نتعامل معه، لكن يعني أتمنى هذه الرسالة توصل لكل اثنين واصلين أنهم خلاص يبون وهم سامعين الآن، أو اللي أنه وصلوا لهذا القرار، أو اللي موجودين الآن وما اتخذوا هالقرار، ترى كل أذى يتسببون فيه من إساءة تقع على يعني خاطر ونفس، وهذا الطفل لا يشفى منه حتى لو كبر، يمكن تأثر عليه بطريقة
1: صحيح،
0: يعني لا تغتفر بالنسبة
1: بعدين فيه عقد في نفسية، نعم. الطفل لأنه ليش، مثل قلنا إذا كان الطفل صغير سن فهو يدري أنه فيه شيء، بس هو ما يدري وشه، ما يعرف وشه، ما يدرك، لكن يدري أنه فيه مشكلة. إذا كان أكبر شوي عرف وأصبحت عنده عقد نفسية، نعم. يكبر عليها وهو يحملها، نعم. قبل الزواج الاضطرابات الأسرية هذه بين الزوجين إذا ما كانت ماشية بشكل راقي، مثل ما قلنا راقي، مو بشرط أنك تكمل مع زوجتك ولا شرط أنك تكملين مع زوجك، لكن لازم تجنبون، يعني تكون علاقتكم راقية حتى في الخلاف، عرفت كيف؟ نعم. لأنه الاضطرابات العنيفة هذه أول شيء ممكن تولده هم عند الأطفال أو عند المراهقين الخوف.
0: نعم، عدم الأمان، عدم الإحساس بالأمان،
1: عدم أمان، عدم إحساس بالاستقرار،
0: بتأثر عليه في الدراسة
1: بكل شيء. طيب، حدث الطلاق، قلنا في الحلقة السابقة أنه في طلاق راقي وفي طلاق مدمر.
0: نعم.
1: طيب، الطلاق الراقي كيف يكون؟ اللي يا ليت كل الناس تفهم
0: وأحمي في أطفالي، يعني
1: وأحمي في أطفالي. الطلاق الراقي إني أحترم الطرف الآخر قدام أبنائي، سواء الأم أو الأب، ما تطلع مني كلمة شينة
0: أو بذيئة أو إساءة
1: على اللي كان طليقي أو كانت طليقتك قدام أبنائي. إني أحترم العشرة، أحببهم بأبوهم، يحببهم بأمهم، ترى أنا وياها مهما كانت الخلافات، مهما كانت، ما المفروض أبين عيوب الطرف الآخر قدام عياله، ما المفروض أني أنا يعني يا ساتر. تصل أحيانا لدرجة أنه أحد الطرفين يتهم الطرف الآخر بأخلاقه،
0: وهذا أسوأ ما يكون.
1: طيب، يعني
0: القدح، يعني خاصة في الأخلاق والإساءة والتشويه المتعمد،
1: أسوأ شيء للأسف. إني أنا أستخدم الأطفال كوسيلة للانتقام من الطرف الآخر.
0: وليش يحسب إنها يعني زي شوفي الآن كأنهم في طرفي نزاع، والأطفال هذولي هم كأنهم منطقة النزاع بالنسبة لهم.
1: شوفي،
0: يعتقد أنه يسوي شيء صح أو يتعتقد أنه يسوي شيء أشوه سمعة أو أسيء، ما يصرف ما يسوي، ويمكن يصرف بس إيش علشان أكره ويكون يبغاني.
1: قد يكون ترى قد يكون الكلام صحيح،
0: صحيح أو لكن غير صحيح،
1: لكن قد يكون الكلام صحيح، لكن ليش أنا أكشف ستر شريكي عند عيالي؟ صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: هذا يظل أب وهذه تظل أم، اللي لازم أنه أمك وبوك ما ممكن تغيرهم، فلازم أنا أساعد الأبناء أنهم يبرون الأم ويبرون الأب، مو بكرههم في طرف. بالنهاية شوفي مريم،
0: نعم،
1: خلينا نكون واقعيين جدا.
0: نعم.
1: في أبناء يكون كلا الطرفين مو بحكيم، وبالتالي بيضيعون الأبناء إلى كبروا، أو المراهقين، لأنه أحيانا يحدث الطلاق في سن المراهقة. لا ذا عاقل ولا هي عاقلة، لا الرجل عاقل ولا هي العاقلة، فضاعوا الأبناء أو المراهقين. وأحيانا يكون في طرف مو بعاقل والطرف الثاني لا حكيم، فبالتالي راح يكون في ضغط على الطرف سواء الأم ولا الأب، عرفتي كيف؟ يكون في ضغط، لكن هو عارف بتوفيق رب العالمين وبعون رب العالمين معاه وشلون يمسك العصا من النص ويصير أم وأبو لهالأطفال، عرفتي كيف؟ وبالتالي صدق إنها صعبة على هذا الطرف وصعبة على الأبناء، لكن مع الوقت وبعون رب العالمين
0: يتجاوز،
1: وبقوة بتوفيق رب العالمين يمنحهم القوة فيجتازون هالمرحلة، لأنه مصير الأبناء يكبرون، لكن يكون هالطرف هذا الأبناء بكرة لكبروا ما هم أغبياء، بيعرفون.
0: اي والله، وبيميزون
1: وبيختارون الطرف اللي ضحى عشانهم وكان اعقل.
0: يا سلام.
1: لكن تخيلي، سواء ام او اب، تخيلي العيال لما يكبرون ويطيح وش يقولون، يطيح الحطب او يطفي الحطب،
0: اي تطفي النار او تبرد النار
1: ويكبر، خلاص الحياة تمشي. طيب، تخيلي أم أو أب عنده ما شاء الله من الأبناء، وفي كبره يكتشف أنه وحيد.
0: صح.
1: أنه الله معطيك أبناء سواء أم أو أب،
0: وفرطت فيهم
1: وفرطت فيهم وكرهتهم فيك ووريتهم من الأذى. أنا أتكلم عن المرأة والرجل.
0: نعم، على طيب. مستوى الجنسين.
1: ولما كبروا شافوا من الطرف اللي ضحى عشانهم ومن اللي منحهم الأمان بعد الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وأنت فقدت أجمل ما في الدنيا، فقدت نعمة الأبناء وصرت وحيد وأنت عندك ما شاء الله من الأبناء.
0: نعم. وللأسف يعني يجب أن نستذكر أو ندرك، ترى الأبناء في الطفولة أو مثلا حتى في سن المراهقة أيا يكن هذا السن، لما يشوف الإساءة من أحد الوالدين سواء الأم أو الأب، ترى شعورها الانتقام يكون عنيف، يعني ما صعب ينسى وصعب يغفر. قليل قليل اللي تلقينه من الأبناء اللي عنده،
1: تدرين ليش؟
0: عنده استشعار أنه لا أبوي ببره حتى لو كان مقصر.
1: لا شوفي، أحيانا ترى شوفي، حنا دائما نلوم الأبناء ما يبرون أو عاق أو ما أدري شلون، لكن أحيانا حنا اللي ما نخليهم يبروننا،
0: حنا اللي أنا
1: لازم كل أم وكل يعني. لازم كل أم وكل أبو يدركون ويعرفون
0: أن الطفل ما ينسى،
1: تراك أنت في صغرهم وفي طفولتهم ومراهقتهم، تراك أنت الكبير، أنت الموجه، أنت المربي، أنت اللي المفروض تكون أعقل وأحكم. حتى وأن غلطوا في حقك، ترى أحيانا يضطرب الطفل أو المراهق من طلاق أمه وأبوه، فما يدري هو يروح مين، هو بصف ذا ولا بصف ذا، ليش تخليه بصفي ولا بصفك؟
0: ليش تخليه يختار؟ وهذا السيء،
1: ليش؟
0: لا الله، سيئة جدا على نفسية الطفل.
1: ليش تخليه يختار؟
0: ليه بسهلة؟
1: ليش تخليه ما يدري من اللي معاه حق؟ ليش تخليه في حيرة؟ أنا أبي أمي ولا أبي أبوي؟ ليش تخليه يحس بالذنب إن أظهر حب أمه قدام أبوه، ولا أظهر حب أبوه قدام أمه؟
0: يا الله.
1: لا
0: يا الله،
1: عرفتي كيف؟ فحنا اللي نوديهم للهاوية، حنا اللي نخليهم يعقون فينا.
0: تدرين وش نتيجتها؟ وانتي أبخص بما أنك انتي أخصائية اجتماعية وتراقبين المجتمع، أكثر أسباب يعني أو الأبناء المراهقين أو اللي يتعرضون للإدمان أو المشاكل أو العنف والإجرام هم من أسرة متفككة
1: طبعاً
0: ومسيئة لهالطفل. طيب بنكمل معك تغريد ومعكم مستمعين الكرام، أيضا جزئية أنه طيب الآن عرفنا الأضرار اللي ممكن تترتب عليه لما يكون الطلاق غير سلمي أو غير حضاري أو مسيء وما بعد الطلاق، نبي نعرف كيف طيب نحمي وش الشيء اللي يبذلونه الزوجين، ونبي نتكلم أكثر ونسهب حول أهمية موضوعنا اللي احنا بديناه معكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: سعادة جارية

0: حياكم الله من جديد. تغريد يعني وحنا نتكلم يعني أنا قلبي يوجعني وأنت قلبك يوجعك وأكيد المستمعين يسمعوننا وحنا ما نبي يعني نصل لمسألة حنا نقول الألم لكن نبي نستشعر هذا الأهمية إنه ترى الموضوع حساس حساس بقدر لا يستهان به لأنه عندنا لا نجي نقول مجتمعنا مثالي الطلاق موجود,
1: موجود.
0: ونجي نقول أنه ممكن يكون فعلا الطرفين يوصلون وهذا قلناه في الحلقة السابقة وصلنا للطلاق سواء كان يعني كانوا مضطرين ولا كان عاطفي سواء كان عقلاني واتفقوا الاثنين المهم أنهم وصلوا للطلاق والآن حنا نقول ما بعد الطلاق في طرف مهم وهو الجوهر الأبناء والأطفال اللي ما لهم ذنب لا لهم ناقة ولا جمل لا هم باللي زوجوا أبوهم أمهم واختاراهم وقالوا تعالوا أنت أمي وأنت أبوي لكن اليوم جاء الزوج وجو الزوجة وقالوا يلا وصلنا لها الطلاق هالأبناء كيف نحميهم يا تغريد
1: شوفي كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته أنت كأب مسؤول عن هالأبناء وأنت كأم مسؤول عن هالأبناء لما يحدث الطلاق سواء أنا أتكلم عن الآن الأطفال في سن الطفولة وعن المراهقين لما تجي أنت ويحدث في هذا انفصال بين الشريكين بين الزوجين أنت كمسؤول وكراعي مسؤول عن هذا هؤلاء الأبناء هم أقل خبرة منك في الحياة هم أقل حكمة منك في الحياة هم أطفال ومراهقين وبالتالي لا تحملهم خبرتهم في الحياة قليلة تجاربهم قليلة حكمتهم في الحياة عقولهم ما بعد انضجت ليش تحملهم أنت ما لا يطيقون من الضغط والمشاكل عشان أنت والله تبي تنتقم من زوجتك أو طليقتك وانت تبي تنتقمين من طليقك لا عشان كذا أنا أقول لك حنا اللي نخليهم ما يبرون فينا حنا اللي نساعدهم وهذا ترى يعني هذا مسؤوليتنا حنا هذا الغلط حنا اللي

0: يتحمله. إذا كانت طفل أو مراهق تربى في هذه الظروف وعق واحد من الأبين أبوين أو كلاهما،
1: لا طيب
0: فلا تلومونه، لا تلومونه، أنتم اللي وصلتوه، لأنه هو ما له شغل أنه هو ولدك أو بنتك أو ولدك أو يعني الزوج أو الزوجة الأب أو الأم، هو ما له دخل، ما اختار أنه يجي على هالحياة ولا اختار أنه يجي في هذه الأسرة،
1: هذا كله الظروف
0: يعني هذا كله مقدر من الله، لكن أنا كأم وأنت كأب مسؤولين عن هالأبناء
1: في حمايتهم.
0: كيف نحن نجنبهم مشاكل الطلاق؟ أول شيء أنك تفهموا وش معنى الطلاق، قلنا التمهيد من قبل ما يحدث الطلاق، نفهموا وش معنى الطلاق،
1: اشرح له عادي، بالعكس
0: اشرح له أنه أنا ما أقدر أني أكمل هذه الحياة، لكن هذا لا يعني أني ما رح أظل أبوك ولا رح أمك تظل أمك، حنا أنتم أغلى ما عندنا في الوجود،
1: علاقتنا فيكم لا
0: إحنا
1: ما لها علاقة،
0: علاقتنا في انتهت الحياة، حنا كأسرة في بيت واحد لكن تظلون أهم شيء في حياتنا. إحنا ممكن نتواصل مع بعض، نكون في رقي مع بعض، نكون في أي شيء فيه مصلحتكم أو أموركم إحنا معاكم يد واحدة، مو بحنا أعداء يا كافي.
1: ولا يجي أحد للأسف يمكن ما يجي يبتز ولا شيء، يطلق وينسن عند عيال
0: بالضبط،
1: يمكن ما يسيء ولا يقول شيء، ما قال شيء ولا ضار، بس إنه شال قشة وراح
0: بالضبط.
1: ونسن عند عيال،
0: نسن عند
1: أو حتى الزوجة نفس الشيء، تقول يلا عيالك معك وبكيفك ولا بروح أشوف حياتي،
0: أو إلى مثلا التقى سواء العيال عند الأب أو عند الأم، إلى راحوا في زيارة لأبوهم ولا لأمهم، بدل ما أنت تحتضنه، بدل ما أنت ترحب فيه، تبين له مدى حبك ومدى اشتياقك له وأنك أنت أهم شيء في الوجود عنده بعد الله سبحانه وتعالى، لا نقعد ندور الفرصة لنتكلم عن أمه ولا وش سوت أمك، وش سوى أبوك، وش قاله، أيوة. وين راح،
1: تتبع الأسرار،
0: تتبع الأسرار
1: مهمة جدا،
0: أني أقعد أسب، والله أنا كنت بيكم لكن أمك والله هي اللي أصرت على الطلاق، ولا أمك اللي فيها وما لا يخطيها، والله أنتم تسوون عيوني بس أبوكم هذا اللي سوى وشال وحطه هو اللي سبب، ليه؟ افرح فيه، افرح بالوقت اللي تقضيه معه، افرح ازرع فيه قيم، ازرع فيه اشياء حلوه، خله يمتن لك، خله يحب يجيك، مو بيهرب منك.
1: ايه يعني لا يعني اعزل اعزل اعزل مشاكلك ومشاكل امهم، وكذلك انت اعزلي مشاكلك ومشاكلك مع ابوهم، بحيث اني انا ترى في حاجة أنا بيقولها يعني يا تغريد ولا اقطع واردك، في جزئية في لغة نبي نوصلها لعيالنا، وش في مفهوم وانت تصححي لي، لازم نوصل لعيالنا أثناء فترة الطلاق وأثناء تمام الطلاق أنه في جزئية أنا علاقتي، والصراحة ترى مع الأبناء جيدة أفضل من أني أعلقهم وأضيعهم، أنا علاقتي نعم مع أمكم انتهت بصفتنا كزوجين، لكن لا تنتهي بصفتنا أبوين لكم،
0: لكننا مع بعض طول العمر، دامكم موجودين،
1: دامكم موجودين
0: لأنكم نعمة الله،
1: بيحسون على طول بالأمان، لأن اللي خوفهم التفكك.
0: ترى كفر بالنعمة، كفر بالنعمة إذا أنا ما رعيت هالأبناء.
1: إي والله، بل ممكن بعد يلحقهم عليهم أكيد.
0: صح. وقلت لك دم. في النهاية الطفل هذا بيكبر، المراهق هذا بيكبر وبيعقل وبيصير يفكر، إذا كان قلت لك أحد الطرفين، إذا كانوا اثنين الله يصلحهم يعني، فهنا نقول على الأطفال السلام،
1: يعني.
0: لكن إذا كان واحد من الطرفين كان عاقل والثاني فرط بهالمسؤولية، مصير الصغير يكبر ويعقل ومصيره يعرف من اللي عطاه ويتمسك فيه ومن اللي فرط فيه، وهك الساعة لو تسوين وش ما سويت.
1: طيب أنا مثلا كأم يعني تطلقت والآن أنا الأبناء مثلا عندي
0: أوكي.
1: ومثلا أنا متفاهمة، أنا واصلة لهالتفاهم، لكن الطرف الثاني مسيء، أنا كيف أستطيع بحلول واضحة أحمي هالأبناء والأب كذلك؟ لو الأم مثلا يعني ما هي متعاونة ودائما هي اللي راعية المشاكل وهي اللي دائما تحرض الأبناء على أبوهم، شلون أنا أقدر أحمي أبنائي؟ أحاول أعالج قد ما أقدر أمام هذه الإشكالية.
0: إذا كانوا عايشين عندك فأنت مهما شافوا أنت قولي لهم معلش، يعني إحنا عايشين في بيتنا، هذا أبوكم، أو إذا كانوا عند الأب هذه أمكم، إلى رحتوا لها تحملوا، أنتم ما أنتم عايشين عندها ولا أنتم عايشين عنده. فحنا نبني بيتنا، إحنا ما نبي نصل ولا بكم بكرة تتعلمون أنكم أنتم في حياتكم ممكن يحصل لكم كذا. اتعلمينهم أنت القيم، اتعلمينهم كيف أنهم يفصلون، اتعلمينهم أنه هذا الطرف الآخر تحملوا لأنه فترة مؤقتة. حاولوا قد ما تقدرون، أنتم بعد حاولوا قد ما تقدرون، افصلي افصلي نعم. عوضيهم الأذى اللي يشوفونه عند الطرف الآخر، عوضيهم أنت في حب، عوضيهم في
1: نعم. إيه؟
0: عوضيهم في حوار،
1: يا سلام،
0: عوضيهم فيه من غير ما تكرهينهم بالطرف الآخر. هو كرههم بنفسه هو يتحمل نعم. بس لا تزيدين الحطب على النار.
1: نعم نعم، ولذلك أيوة، لذلك مهم جدا. طيب لو ما شاء الله الآن الاثنين تفاهموا وتطلقوا ومتفقين، وش الأساليب السليمة؟ خلاص احنا عرفنا السلبيات وتكلمنا وقلنا الأشياء اللي مي بزينة، في آخر جزئية من الحلقة نبي نتكلم الآن احنا متفقين وصلنا للطلاق وانتهينا، طيب أنا شلون طيب أعطي أبنائي جو الأمان هذا الحقيقي، وأنا أمهم في مكان وأنا في مكان، سواء كانوا عند أمهم أو احنا متفقين نتبادل أو يكون في لقاء يعني بجدول لا معينة، لكن شلون نقدر نوازن ونحسسهم بالأمان ونحميهم؟
0: نحسسهم بالأمان أنه خلاص إحنا ما إحنا بعايشين مع بعض، حتى أنتم في يوم من الأيام ما راح تعيشون معي ولا راح تعيشون مع أبوكم، أنتم في يوم من الأيام تكبرون بيكون لكم حياتكم، فهي نفسها يعني أنه حنا الآن كل واحد له حياة مختلفة، لكن احترم الطرف الآخر قدامهم. الطلاق لا تقطع يعني الوصل بينك وبين شريكك حتى وان تطلقتوا، سواء بعض الاسر ممكن تسمح بانه يكون في اتصالات من اجل الابناء،
1: وهذا السليم
0: عادي، تكون اتصالات محترمه كانك تكلمين اي احد بالدنيا
1: نعم.
0: انه بينك وبينه مصلحه اللي هي مصلحه الابناء،
1: لو بالرسائل مو بلازم اتصالات
0: يعني. او في بعض الاسر لا، انه عن طريق الاهل حسب
1: او يكون في وسيط طيب للي مثلا يرفضون الفكره،
0: لكن خلاص لا تكره، لا تنتقص، لا تبين عيوب، لا خلك في سبيل، خلهم يحسون انه في سبيل مصلحتي انا كطفل وكمراهق، امي وابوي حتى وهم ما يبون بعضهم وانقطعت الحياه بينهم، لكن هم عشاني.
1: وتدرين من النماذج سبحان الله، يعني البعض يعتقد انه استمرار علاقه الزوجين مع عدم توافقهم واضطرابهم انه هذا من يقول عشان عيالك اصبر عشان عيالك، ولا للزوج اصبر عشان عيالك، وهم ما هم قادرين يحققون هذا التوازن، ينشا الطفل في بيئه مضطربه على سبيل انه والله ما طيب وصلنا للطلاق. احيانا لما يكون خاصه لما يكون باتفاق يعني بطريقه سلميه وحضاريه ومتفقين مع بعض، سبحان الله تكون خيره للابناء ينشؤون بطريقه افضل بكثير مما كانوا لو انهم قرروا يستمرون وهم لا هم متفقين طبعًا. وقاعدين يجاملون، والطفل مثل ما قلتي حساسيته عالية ويحس فيفقد الأمان مع وجودهم. أحيانا يكون مثل ما قلتي حل مع أسلوبهم الحضاري يساهمون في نمو هذا الطفل ونشأته بطريقة سليمة، بالعكس ويطرحون نموذج، ينقلون نموذج إيجابي سواء لأبنائهم أو حتى المجتمع بأكمله
0: طبعًا.
1: ويحمون هذول الأطفال، لأنه اليوم مثلا من الآثار السلبية اللي ممكن تقع الابن في علاقة مضطربة ومشاكل، نرجع نقول يتأثر في دراسته، يعني المشاكل
0: في
1: لا تعد ولا تحصى،
0: في أخلاقه،
1: في أخلاقه وإدمانه،
0: في, في, في, في كثير كثير. بعدين نفتح باب، الله يكفينا الشر جميعا نفتح باب لأي أحد ممكن يجذب هالطفل، لو ما يلقى الأمان عندك فيحاول، ويا كثر الناس اللي الله يكفينا الشر ممكن يجرونهم الأشياء ما هي بزينة.
1: نعم نعم يستغلون مثلا
0: فراغ حاجته للأمان، حاجته لأحد يكون قريب منه
1: من الألم،
0: فيستغلون هالشيء، وبالتالي استغلال غير استغلال سيء.
1: يعني نترك أبنائنا للأسف فريسة لكل يعني للمشاكل، أو فريسة لكل أحد ممكن يضر فيه، سواء أو هو لجوء لأي شيء من المشاكل النفسية.
0: وبعدين شوفي، حنا اللي عنده أبناء حياته سعادته وين تلقينها؟ إلى شاف هالأبناء سعيدين صالحين. ترى الذرية الصالحة من أعظم نعم الدنيا وزينة من زينة الحياة الدنيا. الله سبحانه في كتابه وش يقول؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وش يقول؟ وإن من أبنائكم وأموالكم عدو لكم فاحذرهم. طيب أنا كيف أخلي ابني عدوي؟ نعم. بني ما احتويته في صغره. الواجب وحقه علي أنا فرطت فيه، فبالتالي لا أطلب حقي
1: وأنا ما أعطيته حقه.
0: وأنا ما أعطيته حقه
1: بالأساس.
0: إذا أنا فرطت بعيالي،
1: نعم،
0: عشان أنا مشاكلي مع زوجي ولا مشاكلي مع زوجتي ولا مدري شلون، لا أطلب برهم
1: وأنا مقصر.
0: إذا بغيت أن تبر بر،
1: وهذه في إحدى حلقاتنا السابقة، وهذا فعلا أجمل ما يمكن أن نختم فيه، أنه اليوم ترى هالنعمة العظيمة اللي الله وهبكم إياها، وأنتم اخترتم وقررتم وتزوجتم وقررتم تنفصلون، ترى هالأبناء أمانة في أعناقكم، أمانة تسألون عنها يوم القيامة. وترى الأثر الضرر اللي بيجي فيها الطفل، ترى ضرر كبير قرارك هالطلاق البسيط اللي انتم لجأتوا له، سواء مثل ما قلنا بعقل ولا بعاطفة وصلتوا وطلقتوا. رجاء لا تحملون هالابن ما لا يحتمل، فينعكس مو بس على نفسه، على المجتمع بأكمله، ويصبح يعني فريسة مثل ما قالت ضيفتنا الأستاذة تغريد إبراهيم طاسان. وصلنا الختام مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي، أنا محدثتكم مريم القحطاني، وأيضا أشكر ضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان على تواجدها وعلى هذا الطرح الإيجابي والأثر اللي احنا نتمنى أنه ينعكس على مجتمعنا بشكل يعني يرتقي به. شكرا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان.
0: شكرا
1: كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام من مخرج هذا البرنامج عبد المحسن آل سران، فمن له
2: سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. Thank you.

قلعة تبوك، تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي. من

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفة.

0: ريفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: وعي.
5: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس، التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة لكم في مستهل لقائنا الأسبوعي بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله سيكون لدينا سلسلة من مواضيع تختص بالاحتباس الحراري والتأثيرات عليه من أكثر من جانب. هذه السلسلة من إعداد الفريق العلمي في مجموعة تدعى مكاو جروب، وقام على ترجمتها الأستاذة هاجر موسى بإشراف الدكتور غانم السامرائي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق.
1: حياكم الله.
0: نتحدث عن مدخل في موضوع الاحتباس الحراري ولماذا هذا الاهتمام المتزايد فيه محليا وعالميا، ومن ثم ندخل إلى هذا الجزء في هذه الحلقة.
1: عندما نأتي إلى الأستاذ صالح إلى الاحتباس الحراري مفهوما، فهو يعني ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض ارتفاعا تدريجيا على أمد بعيد، وعادة ما يقسم الأمد أو المدى إلى مدى قصير ومتوسط وبعيد. فهذا هو الاحتباس الحراري، وأصبح هناك كثير من الاتفاقات الدولية التي تحاول إيجاد حل لهذه المشكلة، ويهتم الباحثون بالاحتباس الحراري لما له من تأثيرات عظيمة، تأثيرات على البشرية في الوفاة والأمراض مثلا، وفي الكوارث الطبيعية، وتأثير في الزراعة، وتأثير في الحياة البرية، وتأثير في الشعاب المرجانية، وتأثير في الغابات، وتأثير حتى في المسطحات المائية، والتأثير في مياه الشرب، وهناك في المناطق القطبية، وأخذوا يبحثون حتى تغير المناخي الذي حدث في الماضي، وهل هذا الاحتباس الحراري هو سلسلة من التغيرات الماضية ونعاني منها إلى يومنا هذا، وأخذوا أيضا يتنبؤون بما سوف يكون عليه المناخ في المستقبل. فأصبح فعلا الاحتباس الحراري هو الشغل الشاغل حتى تعيش الكائنات الحية على سطح الأرض بسلام. هذا باختصار ما تتحدث عنه هذه السلسلة.
0: طيب، إذن هو مسألة يعني طويلة الأمد ومبنية على دراسات وتنبؤات، لكنها يعني مسؤولية مشتركة على سكان الكوكب، خصوصا من يعني يعيشون فيه أو من بيدهم القرار مثل البشر. ما التأثير الذي أتت عليه الدراسة في هذا التغيير المناخي وما قد يؤدي إليه من احتباس حراري؟
1: هناك كثير من التأثيرات. إذا أتينا مثلا إلى جزئيات من الاحتباس الحراري أو حتى إلى الطقس، يعني المناخ مثلا هو متوسط حالة الطقس في منطقة معينة، بينما الطقس هو حالة الغلاف الجوي لتلك المنطقة، وهناك عوامل تلعب دورا كبيرا في تشكيل الطقس في منطقة معينة، مثل هطول الأمطار ودرجة الحرارة والضغط الجوي ومستوى الرطوبة. ومع أن الطقس يتغير بشكل يومي، إلا أن التغير المناخي يعد ظاهرة طويلة الأمد ولها تأثيرات جذرية وعواقب وخيمة على النظام البيئي. وقد أثبتت ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال العقود الماضية أن هناك تغيرا حقيقيا في المناخ، ومعظم هذه التغيرات المناخية ناتجة من الأنشطة البشرية المختلفة. فهنا لابد من التكيف مع التغيرات المناخية حتى وإن كان ذلك صعبا، وحتى للحيلولة دون إحداث مزيد من الأضرار، يعني سيتعين على البشر تبني مواقف أكثر مسؤولية تجاه الطبيعة والحد من الأنشطة التي تؤدي بالإضرار البيئي على المدى البعيد. فمثلا في الاحتباس الحراري، عندما تصل أشعة الشمس إلى سطح الأرض ينعكس جزء منها مرة أخرى نحو الشمس، ولكن هناك ما يسمى بالغازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي تمنع بعض الأشعة المنبعثة من الأرض من العودة مرة أخرى، ونتيجة لهذا ترتفع درجة الحرارة، فتعيق الغازات الدفيئة عودة الحرارة إلى الفضاء وتحافظ على دفء الأرض بما يكفي لاستمرار الحياة. هذا ما يعرف بالتأثير بالاحتباس الحراري. وكذلك مما يؤثر حتى على الاحتباس الحراري يعني العوامل الطبيعية أو التغير المناخي، فهو يعني نتيجة تداخل بين أسباب طبيعية أو عوامل طبيعية وعوامل بشرية، مع أن الأسباب الطبيعية كما تقول هذه الدراسة لا تتسبب بتغيرات جذرية في المناخ، ولكنها تترك أثرا طويل الأمد. يعني قبل ملايين السنين، على يقال أن انجرفت كتل أرضية لتشكل القارات الحالية، فغيرت مسارات تيارات المحيطات، وهذا بدوره أثر في مناخ العالم. هذا باختصار. ولكن عندما نأتي إلى التأثيرات البشرية، يعني ساهمت الأنشطة البشرية في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، واتضحت أن الأنشطة البشرية اليومية تؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة القوية مثل ثاني أكسيد الكربون ومثل الميثان، وهذا ساهم في زيادة تأثير الاحتباس الحراري. وللمعلومية، فإن تفاوت القدرة على الاحتباس الحراري بين الغازات الدفيئة المختلفة، أو تتفاوت القدرة وبالتالي تعد الأنشطة البشرية سبباً جزئياً وليس جذرياً في تغير المناخ العالمي. خذ على سبيل المثال من الأنشطة البشرية إزالة الغابات وتزايد النشاط الصناعي في القضاء على الغابات، طبعاً على نطاق واسع، فتزايد عدد الأشجار التي يتم قطعها للاستخدام في صناعة الخشب والورق وغيرها دون إعادة زراعة أشجار جديدة محلها. وأدى إزالة الغابات على نطاق واسع إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومع انخفاض عدد

0: الأشجار التي كانت تمتص ثاني أكسيد الكربون الزائد، فإن تأثير الاحتباس الحراري يزداد. لذلك تستمر ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي في التفاقم. خذ على سبيل المثال من التأثيرات البشرية الزيادة السكانية، لأن تزايد عدد السكان يستنزف الوقود الأحفوري لتلبية الاحتياجات البشرية. فهذا يعني الوقود يستخدم مثلا في توليد الكهرباء، في تشغيل المركبات، في تشغيل المصانع، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون في البيئة. وبالتالي يعني يشكل ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج بشكل كبير بواسطة هذه العمليات ما يقرب من 3/4 إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من الأنشطة البشرية. هذا من الأسباب. كذلك أيضا هناك الانبعاثات الصناعية، وتقول الدراسة بأن الغلاف الجوي شهد منذ بداية الثورة الصناعية في القرن 19 يعني زيادة هائلة في تركيزات الغازات الدفيئة. فيعد قطاع الصناعة ووسائل النقل من أهم المصادر الرئيسية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. فوسائل النقل في الولايات المتحدة وحدها تصدر أكثر من 1,700,000,000 طن من ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات كل عام. وقد شهد الغلاف الجوي خلال 150 عاما الماضية زيادة هائلة في تركيز ثاني أكسيد الكربون. يعني تقول الدراسة أنه ارتفع من 280 جزءا في المليون إلى 379 جزءا في المليون، وكل ذلك بسبب الانبعاثات الصناعية.
1: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في سلسلة دراسات بعنوان الاحتباس الحراري، وحديثنا في هذه الحلقة تحديدا عن التغير المناخي. ذكرت نموذج للعوامل الطبيعية في تحرك قشرة الأرض قبل ملايين السنين. هل هناك نماذج لعوامل طبيعية أخرى أدت إلى هذا التغير المناخي؟
1: طبعا هو يبحث عن أسباب الاحتباس الحراري. من العوامل أيضا التغير المناخي ما فعله من تأثيرات في الزراعة، وما فعله حتى من تأثير في الحياة البرية وفي الشعاب المرجانية وفي الغابات وفي المسطحات المائية وحتى في مياه الشرب كما قلنا، وهو يؤثر تأثيرا مباشرا حتى على صحة الإنسان ويسبب الوفاة والأمراض. يعني البشر يواجهون تحديات في التأقلم مع التأثيرات المترتبة على ارتفاع درجة الحرارة، كما يحدث في أوروبا الآن عندما يتوفى عدد كبير أو بالمئات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة إلى 40، بينما تعد درجة الحرارة 40 مثلا في الشرق الأوسط عند درجة حرارة يمكن التأقلم معها. فلأن البشر قدرتهم على التكيف مع الظروف تختلف من بقعة إلى أخرى، ولكن سرعة التغير المناخي أصبحت تفرض تحديات صحية غير مسبوقة. ذكرت الدراسة أن هناك 500 طفل فقدوا حياتهم في الولايات المتحدة بسبب التعرض لضربات الشمس خلال أشهر الصيف ما بين عام 98 إلى عام 2011. وثمة أمراض مرتبطة بالمناخ يعني وتسمى حتى زيادة هذه الأمراض أو ناقلات الأمراض، وخاصة تلك التي تحدث في المناطق الدافئة وتنتقل عن طريق البعوض والحشرات الأخرى وتتزايد حتى الأمراض القاتلة، وذكروا منها الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء. وقالوا في هذه الدراسة أن ارتفاع درجة الحرارة وزيادة هطول الأمطار تؤدي إلى إطالة فترة انتقال الأمراض، وأيضا يعني تغير أنماط هطول الأمطار يؤدي إلى فشل المحاصيل.

0: على الرغم من جهود البشر في تقنية في
1: استمطار.
0: نعم في تطوير تقنية حديثة لزيادة إنتاج المحاصيل، وذكر حتى أن تقلبات فصول الزراعة يعني تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في نمو المحاصيل في المناطق التي تشهد استمرارا في ارتفاع درجة الحرارة. يعني مثلا تقول الدراسة هنا أن كاليفورنيا تعاني من انخفاض في إنتاج العنب، وغير أن إنتاج المحاصيل في المناطق الباردة مثل منطقة البحيرات الكبيرة وكندا يتزايد نتيجة لمواسم نمو أطول. وكذلك يعني أثرت بالتسميد بثاني أكسيد الكربون، وقال بأن غاز ثاني أكسيد الكربون يساهم بشكل إيجابي في الزراعة على الرغم من أنه يعد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الذي تتحدث عنه في هذه الحلقة. يعني وترتفع تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نتيجة للأنشطة البشرية، فتلعب دور السماد فتعزز إنتاج بعض المحاصيل مثل فول الصويا والأرز والقمح، وتسمى هذه العملية بالتسميد بثاني أكسيد الكربون. وفي الوقت نفسه تحتاج المحاصيل أيضا إلى مدد كاف من الماء ومواد غذائية مثل النترات. وقالت بأن تغير المناخ هنا يعني يؤثر في تركيز هذه المواد مما يؤثر سلبا على الزراعة. فهذا من التأثيرات، مثلا من التأثيرات في الحياة البرية. يعني أخذ الثدييات على سبيل المثال، ويقول يعني في جميع أنحاء العالم تواجه الثدييات يعني تغيرات في أنماط تكاثرها وفترات سباتها، وكذلك حتى يتغير حجمها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وقلة الغذاء والتغيرات في نمط حياتها. فأخذ الدببة القطبية على سبيل المثال التي تعتمد على الجليد البحري في صيدها وفي تنقلها، وعلى الفقمات أيضا التي تعتمد على الجليد البحري في التكاثر ورعاية صغارها. فقالها يعني هاتين الطائفتين تواجه خطرا جسيما بسبب ذوبان جليد البحر في فصل الصيف بسبب الاحتباس الحراري، وتؤثر أيضا حتى على الأسماك والبرمائيات. وذكر يعني حتى في الغابات، فقال الغابات الشمالية الموجودة في المناطق المرتفعة يعني تواجه تراجعا في النمو وتراجعا في الإنتاجية بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وإذا أتينا إلى التأثير الاقتصادي، يقول يعني إمكانية زيادة إنتاجية الغابات بسبب تغيرات المناخ، وهذا نعم يسهم في زيادة إنتاج الخشب، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخشب في المستقبل. ولكن يعني ثمة بعض المخاطر للاحتباس الحراري في التصحر الذي تواجهه هذه الغابات عندما تزال الأشجار وتتحول إلى أخشاب أو إلى أوراق.
1: ماذا عن الكوارث الطبيعية وعلاقتها بهذا التغير المناخي؟ قبل أن نصل إلى الدراسات أو التنبؤ بالمستقبل الذي وصلت إليه الدراسة،
0: يعني يقول من الكوارث الطبيعية مثل التسونامي على سبيل المثال والأعاصير والزلازل والفيضانات وموجة الحر، يعني تحدث مرة واحدة كل عدة سنوات، ولكن فترات حدوثها قد تضاعفت بشكل كبير منذ القرن الفائت. لماذا؟ نتيجة للتغيرات المناخية. وذكر مثلا في موجات الحرارة، يقول ألمح عالم أمريكي بارز اسمه جيمس هانسون، يقول إلى أن موجة الحر القاتلة التي ضربت أوروبا في عام 2003 وموجة الحر الروسية عام 2010 يمكن أن تكون نتيجة الاحتباس الحراري. ويقول بأن الدراسات المتعلقة بالتغير المناخي بشكل مستمر تقول إلى أن ارتفاع في درجات الحرارة يعني سوف يأتي خلال العقود المقبلة، وسوف يكون هناك تغيرات في توزيع تساقط الأمطار مما يعني ينتج عنه جفاف التربة وعوامل أخرى. وقال أيضا بأن الاحتباس الحراري أو زيادة درجة الحرارة تسبب في زيادة تبخر الماء طبعا من المحيطات والبحار، وهذا يؤدي إلى زيادة كمية بخار الماء في الغلاف الجوي مما يتسبب في هطول أمطار أكثر، وتؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات في بعض المناطق، وترتفع منسوب المياه في الأنهار والبحيرات. وقال هذا من مضار الاحتباس الحراري. وكذلك تكلم عن الأعاصير وعرفها بحكم أنها عامل من العوامل الطبيعية، وقال بأن عواصف استوائية تحدث عندما ترتفع حرارة مياه المحيط وتتبخر، ومن ثم تمتزج مع الرياح القوية، وتحصل الأعاصير على طاقتها من ارتفاع درجة حرارة المحيطات. ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة التغير المناخي تزداد حدة الأعاصير.
1: نصل إلى ختام الحلقة، ونذكر بما يعني تتوقع الدراسة من مستقبل التغير المناخي.
0: تحدثت الدراسة يعني عن المناخ في المستقبل، وذكرت لابد من محاولة التكيف قدر الإمكان مع التغيرات، وقالت بأن هناك ارتفاع للغازات الدفيئة، فهي تزداد انبعاثا في الغلاف الجوي. وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه بحلول عام 2100 ستزداد تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسب تتراوح ما بين 41 إلى 158%، وذلك حسب الموقع الجغرافي. وقالت الدراسة أيضا أن أو البيانات تشير إلى وصول تركيزات الغازات الدفيئة المتبقية إلى 13 مليار طن بحلول عام 2020، بعدما كانت 9 مليار طن في 1990. وكذلك تشير الدراسة أو التقديرات عن ارتفاع درجة الحرارة سطح الأرض تزيد بنحو 2 أو درجتين مئوية بحلول العام 2100. وقالت يعني سوف ترتفع حتى درجة الحرارة في المناطق القريبة من القطب الشمالي، لأن الجليد المذاب في القطب الشمالي يمتص مزيدا من ضوء الشمس. وكذلك توقعات الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي بارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار 7.2 إلى 23.6 بوصة بحلول عام 2100 مع استبعاد تأثير تدفق الجليد. وجاءت هذه التوقعات المستقبلية مع مراعاة الارتفاع الذي شهده مستوى البحر على مستوى العالم، والذي كان بمقدار 0.17 في القرن الفائت.
1: نصل وإياكم مستمعين لختام هذه الحلقة في الإذاعة تقرأ، وقد ناقشنا فيها جانبا من سلسلة دراسات تتعلق بالاحتباس الحراري، وهذه الحلقة خصصناها للحديث عن التغير المناخي. شكرا لطيب متابعتكم، وشكرا لزميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: كنفة
4: تحضرين الفرح حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
1: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم

0: اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: فرصة.
1: في كل مرة نسمع كلمة صدمة نتخيل حادث سيارة، زلزال، خبر وفاة، حرب أو انفجار. لكن الحقيقة إن أخطر الصدمات ما هي دايماً الأعلى صوت. ممكن هذه الصدمات تكون كلمة، ممكن تكون نظرة، ممكن تكون خيانة، ممكن يكون أب ما عرف يوم من الأيام كيف يحتضن ابنه، ممكن تكون أم كانت حاضرة بجسدها وغايبة بقلبها. أحياناً ما نتذكر حتى الشيء اللي انكسر داخلنا. أحياناً أيضاً كل ما نعرفه إن هناك شخص تغير في يوم ما، كنا نضحك بسهولة ثم أصبح الضحك يحتاج إلى مجهود، كنا نثق بالناس ثم أصبحنا نفسر كل تصرف على أنه تهديد، كأننا في حلم، كأننا أصبحنا أكبر من أحلامنا. أن يمر اليوم بسلام هذا أصبح من الأحلام. في سؤال قديم كانوا العلماء دائماً يحاولون الإجابة عنه منذ عشرات السنين، لماذا يخرج شخصان من التجربة نفسها لكن أحدهما يكمل حياته بشكل طبيعي بينما يحمل الآخر أثارها لعشرات السنين؟ لماذا يعود جندي من الحرب ويعيش حياته بينما يعود آخر ولا يغادر الحرب أبداً رغم أنه أصبح في بيته؟ لماذا ينسى طفل حادثة مرعبة بعد أشهر بينما يبقى طفل آخر أسيرها حتى الأربعين؟ الإجابة ما هي في الحدث بل في الدماغ. في عام 1998 للميلاد نشر باحثان هما ستيفن بورجس وبيسيل فاندير كولك، نشروا إلى جانب عدد كبير من الباحثين في علم الصدمة أعمال ساهمت في تغيير فهمنا لما يحدث للجسم بعد التجارب القاسية. الفكرة الأساسية كانت صادمة بحد ذاتها، الصدمة ليست ما حدث لك، الصدمة هي ما بقي داخل جهازك العصبي بعد أن انتهى كل شيء. قد تنتهي الحرب لكن جهازك العصبي ما يدري أنها انتهت. قد يغادر الشخص المؤذي حياتك لكن جسدك ما زال يتصرف وكأنه يقف خلف الباب. لهذا السبب الكثير من الناس يقولون لا أعرف لماذا أخاف، لا أعرف لماذا أنفعل، لا أعرف لماذا أبكي. في الحقيقة الجسد يعرف قبل أن يعرف العقل. تخيل أن هناك إنذار حريق في منزلك وفي يوم ما اشتعل حريق حقيقي. الإنذار أدى وظيفته لكن بعد انتهاء الحريق بقي الإنذار يعمل كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، حتى لو أشعلت شمعة، حتى لو دخلت المطبخ، حتى لو شغلت الفرن سيصرخ، ليس لأنه مجنون بل لأنه لم يتعلم بعد أن الخطر انتهى. هذا تقريبا ما تفعل الصدمة داخل الدماغ. داخل الدماغ توجد منطقة صغيرة جدا تسمى اللوزة الدماغية، وظيفتها مو بس التفكير ولا اتخاذ القرارات، وظيفتها الوحيدة تقريبا السؤال هل نحن في خطر؟ عندما ترى سيارة تقترب بسرعة هي أول من يتحرك قبل أن تفكر، قبل أن تحلل، قبل أن تقول ربما السيارة ستتوقف. هي لا تنتظر، هي ترسل الأوامر فورا. يضخ الجسم الأدرينالين، يزداد النبض، تتوسع حدقة العين، تتوتر العضلات، كل هذا كي تبقى حيا. وهذا النظام أنقذ البشرية آلاف السنين. ولكن المشكلة تبدأ حين يبقى هذا النظام يعمل حتى بعد انتهاء الخطر. وجدت دراسات باستخدام التصوير برنين المغناطيسي الوظيفي أن الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات شديدة غالباً ما يظهر لديهم نشاط أعلى في اللوزة الدماغية.

0: بينما ينخفض نشاط المناطق المسؤولة عن التنظيم واتخاذ القرار مثل القشرة الجبهية الأمامية. بمعنى آخر، العقل يقول كل شيء بخير، لكن الجسم يجيب لا ليس بعد. في كتاب الجسد يحتفظ بالأثر، يشرح الطبيب النفسي بيسيل فاندير كولك فكرة أن الذاكرة ليست دائماً قصة. أحياناً الذاكرة هي إحساس، شد في الصدر، تعرق، تسارع نبض، أرق، توتر ورغبة بالهروب دون أن نعرف من ماذا نهرب. ولهذا ليس كل من تعرض لصدمة يتذكرها بوضوح، بل إن بعض الناس ينسون أجزاء كاملة من طفولتهم، ليس لأن ذاكرتهم ضعيفة، بل لأن الدماغ كان يحاول حمايتهم. هل الإنسان بعد الصدمة يبقى مكسور إلى الأبد؟ أم أن هناك طريقاً آخر لا يعرفه معظم الناس؟ ليس من زاوية الألم فقط، بل أحياناً نتحدث من زاوية أكثر دهشة. كيف يمكن لبعض البشر أن يصبحوا أقوى ليس رغم الصدمة بل بسببها؟ وأنت، هل تجاوزت صدمتك أم ما تزال تعيش في أوغالها؟ فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في دقائق.
3: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خلك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء.

0: الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
1: كنفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
2: الله يحييك. الله يحييك.
1: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
9: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
10: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول فلان رحيم بأهله، أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته، هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي.

كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجا معماريا متفردا لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا، ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا، وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه. وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم، ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس

جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة، مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر احتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة، كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل، خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة. وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد، كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بالنقوش الدقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم.
كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءاً مهماً من التصميم المعماري العام، ففي الحرم المكي تتميز الأرضية الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح

0: طبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت، وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج، مما انعكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية. تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة، فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي. وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة، مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار. عز النهار

0: مساء مختلف، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار. عدنا والعودة أحمد، وحياك الله غادة. هذا إبراهيم المعيدي، مسي عليكم. تفاؤل، إيجابية. اليوم صباح دائما أعتقد الكل شاهد ما شاء الله اختلاف كبير، حركة من بدري، شنط جديدة، دفاتر أقلام، آباء يصحون أبنائهم، عودة المدارس. أعتقد اليوم تعود، يعني مو تعود الحماس والعطاء، ويعود مع حجم الاستثمار في هالوطن أبنائنا وبناتنا في عودة المدارس.
1: صحيح غادة. صحيح إبراهيم، أول شيء عودا حميدا لك، بما أنه ما شاء الله يعني أنت بعد انطلاقتك كانت مع انطلاقة المدارس ورجعتك مع رجعت المدارس، فحياك وحيا الله الجميع، أيضا حيا الله كل الناس اللي عادوا إلى أركانهم، سواء كانوا المسافرين طبعا رجعوا، والناس اللي في إجازات رجعوا، يعني حتى الناس اللي خذت إجازاتها أو كانت رابطة إجازتها مع إجازة المدارس هم بعد رجعوا، فعودا حميدا للجميع.

0: ملايين الطلاب وطالبات يعودون اليوم إلى مقاعد الدراسة في مختلف مناطق المملكة، وكل واحد منهم يحمل قصة وحلم وطموح. طفل يدخل المدرسة لأول مرة، وطالب يبدأ مرحلة جديدة، وآخر يعيش سنته الأخيرة ويستعد لخطوة أكبر. يعني نشوف ما شاء الله إبداعات كبيرة من أبنائنا وحماسهم. نقول لا تنظرون للدراسة على أنها يعني كتب واختبارات ومرحلة جديدة وعودة ودرجات فقط. المدرسة اليوم يصنعون فرق كبير، يصنعون شخصيات. تحية لكل المعلمين والمعلمات. شفنا قرارات وزير التعليم يوسف بليان، حقيقة كلها تنصف مصلحة المعلم. احنا اليوم مع المعلمين لأنهم هم فعلا يقومون دور كبير، ويأخذون دور الأب والأم ودور التعليم والاجتهاد في سنوات طويلة وأيام وساعات. فأنا متفائل ومتحمس
1: جدا متفائلين. يعني ما حكينا إبراهيم في موضوع اللي هو بصمة الخروج للمعلمين والمعلمات. أتوقع السنة راحت كان ما في معلم إلا يومين يكلمني أحد المعلمين يقول أنا طالع بصم.
0: أكيد
1: على وقت برنامج الساعة 2 تقريبا 2:30، غالبية المعلمين يطلعون هالوقت، فكانت بصمتهم شاهدة معنا في البرنامج. بس عقب القرار الجديد أنه ينتهي دوام المعلم بنهاية اليوم الدراسي، صح. يعني أعتقد أنه الكل راضي تماما عن هالقرار، خاصة أنه يعني سمعنا أصوات تنادي بعدم، مو بعدم يعني أنه شافوا أنه ما له أثر إيجابي كبير على أنه يبقى المعلم إلى وقت متأخر من البسات.
0: طبعا هذه رسالة خاصة للمعلمين والمعلمات. اليوم أنتم تستقبلون أبناءنا، وبين يدينكم عقول، قلوب نيرة، أحلام كبيرة. يمكن كلمة تشجع طالب تصنع منه فارق بسيطة من معلم أو معلمة تعتبر، أو تغير حياة طالب كامل. يمكن ابتسامة معلم أو معلمة في يوم أو في أول يوم تزيل خوف طفلة أو طالب من المدرسة. شكرا لكم يعني مع بداية العام الدراسي، شكرا لكل جهد تبذلونه طوال اليوم، ما قصرتم حقيقة. أما بالنسبة للآباء والأمهات، الله يعينكم من اليوم على الصباح بدري، ويلا قوموا، وتأخرنا وتجهيز وفطور وشنط وروحة وجية طبيعي، لكن وسط كل هذا التعب تذكروا أن هذه الأيام ستمر بسرعة، ويمكن بعد سنوات تشتاقون حتى لزحمة الصباح.
1: تعرف هذا اللي صبرني اليوم، أنه هذه الأيام لن تعود، يعني من غير شر لما أبنائك يكبرون خلاص، يعني ما عندك أحد تجهزه للمدرسة، ما عندك الروتين الدراسي هذا، ترى روتين عجيب والله
0: بلا شك.
1: فتخيل أنه ما عاد تجيب صامولي الصبح. أنت دوركم الآباء صامولي الصباح فقط.
0: والله يا أخي الصامول هذا حيلازمك في حياتك يعني. في
1: أنا ما أعترف فيه الصراحة. ما أشتري.
0: لا خلاص أنت ما شاء الله ما شاء الله دايت معين أنت، بس أنا أقولك حنا إن نولدنا على الصامولي يعني فطبيعي.
1: لا حنا جيل التميس. حنا مواليد الثمانينات، جيل التميس.
0: التميس يتغير معي مع الاختبارات على فكرة.
1: شلون؟
0: التميس نبدأ مرحلة التميس والفول مع الاختبارات. نبدأ نغير. أنا ودي أقول حاجة يا غادة، أقول شجعوا أبنائكم يا جماعة لما يرجعون الآن، بما أن الآن ساعات ودقائق يغلق ستار اليوم الدراسي، يعني كلمة، وش تعلمتم اليوم، وش اللي أسعدك، قبل ما يكون كذا أول سؤال كم يعني وش صار وين فصلك، لا أعطوهم كلمة إيجابية، يعني ركزوا أنه فعلا ترى الكلمة منك من الأب والأم تفرق، ويعني تصنع فارق للأبناء، تحفيزية شوي. يعني أعرف أنه غادة أسبوع تمهيدي في رهبة شوي، خاصة اللي داخلين أول سنة دراسية.
1: أولياء الأمور يعني أنا مرتاعة، أنا عجزت أنام من القلق والأرق.
0: بالله عليك
1: والله العظيم ترى مو شيء هين أنه تبدأ العام الدراسي، بداية العام الدراسي شيء يوتر.
0: صح. لا خاصة يعني حتى على أسبوع التمهيدي يا جماعة حاولوا، شفنا قرارات كثيرة من الوزراء أو الوزارات إنه يعطوا ساعات لأولياء الأمور اللي أبنائهم ما شاء الله دخلوا الأسبوع التمهيدي، في رهبة في خوف. لكن حلو تشجيعك، حلو إنك تتعب، لأنه هذا الأسبوع يبغى له شوي أبديت، خاصة مع الإجازة وكذا.
1: والأمور تقاس دائما بالبدايات، يعني بديتوا صح الأمور حتكون هينة ولينة لكم. انتظام النوم هو أكثر شيء يعاني منه أبنائنا وبناتنا وأهاليهم. أتمنى أن الكل وجد حل لهالمشكلة قبل انطلاقة العام الدراسي. أبنائك الحين أمورهم تمام في النوم؟
0: والله لسه، والله لسه. ترى على فكرة ترى الطلاب والطالبات يربون، إحنا كنا نربيهم بس هم الآن يربونهم. هم على كيف حلل النام هم صاحين، هم يربون.
1: والله أنا حاولت أربيهم الأسبوع اللي راح ربوني.
0: طيب على بركة الله عام جديد إن شاء الله حافل بالإنجاز والعطاء، نقول أبنائنا شدوا الهمة، المستقبل ينتظركم. خلونا نأخذ أول فاصل مع أبو حمد ومخرجنا مهند الويمي، ومستمرين معاكم دائما على 011 40 5 3.

أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا عزناري، حييكم من جديد ونبتل معكم هالمرة بالاتصالات الهاتفية. اشتقنا أكيد لمشواركم اليومي النهاري اللي دائما تشاركونا فيه الحزة، فنقول أهلا وسهلا بالجميع اللي حاب يشاركنا. كل اللي عليه يتصل على الرقم 011-40-5-3 وناخذ علومكم، علوم الإجازة وعلوم البدايات. اليوم انطلاقة طبعا العام الدراسي الجديد، فإن شاء الله يا رب أنه عام مليء بالتوفيق ومليء بالخير والإنجاز. مهم جدا أن احنا نحرص على البداية، لأن لما تكون يعني درجة استقامتك في أمر ما درجة

0: مرتفعة، أكيد أنه تبي تكون النهاية موازية تماما للبداية، فإن شاء الله أنها بداية خير. طيب في اتصال معنا، معنا إبراهيم أحد.
1: أي سلطان، مساء الخير سلطان حبيبنا.
2: ألو السلام عليكم.
1: ألو وعليكم السلام، حياك الله.
2: مساكم السعودي، والله مساء الخير أستاذ قادة وأستاذ دميرة، والله ما أعرف اسمك.
0: إبراهيم.
1: إبراهيم المعيدي.
2: الله يسلمك.
1: قد الكلام ذا الحين أنت؟ لا لا.
2: قد
0: يا ويلك سلطان. بيفصل عليك الحين.
1: أنا طالي سلطان، أنا واحدة أنا شاركت مشاركة سلطان على سبيل المثال، أنت قاعد تسولف تقول لي بس أنا أبغى أعرف اسم إبراهيم. دقت علي واحدة قلت يا أخي، قالت لي ممكن تعطيني اسمك الرباعي؟ قلت ليش؟ هم بتقدم لي شهادة أو شيء كذا، مشاركة كذا تطوعية
0: بس طريقتها.
1: قلت من معي أنت؟ طبعا المشكلة مسافر خارج المملكة. قلت لك
0: أنا الصابر،
1: دقين علي السفارة ذولي. هلا والله سلطان، شلونك؟
2: والله
1: والله تمام يا حبيبي. اليوم شفنا في تغير في الشوارع، عودة المدارس
2: اليوم نور الرياض، خاصة أنا بالرياض الحين منور ما شاء الله، الطلاب والطالبات.
0: رجعت الزحمة.
2: اي والله
0: حتى الشاحنات رجعوا، أنا ما أدري كانوا إجازة هم. تماتش اليوم يعني زحمة شاحنات مو طبيعية.
2: زحمتنا لها طعم ترى ولها نكهة ترى.
1: أكيد أكيد أكيد.
2: بالعكس يعني الأجواء حلوة ومفعمة بالحيوية والنشاط، وتعرف يعني في يصير حراك اقتصادي طبعا، وخاصة عودة الطلاب والطالبات.
1: لا حتى حتى حتى على على مو على صعيد الطلاب والطالبات، حتى على صعيد قطاع الأعمال والموظفين واللي يداومون، ترى يترتب الوقت. اليوم الأبناء هم أعتقد أنهم يعني هم النسبة الأكبر يعني في المجال، في العمل وفي الدوامات في القطاع التعليمي، فتلقى يعني خلاص يعني صارت عادة عند الجميع أنه فعلا الأبناء هم اللي يرتبون وقتنا، إحنا هم اللي يخلونا ننام بدري، هم اللي يخلونا نصحى بدري، عرفت؟
2: بالضبط، بالمسطرة حسب الدقيقة.
1: إيه. يا سيدك يا سلطان، حنا مبسوطين بسماع صوتك.
2: الله يسلمك، أصغر واحد البيت اللي عمره 6 سنوات يخليك أنت يا زعيم البيت تحسب الدقيقة.
1: أنا توني أقول غادة، حنا جينا إن نبي ربيهم وهم اللي ربونا.
2: أي لا بالعكس، هي العملية يعني تنظيم أكثر ما هي تنظيم، صح وأولويات صح. وبالعكس يعني أتمنى لكم إن شاء الله.
1: آمين آمين آمين آمين. الله يرضى عليك سلطان، احنا سعيدين بسماع صوتك وشكرا لك حبيبنا.
2: الله، وكذلك الأستاذة قادة يعني حييها، وأنا بصراحة
0: سميتها
2: صوت الرياض وصوت المملكة وصوت بصراحة يعني الإعلامي النقي بصراحة. ولا هون الأستاذ إبراهيم يعني
1: لك،
2: أنا مع أني زميل لكم إعلامي لكن
0: أنا توني بجدك أقول وينك أنت زمان، يعني كنت أدرس إعلام وقايل خاص بصير زميل لكم.
2: صار معكم متابعة،
0: يلا ننتظرك،
2: راح نجيكم بس بشهادة شوي
0: إن شاء الله. كل التوفيق لك يا سلطان. طبعا سلطان يا ترى عارفة من أيام ابتدائي يعني هو شاركنا في البرنامج
1: ما شاء الله،
0: الحين بيصير دكتور
1: ما شاء الله. والله
0: عشرة عمر
1: بس ما زلت أتحفظ بالعمر. ها
0: أي
1: من معنا متعب. ألو
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
3: كيف الحال؟
1: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا ومرحبا.
3: كيف الحال غادة؟
0: الله يخليك يا متعب، شلونك كيف أمورك؟
3: طيب،
0: حماس البدايات؟
3: مشتاق للمستمعين أنتم.
1: احنا مشتاقين، احنا
0: مشتاقين اجل مشتاقين. ما تشوفنا شلون الضحكه من هنا لهنا.
3: لا مو مشتاقين.
0: هو شو نسوي عشان تعرف ان احنا مشتاقين؟
1: غني غنوا. الو
0: انت اللي ما انت مشتاق لنا، ايش فيك يا متعب؟
1: من اللي مزعلك يا متعب؟ متعب
3: ايوه،
1: من اللي مزعلك يا حبيبي؟
3: لا لا زعلان ولا شيء.
1: شلونك؟ طيب انا ودي اسالك يا متعب، انت اكيد يعني اكيد عندك ابناء ولي امر اكيد، كيف بدا يومكم؟ ايش اللي صار؟ عطنا كيف سولف لنا.
0: اتوقع انك تفخم على الصبح.
1: لا لا تكفى، لا لا لا لا لا متعب. ها متعب.
3: الو
1: متعب.
3: ايوه
1: انت حاط الجوال في جهه وانت قاعد في جهه؟
3: لا عندك قريب.
1: طيب انا اقول اليوم اكيد انت ولي امر وشفت يعني اليوم تفاعل الابناء العوده، عطنا كذا تقول لنا يا ابراهيم مثلا ترى اليوم رتبت كذا البرنامج، والله العيال مواصلين. انت على صعيد العائله عندك وش صار معك مع الابناء؟
3: والله ما يرتبونك بس
1: أنا أسحب سؤالي وشكرا لك. وتبي شيء؟ تبي شيء متعب؟
0: ما أعطيتهم نصائح صباحية؟
1: في ولا جرعة إيجابية؟
0: يعني أبوي يذكره الله يطول بعمره كان دائما بداية الدراسة يعطينا ذيك المحاضرة الطويلة العريضة اللي تحس إن حنا على عتبة الدكتوراه. انت ما اعطيتهم كلمه في العظم.
1: احنا بنقول ايش تبين؟ يلا تبي شيء
0: متعب؟ يلا يلا تغد، مع السلامه.
1: اعراض جوع دي ولا زحمه؟
0: اعراض دوخه.
1: دوخه. لمياء مساء الخير.
4: عليكم.
1: الو السلام عليكم.
4: مساكم الله بالخير جميعا.
1: مساك الله بالنور، يا هلا وسهلا.
0: مساء الفل.
4: طبعا بالبدايه عودا حميدا لكم الاثنين. انا والله اول مره اتشرف بسمع اصواتكم، بس فزت الوالده يوم سمعتكم، دريت انكم ما شاء الله تبارك الرحمن يعني لكم فقده من غير شر.
1: الله يسلمين
0: وتسلم الوالده وتحياتنا لها.
4: الله يسلمك. الله يسلمك. والله يوم سمعتكم قلت يا مرحبا، هذه غاده، هذا ابراهيم لهم شهرين،
0: يا بعد حين
4: وأجازة غاده بعد ابراهيم باسبوعين.
0: حافظه
1: انت والله ما شاء الله. لا عشان بس تعرفون انه احنا
0: دومت قبل ابراهيم
1: واحد تحمل، عشان تعرفون قيمه الغاء واحد.
4: والله والله يعني يعطيكم العافيه.
1: آمين.
4: يعني رجعتكم للراديو اسعدتها، الله يسعدكم.
1: الله يسعدها ويجبر بخاطرها، ويا زينة ويا حلوها والله العظيم.
4: الله يسلمك. الله يسلمك طول في عمرك.
1: لا دليل ان الوالده ما شاء الله متابعه البرنامج عاد، ولا بقصورهم في الزملاء اللي قدموا البرنامج على فكره.
4: لا لا حتى الاستاذ رائد انا شاركت قبل الاسبوع اللي طاف عشان خاطرها برضو. اقعد معاها وكل ما سمعت قلت يلا بدق عليهم تقول طيب، قلت ابشر بس بقول انك تسلمين عليهم.
1: يا زينة.
0: طب هي ليه ما تكلمنا؟
4: لا والله هي كبيرة سن الله يعطيها العافية وتسمع الراديو.
0: الله يعطيها العافية. حبي لنا راسها يطولك بعمرها.
4: الله
0: يسلم.
4: الله يسلم.
1: طيب لميا خلينا نسولف كذا، أكيد شفتي كذا أحداث الحركة، أصوات الأبناء الصبح
0: والباصات
1: مع الساقة والطيور وتغرغر.
0: تغرغر.
1: أتذكرت مطارتي.
4: أنا عندي ولدي في الابتدائي بس إن اليوم اي والله هو كان اول وثاني دارس خارج المملكه، اليوم اول يوم له دراسي في السعوديه، فانا كنت شايله هم، طبعا ما داوم اليوم يعني ظروف، لكن شايله هم صراحه التنمر اللي يمكن يعاني منه نظرا ان اللغه مختلفه، نمط التعليم مختلف، طريقه الـ يعني تلقي المعلومات من معلمين اخرين من جنسيات اخرى كانت مختلفه.
0: شوفي صدقيني تبي تكون تجربة حلوة لأنها في ديرته، هذا شيء. شيء ثاني أكيد نبي يختلف عليها شوي، خاصة أنه حتتغير نوعية الصداقات والزمالة، لكن شوي شوي ومساعدة منك وأيضا تعاون مع المدرسة وأكيد الأمور تبي تسلك.
4: أكيد.
0: يعني
4: أكيد، بس كوالدة أكيد أني شايلها مهما كان، أطفال حساسين نشأوا في بيئة مختلفة يجون مهما كان، يعني احنا حتى نشوف احيانا من بعض الاقارب بعض التنمر، التعليقات يعني على طريقه اللهجه، طريقه اللغه، اختلاف الكلمات العربيه كيف نطقها. فكيف لما تكون في مجتمع اوسع مع اطفال اكثر مع بيئات مختلفه، عقليات مختلفه،
0: ان شاء الله يطلع منها التجربه بشخصيه اقوى باذن الله.
1: لا بعد كلامه على ما تم لميا، يعني هالرساله حتى للمعلمين والمعلمات يا جماعه، احنا دائما يبدا يومنا مع الاذاعه الصباحيه ولا
4: صحيح.
1: حلو ان يكون في يعني واحد من المعلمين وكلهم ما شاء الله فيهم خير والبركه، بس انه عنده اسلوب طرح جميل، ينتقي مواضيع حلوه، يعني ترى الترهيب مو بترهيب، التوجيه والرساله واسلوب الطرح للصغار ترى تترسخ في اذهانهم، ترى يا جماعه التنمر، الالوان، الاسلوب، الكلمه، العباره، يعني جرعات دقيقه لدقيقتين بين الاذاعه وبين هل تعلم، بين كلمه صباح وبين القران كلمه توجيه، وانا اعتقد انهم حريصين يعني، لكن ترى هذه الرساله خاصة تترسخ في ذهن الطالب، وانا اعتقد يوم تاثير المعلم والمعلمه اكبر بكثير من الاب والام.
0: فعلا
4: اكيد اكيد. التربيه احنا يعني نتشاركها معهم، الله يعطيهم العافيه. آمين. المعلمين والمعلمات، ويعني يسر امرهم ويسخر لهم.
1: آمين.
4: لانهم يعني يبذلون جهدهم طيله العام. آمين. سواء من تربيه، سواء من اهتمام، سواء من تعليم، سواء حتى اذا مر معلم او معلمه على طالب او طالبه شافوهم حزينين تعبانين، يعني
1: صح.
4: المعلم والمعلمه يعني
1: صاحب رساله انسانيه يتابع تفاصيل. صح انا اتفق معك، وشكرا لهم حقيقة، شكرا لكم أنتم. أيوة. يا الأمهات اللي فعلا تبذلون جهد كبير.
0: أي والله عساك القوة يا لمياء.
1: والله العظيم
4: صراحة يعني عذرا على المقاطعة، بس يعني ودي أن المعلمين والمعلمات، وأكيد هذه الفكرة ما تغفل عنهم، لكن كتذكير ودي أنهم يرسخون في عقليات الطلاب والطالبات يؤمنون أن الناس مختلفين. يعني شلون أقول لكم، يعني عادي عندهم لما يشوفون شخص مختلف، يعني يتقبلون الاختلاف.

0: بأنواعه.
1: على فكرة ترى هذا السائل من أم وهم أحرص، ترى حلو، ترى إحنا يعني نتعلم وهم يتعلمون ونأخذ من بعض بعض التوجيهات. ترى السائل عابر يصل أثره للآفاق من توجيه من أم تحس في بعض الشعور يمكن يجهل بعض الأشخاص، يقول صح. صحيح، مهم جدا، حلو هالرسالة. صحيح، حلو هالكلمة.
2: فبيض الله وجهك. هذه المواضيع يا لمية ترى دائما موجودة في ال خليني أقول لك في في المدارس وبتوجيه أيضا من وزارة التعليم، لأنه أنا لاحظ هذا الشيء عند بناتي مثلا لما يستلمون الإذاعة المدرسية يجيهم توجيه إنه لازم يتكلمون في مواضيع معينة تغرس القيم الإنسانية والأخلاقية، ومن بينها موضوع التنمر. لا تشيلي هم، صدقيني،
0: الاختلاف، تقبل الاختلاف. نعم. أنواع. يعني الوالد الله يرحمه كنت مرة أتكلم أنا وياه، فنتكلم عن موضوع أقول له زميلتي في الجامعة أطلعت يعني من شيء معين أو كذا، قال يا بنتي حتى لو اللي قدامك ديانته ثانية أي شيء يحترمك احترميه، ما يهمك ولا لك دخل يعني على قولتهم الباك راوند حقه، خلفيته سواء الدينية الثقافية الشخصية، إذا الإنسان اللي قدامك يحترمك خلاص احترمه وبس.
2: وتأكد يعني ان احنا على هالنهج تماما. لم يعرف ليه احنا أكيد. ثالث شعوب الارض لطافه في التعامل، غير انه ديننا الاسلام يحثنا على ان احنا دائما ننظر الى الاخرين بعين المساواه. والله لك الحمد، اتمنى لكم كل التوفيق يا رب.
0: الله يعطيكم العافيه وعودا حميدا لكم ولابنائنا وبناتنا الطلاب يا رب العالمين، ييسر امر الجميع. شاكر لكم يا رب، يعطيكم العافيه.
2: يعافيك، شكرا لميا. يو ذكرتني انا درست اولى مو هنا، درستها برا.
1: طيب جيتي؟
2: جيت هنا مغيبة عن الوعي، كنت بس أصيح.
1: لا كيف كانت اللغة؟
2: كان لغتها
1: يعني في مكسرة؟
2: لا ما كان، كان دولة عربية.
1: إيه حلو.
2: بس إنه يختلف عليك الوضع، خاصة لما تجي وأنت صغير وتدخل كذا. بس إنه كانت من أمتع المراحل الدراسية لما جيت هنا. في الرياض درست سنة أولى، كانت جميلة. المعلمات في البداية واجهت صعوبة شوي في إني أتقبلهم، لكن بعد كذا كانوا إلى يومك كانوا أذكرهم بالخير.
1: أنت ما تقبلت المعلمات؟
2: أي
1: شتاوة؟
2: خلنا أقول لك، أنا كنت أدرس في مدرسة المديرة تقرب لنا،
1: ما شاء الله.
2: أي فكانت تجيبني، أنزل أنا من السيارة ينزلني السواق سيد على مكتب المديرة، فأنا على بالي هذا هو دوامي.
1: نوال سلام عليكم.
2: دوم مديرة.
1: مديرة دي. انت انت انت انت انت الفاره حق المديره الكمبيوتر. الو.
3: الله السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: السلام، حيا الله نوال.
3: ما بغيتون تيول، ما بغيتون تيول،
2: شو نسوي غرزنا؟
3: مش وراكم.
1: احنا مع الطلاب. هلا شلونك؟ طيبه.
3: الله الحمد لله.
1: الله يسعدك يا حلا،
2: حشتينا يا نوال.
3: وحشتوني والله، وايد.
1: الله يسعدك يا نوال يا حلا.
2: انت الحين لازم تعطينا علومك نوال، يعني اليوم بداية انطلاقة العام الدراسي وانت اجازة، انت اجازة نهائية يعني.
3: علي غدوي ما تغير حال، أصبح بدري وخسوي كل شيء. أول شيء قبل كل شيء الحمد لله سلامتكم
2: والعافية. الله يسلمك يا
3: أحمد إن شاء الله. ثانيا نتوجه بالشكر الجزيل والامتنان للإخوان اللي قدم البرنامج بعدكم، أبو الغيث ورائد الله يعطيهم الصحة والعافية، عن جد ما قصروا. ثالثا أبغى أعقب على الأخت
1: لمية
3: بخصوص اللي هو ولدها. أنا أقول لها من حيث أن أنا واجهت هذا الشيء مع بعض الطلاب، بالعكس ما في التنمر، لا تخاف، لأن إحنا في المدارس عندنا اللي هي لجنة توجيهية توجه دائما تكون لش المرشدة الموجهة الطلابية، يكون لها يوم مخصص في الإذاعة المدرسية وتقدم يوم عن التنمر، يوم عن ما أدري شنو، ويتكلمون يعني ما شاء الله. فلا تخاف. ما أدري أنا عن أولادنا في الشرقية، أنا ما أدري عن الرياض صراحة، ولكن أنا درست المرحلة الابتدائية أولاد صف ثالث ابتدائي، فكان عندي طالب لغته مش عربية، يعني دارس في أمريكا ما أدري وين. المهم الولد جيت أنا قالوا لي ترى الطالب ما يتكلم لغة عربية شوي يعني، فعلا لاحظيته ما يتكلم. شفت الطلاب معه عاديين أبدا، ما عندهم ذاك التنمر ولا الضحك ولا هم يحزنون أبدا. وأيام اللي عن بعد بعد هم كانت عندي طالبة نفس الشيء ما تتكلم اللغة العربية، فقالت لي الأم بنتي ممكن ما تكلمش في المنصة لأنه ما تتكلم عربي، ما في مشكلة.

0: ما في مشكلة، اسأليها وخليها تجاوبني، عاوديها. رحت للمرشدة الطلابية وكلمتها في الموضوع، قلت لها ترى في طالبة تقول أمها ما تتكلم لغة عربية وما أدري إيش من ذا الكلام. قالت حولها علي، حولتها علي. سألت وش سويتين؟ قالت قلت لها وديها إلى دور القرآن، تقرأ القرآن بترجع لغتها فصيحة.
1: صدقتي فعلا،
0: وفعلا وفعلا البنية الحين يمكن وصلت متوسط. فأنا هذا يعني
2: نوال
0: الأخت لمياء. نعم.
2: طب كده باختصار في في في ثواني، يعني الآن أنت معلمة سابقة، إيش الرسائل اللي توصيها للأم وإيش الرسائل توصيها لزميلة سابقة لك كنت في قطاع التعليم قبل التقاعد؟ كده باختصار يعني.
0: أنا والله الرسالة أوجهها له الإخلاص والترى الصبر، دلنا أولادنا بناتنا لازم نصبر عليهم. والمعلمة أو المعلم ما يصار في دل المكان إلا أكيد عندهم اللي هي طولة البال والصبر، إن نحن نصبر على أولادنا. إحنا كمعلمين زين، الأمهات هم كذلك، الأم عليها دور كبير إن هي توجه أبنائها، توجه بناتها، توجههم بعد إلى احترام المعلم والمعلمة. لا يجي الطالبة والطالبة تشتكي عندما يما صار كده، اليوم المعلمة سوت لي كده، أو ذاك يجي المعلم سوالي كده، على طول أروح أشتكي على المعلمة. ونحن ما شاء الله تواصل مفتوح بدون ما نروح نتأكد، بدون ما نروح نشوف لب المشكلة شن هي. فأنا هذه رسالة.
2: الله يسعدك نوال،
0: عانينا منها كلها وحشتوني وايد.
2: الله يسعدك، أنا سعيدين بسماع صوتك وأنت أكثر ولا نوال.
0: يبون مرة ثانية
2: إن شاء الله. الله يعطيك العافية، شكرا نوال، يعطيك العافية. نأخذ أسماء. أسماء مساء الخير. أسماء
3: يا هلا، مساء النور، وعدنا من جديد.
2: يا هلا ومرحبا، حياك الله، شلونك؟
3: يلا حيهم.
2: الله يسلمك. يا هلا يا هلا،
3: وشلونكم؟
2: والله طيبين الحمد لله. انت شو اخبارك؟ طيبه
3: الحمد لله. يا رب لك الحمد. دوم الحمد دوم لله على هالعوده الزينه، على هالرجعه الحلوه.
2: الله يسلمك.
1: اي والله الله
3: يسلمك. يا رب لك الحمد، عودنا على الروتين الحلو والجميل، الحياه الحلوه. اشوفي مهما كانت منها صعبه بس هي زين.
1: صدقتي والله أسمع، يعني مهما تبربرنا وتحلطمنا وقلنا تعبنا، بس إن الحياة حلوة، يكفي إنك تقومين على نظام وتصحين وتروحين عملك ومدارس وحياة صاخبة، هذا بحد ذاته تشعري بقيمة الحياة
3: جدا. يعني الأحياء اللي داخلها مدارس تحركت فترة الصباح، تحركت فترة الظهر، كانت خامدة، عاد مع خمدة الشمس الناس داخلين في جحورهم.
2: لا لا، اليوم الجو، اليوم مع العودة كنا الجو زان شوي.
1: اليوم وش غبار ولا غيم؟ عجزت تعرف؟
3: لا والله غبار العجوز.
2: تباشير تباشير. لا لا تباشير الخير.
1: تباشير سهيل.
3: إن شاء الله والله يا الصبح يا السحاب الجنة تقاطيع تبدأ.
1: إيه الصبح صديقتي كان حلو الجو.
2: لا سمعت قلت تقاطيع.
1: وأقول لكم إشارة تقاطيع. جعانة.
3: حبات صغار والله. طيب. صورتها من جمال المنظر.
2: طيب أسماء أكيد عندك أبناء في المدرسة ولا؟
3: أي بالله.
2: أعطيني أعطيني الشعور، أعطيني الشعور، الأصوات، الطلع الجية، كيف رتبت أمورك، ناموا بدري، في أحداث بعد ما رجعوا، وش اللي صار؟ أعطيني سوالف أم يعني.
3: والله شوف الولد أرسلوا المدرسة قالوا صيانة لأنه هو سادس.
2: إيه؟
3: وعنده مستجدين ويبغون يسوون لهم يعني يبغون صيانة لنفس المدرسة، فاعتذروا لنا إنه ما في حظ. قلت الله يجزاهم خير.
1: تمام.
3: لأن النوم هاهلك عليه، بديت يعني هو بدأ النوم إن شاء الله إنه يضبط، بس ما بعد ضبط تمام. مبدئيا حلو. البنت متوسط هي ضبطت عمرها بعمرها خلاص.
1: ما شاء الله.
3: أنا شيل يدي تدريس خلاص لين ثالث ابتدائي، رابع يبدون يعتمدون على أنفسهم.
1: حلو.
2: ما شاء الله.
3: بس يكون تحت مراقبتي. إيه.
1: وتقومين تجهزين الفطور واللانش بوكس والحركات؟
3: لابد الفطور، لابد العد، مو فطور أول يوم يوم إن أمي تبشي وكل شيء فيه ونشربه وناكل من أبو الخالف ذولي ما أحبه.
1: انتقائيين.
3: إيه أول ناكل البيض ونحط السندوتشات لين الثاني وناخذها معنا ونشرب حليب الزنجبيل والله من فضلك.
2: اي الله
3: وش هذه صحتنا لين الحين زينه اللهم لك الحمد.
2: ما شاء الله ما شاء الله. والامور طيبه ها؟
3: اي والله راحه وجو ما شاء الله، واستقبلناهم ورحت وديتهم وجبتها. وكيف المدرسه؟ حلوه ما حلوه زينه
1: حلوه النقاش.
3: اي وش المعلمات؟ انتقلت معنا معلمه الانجليزي، انتقلت معنا معلمه الرياضيات الحمد لله، انتقلت معنا جتنا معلمه كانت تدرسنا في مستوى رابع، الحين صرنا جتنا في المتوسط، يعني

0: دخلت حوار معه.
1: حلو، تعرفين ان هالحوار هذا لازم كل ام واب يسوونه مع ابنائهم يوميا.
0: لابد تشوفي من بعد المدرسه لابد يكون عندك اذن صاغيه لهم وبال وسع وطويل.
1: صديقتي الله يخليهم لك يا رب. يا
2: الحمد لله، الله يعطيك العافيه اسماء، ما قصرتي، تسلمين وسلم راسك، شكرا لك، يعطيك العافيه. ناخذ عوض.
1: شكرا
2: عوض، مساء الخير.
3: مساء النور، الله يحييك، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، طولنا عليك، معلش عوض.
3: بس لا تطويلكم بركة وراحة.
2: يا زينك
3: يا علمك، علمك الله يحييك.
2: شلونك؟ طمنا عنك يا عوض.
3: الله يسلمك، الحمد لله على كل.
2: كيف الأمور؟ كيف الأجواء؟ وين رايحين وين جايين؟
3: والله طيبين الحمد لله. أنا أكلمكم من المنطقة الجنوبية من أحد رفيدة.
2: ما شاء الله.
3: نعم
1: بشرنا كيف الجو والأمطار؟
2: خير وبركة.
3: الأمطار الحمد لله، والله أمطار، نحمد الله، الأمطار طيبة هذه الأيام وفضل من الله، والله يعز دولتنا أن على كل خير ولاة أمرنا.
2: آمين.
3: طول عمرهم إن شاء الله. آمين. يديمهم لنا والمسلمين جميعا.
2: آمين آمين. على طار الأجواء يا أبو يا عوض، الظاهر أنه في ما زالت أبها يمكن بالأجواء والأمطار اللي مع نهاية أوغست الفترة ذي ولا؟
3: نعم أي والله لا زالت الحمد لله.
2: ما شاء الله الله يديم الخير إن شاء الله.
3: قال الله يديمها نعمة وبركة والخير الحمد لله دائما.
2: الله يرضى لي عليك يا عوض، حنا مبسوطين بسمع صوتك والله يا عوض.
3: وانا كذلك.
2: الله يخليك، تسلم يا حبيبي. اي خدمه يطول العمر.
3: تم
2: اقول اي خدمه يطول العمر،
3: خدمك المال والبنون، الله ييسر امرك. آمين.
2: آمين. آمين. ودعتك الله يا عوض. ناخذ اسيا قبل الفاصل الجاي. اسيا مساء الخير.
4: هلا والله، مساء النور.
2: شلونك؟ طيبه
4: الحمد لله بخير.
2: كيف الحال؟
4: والله الحمد لله.
2: كيفكم مع العودة؟
4: والله عادي.
2: عادي.
4: أنا
1: في أيام العادية. اسمع، عشان يمكن ما عندها آسيا، ما عندها عيال يدرسون صح ولا لا؟
4: شوفي للأمانة حتى أنا أخواني يدرسون، بحس إنه في حماس.
1: أنت اللي قتلت الحماس. أنت اللي قتلت.
2: أسحب كلامك. اسمع،
4: انا قتلته.
1: اي قومي ذهب الفطور وجهزيهم.
4: انا ما عندي.
2: احنا غلطانين ردينا واحد. احنا اللي غلطانين ردينا. لا امزح معك اسيا.
4: ادري عادي.
2: ايش تقولين؟
4: انا اقول انه انا ما يعني خلص الدراسه، بس انه احس في حماس انا كعن نفسي، بس اشوف اخواني كذا لا، لانه ماخذين ترم
2: فاتت الدراسة. انت قست دقيقة اسيا، انت اسيا
4: هلا،
2: انت قستيها على وشه تقول ما في حماس؟ انت لو رجع فيك الزمن ترجعين تدرسين ولا؟
4: اي والله.
2: وش الحماس اللي أنا. وش الحماس اللي على بال اسيا اللي امنا واخوانا ما يدرون
4: يعني
2: عنه وشه؟
4: انا بقول شيء، انا اقصد انه احيانا الامهات
2: طيب
4: تكون تعبانة وقت بعد الاجازة، لخبطة بالنوم، شو اسمه، تنظيم الأولاد عن وقت النوم، الدراسة، خاصة اللي يدرسون أولى ابتدائي في البداية.
2: إيه؟
4: أحس أنه يعني تعب. أنا عن نفسي لو بالبداية قبل لا تبدأ الدراسة مثلا بأسبوعين أنظم نومة عيالي، بحن إيش أكون أنا معهم، أصحى معهم، لأنه أنا أذكر أمي زمان كانت على أخواني كان تعب عليها، فتكون لخبطة
2: طبيعي.
4: انا شوفي اسيا، انه ما في حماس كوالد.
1: ترى هذه المعاناه جزء من الحماس والله العظيم.
2: يا اخي اسيا، انا قاعد اقولها، وش الحماس اللي في بالك اللي انا واخوانك ما يدرون عنه؟ راحت قالت امي وراحت ودقت علي وقالت عندكم طماط،
4: رحت الدفتر، رحت للقلم، الدراسه. والله صدق هذا حماس.
2: طيب خلاص انا طيب قول لا اله الا الله.
4: لا اله الا الله.
2: الاسبوع ذا بيكون مختلف صدقيني.
4: ايش؟
2: الأسبوع هذا بيكون مختلف.
1: اصحي وجهزي لهم الفطور آسيا.
2: يلا جهزي لهم فطور انت بعد. خليك انت جزء من الحماس يا آسيا. يلا تبي شيء؟
4: لا شكرا.
2: مع السلامة.
1: شكرا آسيا. نايف معنا.
5: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: خير غادة، مساء الخير إبراهيم.
2: هلا بالزين. هلا.
5: شلونك؟
2: شخبارك نايف؟
5: الله يسلمك إبراهيم، الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك ويعافيك يا حبيب القلب.
5: نورت الرياض والإذاعة كمان.
2: يا زينك، أنا بسألك سؤالين يمكن ما غابت عنك ولا عن قائدة ولا عني ولا عن الأغلب من يسمعنا، جيلنا كذا يعني. أين قضية الإجازة؟

0: ويلا ايوه كيف العوده؟ يلا عبر.
1: قضيتها في ربوع بلادي طال عمرك.
0: اي وين رحت وين جيت؟ لانه السؤال ده قد مر عليك ايام الدراسه؟
1: الا والله اول يوم هذا ترى.
0: يلا عبر يلا قل لي وين رحت وين جيت؟

0: طبعا. اه وانت الرياض.
1: على طاري السؤال ذا يا نايف، بس غادة انت قد مر عليك في السؤال في المدرسة ولا بس احنا عندنا الرجال؟ ترى هذا اول سؤال
2: اول اسبوع، اول سؤال يسألونه. وكنت طبعا احنا ما كنا نسافر كثير الصراحة، فكنت التزم الصمت يعني في الغالب، او نروح ديرة ما ابي اتكلم عنها.
0: هو ابراهيم يجي السؤال كذا ترى، اين قضيت العطلة الصيفية؟
2: لا ويطلعونك عند السبورة.
0: ايوه وتلبس طاقية زري و
1: أجل استمتعت هالصيفية.
0: أي والله، بس والله الجنوب زحمة يا إبراهيم عالم.
1: حلوة لا كخيار حلو والله، الجو حلو ترى في أبها.
0: والله فعلا.
1: والسنة دي السنة دي للأمان، الأمان تشكر صراحة هيئة تطوير عسير والأمانة بقيادة صاحب السمو الملك الأمير تركي بن طلال، جهود وفعاليات حقيقة يشكرون عليها في شارع الفان، في المحالة، في فعاليات المطار، افتتاح سفن، مره جميل
0: والله صراحه ما شاء الله. يعني حتى الاقمال اخوي ابراهيم وغاده
1: مختلف هالسنه،
0: مختلف. وبعدين من دول الخليج كثير، الكويت، الامارات، قطر، البحرين، كلهم عمان.
2: اي السنه هذه بالذات السياحه كانت في الجنوب يعني ماخذ الامتياز ترند.
1: صح.
0: اي والله اخواننا في اليمن يعني فكثير يعني ما شاء الله
1: الحمد لله. والله الله يعز السعودية ولا يعز عليها، بالعكس ضيوفنا وشرفونا، وإن شاء الله أنه الجميع قام بالواجب. سياحة، وزير السياحة صراحة حتى قضى أوقات وقاعد يصور ما شاء الله مواقع حلوة، شفنا زيارته لترحاب، زيارته لمواقع ترفيهية وسياحية جميلة، يعني عكست صورة مهمة جدا عن السياحة، فالله يعطيهم العافية يشكرون. في أحداث اليوم مع الدراسة ولا الأمور طيبة ماشية معك؟ ومن ودي العيال أنت ولا؟
0: إلا أنا والله
1: ودي وديهم.
0: اي والله بس ما الامور ماشيه الحمد لله. يعني
1: كيف كيف كيف تنظيم نايف، كيف تنظيم بين العمل وبين انك توديهم وتجيبهم؟ عشان بس ان يمكن في شيء اتوقع ان ما يجهل اليوم المسؤول او المدير المباشر، خاصه اليوم وزارات تقول نسق مع مديرك المباشر اذا عندك ابناء وكذا وعوده مدارس. كيف علمني
0: التنسيق؟ طبعا يصير مع المدير المباشر.
1: ايه
0: مثلا عندي مدارس وكذا اطلع اجيبهم وارجع، بالعكس
1: توديهم
0: اشكال اوديهم واجيبهم
1: وترجع للدوام
0: وارجع الدوام طبعا طبيعي.
1: وكم ساعة بين كذا وكذا، كم الوقت؟
0: تقريبا 45 دقيقة. أقل من ساعة، أقل من ساعة. بس أنا اللي عانيت النوم، النوم الله يصلحهم كانوا يسهرون على الأجهزة.
1: إيه النوم النوم
0: والإجازة، هو اليوم النوم لخبط عندهم. إن شاء الله طبيعي. أسبوع أسبوع طبيعي. زمان.
2: طيب نايف قبل ما نختم وياك عندي سؤال، ومن هنا حننطلق لترند اليوم. لما تروح طبعا مثلا رحت أبها، تستأجر عادة فندق ولا شقة ولا شاليه ولا إيش؟
0: لا والله أنا أخذ شقة طبعا، فندقية.
2: شقة فندقية حلو.
0: أي نعم.
2: طيب هل تعتقد أن المكان المستأجر مسؤوليتك تجاهه تنتهي عند الباب ولا لا؟ بمعنى تحاول أن تكون حريص على المكان هذا اللي تستأجره وتنتفع فيه فترة إجازتك قدر الإمكان، ولا تحس أنه هذا يعني كل ما هو موجود من حقك أنك يعني تستفيد منه مهما كان؟ ممكن جدا أنه بعض الأشياء يعني تتعرض للتلف أو التكسير من بعض المستأجرين، لكن هو يشوفها حق مشروع له بما أنه دفع فلوس.
0: أكيد هو حق مشروع له، بس أنا أحب أني يعني جيت المكان مرتب ونظيف ومرتب أني أطلع منها مرتب ونظيف، عساس اللي غيري جاي مثلا، جاء إبراهيم، جاء جيتي وأنتي غادة مثلا، ديبي الشقيل قال الوجه المطلوب. وبالنهاية أنا يعني يطلع يعني صورتي قدام أهل الشقة والريسبشن والإخوان اللي بالفندق صورة جميلة، يعني أني ما كسرت ولا مثلا كسرت الأشياء الموجودة،
2: تكون محافظ على المكان.
0: أين حتى أطلع منها مثلا تكون نظيفة، كلم العامل ينظفها قبل أطلع، حريص على الشيء هذا أنا.
2: هذا قمة الوعي. لكن رغم ذلك شكرا لك نايف، يعطيك العافية.
0: حياك
2: الله. شكرا جزيلا. رغم ذلك أصدقائنا إبراهيم
1: أحسك من أسلوبك كنا ما عجبك رده.
2: لا حلو رده
1: والله.
2: إيش دعوة؟
1: طيب
2: ليش تهمات هذه اللي
1: ما في أي تعليق، ما في إحساس.
2: اللهم اجعله خير يا رب.
1: بدينا بالمشاكل،
2: أنا أدري عنك.
1: طيب يلا
2: أنا راجع من الإجازة أقول بسم الله توكلنا على الله، يعني إن شاء الله اللهم اجعلها سنة خير.
1: اللهم ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطان
2: وكفينا شر من به شر.
1: الله وياك إن شاء الله.
2: ما عاد بيقول شيء.
1: تفضلي تفضلي.
2: لا خل...

0: خلاص.
1: لا لا لا تفضلي.
0: لا خلاص.
1: لا لا علقي أنا. علق وطلعينا فاصل ترى.
0: يلا نروح الفاصل. توتر أنا. نروح الفاصل مهند ونرجع من جديد. أصدقائنا نناقش معكم هذا الموضوع إنه معاناة المؤجرين من بعض المستأجرين لما يتركون المكان في فوضى عارمة، من يتحمل المسؤولية؟ وهل من حق صاحب المكان هو يفرض شروط بحيث يضمن حقه في المكان ولا لا؟ عن طريق طبعا رفع الإيجار. يعني نروح أحيانا أماكن نستغرب من الإيجار جدا مرتفع، سواء كان إيجار شهري ولا يومي، فالواحد يحتار يقول ليش رافعين أسعارهم. يقولك والله إني أنا أواجه ناس تكسر وتخرب، فأنا أبي أغطي جزئية من هالتلفيات من خلال الإيجار.
1: يعني ترفع الإيجار أنا بدخل أكسر أنا؟
0: لا دخل أنت، يمكن غيرك يكسر.
1: لا لا بس حتى لو يعني في شوي في يعني خلينا نتكلم شفافية أكثر، الأسعار لك عليها السنة دي شوي
0: مرتفعة.
1: إيه شوي خلينا الصورة مع التحية لبعض الفنادق اللي فعلًا كان أسعار شوي غالية لدرجة إنه بعض الأسكان وبعض البيوت فتحت، يعني اللي عنده بيت بدي أجر أدوار،
0: أجر جزء من بيته.
1: جزء من بيته. ذكروني يعني ذكروني بقصة الطائف زمان، يعني الحوية وكذا كانوا يروحون يطلعون مواقعهم ويخلون بيوتهم يعني حلو. ففنادق شوي وتقول ليش؟ يقول لا موسم، يقول لا ترى الأسبوع ده.
0: طب بالعكس الموسم يعني. إيه. استغل الموسم وابدعت أسعار. ليه يا جماعة؟ ليه الطمع؟ الطمع ضر ما نفع. كيف المثل؟
1: كفو والله. نطلع فاصل.
0: تعليم ما راح.
1: لو قعدنا دقيقة، لو قعدنا دقيقة زيادة جبنا العيد.
0: نروح الفاصل ونرجع لكم من جديد. أصدقائنا سمعونا أصواتكم على 011 40 5 3.

0: عودة من جديد لكم أصدقائنا في ترند اليوم. يمكن كلنا شفنا مقطع مر علينا، صراحة ما هو مقطع واحد، يعني مقطع فيديو. دائما نشوف بعض الأشخاص أحيانا يصورون يظهرون مدى فوضوية بعض المستأجرين اللي يتركوا لكم المكان في فوضى عارمة، يكسرون، يتركونه بحالة يرثى لها، غير نظيف المكان، بحجة أنه هذا المكان يعني هم دافعين عليه فلوس، فكيف هم يصرفون فيه زي ما يبون. طبعا في السنوات الأخيرة أكيد أنه انتشر عندنا الوعي بشكل كبير، لكن ما تزال في فئة إما هو عدم وعي ولا عن عمد. يعني بعضهم يتعمد الشيء لما يجي يستأجر لك شقة ولا يستأجر حتى استراحة ولا شاليه ولا بيت ولا أيًا كان لفترة قصيرة، يوم يومين أسبوع، تلاقيه بعد كذا يترك المكان في حالة يرثى لها. طبعا هذه الظاهرة أكيد أنها مزعجة، خاصة للمؤجرين اللي يبدون يعني يتذمرون من هذا الحال بشكل كبير، ويبدون احيانا في انتقائيه نوعيه الناس اللي يبون يسكنون المكان. لكن مهما كان، يعني مهما حطيت من شروط، انت ما تعرف سلوك المستاجر الا بعد ما يترك المكان. السؤال هنا، هل لاننا دفعنا قيمه الايجار صار من حقنا ان احنا نترك المكان باي صوره إن كانت ولا لا؟ وليش بعضنا يتعامل مع المكان المستأجر برايكم بهذه الطريقة؟ ليه يترك المكان فوضى؟ يقول لك أنا دافع فلوس والتنظيف أصلا ما هو علي، على صاحب المكان. فهذا هو ترند اليوم، نسمع منكم آراءكم أصدقائنا من أجل رفع الوعي، ومن أجل أيضا نشوف الناس اللي عندها تصرفات وسلوكيات وش مبررها يا ترى؟ برايك ليش يسوون كذا يا إبراهيم؟
1: شوف بعلمك حاجة، جزء منها الوعي، الجزء الثاني بعضنا سبحان الله يقول أنا دافع مبلغ خلاص، هذه جزء من المبلغ اللي دفعته يتحمله الفندق السيرفس وكذا، بس طلع مو لهالدرجة إني أنا أضر المكان بعد. برضو أنا بعد أنا مثلا كمالك ولا أنا كمؤجر ولا أنت قاعد تحرجني وقاعد توتر حتى طاقم من صف العمل السيرفس.
0: صحيح،
1: يعني مثلا شيء منكسر، شيء طايح، حتى العميل اللي بعدك يمكن شيء يجهل اليوم العامل لما يرتب كذا يلقى شيء شاشة مكسورة ولا يوهقك يعني، ويحطك في موقف محرج، وممكن يسيء لك حتى النزيل اللي بعد اللي بعدك. ف ترى الجميع شريك، ترى يعني انا ارفع السعر عشان مكاني كويس برضو، هذا بعد مو مبرر بعد ان انا اقول لا بعطيك سعر عالي عشان موسم واقول لا والله عشان ما يكسر، ما حد مكسر يعني
0: فعلا.
1: شاركونا على 011-40-53. معنا عبد الرحمن. مساء الخير عبد الرحمن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عودة الحميدة لكم.
1: حبيبي والله يا عبد الرحمن.
2: ما الله. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا ومرحبا.
2: والله تعاقب على البرنامج عدة مذيعين.
1: يا زين.
0: طبعا وجه لهم تحية زملائنا عبد الرحمن ثنيان ورايد بن شري وابو الغيث، يعطيهم العافية والله ما قصر.
2: عبد الرحمن الثنيان ظافر، كلهم قدموا بالواجب.
1: ظافر قدم البرنامج؟
2: ايه قدم، اتوقع انه قدم، وفيه رائد بن شري قدم.
1: ما شاء الله
0: يعطيهم العافية جميعا،
1: ما قصروا.
0: شلوننا
1: ما قصروا والله.
0: طيب عطنا علومك يا عبد الرحمن.
2: والله انا هي ثقافة اول شيء.
0: نعم.
2: هي ثقافة. انا كنت في الشرقية قبل تقريبا شهر او شهر ونص، كنت ساكن في يومين في الخبر ويومين في الدمام ويومين في الخبر. والله العظيم اني اذا جيت اطلع اطفي اللمبات كلها، يعني حتى ما اخليها تشتغل الا اخلي مكيف واحد واخلي الغرف عشان الجو حار، لجينا لانه بارد بس.
0: حلو، يعني تحس ان المكان كانه لك.
2: طلعنا من الشقه كما دخلناها.
0: حلو،
2: يعني مو انك تدافع فلوس انك تسيل صاحب، هذه اصلا ثقافه، بعدين ترجع عليك الثقافه. يجي لما يجي واحد ينظف الشقه ويقول هذه والله، ويقيس علينا كسعوديين ان بهذه الطريقه هذه مو زينه، لا ميزنة في حقنا. بس على ذلك الشاليهات، والله إن اللي أجي تطلع من الشاليه إني أطفي في اللمبات والمكيفات وسكر الأبواب وأحرص عليه كأنه بيتي وكأنه ملكي.
0: حلو.
2: لأنه الشيء هذا يعني مو في ناس أحسن مني، بعد في ناس أحسن مني وأحرص مني، ما هو أنا أقيس على نفسي، لكن أقيس على نفسي أنا، لكن في ناس برضو مثلي وأحسن مني برضو، لأن الواحد لا يزكي نفسه، لكن هي ثقافة. لكن أنت مستاجر وتوصخ ولا تخرب ولا تشقق ولا ترمي الريموت يدوره العام، لكن لو فرضا انت فقدت الشيء في الشقه، والله انت تشغلهم شغل، دوروا لي الشاحن، دوروا لي سلك الشاحن، دوروا لي الجوال، دوروا لي الباور بانك،
0: واخر شيء تحملهم مسؤوليه ضيع اشيائك.
2: ايوه، انت الان برضه يعني يكون في نوع من تحمل مسؤولية، احرص على مقتنياتك واحرص على مكانك اللي بتجلس فيه.
1: طيب عبد الرحمن، انت تشوف مبرر ان انا ارفع السعر اليوم عشان انت تحافظ على المكان؟
2: ليس مبرر أيوه. يا اخوي ابراهيم ليس مبرر،
1: يعني شفنا
2: مو مبرر انك ترفع السعر بزياده، مثلا تقول اجاري 200 ارفع 400، لا مو ممكن تزيد 50 ريال تقول والله هذا، او تاخذ تامين، حتى ترى التامين احيانا ما يغطي الخسائر، وبعدين يستدعي لك المستاجر يقول انا داخلها وهي كذا، انا كذا، انا ما سويت، انا ما فعلت، انا ما كسرت. لا، ما يجوز الكلام هذا، يجوز يكون ترتقي عندنا ثقافه المستاجر والحفاظ على المقتنيات العامه.
1: صح صح،
2: اتفق حتى معك. في الحدائق، في البر، الله المستعان. بس
1: صح، انا اللي عتب شوي يعني كنت يعني مع فارق تشبيه في فوضى صايرة في بعض المواقع والمنتزهات في أبهل، بما أننا نتكلم عن السياحة والأجواء والعودة. شكرا عبد الرحمن، بس بتكلم عن النقطة ذي أنت نبهتني فيها، الله يرضى عليك.
0: شكرا عبد الرحمن،
1: نبهني على شغلة عبد الرحمن يا غادة، يعني الفيو حلو، الطبيعة حلوة، المكان حلو. للدرجة بعطيك موقف، والله مو من باب اني انا اقول شوف انا ايش قاعد اسوي او انا الاب المثالي، بس انه يعني هي رساله عابره. يعني اليوم انت لما تنزل مكان تستمتع انت وعيالك ولا اهلك ولا مع ربعك، انت قاعد تقدم دور انك تحافظ على المكان، انك تخليه افضل من مكان. جاءت تركي وليدي، انا احط كيس، اي علبه مويه كذا خلاص نجمعها في كيس، ناخذها معنا في السياره، ثم نشوف اقرب الله يكرمك نفايه ثم نحطها الاشياء فيها. لعل كذا رماها كذا على جنب. قلت لا شيلها جمع، يلا بدأ يجمع العائلة، جمع الأطفال، بدأ يتأثرون، جابوا كيس بدأ يجمعون. هي رسالة
0: نقلة الوعي،
1: إيه، لأنه مهم جدا. يعني أنا جاي استمتع وانبسط، ألقى بعض الشغلات يعني مزعجة، مقززة، تشوه بصري، نفايات في كل مكان، وللأسف يعني واحد يقول أنا ما أتحمل، ويجي عامل النظافة يقدر من أقصى الشرق لأقصى المكان اللي أنت فيه في المنتزه ولا في الحديقة، يقدر يشيل يشيل يشيل يشيل، يضيع يمكن كم ساعة
0: عشان يعني موجود في مكان صعب الوصول
1: المكان له. فأنت تساهم في نظافة المكانين، وهذه هذا بلدك، هذه ديرتك، هذا وطنك، هذا مكان الكل يستمتع فيه. يعني فالله يرضى لي عليكم. يعني احنا ما نبغى نقول، احنا بنتكلم عن السنوات القادمه ان شاء الله، السياح القادمه، مبسوطين بالارقام والاعداد والسياح اللي فعلا شرفوا مناطق المملكه، لكن برضو نحافظ على جزئية النظافة في المكان وكذا.
0: يا الله إبراهيم، ذكرتني بشيء. أنا مرة طلعت في أبها مكان كذا في جبل، الفيو مرة حلو، كل شيء جميل، بس لا تناظر تحت، أنواع النفايات والله العظيم. يعني إيش هذا السلوك؟ إيش هذا؟ يعني حتى الكائنات الحية الأخرى تنظف مكانها، فما بالك بالإنسان اللي فيه وعي وعقل.
1: صح، أنت تأي صح تأدي حتى الكائنات، والله إنك صادق.
0: واحد من أصحاب المزارع تخيلش كان يقول أنا كنت يعني يجوني ناس، هي المزرعة ما هي يعني أنا ماني فاتحة للناس، بس كانوا يحرجوني، يجون فجأة كذا يوقفون يجلسون يستانسون، فكنت بس أقول لهم الله يعافيكم اتركوا المكان نظيف، يعني لا تسوون فيه.
1: يعني هل أحتاج إني أنا كصاحب مكان أو منشأة أحط لوحة أقول يا جماعة حافظ على المكان، حافظ على نظافة المكان؟
0: لأنه يجي دائما يقول لك ألاقي ناس تركين وراهم نفايات وماشيين.
1: يعني طبيعي يا أخي يا جماعة، والله دائما أقول هذا أكيد بيته مو بنظيف، لأن سبحان الله يعكس السلوك السيء ذا، إلا من رحم ربي يا جماعة، ما نعمم، لكن الموضوع مزعج يا جماعة، ولا أخفى عليكم. يعني وتقول ليش تتناولونها في البرنامج؟ احنا نتكلم عن سياحة قادمة جميلة، نحافظ على مكان، نحافظ على النظافة، نحافظ على جمال المكان، وهذه بلدنا. وكرر أقول يا جماعة، ترى أنت حتى لو هذه عادة عندك، ترى اللي بعدك يتأذى، وأنا أعتبرها من أذية المسلمين، ترى هذه أذية، هذه تعتبر يعني أنت يعني خلص والله ما يستاهل الموضوع. ترى موضوع أنك تاخذ كيس معك من البقالة من أي مكان، تحطه عندك في السيارة، خلصت جمع ذا العلب وذا الحب وذا أوراقك وعصيراتك، حطها في ذا الكيس وسكرها وحطها بشنطة سيارتك وانت رايح.
0: البلديات ما قصروا في كل مكان حاطين لك حاوية،
1: فأنت قاعد تأذي نفسك وتأذي اللي حولك وتأذي حتى عمال النظافة. فإحنا لازم
0: عمال النظافة عندنا عدد مهول من عمال النظافة يا جماعة، يعني أنا ما أشوفهم برا كثرنا، ليه محتاجين كل هالعدد الكبير من العمال؟ اي نعم نفتح بيوت، لكن مو لهالدرجة هذه.
1: ايوه معلش يا جماعة، يعني بعض الناس يقول من راقب الناس ما تهمه. انا شفت واحد والله كذا من احد العمالة الاسيوية،
0: نعم،
1: رمى كذا علبة، وقفت قلت لا كذا غلط، مشكل كذا، شالها وحطها في هذا. انت تقدم رسالة انت تقدم رساله
0: من بلدك مكان
1: هذا
0: انت تشاركه ويشاركك ملايين الناس
1: فيه. هذه مصيبه. حتى لو كانت عائلات جنبك يا جماعه خير يعني انت تساهم في رفع الوعي يعني. انا ما هي مو بصناعه قنبله يعني. على العموم ودنا نطول في النقاش كذا ونملل المستمعين. احنا نتكلم عن العوده، نتكلم عن الاسعار، نتكلم عن الايجار، نتكلم عن
0: المكان اللي تستأجره سواء كنت مؤجر ولا مستأجر. يعني
1: في حاجة ودي بعد أقول حاجة غادة قبل ما أطلع فاصل. قاعد أقول سبحان الله في ناس تنتظر الناس ترجع عشان تسافر. أنا ضد الفكرة هذه.
0: أنا كنت كذا.
1: أنا ضد.
0: أنا قبل المدارس.
1: ليش؟
0: والله العظيم كنت حاطة الويكند حقي أحد واثنين عشان ما أواجه زحمة الويكند. وكنت أسافر أخذ إجازاتي إذا بدأوا مدارس خذيت إجازتي وسافر.
1: ما أدري أنا وين المتعة فيه؟
0: متعة المتعات.
1: لا ما أدري أنا. طب أوش المطاعم نصها تقفل، الفعاليات تهدى تقل، لأنه أنا ما أقدر. أنا قاعد أخاطب مئات الناس من السياح والزوار، فجأة الناس ترجع تجيني لحالك. ما نفعت المهرجان ولا ملاهي.
0: شوف أنا ما أحب المهرجانات ولا أحب
1: الفعاليات.
0: لا لا لا أنا مودي كذا سفريات أروح أشوف نفس أعيش عيشة البلد، أهل البلد. هذه سفرياتي.
1: يعني هذه شخصيتك.
0: إيه هذه شخصيتي يعني. حتى لدرجة ما أروح أماكن يروحون سياح.
1: إيه أنا ما أدري يعني. أنا الفكرة هذه اللي يقول لك لا أنا بنتظر الناس ترجع لعدة
0: عوامل. ما جربت إبراهيم والله.
1: ما أدري والله. أنا أحب مع الناس لأنه الفعاليات صح الأسعار تكون مبالغ فيها مع الناس، بس في ناس تقيسها بهالعوامل، تقيسها بالسعر، تقيسها بالهدوء، تقيسها بالخيارات الأوسع، بس برضو بالمقابل لها ضريبة. وشي ما في في بعض المواقع تقفل ترى. تقفل ما يقول أنا أفتح مطعم ولا مركز ولا عشان واحد يجيني
0: مقاتب
1: عشرات الناس يعني. الفعاليات، الإفنتات، المواقع الترفيهية، التجارب السياحية. أنا ما أدري بس هذا وجهة نظري، رغم أنه في مواقع خياراتها في أوغست وما بعد العودة للأعمال يمكن جميلة يعني، لأنه خلاص أنه تختلف الإجازات من بعض الدول، فتصادف ناس من دول ثانية والموت مع الجماعة رحمة.
0: والغريب أنه إجازة الصيف جايين كل دول العالم في إجازة، وين ما تروح زحمة، وين ما تروح زحمة، كل مكان زحمة.
1: طيب أعطينا وين المتعة فيه؟ ماشي أنا كده أعتبريني
0: أنا ما أحب الزحمة. إيه انا طيب. طالع من زحمه بيروح اروق، ما في زحمه.
1: وش اللي يفرق بين كذا وكذا؟ السعر اوكي.
0: لا بغض النظر عن السعر يعني، انا دفعت التذاكر السنه هذه مرتين. الله العظيم.
1: طب اطلع فاصل.
0: نروح الفاصل.
1: 011 40 5 3.

0: عز النهار. عز النهار، أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: أي ما نبي مجاملات اللي في خاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار وفي الساعة الثانية من البرنامج. واليوم نتكلم عن ال طلع على بالك سالفة؟
1: اي والله هوجست في قصص صارت يعني على موضوعنا اللي نتكلم فيه اصدقائنا. اليوم نتكلم عن المسؤولية تجاه المكان اللي ننتفع فيه من خلال يعني اخذنا له استئجار يومي او شهري، والبعض احيانا يعني يترك المكان أسوأ مما كان. فعندنا هذه النقطة اليوم اللي بنتشاركها وياكم من خلال ترند طلع قبل يومين تقريبا. واحد كان يشتكي يقول انا اجرت بيتي او شقتي، الناس استاجروها فترة قصيرة وطلعوا وتركوها صراحة يعني سيئة، في حالة مرة سيئة. فايش اللي يترك المستاجر او يخلي المستاجر يسلك هذا السلوك في تصرف لا اخلاقي ولا انساني ولا حتى يعني ينم عن عقليه مهما كانت هذه العقليه، ما يسوي شيء لواحد تستغرب يعني سلوكه. طبعا انت لو شفت المقطع يا ابراهيم حتقول اجروا البيت على ثيران،
0: لا اله الا الله،
1: كسروا المرايات، كسروا الطاولات، كسروا الفكفكة والدنيا كلها، عرفت اللي تقول فيها حرب ضروس المكان جاء، يعني شيء مهول
0: والله. يعني شوفي، يعني انا ودي اقول حاجه بس اسمحي لي على الشفافيه شوي. انا اقول ذا اللي قاعد يعني يسوي قلق في المكان اللي يسكن فيه ولا يكسر ولا يصلح، انا كمنظومه ولا كمجموعه فندقيه احطك في البلاك ليست
1: المفروض.
0: خلاص
1: انا توني بقول لك هذا مقترح،
0: يعني عشان انا اقول لازم يتادب. ليش؟ لانه مصيبه يعني اللي قاعد يصير، يعني واحد يكسر واحد يصلح. لا المشكله مو بهنا، المشكله ما يقول ترى انا ساكن بفلوسي. ايه ساكن بفلوسك، انت بتدخل معركه، انت قاعد تقاتل، انت قاعد يعني تسبب اشكاليه في المكان، ترى بعدك نزيل بينزل، بعدك واحد بيسكن. فغلط اللي قاعد يصير. يعني بعض الناس يقول لا تلومهم اذا رفعوا الاسعار، ها نقول لا تلومهم، خلاص هذه مقارنه بالسعر، مقارنه بالمكان النظيف. لكن
1: شوف، هو الموضوع ترى ما هو بس انه عامل النظافه اللي حيجي ينظف وراء المستاجر هذا هو اللي بيتاذى، لا، اطراف كثيره حتبدي يعني تتضرر من المكان. العامل اللي بيبذل مجهود، الجهه اللي تبي تجي من جديد ترتب وتضيف يعني مكان التلفيات، صاحب المكان اللي بيبدا يعني يرفع اسعاره ويبدا يعني يضع مثلا شروط معينه على المستاجرين من بعدك، امور كثيره وشائكه تصير كلها عشان هالتصرفات اللي ما تدري ليه. ليه بالأخير الواحد ممكن هو يتصرف مثل هذا الشيء؟ وأنت كصاحب مكان، يعني أنت كصاحب مكان تبي تأجر على شخص أو تأجر على ناس، يعني إيش أهم الشروط المفروض أنك أنت تشترطها علشان تثق ثقة تامة أنه مكانك ما حيتأثر بسلوكيات البعض؟
0: تدرين عاد وتقعد تحكين أقول سبحان الله، غادة أعطت الموضوع يعني بشكل أوسع وأكبر من حجمه وتجاهلت السعر. طب السعر وين راح؟
1: أنا ما عليه، أنا حدفع سعر بس سعر عادل طبعاً.
0: أنت عندك فندق وإنه ما ندري؟
1: أي
0: طيب إيش السالفة؟
1: عندي شقق مفروشة في أبا، إذا بغيتوا تنزلون قولوا لي.
0: متضررة أنت من الموضوع. 011-45-53 معنا أبو عبد الله. مساء الخير
2: يا مساء النور، نسيتوني شكلكم.
0: معليش، تحمست الأخت غادة الله يرضى عليها، شلونك؟
1: عذرا منك والله.
2: والله شو تبغى الصراحة؟
0: أي
2: شو خلص اللي عندكم ردقوا علينا.
0: لا لا خلاص، خلاص
2: ردقوا عن طريق الراديو.
0: سم. حياك الله يا ابو عبد الله، شلونك حبيبنا؟
2: طيب جغي طيب. اقول لك موضوعكم شيق
0: حبيبي،
2: ولكن جاء متاخر على فكره. يوم رجعوا الناس البيوت ورجعت مناطقها نزل.
1: هو هذه بعض من السلبيات اللي لازم نهايه كل اجازه نطرحها عشان الاجازه الجايه.
2: لا انتم الان تحطوا سلبيات ولا برضو فيها؟
0: لا
2: توجيهات.
0: ابو عبد الله
2: شم
0: الموضوع انبنى بعد شكوى، بعد تفاصيل، بعد احداث، بعد لحظات، يعني بعض اللي خاض التجربه سواء في السعر في النظافه. فهمت علي؟ انا ما اقدر انا اهاجم اي احد اقول ترى انت قاعد تسوي ترفع السعر كذا، وفي اشكاليه ما واجهها يمكن اليوم النزيل. فهمت علي؟
2: لا انا موجوده هذه على فكره، يعني من بدايه
0: انا عارف، بس
2: السياحه والشقق المفروشه والشاليهات وجدت هذه المشاكل، وفي الحدائق برضه موجوده. لكن التوجيه برضه ما هو لازم، يعني يمكن انا اسمع الاذاعه لكن غيري ما يسمع. المفروض تكون توجيه وزارة السياحة يعني تضع أشياء شروط معينة لأصحاب، سواء بالأسعار أو برضو بشروط النزيل اللي على النزيل. التأمين هذا واحدة منهم أنا أرى فيها يعني
0: مهم
2: ترفع شوي عشان الرجل المستأجر يعرف أنه راح يخصم عليه لو قبل يطلع عملوا عليه تشيك ولقوا فيه أشياء سيئة أو أشياء مكسورة أو شيء يخصم عليه هذا عشان يحسب حسابها
1: يخصم عليه من التأمين يعني
2: نعم من التأمين أجل ليش لا هو الحين ما يحاسبهم لو ضاع عليه شيء أو مثلا تأخروا أو مثلا الموقع ما هو زين وطالبهم قال ترى غرفتكم ما هي كذا ترى كذا أنا عوضوني ما هذا الكلام ده
0: طيب والسعر أبو عبد الله والأسعار
2: السعر شوف بقولك حاجة السعر حسب المكان صراحة الموقع هو اللي يعني هو اللي يثبت السعر يعني سواء نظيف تبغى متوسط تبغى أقل أنت حالتك المادية أنا سكنت في أبها استراحة 1200 بعد ما رحت جيت مرة ومرة ثانية عشان أسلمها له مثل ما أخذتها نزل لي اللي بعدها نزل لي 900 بعدها نزل لي برضه 800 من 1200 فمعناها أنا صرت
1: حلو يعني حتى المستأجر الواعي النظيف اللي يحرص على المكان يأخذ امتيازات حلو
2: أعطاني امتياز هذا رجل دكتور عارف ورجل حظت على ولا والعلم بعد عطيته من اقتراحات معينة وفعلا الجسة اللي بعدها اللي موجودة ليش لأن أنا عينه ويمكن أنا أشوف شيء وما يشوفه
0: يا حبيب عبد الله كفيت وفيت أبو عبد الله تسلم
2: لحظة في حاجة الحدائق أنا بصراحة
0: مزعج الموضوع
2: أكثر شيء يعمل الأشياء هذه كلها ويخلي كل شيء معلوم عليه أكثر من الأخوان الآسيويين ليش أنا أكون صريحين ما فيها شيء لازم يكون في لغة تحط في لوحات لهم يمكن ما
1: النظافة ما يبي لها لغة
2: لا لا لا لغة كتابة اللوحات اللي تحطها لي أنا بالعربي إيش دعوة ليش ما تحطها على شو اسمه ذا بعض توجهها لي أنا كعربي أو كأقرب العربية ولا أفهم إنجليزي مثلا أو تحطها لي بالإنجليزي بس حطها لي بالأردو يا أخي حطها لي باللغة الثانية الفلبيني ليش ما تحطها لي حطها لي عشان أنا أقرأها وأتقيد أنا ما أدري أشوف عامل النظافة يقول شيء
0: طيب أبو عبد الله أنا معك بس لما أنا لما تقول تعامل آسيوي كذا بعيدا عن يعني الجنسيات تقول يا أخي مع تقول والله يمكن هو شاب غيره قاعد ينطر هنا ما في فهمت
2: ما أقول لك لا أنا أقول طيب. هذا لا يمنع الدوريات حقت الأمانة بلدية تكون
0: تخالف.
2: موجودة
0: وتخالف.
1: كاميرات مراقبة بس يعني وينتهي الموضوع
2: الكاميرا ما بتروح تدور عليه كل واحد تمسك وجهه لكن حط لك غرفة مثلا وخل فيها بدل ما يدور موظف الأمانة أو البلدية وبلحظتها يشوف الشيء طوال يجي
0: خالفة
2: يعني الحدث بوقتها
0: ايه.
2: أنا أشوف في حدائق صراحة يعني سيئة جدا والسبب إذا جلسوا مجموعة وخاصة العزابية أكثرهم ولا وقاموا وكل خلى محل أوراق طايحة سندويشات قشور بعض الأكل
1: ورد
2: هذه نقطة يعني مثل الكورنيش عندنا مثلا الخضر ولا كذا بعضهم يجي يحط الخبز يقول هذه والله صدقة هالقطاعة ولا كذا هذا صحيح
1: هذا أذى هذا أذى صراحة للناس
2: هذا مضر أصلا ما هو منفعة
0: الله ليهينك يا أبو عبد الله كفيت وفيت قلبي تسلم شكرا هيا مساء الخير
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام طولنا عليك هيا
3: لا لا عادي خذ راحتك
0: حياك الله يا هيا شلونك
3: الله يرضى عليك بخير الحمد لله
0: أبو عبد الله قلت تأخرت في الموضوع
3: والله صح هذا الموضوع جدا نحتاجه
0: ارتحت يا غادة بس انت محضر شر ولا محضر خير انت
1: لا انا محضر خير للسنه الجايه
0: الجاية.
1: لا بس هو عموما هو سلوك معنا على مدار الحياه انا ما اقول اجازه ما اجازه يعني حتى مو بس انه انت تستاجر مكان في الاجازه انت تجي تستاجر او تاجر الناس في مثلا عندك عماره تبي تاجر يجي المستاجر عندك يقعد سنه سنتين ثلاث ايا كانت يطلع احيانا يعني خلينا اقول لك واحد من المستاجرين طلع قسم بالله يعني خلانا ناخذ فكره انه مثلا هنعيم الناس ما نأجر لهم نهائيا ما ترك دولاب بالمطبخ صاحي سخانات الماء ما أدري سووا فيها كسروا الجدران الحياة ما
0: تتوقع إنه هو هذا قاصد ولا وش السالفة ولا
1: شلون إنسان أصلا يعيش مكان زي كذا
0: هو لا وش الهدف يعني وصل تخريب يوصل
1: يعني مرحلة وصل إلى مرحلة التخريب ما أدري ليه
0: ما مشكلة يا أخي
1: هيا نسيناك مرة ثانية تفضلي
0: هذا دورية السياحة
3: المفروض أطالبكم بعوض
0: ابشري ابشري لا بس انا ما ادري وش الطاري بس شكله غادد انت بتسافر
1: ادور مشاكل انا
3: دور لا مشاكل. لا انا مع الاستاذ غاده اني انا احب اسافر بعد ما يرجعون
0: بعد
1: اشرحي لي ليه لان انا من اليوم قاعده اقنع مو من اليوم من قبل الاجازه وانا اقنعها
3: لا شوفوا ليش لانه شيء ما تطيح بالزحام لا زحمه شوارع لا زحمه اجارات غاليه تلاقي الفندق اللي انت تختاره
0: اي بس ما في فعاليات ما في فنتات ما في مهرجانات
1: يبي زحاليق ابراهيم يبي
0: ما في زحاليق
3: انا محتاج ان الناس تسوي لي فعاليات انا اسوي لنفسي فعاليات
1: بالضبط
3: انا اعرف جوي انا اعرف جوي انا ايش احتاج الانسان ينظر لاحتياجاته انا احتياجي الهدوء اكثر شيء الترفيه انا ارفه نفسي
1: حلو
0: ما ادري بس انا قد جربتها والله حس بوحشه كذا والله
3: شوف اللي عنده مسؤوليات
1: انت بكرهجه
3: يمكن له وجهه نظر اخرى
0: اسمها هيا
3: هلا
0: تقول اغاده تقول انت بيلك رهجه
1: ازعجنا رهجة ورهجة
0: يعني حماس يعني عرفتي اركض
1: 220
0: مثل ما يقول اخوان الاردنيين هذه الارض قدامك قد ما فيك تركض اركض بس انا انا انا انا احس بوحشه يعني انا حلو انا معلش يا هيا انا ابغى وش الجميل انا يمكن اتوقع انه حلو ما تحب الزحام وش الجميل اللي يجبرني اني انا اسافر في شهر مختلف عن اشهر الاجازات الصيفيه مع الطلاب والصغار وش الميزه اثنين في بعض الدول انا عندي عندي عندي عندي نهايه السنه في بعض الدول تستقبل الناس والمصطفين فعاليات في ناس في نوفمبر متعه فيها في ناس في نهايه اوغست بس وش المتعه فيه اللي انت عشتيه انت مع السفر بدون بعد الاجازه وين
3: انا سافرت داخليا صراحه بعد الاجازه وسافرت تركيا
0: طيب
3: تركيا ما فيها سياح كثير يعني عرب قليل طيب. اغلب قله يعني لكن بالداخليه هنا بالسعوديه لا صراحه لما سافرت هنا الطائف وزي كذا بدون سياح في خليج شوي ترى اللي مو في يعني السعوديه بس ما في زحام يعني كل مكان اروح له زي الكافيهات مفتوحه اغلبها ترى بالذات اللي بالشفا الاجارات متوفره بكثره ترى الآن لو أروح بالزحام بدور أجر ما ألقى ألقى غرفة وسعر هذاك المبلغ مرة
0: هذه بس أنا أقول اللي عنده أبناء ما راح يستمتع اللي ما عنده أبناء أبغاهم يستمتعون بالمهرجانات
3: طب أنا أقول لك هو احتياج
1: حسب احتياجك صحيح
3: أنا احتياجنا فأنا احتياجي أبحث عن الهدوء والسكينة وعشان كذا أدور خارج الإجازة
1: استمتعي والله استمتعي يا هيا معليك من إبراهيم هذا أمر عجيب
0: طب الحين بتسافرين الحين فترة دي
3: حاليا إن شاء الله أنا ترى دائما أحب الليالي القمرية
0: يا أخي والله أنا أحس نشوة السفر والحماس
1: نازل من طيارة وإحنا بيطلع طيارة لا ورايح كم ثمان دول
0: ايه علمي علي المعادله القلم
1: اي قاعد يصف لنا اقلام اليوم قاعد يشرح للزملاء يقول اقلام الاقلام هذه هي عدد دول اللي انا سافرت فيها فيشرح لنا الانطلاق من وين والنهايه وين
0: هيا
3: هلا
0: يعني مسافر ان شاء الله ها
3: باذن الله بس
1: قل ما شاء الله ما شاء الله لا تطيح فيها الطياره
3: ان شاء الله خارجيه
0: ما شاء الله
3: لا داخليا يعني ما عندك مشكله ما في
0: الله يسمح دروبك ويوفقك ان شاء الله
3: آمين وعندي تعقيب على اللي يروحون الشاليهات والاستراحات ويخلونها وفقاعة ترى من الأدب ترك المكان كمكان وأفضل من مكان
0: صح صح صح
3: والله شوف أنا إحنا تعودنا الله يرحم الوالد مربينا حتى لو كان ببر يعلق سلة هذا النفايات كيف النفايات
1: ايه؟
3: على الشجر
1: الله يرحمه
3: أي أحد يرمي ترى له عقوبة ترى فخلاص تعودنا عليها لدرجة حتى لما أروح مطاعم ترى بعد ما خلص أرتب ترى أشيل النفايات المناديل
1: أنت عارفة هيا تعرف إنه بعض المطاعم أساسا صممت إنه العميل أو الزبون يجي يأكل ويشيل صحنة ويحط في مكان النفايات حاوية كذا معينة أنا ما أشوف هذه الثقافة عندنا موجود المكان ومرتب ومهيأ للفكرة هذه بس ما حد يسويها
3: هو عندنا ترى ما في بس أنا أسويها في نفس لما يدخل يعني الغرفة اللي إحنا فيها يلقاها مرتبة بس في ما أدري يضحكون عليا بس أنا خلاص تعودت حتى لو رحت مع صحباتي خلاص أنا شيء تعودت عليه إحنا والعيلة كلها بالنسبة للشاليهات إحنا لما نروح نأخذها نظيفة ترى حتى تبخير والله نبخرها ونخرج النفايات أيوة نخرج النفايات لين عند الباب ونبلغ الحارس يشيلها
1: ما شاء الله عيني عليكم
3: يعني ننظفه لدرجة نتلقى عروض من نفس الشاليهات اللي نروح لها والله أغلب الشاليهات لما
1: ما شاء الله
3: ترى يقول لك أنا ما أخذ منك هذا اي تاخذ المبلغ لما اجي ادخل وادفعه كامل، تقول ما اخذ منك تامين. كثير شاليهات اروح له بس عشان نتورد عليها كذا مره.
1: هذا عشان سلوككم الجميل، الله يعطيكم العافيه.
3: وبالنسبه عندي اقتراح الاماكن العامه المفترض يكون في عقوبات، والله من امن العقاب اساء الادب. فانا اقول لكم متنزهات، انا الدوله ما قصرت وسوت واعطت وجابت عماله، لكن عندنا ما في تقدير لان ما في عقاب. انا ابغى جهه مسؤوله تمسكهم، وفي عقاب ومخالفات زي الدول اللي برا ترمي لك عقوبه. المشكله ان احنا لما يسافرون برا يلتزمون
1: صح،
3: بلدكم اولى انكم تلتزمون فيها، بلدكم سمعه، هذه وجهتكم.
1: صدقتي والله هي.
3: ترى انا حتى لما اروح اماكن، والله حتى لما اروح الحدائق واشوف حريم مثلا، احنا نجلس جلسات اشوف حريم قاموا من مكانهم غيروا مكان ثاني، والله تعرفين الحس اللي فيني شويه واروح لهم واقوم اذا ما معي مثلا، ترى اروح لهم معليش نظفوا، ترى هذه السمعه لنا.
1: صدقتي والله
3: احنا في فئات معينه فيها، ما ابغى اتكلم يعني وعمم
1: بشكل عام، بشكل عام انه في ناس فعلا تسلك السلوك. شكرا هيا، يعطيك العافيه، كفيتي وفيتي ما شاء الله عليك، شكرا لك. اتصال معي، مين معنا؟ ابراهيم.
0: معنا ابو مالك. ابو مالك مساء الخير، بس ما يزال علينا. بس
4: اهلا بكم جميعا.
0: الله عليك ابو مالك، يلا بدع.
4: طولتوا علينا شوي.
0: طب انا بنعطيك مساحتك، عبر سولف، مستحي منك والله ابو مالك، لدرجه كان عندنا فاصل وكنسلناه عشانك.
1: يلا عشانك ما. عندك دقيقه كامله قول كل اللي بخاطرك.
0: لا لا قدم قدم بدايه، قدم في بدايه. سلام توك
4: دقيقه ولا محور تقريبا اخذ به تقريبا استطراد تقريبا شيء معين من من من, من الجوانب انا اعمم انها تكون ايجابيه وليست سلبيه في ذلك. اخي الكريم، اختي الكريمه، نحن لا نعمم في ذلك، ولكن المبدا بالجوانب احيانا اللي المفروض يفترض في ذلك هي موجوده، ولكن تحتاج يعني الدعم والمسانده، بان مثلا هذه الامور تدرس بمناهجنا الدراسيه التعليميه. لا لا لا نقول موجودة، ولكن قد يكون مثلا المرور عابر. أنا لا أتمنى المرور عابر، ولكن يجب التركيز أي شيء.

0: بتخصصه في الوسط التعليمي لدينا. نعم نخصص هذه المساحة تقريبا جزء من الحصة الدراسية في المراحل الابتدائية، المراحل المتوسطة، المراحل الثانوية. اسمح لي بالكلام هذا، أنا لا أعمم في ذلك، ولكن أشوف الآن تقريبا في الوسط لدينا، في وسط الاجتماعي، في الأسواق، في المجمعات الكبرى، هناك مثلا فئة من العوائل، أنا أشوف تقريبا أنا أضم الصوت بأن هذا صوت الأب والأم، بأنهم ماذا يربون الأبناء على هذا.
1: صح، تكفى أبو مالك، متحمسين معك. لا يرى أبو مالك، سيد مالك راح مع أبو مالك،
2: راح تصالح؟
1: راح تصالح أبو مالك. وش الحل؟ أبو مالك ترى راح تصالح. صالح مساء الخير.
3: هلا بسنور.
1: هلا حبيبي، شلونك؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الحمد لله على السلامة والجازة سعيدة.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: يلا حية.
1: الله ما يسلمك ويعافيك.
3: خير. أنا اسمح لنا نشارك.
1: إيه تفضل.
3: وعطنا فرصة مثل أبو مالك يا سم.
1: تفضل. إبراهيم. يلا تفضل.
3: إيه وأنت اللي سألنا اليوم، كثر علينا في الأسئلة.
1: أبشر.
3: إيه تسلم. بس أول شيء.
1: تبين أسألك ولا تعلق؟
3: ها؟
1: تبين أسألك ولا تبي تعلق؟
3: عندي تعليق ودي تسألني عشان إن عجلين في الكلام ومستعجلين.
1: شيبان يلا.
3: أول شيء نقدم الشكر لطاقم البرنامج وإذاعة الرياض، والله يعطيكم العافية. إبراهيم، بالنسبة للموضوع اللي هو موضوع الشاليهات أو الشقق أو مثلا استئجار سيارة، أنا أعتبرها أمانة في ذمة المستأجر يحافظ عليها.
1: يا سلام.
3: اي والله اني اعتبرها زي ما يعني اعتبرها نفسي انا واحافظ عليها.
1: وش العادات السلوكيه اللي ممكن تزعجك انت كنزيل، او ان انت لو صاحب منشاه بلسان حاله وش ممكن يقول ابو فهد؟ صالح.
3: ايوه والله انا اللي يزعجني يعني انهم ما مثلا استلمتها نظيفه معقمه مزينه، سلمها نظيفه معقمه، ايش مشكله؟
1: يا سلام.
3: عشان انت لا يعني الناس حلالهم غالي عليهم. صح. رتبوك يا ندخل الشقق او هذا معقمه معطره، يعني اخرج منها نظيفه.
1: صح، اتفق معك.
3: السياره استاجرها على المقال، مو معناته انك يعني استلمتها نظيفه رجعها نظيفه.
1: اتفق معك والله يا صالح، كلامك أيوة. منطق وجميل، وتسلم وسلم راسك، ويعطيك العافيه بصلوح. ابو فهد مساء الخير.
4: السلام عليكم. مساء الخير.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: انا بتكلم عن اجار شو اسمها البيوت، من البيوت العماير الجديده هذه.
2: اي عن الايجار ولا عن وضع المستاجرين؟
4: هو لا وضع المستاجرين. وضع المستاجرين.
2: سام تفضل ابو فهد.
4: انا عندي واحد اجرته عندي في بيت دور كامل، والله انا ما جديده توها جديده، يعني خاصه من البيت ساكن في جديد، والله إيه؟ طلع من البيت الله يكرمكم، قسما بالله زباله الله يكرمكم، زباله والله زباله.
2: كيف تصرفت معه؟
4: ما تصرفت، المشكله قريب يقرب لي ولا قدرت اقول شيء له.
2: ويقرب لك بعد وسوى معك هاللون؟
4: اي والله العظيم تكرمون، خسرت على 3000 ريال
2: يا حول.
4: اي والله العظيم هذا يعني الواحد بده يدخل في عماره ولا شقه يكون نظيف يهتم فيها، مثل أنا دخلتها نظيفة تطلع من نفس حكاية نظيفة، ما تخليها كذا على وصف على ذا، تطلع نظيف خلاص نظيف نفس حكاية، ما فيها كلام، ليش تدخل تخرب؟ ليش خلاص اطلع زي ما كانت.
2: طب هو مو من ضمن شروط العقد الإيجار إنه تسلم نظيفة؟
4: إيه بس أنا ما كتبت على عقد إيجار، المشكلة ما كتبت على عقد إيجار عشان الله يرحمه بي قال خلاص يسكن وبكذا مو بلازم.
2: بحكم القرابة وكذا.
4: أيوة حكم القرابة، المشكلة ما قلت له أي حاجة، والله أنا استحيت له أقول شيء. حتى في نفس الوقت والله نويت أشتكي بس عي علي أبوي.
2: إيه نعم.
4: والله نويت أشتكي قال لي هذا ولد خالنا لا تقول لي شيء، خلاص راح اللي راح راح.

0: يلا اللي راح راح الله يعيننا. خسر والله 3000 ريال على البيت.
1: الله يعوضك خير ان شاء الله.
0: الله يرحم والديك ويبارك في عمرك وجزاكم خير.
1: شكرا.
0: وجزاكم الله خير. والله احنا مستمعين لكم من زمان. تسلم. من زمان مستمعين لكم. الله يعطيكم العافيه. مع السلامه.
1: اسعدتني يا ابو فهد. شكرا لك. يعطيك العافية. يعني هم بشكل عام إبراهيم يعني كثير من الناس اليوم لو تسألهم عن أكثر شيء ممكن ينرفزك كصاحب حلال وقاعد تأجره على الناس، أنت تبي تستفيد، هم بعد يبون يستفيدون من المنفعة اللي أنت قاعد تعطيهم إياها. لكن أكيد أنه هذه الفائدة ما تتحقق إلا لما يكون الواحد على بينه، يعني عارف هو وش اللي له وش اللي عليه. لكن شيء يعني مثل النظافة أنا أعتقد هذا الموضوع بديهي، ما يحتاج عقود، ما يحتاج أني أكتب لك أترك المكان نظيف.
2: صح، وهي عادة طبيعية، يعني ترى هي مو صناعة قنبلة، هي جزء أصلا من حياتك اليومية أنك تبقى تخلي المكان نظيف وتجلس في مكان نظيف. أنت قاعد في نفس المكان، يعني المكان يمثلك قبل ما يمثل حتى صاحب المنشأة، فهمت علي؟
1: صحيح.
2: أنت بتنام في ذا المكان وتأكل فيه. فالكلام يطول طبعا، حنا نختم الموضوع اليوم يا غادة.
1: انتهينا من ترند اليوم. أيوة. ونروح وياكم أصدقائنا لموقف. تبي موقف ولا تحدي؟
2: لا خلنا موقف، خلنا ندفر في الحماس في الحلقات الجاية، خلنا على موقف. موقف يا جماعة، هذه فقرة موقف زعلك، موقف صنع يومك، موقف ودك تتكلم عنه، إنساني جميل
1: اليوم
2: أسعدك يعني زعلك
1: اليوم إبراهيم. يوم المواقف العالمية اليوم، بدايات الزحمة والعالم وانطلاقة الحياة والمدارس والموظفين رجعوا والزحمة رجعت وكل شيء رجع، فأكيد أنه مريت مواقف منذ الصباح الباكر.
2: إيه عطنا منها.
1: أنت ما مريت بشيء؟
2: إيه إلا
1: مريت بيش؟
2: مريت عندهم، كلمتهم،
1: سلمت عليهم،
2: سلمت عليهم
1: هم شيء.
2: 011 40 5 3

0: حياكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في دقائق الأخيرة من عز النهار. موضوعنا طبعا وصلنا معكم لفقرة موقف صنع يومك أو موقف مر عليك جدير بالذكر ومهم جدا أنك يعني تشاركنا فيه، حاس أنه ترك أثر أو أن فيه توجيه أو فيه رسالة حاب من خلالها توصلها لنا، فشاركنا على 011-40-53. ومعنا اتصال،
1: ناخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
0: خالد
1: مساء الخير.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله وبياك يا هلا وسهلا، شلونك خالد؟
2: يسعد يومكم. والله بخير،
1: الله يسلمك. احنا عندنا فقرة بس احنا بنعيد شرحها خاصة مع بداية الأسبوع.
2: أنا كنت محضر للفقرة الأولى اللي
1: حق الإيجار
2: والنظافة.
0: نسمع منك خالد بس باختصار، تفضل.
1: يلا.
2: أنت تطرقت للحدائق وموضوع الحدائق، أنا بتكلم عن اللي يطعمون القطط داخل الحدائق
1: وعند المنازل والشقق.
2: أيوة، اللي يطعمون داخل الحدائق، فهذه صراحة أنا أقول لهم أنتم تعملون الصح في المكان الخطأ أو الغلط.
1: يا سلام عليك.
2: لأن الحدائق بحد ذاتها تنظف وتقلم الأشجار والبلدية على قدم وساق للعوائل والأطفال، صح ولا لا؟
1: صح، أتفق معك. يعني بعض الناس يرى أنه من باب الجانب الإنساني والديني وكذا، وما يدري أنه قاعد يأذي اللي حوله.
2: يا سلامي، هو يبحث عن الأجر. فنشوف صراحة أن أكياس حبوب وبلاستيكات يحطونها للموية على الممشى، طبعا القطط سائبة طبعا هذه، وتحمل بكتيريا، تحمل طفيليات، تحمل أحيانا يبقى فيها دماء من الإصابات أو شيء، فتلقاها على الأرصفة موجودة. فيعني وش ذنب الناس اللي قد يكون يمسحها إنسان بثوبه، قد يمسحها من النساء بعباياتها، الأطفال قد يطون عليها. فهي إشكالية. فأنا أتمنى والله البلدية ما قصرت، حطت ممشى وحطت شو اسمه نظفت الحدائق وقلمت الأشجار، ولكن أتمنى تكون في لافتات دعائية وزي ما تقول توعوية لهؤلاء. ممنوع الأكل، وضع الأكل في شو اسمه على الممشى
1: والحدائق. لا يعني في وفي بعض الحدائق تلقى عندهم ما شاء الله توجيه حلو من فئات خاصه بالاكل الزايد بالاشياء، يعني لا تقعد يعني
0: تبي الصراحه تعرف هذول اللي يطلعون الاكل بحجه قطط وحمام وما اعرف ايه.
1: بعد ورقه طوارتك بشكر، بس يعطيك العافيه، ما قصرت.
0: شكرا لك يا خالد. هم يبون يتخلصون من الاكل اللي عندهم في البيت الفائض، بس ما يبون يحسون بتأنيب ضمير.
1: أيوة،
0: يقولوا احنا نرميه بالشارع اساس الحيوانات تستفيد منه.
1: هذه وزيد الطين بلة هنا.
0: مشكلة الطين بلة. طيب ناخذ اتصال، مين معنا؟ أحمد صالح. أوكي
1: صالح حبيبنا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أسعد الله مساءكم
1: ومساءك
3: وللأخوة والمستمعين.
1: الله يرضى عليك صالح. إحنا أنت فقرتنا في موضوع النظافة والإيجار وكذا، إحنا آخر الدقائق نتكلم عن موقف صنع يومك ولا موقف زعلك. يعني
3: موقف حصري. موقف حصري.
1: وشو
0: حصريين؟ تفضل.
3: حصري، هذا حصري. أنا فاتح الراديو لأني مستأجر الحين سيارة، وسبت استئجار للسيارة.
1: إيه.
3: كنت الصباح رايح الدوام، شغل فيروز، أروح باخذ قهوتي.
0: فيروز الله عليك. أيوه.
3: لكن لا إله إلا الله،
1: تركيز
3: الشخص اللي جنبي الزايد دخل علي بالسيارة.
0: ويسلم. أيوه.
3: حاد الحمد لله طيب ونعمة. نزلنا طلعنا في وجه بعض، قلت أكيد أنك تدور دخلت الكافي. قال صح، قلت والله أنا زي طيب، تعال خلنا نتقهوى.
0: عزمتوا بعض، صادمين بعض وعزمين بعض، حلو
1: يا طول بال.
3: والله طيب. العظيم أن موقف أنا صح ما صدق.
1: في الأخير طلع أسمع، في الأخير طلع إعلان القهوة.
3: لا ما راح أقول في القهوة.
0: بس الله والله يعني مزاجك ما شاء الله عالي يا صالح، يعني طالما انه صادمك وراح تقهوي وتلقاك انت اللي دافع الحساب.
3: والله جالسين تحالف عند الكاشير.
0: حلو. منين تجيب النفسيه ذي يا صالح ما شاء الله؟ انا لو واحد يسقط علي الله يعينه، الله يعينه. ايش بيجي
3: وش راح تصير من ساعه غضب؟ يمكن تهورني سنين، يمكن تفقدني شيء، يمكن بتصرف.
0: يمكن هذه ميزة فيكم أنتم يا رجال ما شاء الله، عندكم قدرة في الانضباط، في الانضباط العصبي والنفسي ما شاء الله.
3: هل الحياة مكبوتة بالساعة دي؟ لا، الحياة قدام.
0: حلو
3: والحمد لله، دام الرأس سالم الفلوس تروح تجي.
0: اي والله الحمد لله على سلامتك يا صالح.
3: الله يسلمك. وسامحنا بعض وتقهوينا
1: ما شاء الله
3: ودينا السيارات الورشة.
1: والله ما شاء الله
0: الحياة حلوة.
3: والله الحياة حلوة ما توقف على زعل ذي ولا ذي.
1: يعني ترى حلو انه الواحد صح. انا طلعت منك يعني بدرس ان الواحد يعود نفسه على التعامل
0: يتصالح. لا يتصالح مع المواقف
1: لا والتعامل مع مثل ما ذكرت يا غادة التعامل مع المواقف الصعبة. لان المواقف الضاغط اللي زي كذا تطلع شخصيتك الحقيقية. اما انك زعلان ولا حبيب. والحياة دروس ترى على الفكرة. لما تشوف واحد كذا في موقف صعب يقول الحمد لله ترى يعطيك درس. ترى الحياة تعلم والناس تربي والمواقف هذه تخليه تصنع منك شخص انه الدنيا ما تسوى. يعني
0: انا بالي يقول يعني خرب مزاجي وبينزل يتضارب. بس ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا صالح الله لا يضرك.
1: والله ذكرني بواحد من الشباب
0: ايه؟
1: بيوقف ما ادري في وقت بيوقف في مواقف وجاء واحد كذا كان ينتظر ما انتبه له خويه. وحنا طالعين مناسبه والله ما انساها امسى على حبيبنا صالح لويس نفس اسم صالح الظاهر اي واحد اسمه صالح
0: أي متصالح اي صالح صالح
1: متصالح اي
0: له من اسمه
1: نصيب اي والله. فجاء قلت له انا قال وخر كذا الشعلة بالشباك وخر
0: ايش
1: شوي ذا معصب انا راكب طبعا اللي سوق صالح قال كذا على خشمي. قلت والله ما عجبتني كان ودي اقول له وش الاسلوب ترى انا بصر عيالك. قال لا لا لا انا طالع مناسبه اروح اكل مزاجي انا ما انتبهت ايش اي والشرطه وتعالوا والسين وجين وتحقيق ليه ليه خلاص الامور طيبه
0: كبر دماغك
1: كبر دماغك قال تفضل. على العموم الله يعطيكم العافيه في ختام حلقتنا اليوم. كل بدايه جديده تحمل معها فرصه جديده. اليوم مع عوده ابنائنا وبناتنا لمقاعد الدراسه نبدا مرحله او تبدا مرحله من الطموح والنجاح وصناعه المستقبل. امنياتنا لابنائنا وبناتنا بعام دراسي جميل ومليء بالانجاز. ولمعلمينا ومعلماتنا كل التقدير على رسالتهم العظيمه. ولكل اب وام نقول دعمكم وكلمتكم الطيبه تصنع فرق كبير في نفوس ابنائكم. الله يعطيكم العافيه. شكرا غادة العلي
0: شكرا
1: إبراهيم المعيدي شكرا لزميلنا مهند الويمي فمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة مساء بتوقيت الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض. أبدأها بالعناوين. باريس تستضيف غدا اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار. 15,200,000 معتمر في الربع الأول من 2026. مع بداية العام الدراسي، وزير التعليم يؤكد أن التعليم رسالة تشاركية بين الطلاب والمنسوبين لتحقيق الطموحات الوطنية. الغذاء والدواء تغرم 17 منشأة دوائية ب1.5 مليون ريال لمخالفتها نظام رصد. أهلا بكم. في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية، تستضيف العاصمة باريس غدا اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار الذي تنظمه وزارة الاستثمار بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى الشركات من البلدين الصديقين. وسيتضمن الاجتماع حوارات استراتيجية لقادة الأعمال حول الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وغيره من القطاعات، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات. ويأتي الاجتماع امتدادا للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين المملكة وفرنسا، ودعما للجهود المشتركة لتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتحويل الفرص الواعدة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تحقق المصالح المشتركة. وفي شأن ذي صلة، التقى وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري في العاصمة الفرنسية باريس الوفد الإعلامي المرافق لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجمهورية الفرنسية. وأكد معالي خلال اللقاء أهمية الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين واستثمار إمكانياتهما السياسية والاقتصادية في خدمة المصالح المشتركة في ظل ما تشهده العلاقات من تطور متسارع. وثمن معاليها الدور الكبير للوفد الإعلامي وما يقومون به من تغطيات إخبارية وتقارير صحفية في إطار المواكبة الإعلامية لزيارة سمو ولي العهد. أكد وزير التعليم يوسف البنيان عبر حسابه على منصة إكس أن التعليم رسالة يتشارك في تحقيق أهدافها الطلاب والطالبات ومنسوبو التعليم، مؤكدا أن الرحلة الجديدة مع بداية العام الدراسي تكتب تفاصيلها بالشراكة مع كل أسرة وبروح الفريق في كل مدرسة من أجل الوطن ومستقبل الأجيال. هذا وانتظم صباح اليوم الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية في التعليم العام في 11 منطقة ومحافظة بالمملكة في اليوم الأول لبداية العام الدراسي الجديد، فيما يعود الطلبة في مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة هذا وجدة والطائف الأحد المقبل.
1: عادت المدارس في المملكة إلى استقبال طلابها وطالباتها مع انطلاق عام دراسي جديد في مشهد يتجدد معه النشاط التعليمي في مختلف مناطق المملكة. وتأتي العودة بعد استعدادات تستهدف تهيئة البيئة التعليمية ورفع مستوى الجاهزية وتوفير الظروف المناسبة للطلاب والمعلمين مع بدء الدراسة. ولا تقتصر بداية العام الدراسي على عودة الطلبة إلى الفصول، بل تمثل نقطة انطلاق جديدة لخطط تعليمية تستهدف تحسين مخرجات التعليم وتنمية مهارات الطلبة وتعزيز قدرتهم على مواكبة المتغيرات العلمية والتقنية. كما يحضر التحول الرقمي بقوة في المشهد التعليمي من خلال استمرار الاستفادة من المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب التوسع في توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم العملية التعليمية.
0: كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد المعتمرين خلال الربع الأول من عام 2026 تجاوز 15 مليون معتمر.

معتمر ومعتمرة في مؤشر يعكس حجم الإقبال المتصاعد على أداء العمرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وسجل إجمالي عدد زوار المدينة المنورة خلال الفترة ذاتها قرابة 6 ملايين، في حين تجاوز عدد المعتمرين من الداخل القادمين من منطقة مكة المكرمة أكثر من 4 ملايين معتمر ومعتمرة. أعلن تجمع مطارات الثاني المشغل لمطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم تدشين أولى رحلات شركة تاركو للطيران بوقع رحلة واحدة في الأسبوع بالاتجاه الواحد إلى الخرطوم. جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت في صالة القدوم الدولية بالمطار، إذ يأتي تدشين الرحلات الدولية عبر مطارات التجمع ضمن التزامه المتواصل بالارتقاء بتجربة المسافرين وتلبية متطلباتهم، إلى جانب مواصلة بناء شراكات استراتيجية مع شركات الطيران العالمية بما يسهم في تعزيز الربط الجوي في المملكة. خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء 17 منشأة دوائية بأكثر من 1.5 مليون ريال، وذلك خلال 3 أشهر لعدم التزامها بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة رصد. وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت منشآت لم تلتزم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء وعدم توفير مستحضراتها المسجلة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتوقع نقص أو انقطاع إمدادات الأدوية بمدة لا تقل عن 6 أشهر. وفي الأخبار العربية والدولية، قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة خدماته الطبية المتنوعة ل614 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يوليو 2026. كما وزع مركز الملك سلمان السلال الغذائية في مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب. وفي غزة وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 24,000 وجبة غذائية وسط وجنوب القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان اليوم إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين لمواصلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة. وتأتي الزيارة وسط توتر متصاعد، إذ تهدد طهران برد عسكري على خطط الولايات المتحدة فرض عقوبات قد تزيد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني المتعثر. وتضطلع باكستان بدور الوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحث إسرائيل على اغتنام فرصة تاريخية مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. كما أكد الشيباني أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية، قائلا إنه من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه. وفي أخبار الطقس لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض. كما لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، في حين يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق المملكة. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. باريس تستضيف غدا اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار.

16 مليون و200 ألف معتمر في الربع الأول من 2026. مع بداية العام الدراسي، وزير التعليم يؤكد أن التعليم رسالة تشاركية بين الطلاب والمنسوبين لتحقيق الطموحات الوطنية. الغذاء والدواء تغرم 17 منشأة دوائية بمليون ونصف المليون ريال لمخالفتها نظام رصد. الآن مستمعي الكرام، نسلط الضوء على سعر الإغلاق في سوق الأسهم الرئيسية تاسي. طبعا

0: المؤشر السوق الرئيسية تاسي أنهى جلسة طبعا الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 13% وأغلق عند 10954 نقطة بكاسبا طبعا 29 نقطة، وسجل أعلى إغلاق منذ يونيو الماضي بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات و100 مليون ريال، وبلغت يعني مكاسب المؤشر الأسبوعية 130 نقطة وارتفع بنسبة 1.2% مقارنة طبعا بنهاية الأسبوع الماضي. اليوم أيضا المؤشر يواصل الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، واليوم الحقيقة استطاع المؤشر تجاوز الحاجز 11000 نقطة وأغلق على ارتفاع عند 11078 نقطة وكسب اليوم الحقيقة 124 نقطة. طبعا في خبر اليوم أشار أنه فوتسي راسل يعني أعلنت مراجعتها نصف السنوية وأضافت عدة شركات سعودية لمؤشراتها، وستقوم فوتسي بتنفيذ تغييراتها في الأسواق بإغلاق يوم 18 سبتمبر 2026، وبما أن هذا طبعا هذا التاريخ يصادف يوم الجمعة المنتظر إجراء تغييرات في السوق السعودي يوم الخميس 17 سبتمبر 2026، وأجرت فوتسي عدد من التغييرات على الأسهم السعودية في مؤشراتها كما ذكرنا. طبعا اليوم كما ذكرنا أنهى السوق يعني مؤشر السوق الرئيسية تاسي جلسة اليوم على ارتفاع قوي بعد مزاد الإغلاق عند 11082 نقطة وارتفع ب 1.17 يعني 17%، وبذلك تكون مكاسب المؤشر في جلسة اليوم في حدود 128 نقطة تقريبا. طيب بالنسبة يعني وتبقى طبعا الأنظار خلال الجلسات المقبلة على قدرة المؤشر على المحافظة على مستوى 11000 نقطة اللي ذكرنا اليوم أنه تجاوز أو كسر هذا الحاجز، المؤشر استطاع كسر هذا الحاجز 11077 نقطة. هذا بالنسبة لسعر الإغلاق اليوم مستمعينا الكرام. نتابع أيضا اليوم طبعا في يعني خبر أيضا ذكر أنه بالنسبة لعوائد البنوك السعودية يعني بلغ يعني قطاع بالنسبة لقطاع الأفراد في الربع الثاني من 2026 ارتفعت أرباح قطاع الأفراد بنحو 9% ووصل 8 مليارات و120 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة بأرباح بحوالي 7 مليارات و430 مليون ريال خلال الربع المماثل. كما ذكرنا مستمعي الكرام يعني واليوم طبعا نسلط الضوء على سهم دار الأركان اللي سجل أعلى سعر منذ 52 أسبوع المدرج طبعا في السوق السعودي اليوم في جلسة اليوم جلسة الأحد سجل أعلى سعر منذ 52 أسبوع بنسبة 1.90%. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام، أذكر بسعر الإغلاق اليوم المؤشر كما ذكرنا تجاوز حاجز 11078 نقطة في رابع جلسة يعني جلسة ارتفاع على التوالي، أداء إيجابي لسوق الأسهم السعودية اليوم تاسي. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام، تقبلوا تحيات يعني منفذ هذه الفترة أو النشرة مهند الويمي، وعلى قراءتها أنا محمد موسى في أمان الله.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن. الإيوان أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

0: انطلاق مهرجان الأطاولة التراثي في الباحة برعاية سمو أمير منطقة الباحة. انطلقت فعاليات مهرجان الأطاولة التراثي التاسع ضمن فعاليات صيف الباحة 2026 بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي في إطار الجهود الرامية إلى إبراز الموروث الثقافي والتراثي لمنطقة الباحة والمحافظة على عناصره وتعزيز حضوره بوصفه أحد المقومات السياحية والثقافية في المنطقة. ويضم المهرجان عدداً من الفعاليات والبرامج التراثية التي تستعرض أنماط الحياة في الماضي من خلال أركان للأسر المنتجة تعرض الملبوسات التقليدية والأكلات الشعبية إلى جانب عروض حية لأساليب البناء بالحجر ونحته وممارسة الزراعة والحصاد قديماً، إضافة إلى أركان للفنون التشكيلية. وتحتضن القرية التراثية متحفاً يضم مقتنيات تراثية متنوعة، فيما يشهد مسرح المهرجان أمسيات شعرية ومسابقات ثقافية وعروضاً للفنون الشعبية، بما يعكس الموروث الثقافي للمنطقة ويعزز حضوره لدى الزوار خلال موسم الصيف. هيئة الفنون البصرية تنظم فعالية الاستوديو المفتوح. نظمت هيئة الفنون البصرية فعالية الاستوديو المفتوح ضمن برنامج إقامة التقاء، وذلك بحي جاكس بالدرعية، بمشاركة نخبة من الفنانين في تجربة فنية تفاعلية مع الجمهور. ويأتي تنظيم الفعالية في ختام الدورة الثانية من برنامج إقامة فنية الممتد لثلاثة أشهر في مدينة الرياض بمشاركة 14 فناناً وفنانة من المملكة العربية السعودية وأوكرانيا وصربيا والصين واليابان وفلسطين في رحلة إبداعية اتسمت بالبحث والتجريب وتبادل المعارف والخبرات. عمل خلالها المشاركون في تطوير مشاريع فنية جديدة تستكشف ممارسات وتخصصات متنوعة، ويتيح الاستوديو المفتوح للجمهور فرصة التجول بين الاستوديوهات والتعرف على الأعمال التي طورت خلال فترة الإقامة والتفاعل مع الفنانين. جلسة حوارية عن البروتوكول السعودي في المناسبات الرسمية. استضاف مجتمع التواصل المؤسسي ضمن مبادرة حوارات التواصل جلسة بعنوان البروتوكول السعودي في المناسبات الرسمية، وذلك في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بالتواصل المؤسسي والعلاقات العامة والبروتوكول. وشهدت الجلسة استضافة المدرب في البروتوكول الدولي والإتيكيت الأستاذ نايف الفيصل في لقاء تناول أبرز المرتكزات التي يقوم عليها البروتوكول السعودي ودوره في تعزيز الصورة المؤسسية ورفع جودة تنظيم المناسبات الرسمية بما يعكس هوية المملكة وقيمها. وتطرقت الجلسة إلى العلاقة بين البروتوكول والهوية الوطنية وأثر الالتزام بالمعايير المهنية في تنظيم الفعاليات واستقبال الوفود وإدارة المراسم، إلى جانب استعراض تجارب عملية ومواقف تطبيقية تعزز ثقافة البروتوكول في بيئات العمل في إطار يسهم في تطوير الكفاءات المهنية وتبادل الخبرات بين المختصين. وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة حوارات التواصل التي ينظمها مجتمع التواصل المؤسسي بهدف ترسيخ المعرفة المهنية وفتح مساحات للحوار المتخصص واستعراض التجارب والخبرات في مجال التواصل المؤسسي والعلاقات العامة.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: أمسية ثقافية عن الأدب بين الصحافة الورقية والرقمية. أقامت جمعية الأدب المهنية بالرياض أمسية ثقافية متخصصة بعنوان الأدب بين الصحافة الورقية والرقمية، استضافت خلالها الكاتب والإعلامي بكر هذال لتسليط الضوء على طبيعة التحولات الهيكلية التي شهدتها الصحافة الأدبية في ظل الثورة الرقمية، وشهدت الأمسية نقاشاً عميقاً بين الحضور حول الفروق الجوهرية بين الأمس واليوم، وتم استعراض ملامح الصحافة الورقية التي تميزت بالتوثيق الرصين والعمق التحليلي في مقابل طبيعة الصحافة الرقمية وما فرضته من واقع جديد يتسم بالسرعة والانتشار العابر للحدود والتفاعل اللحظي مع الجمهور. وشهدت الأمسية حضوراً نوعياً من الأدباء والمثقفين الذين أثروا اللقاء بمداخلاتهم وأسئلتهم، حيث تحولت الأمسية إلى مساحة مفتوحة لتبادل الرؤى والخبرات عبر حوار ثقافي يعكس حيوية المشهد الأدبي والإعلامي.

0: موسم خيرات العلا وتجارب فنون الطهي المحلية. قدمت محافظة العلا خلال موسم الفواكه الصيفية تجربة سياحية تجمع ثراء الواحة الزراعية وفنون الطهي المحلية، إذ تنتقل محاصيل الموسم من بساتين النخيل والمزارع إلى موائد المطاعم والمقاهي التي تحتضنها البيوت الطينية التاريخية، لتمنح الزوار رحلة للتعرف على نكهات العلا الأصيلة في بيئات تعكس هويتها الزراعية والثقافية. وتعد المطاعم التراثية التي تحتضنها البيوت الطينية في البلدة القديمة إحدى أبرز محطات الموسم، حيث تقدم الأطباق وسط أجواء تستحضر تاريخ المكان وعمارة الواحة، فيما توفر المطاعم والمقاهي المطلة على المزارع والمنتجعات الصحراوية تجارب تذوق تجمع النكهات المحلية وإطلالات النخيل والتكوينات الصخرية والطبيعية الصحراوية المميزة للمحافظة. ويجسد موسم الفواكه الصيفية الذي يعد باكورة مواسم خيرات العلا السنوية التكامل بين الزراعة والسياحة والثقافة. النقوش الأثرية في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية شاهد على تاريخ المكان وعراقته. تعد النقوش الأثرية وثائق تاريخية حية محفورة في الصخر وشاهداً على الحضارات الإنسانية القديمة، وتقدم دلالات واضحة على حياة الشعوب عبر العصور التاريخية المختلفة. وتضم محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية آلاف النقوش الأثرية والرسوم الصخرية القديمة، مثل النقوش الثمودية والنبطية ورسوم الحيوانات والكائنات البرية ومشاهد الصيد المنتشرة في مناطق المحمية التي تجسد الحياة اليومية القديمة، ومشاهد الصيد والحيوانات البرية مثل الوعول والجمال والخيول. وتعد المحمية من أقدم مواقع الاستيطان البشري في جزيرة العرب، لما تمتاز به من معالم فريدة ومتنوعة تجمع بين الطبيعة والجمال وطبيعتها البكر وهواءها النقي والتنوع الجغرافي والتراثي والآثار النادرة التي يعود بعضها لثمانية آلاف سنة قبل الميلاد، ومواقع أثرية وتاريخية مهمة يدل عليها ما يعرف بالفن الصخري القديم، والمستوطنات والآثار التي تقدم إشارات ضاربة في تاريخ المنطقة البشري، وهو ما يجعل من التراث الثقافي للمحمية جزءاً لا يتجزأ من قيمتها وجهود الحفاظ عليها. وتضم المحمية مواقع أثرية وتاريخية مسجلة في اليونسكو، وتحتوي على نقوش وفنون صخرية قديمة تعود لآلاف السنين، إضافة إلى تصنيف أكثر من 400 موقع تاريخي وأثري على خارطة المحمية. وتتوزع هذه الآثار بين مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف وتبوك و14 تشكيلاً جغرافياً مختلفاً، من جبال شاهقة إلى سهول واسعة وهضاب متموجة. ويزيد ثراء المحمية وجود العديد من المعادن القيمة التي تعد كنوزاً طبيعية نادرة، إضافة إلى التنوع الجغرافي الواقع ضمن تنوع إداري أيضاً لوقوع المحمية ضمن 4 مناطق إدارية: الحدود الشمالية وحائل وتبوك والجوف.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: هيئة الأدب تختتم النسخة الخامسة من مبادرة الشريك الأدبي. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة النسخة الخامسة من مبادرة الشريك الأدبي، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد اللطيف الواصل والرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد البكر، ونخبة من الأدباء والمثقفين وشركاء المبادرة وممثلي الجهات الثقافية والإعلامية. وشهد الحفل تكريم الفائزين في المسارات الخمسة للمبادرة التي شملت المقاهي والأندية الثقافية والجمعيات ودور النشر والمساحات المشتركة بجميع فئاتها، تقديراً لتمييز مبادراتهم الأدبية وإسهامها في توسيع دائرة المشاركة الثقافية وتعزيز وصول الأدب إلى شرائح أوسع من المجتمع. واختتم الحفل بالاحتفاء بالشركاء المتميزين واستعراض أبرز المنجزات والقصص الملهمة التي حققتها المبادرة خلال هذه النسخة، تأكيداً لدورها في تعزيز التكامل بين القطاع الثقافي والقطاعين الخاص وغير الربحي، وترسيخ ثقافة أدبية مستدامة تسهم في تنمية المجتمع وإثراء المشهد الثقافي السعودي. وفي هذه الحلقة من الإيوان يسعدنا أن نستضيف الفائز بالمركز الأول في مسار الأندية الثقافية ضمن جوائز الشريك الأدبي، وهو مؤسس ومدير صالون نبل الثقافي الأستاذ منصور الزغيبي. حياك الله أستاذ منصور.
2: الله حييكم، يا هلا والله وسهلا، وشكرا لكم لهذه الاستضافة.
0: بداية أستاذ منصور نبارك لك هذا الإنجاز، ونريد أن نعرف منك ماذا يعني لكم فوز صالون نبل الثقافي بالمركز الأول في مسار الأندية الثقافية ضمن طبعا فعاليات الشريك الأدبي في نسخته الخامسة.
2: بداية يعني أنا أشكركم على هذه التهنئة الكريمة، وحقيقة يعني هذا الفوز يعني لا ننظر له بوصفه مجرد يعني الحصول على المركز الأول، ويعني ننظر له بوصفه رسالة تؤكد أن العمل الثقافي الجاد يعني حينما يقوم على الإخلاص وطبعا التخطيط والشراكة المجتمعية لا شك أنه يصنع أثر حقيقيا. طبعا كان شعورنا يعني مزيجا من الامتنان والمسؤولية، وكذلك يعني حنا من خلال هذا المنبر نشكر وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة على هذه المبادرة الملهمة، وحقيقة هذه مسؤولية تدفعنا أكثر أن نحافظ على هذا المستوى بل تجاوزه كذلك. والأجمل أن هذا الإنجاز لم يكن لصالون نبل لوحده، بل هو انتصار، نقدر نقول انتصار لفكرة أن الثقافة قادرة على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع حينما تقدم بروح قريبة من الناس.
0: جميل أستاذ منصور، من فكرة ثقافية إلى مشروع وطني، طبعا مشروع وطني يحصد جائزة مرموقة، كيف تلخصون رحلة صالون نبل الثقافي وأبرز المحطات اللي صنعت هذه التجربة؟
2: طبعا نقدر نقول إن بدأت الرحلة يعني من إيمان بسيط لكنه كان عميق، يعني وهنا الثقافة يعني ليست حكرا على أحد معين،

0: بل هو حق يعني لكل أفراد المجتمع. ومن هنا تأسس صالون نوبل ليكون مساحة للحوار والقراءة والإبداع، وأيضا بناء الجسور بين المثقف والمجتمع. وخلال المبادرة الرحلة حرصنا على تنويع البرامج وابتكار الشراكات والانتقال إلى جميع المناطق المملكة والمحافظات واستضافة القامات الثقافية والأدبية، وكذلك إطلاق المبادرات النوعية والمسابقات الأدبية والاهتمام بالمواهب. وحرصنا على أن نربط الأدب بكافة المجالات كالفنون والتراث والرياضة والتقنية والقانون وغيرها من المجالات. وهذه التراكمات يعني الصغيرة هي اللي صنعت التجربة حقيقة. يعني حتى يعني اليوم نشوف يعني أصبحت الثقافة حاضرة في مساحات لم تكن يعني تصل إليها من قبل بفضل هذه المبادرة النوعية.
1: أصبحت جوائز الشريك الأدبي من أهم إحدى المبادرات المؤثرة في القطاع الثقافي. بالنسبة لك سيد منصور، كيف تقرأ دورها في تحفيز الصالونات والأندية الثقافية على تطوير برامجها ورفع جودة أدائها وكذلك صناعة التنافس الإيجابي؟
0: أعتقد أنه يعني لا شك أن المبادرة لعبت يعني ساهمت مساهمة كبيرة في الارتقاء بالعمل الثقافي، وهذا نشوفه في كافة المسارات ومن ضمن المسارات مسارات الأندية والصوالين. تجربة صالون نوبل هنا أنه مو فقط يعني أن تقدم وتبني برامج ثقافية وتقيمها، بل يعني من خلال المبادرة سعينا إلى بناء أثر ثقافي مستدام. وكنا نسأل أنفسنا يعني دائما ماذا سيبقى بعد انتهاء الفعاليات، واهتممنا يعني أو اهتمينا كثير يعني بالشراكات والمبادرات المجتمعية وحتى آلية وعملية التوثيق وإبراز المواهب السعودية وتقديم الأدب بصورة تلامس الحياة اليومية، طبعا مع المحافظة على جودة المحتوى. وكما حرصنا أيضا على أن تكون الثقافة يعني حاضرة في كافة الأماكن يعني كالمستشفى والفندق والمكتبة والمتحف والفضاء الرقمي، ليصبح يعني حضورها حضور الأدب يعني جزء من الحياة اليومية وفق أهداف المبادرة الاستراتيجية.
1: جميل أستاذ منصور، يعني بعد تحقيق هذا الفوز وهذه الجائزة، إلى أي مدى غير الفوز بهذه الجائزة من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الصالون؟ وهل يعني بدأتم بالفعل التخطيط لمرحلة جديدة بعد هذا الإنجاز؟
0: أود أقول بداية إن يعني إن مبادرة الشريك الأدبي يعني هي مبادرة يعني من أنجح المبادرات الثقافية في السنوات الأخيرة. استطاعت أن تصنع بيئة يعني تكاملية وتنافسية قائمة على يعني الجودة والابتكار والأثر، وهذا مما ساهم ودفع الأندية والصالونات إلى يعني وغيرها من المسارات إلى التفكير بطريقة أكثر احترافية وإلى قياس أثر برامجها وبناء الشراكات أيضا والبحث يعني عن الأفكار الجديدة. والأهم أنه يعني أسهمت في تحويل الثقافة من جهود فردية متفرقة إلى منظومة وطنية متكاملة، طبعا تعمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: جميل. موضوعات الأمسيات والضيوف، كيف يتم اختيارها وإيش المعايير اللي تضمن استمرار الحضور الجماهيري والتفاعل مع فعاليات الصالون؟
0: طبعا هناك معايير يكون من خلاله اختيار الموضوعات، ولابد تكون الموضوعات يعني مرتبطة بال يعني ذات قيمة ومرتبطة بالأهداف المبادرة، وكذلك مرتبطة ومتصلة بالاهتمامات المجتمع، وأن تكون قادرة هذه الموضوعات على الإضافة، ونحرص فيها يعني على التنوع والتجديد. وأيضا الأدب يعني كيف تداخله مع العلوم والمعارف الأخرى كالفلسفة، كيف يتقاطع مع الفنون والتراث يعني وغيرها من المعارف. أما من ناحية الضيوف يعني فيتم اختيارهم بناء على عمق تجربتهم وقدرتهم على تقديم المعرفة بأسلوب يعني قريب من الناس. نؤمن أنه نجاح الفعالية يبدأ من حسن يعني اختيار الفكرة قبل اختيار المتحدث.
1: ممتاز. المملكة العربية

0: السعودية مؤخرا أستاذ منصور تشهد حراكا ثقافيا متسارعا في ظل طبعا رؤية المملكة 2030، كيف أسهم هذا التحول في نجاح المبادرات الثقافية المستقلة ومنها صالون نوبل؟
1: يعني مثل ما ذكرت وتأكيدا لكلامكم فعلا يعني لا شك يعني ما نشاهد اليوم هو تحول ثقافي غير مسبوق، وأصبحت الثقافة يعني إحدى محركات التنمية الوطنية، وهذا ما يعني أوجد بيئة حاضنة للمبادرات والمواهب والمبدعين. ورؤية المملكة 2030 فتحت أفاق واسعة للعمل الثقافي، وجاءت الوزارة يعني بهالمبادرات النوعية لترجمة الرؤية إلى برامج عملية وواقعية، وأصبح يعني من الممكن المبادرات المستقلة أن تعمل ضمن هذه المنظومة الرسمية الداعمة يعني لها، وأن تحقق أثرا ملموسا أكثر على مستوى الوطن.
0: أيضا يعني في مسألة اكتشاف المواهب، صناعة الحوار، تعزيز القراءة، ربط المثقف بالمجتمع، أعتقد أنه هذه أيضا من الإسهامات اللي أسهمت فيها الصالونات الثقافية اليوم. كيف ترى دور الصالونات في تعزيز هذه الجوانب؟
1: الصالين اليوم يعني مو فقط أن تعقد أو تقيم الأمسيات والفعاليات، بل هي منصة لاكتشاف المواهب وتمنح المساحة للمواهب والمبدعين، وأيضا هي يعني مختبر للأفكار، ونقدر نقول أنها جسر بين الأجيال ومساحة للحوار، يعني الحوار الحضاري، وكذلك أنه يعني هاللقاءات والفعاليات والمبادرات والمساهمات لا شك أنها يعني اللي تقيمها الصوالين والأندية أنها تسهم في تعزيز القراءة وتنمية الذائقة وإبرازهم اللي هم المواهب والمبدعين، وبناء الشراكات وربط الثقافة بالحياة الناس. وكلما يعني اقتربت الصالونات من المجتمع زاد أثرها واستدامتها.
0: جميل جدا. دعنا نتحدث عن المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع أثر الصالون. طبعا كيف توظفون المنصات الرقمية، وأيضا كيف توظفونها في الوصول إلى جمهور جديد داخل مناطق المملكة وخارجها؟
1: طبعا نوبل تنظر إلى المنصات الرقمية على أنها امتداد طبيعي للعمل الثقافي، ونحرص على يعني توثيق هذه الفاعليات وإنتاج المحتوى الأدبي وبث اللقاءات وإبراز المبادرات من خلال المنصات الرقمية من أجل الوصول إلى يعني جميع فئات المجتمع من مختلف مناطق المملكة وبل حتى خارجها. فالتحول الرقمي لا شك أنه منح الثقافة فرصة لتتجاوز حدود المكان وأن تصل إلى كل مهتم أينما كان.
0: جميل جدا. أستاذ منصور، في ختام هذا اللقاء، ما الرسالة التي توجهها للشباب الراغبين في إطلاق مبادرات ثقافية، خاصة مع وجود مبادرات داعمة مثل جوائز الشريك الأدبي التي أصبحت تفتح آفاق جديدة للإبداع والتميز؟
1: حقيقة أنصحهم بأن يبدوا بالفكرة الصادقة وأن يجعلوا الأثر هدفهم الأول، ولا ينتظرون الظروف المثالية. فالمبادرة الكبيرة يعني دائما تبدأ وغالبا بخطوات صغيرة، وأقول لهم اهتموا بالجودة والتخطيط والاستمرارية والابتكار والبحث عن الشراكات، أيضا أهمية ووجوب التناغم مع المبادرات الوطنية التي أوجدتها وزارة الثقافة مشكورة، لأنها تفتح لا شك يعني آفاقا واسعة لكل صاحب فكرة جادة. كذلك يعني السعي يعني نشر الجمال الثقافي السلوكي والاحتفاء بالناس والعمل على تطوير مهارات الاتصال، لأنه لا يتحقق أي مشروع أي يعني وأي أثر من دون ذلك.
0: الله يعطيكم العافية الأستاذ منصور الزغيبي، مؤسس ومدير صالون نوبل الثقافي، شكرا لتواجدك معنا اليوم في برنامج الإيمان.
1: لكم الشكر والدعاء.
0: الله يعطيكم العافية.
1: يا هلا وسهلا. يا هلا.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة.

0: نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: وعي.
6: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
7: كنفة.
8: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن
9: الله يحيي.
8: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة، والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في دقائق.
10: تعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية واحدة من أبرز الجامعات في المملكة، تأسست في عام 1953 للميلاد في العاصمة الرياض، وهي تعتبر من الجامعات العريقة التي تتمتع بتاريخ طويل في مجال التعليم الأكاديمي والديني. تأسست الجامعة بهدف تعزيز التعليم العالي في مختلف المجالات العلمية والتقنية، مع التركيز على الجانب الشرعي والديني، حيث تميزت بتخصصاتها في العلوم الإسلامية والدراسات الشرعية. الجامعة تعد واحدة من أرقى الجامعات في المملكة في مجال الشريعة والدراسات الإسلامية، وتستقطب الطلاب من داخل المملكة وخارجها لدراسة العلوم الشرعية والفقه والحديث والتفسير.

0: كما توفر الجامعة برامج أكاديمية متميزة في العديد من التخصصات الأخرى مثل الهندسة والطب والعلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال والتعليم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تركز على تقديم التعليم الأكاديمي الذي يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، حيث تقدم برامج أكاديمية متميزة في مجالات علمية حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال الدولية. الجامعة تضم عدة كليات متخصصة مثل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية اللغة العربية، كلية الإعلام، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، مما يعكس تنوع وتوسع برامجها التعليمية.
1: في دقائق.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسر:

يرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة. أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم: فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد: يا رب تعطيني مثل ملك، مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الصدارة.
1: ولي العهد يشرف الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس.

الدرعية يعلن صفقات من العيار الثقيل ويعنون ما يبطي السيل إلا من كبره. بتعليق ساخر، مالك نادي الخلود يتفاعل مع منشور حضور رابطة نادي الحزم. الاتفاق يعمق جراح الفتح ومهرجان وهداف وأيثار بين الخلود والتعاون ينتهي بفوز المستضيف. وسلبية الخليج والشباب تنتهي بالتعادل والأهلي يستعرض عضلاته على أبها.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر صدارة في البداية. تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف العدد التقديم، وفي الإخراج محمد الحميد. يتملكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو المدرب الوطني والمحاضر في اتحادنا السعودي والآسيوي حمود الصيعري. كابتن حمود، يا مساء الخير.
1: يا مساء الخير أستاذ علي، مساء الخير عليك ومساء الخير على الأخوة المستمعين.
0: حياك الله حبيبنا كابتن حمود، حياكم الله حبتنا. إذن في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برامجكم الصدارة، ساعة كاملة بمشاهدة الحديث حول العناوين سمعتها قبل قليل، وكما جرت العادة نستعرض كذلك أي مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. كما استمعت كابتن حمود، وكما تعلم أحد محاورنا وحبتنا متابع الكرام، أحد محاورنا الهامة في حلقتنا اليوم زيارة الميمونة لصاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله إلى فرنسا أو إلى باريس على وجه الخصوص لتشريف الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. طبعا الزيارة في أجندتها العديد من الملفات الهامة بوزن هذا الضيف الثقيل والهام جدا على مستوى العالمي، ومن ضمن الزيارة الميمون لسمو ولي العهد إذن تشريفه الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. هذا طبعا عنوان تقريرنا راح نستعرضه بعد قليل مشاءة الله، بس خلونا نعرفكم على استطلاعنا لليوم ونذكر فيه الكابتن حمود ونسمع مشاركة كابتن حمود حول استطلاع حلقتنا وموضوعه لليوم. كيف ترى التعليق الساخر لمالك نادي الخلود بن هاربرغ على منشور فريق الحزم بوصفه حضور الرابطة من أجل المال؟ هو حط منشور، احنا بنستعرضه بالمناسبة في رابط البث المرئي المشاهد سواء على تطبيق سعودي راديو بلس، التطبيق الخاص بإذاعة التلفزيون، أو على المنصة الإكس الشهيرة على مستوى العالم، حساب رسمي إذاعة الرياض، وتبع كذلك الحساب الرسمي لناديه نادي الخلود. بعد حط أو تفاعل مع نفس تغريدة لنادي الحزم. تغريدة بن هاربرغ لامست تقريبا المليونين، يعني أقل من مليونين في عدد المشاهدات، والتفاعل عليها كبير، يعني عدد مشاهدات 1,900,000 وزيادة، اللايكات أو التفضيلات أكثر من 3,000، وإعادة تغريد أكثر يلامس تقريبا 200، واللي دخلوا بالتعليقات أكثر من 600 تعليق. فإحنا حديثنا أول شيء، هل هو مستحسن؟ يعني إذا سمحتوا مثلا بقرأ كذا على عجالة بعض التعليقات اللي على تغريدته من عموم الناس. واحد يقول له مثلا ترك فاهم الطقطقة غلط، والمناكفات المقبولة بين أبناء البلد لا تعني تكون مقبولة من شخص أجنبي، لأنك تنقل عنه صورة سلبية، وبقية تغريدته. تغريدة أخرى واحد يقول كيف يمكنني أن أكذب على جماهير فريقي الذي أملكه بأنني سأبقى في القصيم وبعدها بشهر أنتقل لمدينة أخرى. تغريدة أخرى واحد يقول على الأقل حزم تمسك بمدينته ولم يتركها وينتقل للرياض. تغريدة أخرى واحد يقول هذا النادي يملك خبرة كبيرة في مجال شراء الجماهير، ويمكنك أن تستفسر عن منهم عن كيفية تقديم على هذه الوظيفة.

0: وحط ايموجي الضحك. طبعا ايموجي الضحك هذا هو نفسه هاربر بن هاربر استخدمه، وهذا اللي يدفعك انه التغريده ساخره بلا شك. وضعه لوجه او ايموجي الاختاره حق الضحك يدفعك بدون ادنى شك انه هو يقصد فيه التهكم. هو قبل ما اسعد عليك كابتن محمود، حبتنا اذا تستحسنها ولا ما تستحسنها، ونتيح الفرصه بعد كذلك حبتنا متابعين، في عده عوامل لصيقه في هذه التغريده او ترافق هذه التغريده. يعني واحد او مؤشرات بالاحرى، خلينا نقول في عده مؤشرات. المؤشر الاول نادي الخلود والحزم كلاهما من نفس المدينه الرس في القصيم، ففي من يقول هو يحاول انه يرفع حده المناكفات الغير من خارج ارضيه الملعب، خارج المستطيل الاخضر. يعني زي اللي حاصل مثلا عندنا في العاصمه بين الهلال والنصر او النصر والهلال، زي اللي حاصل مثلا في جده بين الاتحاد والاهلي او الاهلي والاتحاد. فهو في الرس انت عارف الفريقين صاروا من نفس المدينه يتقاسمون الكيكه، فهو رفع العيار شوي، او يمكن بعضهم يقول لنا شويات رفع العيار. المؤشر الثاني الحضور الجماهيري ببعض الجماهير اللي يفهم من شكلهم وطريقة تفاعلهم انهم حاضرين فقط من اجل المادة، حصلت لأكثر من نادي. يعني في أندية عندنا في المملكة في السعودية الرابطة يبين كذا من اشكالهم جايين انه يعني التفاعل انه هذولا ليس عاشقين، ليسوا أبناء للنادي، هذولا جايين مثلا يفهم، طبعا الكلام هذا احنا نقول يفهم انه جايين مدفوع لهم المال فقط وجايين يشجعون. وبالمناسبة البادرات او المبادرات لمثل هذا النوع من التشجيع احنا شفناها حتى خارج اطار دورينا. يعني شفناها مثلا بالدوري القطري احد الاندية قامت ببادرة انه نسبة الحضور الجماهيري اذا زاد اكثر من 85% للعضو اللي سواء رابط او من الجماهير يحصل في نهاية الموسم على السيارة VXR او نوع السيارة نقول فاخرة. المؤشر الاخر في من يقول انه هو حرك المياه الراكدة. طبعا اختلاف الثقافات، هم تعودوا هناك في الدوريات مثلا الأجنبية على وجه العموم احنا نقول انه غالبا المشجعين يأتون عشاق، ما حد يدفع له فلوس ويجي علشان يشجع، ما تحصل دي. فهو تعود على المكاشفات، هو متعود على انه ما في شيء يخفى، فحب يسطح الموضوع ويحرك المياه الراكدة. فالمؤشرين والمعيارين مختلفين، في من يرى انه هذه خطوة جيدة بل ترتقي إلى أنها مطلوبة لتصحيح الوضع من بعض إدارات الأندية أو بعض مجالس المشجعين في الأندية أو الروابط اللي تقوم بمثل هذه البادرات الغير ناجحة، لأن في النهاية أنت مكشوف قدام العالم كله مكشوف. يعني تشوفهم أغلب الأندية، يعني يمكن أكثر مؤشر تشوفه تفهمه أن هذولا جايين من أجل المال، أغلب الأندية الحضور الجماهيري يكون ضعيف، تجد الرابطة ماخذين زاوية كذا في الملعب في استاد الرياضي عددهم يمكن 100-150 ويشجعون بالحالهم، ما حوالينهم أي أحد من الجماهير. هذا يمكن أحد المؤشرات اللي تستدعي بذاكرة الواحد أو تنبه المتابع إلى أنه ربما المشجعين هذولا ليسوا عشاق. المؤشر الآخر اللي من يرى أنه يا أخي الناس تجتهد وتشتغل وتعمل، لا تتلقف ليش يعني وش الحارق رزقك، سو مثلهم ولا اسكت. فبين الحالتين هذه انت بتروح مع مين كابتن محمود؟ انت كمدرب وطني تشوف وانت من المستطيل الاخضر واكيد تشاركنا مشاعر مثل هذه، بل ان لم يكن مشاعر بالمقام الاول تؤخذ منكم انتم فنيين قبل ان تنتقل الى اي اخر اي احد ثاني، ولو انه يزاحمونكم طبعا الجماهير بالمقام الاول في التعبير عن المشاعر. تفضل كابتن محمود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشوف تغريدة بن هامبورغ يعني ممكن نفصلها على أكثر من جزء، في أشياء صحيحة وفي أشياء ممكن تقول ممكن هو يعني تجاوز فيها، لكن الشيء الصحيح واللي أنا أتفق معاه تماما أن وجود الرابطات المستأجرة يعني أمر

0: غير محبب في دورينا، وممكن من الموسم الماضي أو الموسم اللي قبله هو يمكن أشار للوضع هذا. وأول ما استلم رئاسة نادي الخلود من أول قراراته كان إلغاء الروابط المستأجرة، وحاول أنه يروح الحلول الأخرى، أنه يتواصل مع الجماهير، أنه يقدم تذاكر، أنه يحاول يوصل الجماهير بشكل آخر. وقال أن الناس اللي راح يشجعوا الخلود من أجل المال والروابط المستأجرة أنا شيء غير محبب. أنا هذا أنا أتفق معه تماما. أنا الروابط المستأجرة أحيانا يعني شكلها ما هو جيد، يعني بصراحة رابطة غير منتمية للنادي. ممكن اليوم تكون في نادي الخلود وهو طبعا لغى الشيء هذا، ممكن اليوم تكون في نادي بكرة نفس العرض يقدم وتروح تكون في نادي ثاني. وإحنا شاهدنا نفس الروابط تتنقل من نادي إلى آخر من أجل المادة، مجرد يعني 50 شخص أو 60 شخص يتم التنسيق مع شخص يكون مسؤول عنهم مقابل شيء مالي. لازم نعترف بالشيء هذا. أنا بوجهة نظري كلامه في الجزئية هذه صحيح 100%. احنا نتمنى أن ما نشوف هذه الروابط موجودة. الشيء اللي أنا أنتقد عليه أنه مثلا تدخل في نادي منافس أو وصياغة التغريدة من أجل نادي منافس، هذه عملت هي الإثارة الأكثر. وممكن هو يعني قصد أن أنا لو قلت الكلام هذا بمعزل عن المنافس التقليدي في نفس المدينة ممكن ما تأخذ صدى، فهو حاول أنه يعمل الوضع هذا صدى أكبر ووضع تنافسي أسقط على الفريق المنافس. هذا اللي أنا أشوف أنه بصراحة ما كان جيد. أنا تمنيت أنه ما يتطرق للفريق المنافس، أنه يتطرق للموضوع الأساسي واللي هو أنا أتفق معاه 100% أن الروابط المستأجرة هذه هي تشويه. يعني أنت ممكن أستاذ علي تشوف أي مباراة وتتفرج عليها الفريق خسران 5-0 أو 4-0 وتشوف الأهازيج والضحكات الأهازيج المتنوعة لهذه الرابطة، وكأن النتيجة ما تعنيها، كأنه هو عمل متفق عليه لمدة 90 دقيقة لازم نأديه بأفضل صورة.
1: خلينا نعطي الأمور مسمياتها. أنا شفتها بعيوني، يمكن كنت تقصدهم رابطة نادي الدرعية، يعني لازم أن الملاحظات تصلهم، يعني لازم الموضوع يكون فيه مكاشفات. احنا ما وشياء احنا نشهد فيها، هذا شفناها بالناقل التلفزيوني. الفريق كان خسران من النصر 4 في كأس الملك، والرابطة كانوا يتبادلون الضحكات، مو للنتيجة لا، يتبادلون الضحكات في طريقة تشجيعهم وتحفيزهم بينهم وبين بعض، فكأنهم بمعزل عن مباراة، يعني كأن مباراة شيء وهم في مكان آخر. أنت تقصد الرابطة هذه ولا تقصد رابطة ثانية؟
0: لا بالعكس، هذه الرابطة فعلا يمكن مو بس رابطة الدرعية، أنا أتكلم على كل الروابط. لو أنت تلاحظ كل الروابط اللي تجي مع بعض الأندية، وأنا شاهدتها بنفسي أن أحيانا الفريق خسران، أحيانا يمر يعني بصعوبات داخل الملعب، مشاكل الجماهير هي دائما مشجع، لكن في أحيان كبيرة أنها لازم تضغط على فريقها داخل الملعب، لازم تستهجن بعض التصرفات اللي تحدث من بعض اللاعبين. يعني ما أبغى أنا أشوف مثلا لاعب يخرج وهو يتلقى البطاقة الحمراء من فريقي على سبب تافه جدا، وأشوف الجمهور يتغنى ويصفق. لازم هنا ردة الفعل تكون موازية للأفعال داخل الملعب، تكون مرتبطة بأداء الفريق. أنت دائما تشوف الجماهير دائما تكون يعني انعكاس الوضع الفريق، دائما أحيانا تضغط على الفريق لو ما كان يؤدي بشكل جيد، أحيانا لما يشوف الفريق في وضع صعب تحاول يعني تنتشله وتشجعه أكثر. بعض اللاعبين اللي يتجاوزون الجماهير الحقيقية دائما توجه لهم رسائل إن هذا ما هو مقبول، عشان على الأقل اللاعب اللي يمثل يعرف إن هذا جمهور حقيقي. لما يعرف إن هذا جمهور يعني يؤدي دوره فقط لأجل ملء الفراغ، لأجل إنه يكون موجود في الناقل التلفزيوني، إنه موجود جماهير، لأجل إنه مثلا أحيانا يغطي على بعض الأصوات اللي تكون، هذا بصراحة ما هو شيء كبير. المشكلة وين؟ المشكلة إن دائما بعض الأندية يحاولوا يحلوا المشكلة بطريقة ما هي جيدة. أو طريقة مثلا يحاولوا يبتكروا فيها. معروف الأندية الكبيرة اللي تملك شعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية اللي مسيطرة على البطولات، يعني كان عندها قاعدة كبيرة، مثلا الأندية الأربعة أو الخمسة أو ممكن يوصل إلى 6 أندية عندهم قاعدة كبيرة، وفي بعض الفرق اكتسبت القاعدة هذه من سنوات. يعني أنت مستحيل أنت تحاول أنك تنمي جماهيرية بشكل بين يوم وليلة، أو وهو الشيء الصح أنه مثلا في بعض الدوريات أو الدوريات المتقدمة أن أبناء المدينة نفسها ينتمون لنفس الفريق، بس هذه الثقافة ما كانت موجودة عندنا. يعني ممكن تشوف اللي في القصيم مثلا يشجعوا الهلال والنصر أو الاتحاد أو الأهلي، الفرق الكبيرة، وتعودوا على الشيء هذا. أنت عشان تلغي الثقافة هذه لازم تروح الطرق أخرى، أنك كيف تجلب المحبين، كيف تقربهم على النادي، كيف تخليهم ينتمون لناديك عشان يحضرون، عن طريق المميزات اللي تعطيهم، عن طريق التذاكر الموسمية، عن طريق المشاركة مثلا في بعض القرارات. ما تروح للحل أنك أنت تحاول تجيب مثلا رابطة مستأجرة أو رابطة من الخارج وعشان توري الناس أن النادي الآن أصبح عنده جماهيرية. الجماهيرية ما تكتسب في يوم وليلة، هذه عندها خطوات ما تقدر تصير مثل الأندية الكبيرة بين يوم وليلة عندك جماهيرية عريضة. لذلك أنت لازم تمشي على خطوات. أكيد أن المدرج وجود جماهير في المدرج شيء محبب، لكن الجماهير إذا كانت وقتية ثق تماما العمل اللي أنت تسويه على مدى السنوات يوم وليلة راح ينتهي وراح ترجع من الصفر، لأنك أنت ما أنت جالس تبني في الطريق الصحيح. لازم تبني الجماهيرية بالطريقة الصحيحة حتى لو كانت الآن قليلة، لكن مع السنوات أنا أحب الشيء المستدام، مع السنوات راح يصبح عندك يعني شعبية وعندك جماهيرية. لكن أنك تلجأ للحلول المعلبة أو الحلول الجاهزة أن فقط أنا أبغى في هذا الموسم أني أملى المدرجات وأحصل على بعض شروط الحوكمة مثلا، أو يكون عندي يعني جماهير تحضر، أو أسوي فعاليات مثلا شكلية مثل اللي يسوونها بعض الأندية، فعاليات أمام الملاعب اللي يمكن ما أحد يروح لها، فقط أنهم بس يصورونها ويرفعونها، يعني اللجنة الحوكمة أو اللجان المشرفة أن هذا بعض المتطلبات. احنا نبغى نروح في الاتجاه الصحيح، أنك أنت تشتغل بشكل صحيح أني أخلي نادي محبوب، نادي يعني الناس ترغب أنها تروح تحضر للنادي سواء في التمارين أو في المباريات.
1: طيب.
0: لكن على شقين، أنا أتفق معاه أن هذه ظاهرة ما هي جيدة، لكن في الملاحظ أنك أنت حاول أنك ما تسقط على نادي منافس من أجل أنك ما تسبب يعني بعض المشاكل اللي تكون دائما يعني موجودة بين الأندية المتنافسة في نفس المدينة.
1: طيب، وانت عزيز المتابع الكريم، هل تشوف أنها إسقاط مثل ما عبر عنها ضيفنا؟ هل تغريدة مالك نادي الخلود فيها إسقاط على جماهير نادي الحزم، اللي ترى بالمناسبة مباراة اللي أقيمت وفاز فيها الخلود، وبذكركم بنتائج إذن نهاية الجولة 2 من ضمنها فوز الخلود على التعاون 3-2، ترى أقيمت المباراة في ملعب نادي الحزم يعني جاي ملعبهم وينتقدهم، لاعب مباراة في ملعب الحزم وينتقدهم، فهذه بعد من المفارقات. نتائج نهاية الجولة 2 لعبت يوم الأمس، الاتفاق استطاع الانتصار على الفتح 1-0، الخلود مثل ما قلنا قبل شوي فاز 3-2 على التعاون، انتهت مباراة الخليج والشباب بتعادل سلبي 0-0، الأهلي استطاع انتصار على أبها 4-0، الجولة كانت قد بدأت يوم الخميس بانتصار الهلال 3-0 على الفيحة، يوم الجمعة لعبت 4 مباريات، النصر فاز 4-0 على الرياض، الدرعية انتصر 1-0 على الحزم، النيوم فاز 2-0 على الفيصلي، والاتحاد انتصر بالرغم الظروف على القادسية 1-0. احنا راح نتكلم عن مباريات هذول بمشيئة الله، بالإضافة إلى بقية المحاور عندنا اللي عنونا عنها في بداية حلقتنا لهذا اليوم. نسعد جدا بتواجدكم ومشاركتكم على 011-4053. كيف ترى التعليق الساخر لمالك نادي الخلود على منشور فريق الحزم بوصف حضور الرابطة من أجل المال؟ نطلع الآن لمتابعة تقرير حلقتنا اليوم. كابتن حمود وحبتنا يتحدث عن حضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ونرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: يشرف صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الأحد الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2026 والذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس. ويأتي هذا التشريف الملكي في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية، وامتدادا لدعمه التاريخي والمستمر لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث يقود الاستراتيجية الوطنية الألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها عام 2022-2030. وقد شهدت النسخة الحالية التي امتدت طوال 7 أسابيع مشاركة قياسية بلغت 2000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 ناد عالمي من 100 دولة. وقد عززت السعودية من خلال رعايتها لهذا الحدث الاستثنائي موقعها المتقدم عالميا في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث قدمت تجربة نوعية تمزج بين المنافسة والابتكار وأسهمت في رفع مؤشرات الأداء. وتعد هذه الاستراتيجية ركيزة أساسية لتوفير 39,000 وظيفة والمساهمة بما يصل إلى 50 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول عام 2030، إضافة إلى دعم تأسيس الشركات الناشئة واستقطاب الاستثمارات العالمية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية.

0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ضيفنا اليوم حبتنا هو المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي الآسيوي حمود الصعير. كابتن حمود تعليقاتك التقرير.
1: والله شوف بالمناسبة التقرير يعني تكلم عن عدد المشاركين، تكلم على عدد الأندية، وتكلم أيضا على الوضع المالي اللي يدر الألعاب هذه. أنا أتكلم بالنسبة للألعاب الإلكترونية اللي عند استخدامها، يعني لما تستخدمها بشيء مفيد وبذكاء، أكيد الجيل الجديد بالذات الجيل الجديد أكيد تحسن لهم بعض القدرات، يعني تحسن القدرات العقلية، أحيانا تطور مهارات يعني في حل المشكلات أو التردد، سرعة اتخاذ القرار، الناس اللي يمارسونها يعني فيها أيضا فوائد بين التنسيق بين العين واليد والذكاء، يعني فيها فوائد عقلية ومعرفية حتى على مستوى يعني أنها تنشط الذاكرة، ممكن تساعد في حل المشكلات، تخلي الجيل الجديد يفكر بصورة أفضل. بالذات نحط بين قوسين إذا استخدمتها بشكل ذكي وشكل معتدل وفي أوقات مناسبة، لأن تعرف الجيل الجديد مهتم بشكل كبير بهذه. بالإضافة يعني حضور سمو ولي العهد الأمير الملهم أكيد عنده رؤية مستقبلية أكبر أيضا من أجل شباب المملكة، وأيضا حتى على مستوى البلد أنها بتخدم البلد مستقبلا، يعني حتى بشكل مادي وأيضا إتاحة وظائف أكبر. فأكيد أن سمو ولي العهد أكبر المهتمين بالشباب السعودي، وشريحة كبيرة يعني من الجيل الموجود مهتمين بالألعاب الإلكترونية بشكل كبير.
0: احنا نشوف كثير من لعيبة كرة القدم يلعبون ألعاب خصوصا الفيفا، فيفا كرة القدم، هل في تعليق خاص؟ احنا شفنا مثلا نيمار صار خصوصا وقت إصابته في الرباط كان حتى يبث بثوث مباشرة وهو يلعب، واضح انه يعني متقدم في مستواه. مبابي وبقية اللعيبة اللي وقت ما يكونوا في معسكرات مثلا كاس العالم المنتخبات، احنا نشوف انه بعض الصور بعض اللقطات انهم يمارسونها، هل انت من تجربتك الشخصية والخاصة خصوصا كمحاضر في اتحاد السعودي والآسيوي لك تجربة خاصة في الألعاب الإلكترونية مع اللعيبة، ولا شيء ترويه لنا ساهم في التطوير أكثر؟ وإذا كان فعلا هي تطور في أي جانب تطور؟
1: شوف، هي من ناحية التطوير أنا تكلمت يعني سابقا، أحيانا نشوف الألعاب الذكاء يعني أو الألعاب السريعة تساهم يعني العقل، يعني تنشط الذاكرة، يعني تحاول أنك مثلا تحل بعض الألغاز أو
0: لا يعني أبي لاعب كرة القدم، أبي لاعب كرة القدم بشكل خاص.
1: راح أربطها لك، يعني أن الأشياء العقلية اللي هو يشتغل عليها دائما تخليه يعني سريع في حل المشكلات، مثلا هذه السرعة تنعكس يعني داخل الملعب، أنه دائما يعني ردة الفعل تكون أسرع، سرعة البديهة داخل المعسكرات وداخل الأندية. الميزة الأكبر أنها يعني تخضع للجوانب الاجتماعية والنفسية، يعني كيف الجوانب الاجتماعية أن اللاعبين كيف يتجمعوا مع بعض يمارسوا شيء يحبوه يتواصلوا. أحيانا أنت تشوف حتى مثلا لو جبنا قبل يعني داخل النادي أن اللاعبين مجتمعين، قضاء يعني وقت فراغ، تسلية بشكل جيد، تغيير الجو، عمل تحديات، عمل تواصل أكبر، لأن من خلال لعب اللاعبين مع بعضهم يكون الآن يعني العلاقات تزيد بشكل أكبر، يكون في تحديات، يكون في تعليقات على نفس الفوز والخسارة والتقدم. فهي تضفي لك جو من الجوانب الاجتماعية والنفسية داخل المعسكر، وتكسر بعض الحواجز اللي تكون موجودة، وأيضا قضاء وقت الفراغ بشيء يعني مفيد، غير أن اللاعب يكون لحالة، بالعكس يكون فيه مجموعة أو مجموعات يكونوا موجودين يمارسوا الشيء هذا بشكل جيد، شيء ممتاز وجيد على الجوانب الاجتماعية والنفسية، أن اللاعب ما يجلس بالحالة في المعسكر، أنه يكون حواليه زملاء عشان يصير ارتباطهم أكثر. وكل ما كان الارتباط جيد خارج الملعب أو في المعسكر أو بعدين ينتقل إلى غرف الملابس، حتى يصل الارتباط هذا إنه داخل الملعب. داخل الملعب لما تكون العلاقات جيدة أكيد إنه بتساعدني مستقبلا إني أعمل نتائج ممتازة.
0: لاحظت من كلامك إن أنتم ما تطبقونها في المحاضرات يعني بشكل مجرب يعني، وهو أعتقد إنه يعني مثلا مصيدة التسلل زي بعض التكتيك مدربين ممكن أفضل وسيلة تشوفها نظريا ألعاب الفيفا مثلا يعني. أعتقد كمدربين لا، إذا أنت ما درجتوها ففكروا فيها، لأنه أنا ألعب مثلا اللعبة هذه مع ابني ومع ولدي ماجد وأشرح له مع بعض الشغلات اللي بحكم عمره يعني صغير، أشرح له بعض الشغلات من خلال لعب نظري تطبيق نظري. فما أدري هل الموضوع متطور أكثر عندكم كمدربين؟
1: لا احنا شوف في الدورات التدريبية احنا دائما كل موضوع يكون عنده ارتباط يعني بالجانب النظري والجانب التطبيقي. داخل الجانب النظري احيانا يكون في فيديوهات كثيرة عن المباريات، يعني ما تكون بالشرط انها تكون لعبة، لكن احنا نجيب مباريات عالمية نحللها مع بعض مع الدارسين، نشوف نعرضها طبعا على الشاشة والكل يتفرج، الكل يبدي وجهة نظره، الكل يبدي آراءه، مثلا اختلاف في الآراء وتبادل وجهات النظر من أجل يعني أن أمور تصبح يعني أمور تطبيقية وتكتيكية تنتقل للملعب، يعني شيء خاص بكرة القدم. يعني إحنا اللي نعرضه دائما خاص بكرة القدم، وأحيانا تعرض أشياء نفسية أو مداخل كرة القدم مؤثرة، مثل أن العمل الجماعي كيف يكون العمل الجماعي سواء خارج الملعب أو داخل الملعب، كيف ينعكس على اللاعبين داخل الملعب. لكن التحليل دائما يكون مقتصر على كرة القدم، يعني غالبا اللي يقدم يكون كله في كرة القدم، نتكلم على الدفاع، على الوسط، على الهجوم، على تسجيل الأهداف، على كيف أن الفريق يكون منظم، تتكلم على خط مثلا دفاعي مكون من 4 لاعبين كيف يشتغلوا، أكيد التواصل بينهم مهم، أكيد يعني التفاهم، أكيد أنه لازم يلعبوا بذكاء، لازم قراءة اللعبة تكون بشكل جيد، كيف أنه يحاول أنه يحفز العقل أنه يشتغل بشكل جيد، لكن دائما يكون خاص بكرة القدم بدون ألعاب أخرى مصاحبة.
0: أوكي. أعتقد الحفل بدأ فيه بعض الزملاء المتواجدين في باريس لنقل الوقائع. أحدهم نزل في أحد الصحف المحلية عندنا الشهيرة مقطع فيديو ومعنون له تشهد قاعة أكور أرينا في باريس نهائي كاونتر سترايك 2 وسط حضور جماهيري يتجاوز 20,000 متفرج. 20,000 متفرج، هذا مباراة، هذه مباراة، فهذا مؤشر فعلا على أهمية الألعاب الإلكترونية وإنها قادمة بشكل واضح للحاضر وللمستقبل. أتمنى إن شاء الله التوفيق. طبعا مثل ما تفضلت في ومثل ما احنا نوهنا في التقرير أهمية أنه الألعاب الإلكترونية احنا نعتبر من الدول القائدة في هذا المجال على مستوى العالم، وإقامة النسخة تقريبا 3rd or 4th من النهائي في دولة من أحد دول الاتحاد الأوروبي باريس، وأحد الدول تعتبر دائمة العضوية في مجلس الأمن الدول 5 تقريبا أو 6 فرنسا، هذا يعطيها أبعاد أكثر وأشمل. في بعض التفاصيل كذلك عن البطولة، توج فريق أي جي الصيني بلقب بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها 3rd التي تستضيف العاصمة الفرنسية باريس بعد تصدره الترتيب النهائي برصيد 5300 نقطة متفوقا على فريق فالكونز السعودي الذي حل في المركز الثاني. يعكس حجم الجوائز المالية القيمة المتنامية للبطولة التي أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات العالمية في قطاع الرياضات الإلكترونية وجذبت اهتمام جماهيري وإعلامي واسع خلال استضافتها في باريس للمرة الأولى. بالنسبة لفريق فالكونز السعودي فقد قدم أداء قوي خلال منافسات البطولة، أنهى به المنافسة في المركز الثاني بفارق 700 نقطة فقط عن الفريق الصيني اللي واصل حضوره بين نخبة الفرق العالمية في الرياضات الإلكترونية. أتمنى التوفيق إن شاء الله لمزيد من النجاح. وعمر يا ديار السعودية، إحنا ما شاء الله في كل مكان وندعم كل ما هو يساهم في نمو الإنسان على وجه العموم، نهتم بالمقام الأول بالدول بالشعب و ونهتم بعد بشكل أوسع بالدول العربية والإسلامية، ونهتم بشكل أوسع بالقارة الآسيوية. والآن هذه أحد الأمثلة اللي تثبت اهتمامنا على مستوى العالم في ما يسمى البناء، وفرق كبير بين الدول اللي تبني والدول اللي تهدم. طيب نرجع نستعرض كابتن حمود وحبتنا لمباراة اللعبة يوم الأمس في إطار الجولة 2 من دوري روشن، وأحد العناوين البارزة هو انتصار فريق الخلود على التعاون 3-2. احنا عارفين مباراة الجولة الأولى لفريق الخلود قابل فيها فريق الاتحاد، واستطاع انهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. وبعد مباراة الأمس إيش حاب تقوله؟ هل تعتقد أن الخلود بيقدم نسخة ممكن أكثر طموحه الموسم هذا؟ ممكن أنه بيروح لمكان بعيد ولا لا؟ يعني أول شيء الدوري بدري، والشيء الثاني مهما كان الآن في ظل الأندية، يعني زي ما الدرعية عندنا خبر قلناه في العناوين أمس أو خلال تقريبا 48 ساعة الماضية أعلن عن 3 صفقات من العيار الثقيل راح نتكلم عنها بعد شوي. فالخلود إلى الآن يعتبر من أندية الوسط، إيش رأيك كابتن حمود؟
1: أنا أقول والله فعلا الخلود شفنا الموسم الماضي وصوله لنهاية الكاس يعتبر إنجاز كبير في تاريخ النادي، أيضا يعني بقائه في الدوري بشكل مريح أكثر الموسم هذا بدايته جيدة، يعني التعادل مع الاتحاد الجولة الأولى في جدة يعتبر شيء جيد، الفوز على التعاون أمس في مباراة كانت في شوطها الأول أداء رائع جدا من الخلود، قدم مباراة ممتازة في نقاط مضيئة في هذا الفريق، إن يستخدم إلى الآن حارس سعودي حامد الشنقيطي حارس أساسي الجولتين متتالية، وأتمنى إنه يستمر وإنه يكون هو الحارس الأساسي عشان نكسب حارس سعودي قادم إن شاء الله. أسمع بعض الكلام إنه ممكن يكون فيه يعني حارس أجنبي، لكن الكلام اللي سمعته من رئيس النادي إنه ممكن يعتمدوا على الحارس السعودي هذا، لو الخلود يعني أنتجنا حارس أساسي في دوري روشن أنا بعتبره نجاح الرئيس النادي ولإدارة النادي إنه تعطي فرص للاعبين السعوديين مثل حامد، وإن شاء الله نشوف حامد أحد الحراس الوارزين. أيضا نشوف عبد العزيز العليوة اللي تكلم عنه كثير وانه لاعب واعد والموسم الماضي اخذ فرصة، الموسم هذا لازال يعني من اللاعبين الاساسيين، فاتمنى اللاعبين الاثنين هذول انهم يكونوا من نجوم الموسم ويكون في بعض اللاعبين يعني اضافة. على مستوى اللاعبين الاجانب شفنا اللاعب الاسباني إيكر كورتجينا قدم مستوى ممتاز كلاعب صانع العاب في الجولتين الماضية، كان اداء ممتاز. وايضا اللي لفت نظري المدافع ادغارد يعني اللاعب الليتواني الجولتين على التوالي يكون من ابرز اللاعبين في الدوري كقلب دفاع في فريق متوسط مثل الخلود، انا اعتبر هذا يعني البدايه اكثر من رائعه للخلود. بالنسبه للتعاون الجوله الثانيه يعني كانت اقل من الطموح، بالذات الشوط الاول لعب شوط غير جيد، عنده تغييرات طبعا بعض التغييرات التعاون في هذا الموسم، أنا توقعت أن بقدوم حمد الله يعني بتنحل المشاكل أكثر، لكن لا زال التعاون يتحسن من جولة الأخرى، والدليل أن الشوط الثاني تحسن بشكل كبير أمام الخلود وسجل هدفين وحاول أن يعدل الصورة اللي ما هي جيدة اللي حصلت في الشوط الأول، لأن من 3-0 إلى 3-2 نحاول التعاون يرجع، لكن أنا أتوقع أن التعاون يحتاج الجولة أو جولتين عشان يرجع للتعاون اللي شفناه الموسم الماضي، لأن البداية مع تغييرات بعض اللاعبين وتغيير المدرب عملت بعض الاهتزاز للتعاون، لكن يحتاج وقت إن شاء الله أن نشوف التعاون في وضع جيد.
0: طيب تمت التوفيق إن شاء الله لجميع الفرق. 0-1-1-40-5-3. واستطعنا اليوم ذكركم مجددا كيف ترى التعليق الساخر لمالك نادي الخلود على منشور فريق الحزم بوصف حضور الرابطة من أجل المال. أبو رياض، حياك الله أبو رياض.
2: السلام عليكم. السلام. ورحمة الله وبركاته.
0: حياك، تفضل أبو رياض.
2: أمسي عليك أبو ماجد وعلى ضيفك الكريم الكابتن حمود.
0: الله يحييك.
2: وأهنيكم بالموسم الجديد وأتمنى لك التوفيق ولضيوفك إن شاء الله.
0: الله يسعدك. شكرا لك. ايش رايك؟
2: تذكرني ابو ماجد العام الماضي، تذكرني ابو رياض يمكن الاسم ذا، فاكر لما قلت لك في بدايه الموسم اللي فات اللي
0: ايه.
2: فات
0: نعم
2: اعطيتك توقع يوم قلت لكم بحرق الموسم.
0: حرقته؟
2: ايوه طلع صحيح، قلت لك الاهلي النخبه، الهلال الكاس، كاس الملك، النصر الدوري. انا شوفين الان فراسي ما نسيت، قلت ابغى اقابلك في اي لحظه بقول لك بذكرك.
0: والله
2: الله يجزاك
0: برافو عليك.
2: وانت كنت تقريبا كنت يعني متفق معايا تقريبا في ذيك الفتره،
0: بس يمكن توقعك ما كان بدايه موسم، يمكن يوم جو
2: يعني
0: وقت
2: التتويج. لا لا لا هو كان يعني بدايه لسه دوب الدوري بادي اذا النخبه لسه ما بدات.
0: والله
2: الدوري قد لسه بادئ.
0: والله برافو عليك، انا اذكرك انت يعني ضيفنا معنا.
2: كان ضيفك ابو ماجد الكابتن حاتم خيمي حتى ذيك الحلقه.
0: والله برافو عليك، برافو عليك. أيوة كان فعلا توقع.
2: اذكر كمان لما قلت لكم كذا وقعدت هذا، وبعدين قلت لكم الاهلي والاتحاد كل عام انتم بخير، قعدت تضحكون.
0: اجل احرق الموسم ذا بعد.
2: الله يوفقك ابو ماجد.
0: احرق الموسم هذا بعد.
2: بس الاهلي نقطه انه
1: جاهز يا ابو
2: ماجد، جلب الاوكراني
0: احس انه
2: ما
0: له
2: داعي، بس هذا
0: موضوعي. وش اللي ما
2: له
0: داعي؟
2: الاوكراني جلب الاوكراني، وانك شلت انزوملت وديته، ما كانك سويت شيء. لو خليت انزوملت يعني كله هذا هدر مالي ولا اخوك، وما له داعي والله. الاوكراني هذا لاعب ضعيف جدا يعني، على اللي شفناه احنا ما ندري، يمكن في الملعب ان شاء الله انه يطلع توقعاتنا ان شاء الله.
0: والفريق امس كيف شفته بشكل عام بعد رحيل المدرب، بعد رحيل كيسيه ومحرز؟
2: في مشكله في عمق الملعب في الوسط، الفريق يعني الفريق عنده ضعف في العمق هذا، لانه ضمان ما عوضنا كيسيه، وشفته كيف تنقان امس بدل جهد يعني، صراحه كان الحال مسكين شايل الوسط. صحيح زياد معاه، بس زياد يلعب على اطراف احيانا. انا اتكلم عن العمق نفسه. أوكي. صحيح انه ما يقصر كريستيانو وترينكاو، حاولوا يرجعون زي كده، بس انه مش زي ما يكون محور عندك محور ثمانية صريح او محور ستة صريح.
0: طيب في احد من اللي مشى انت تقول له الاهلي ما يعني ما راح يتاثر منك، سواء مدرب ولا كيسي او محرز؟
2: لا لا لا ما راح نتاثر ان شاء الله بالمدرب ولا بش اسمه رياض محرز، لكن التاثير انا الكبير في كيسي، لانه محور وسط الملعب. وسط الملعب فيه له فجوه واضحه ابو ماجد من بدايه الموسم، من بدايه المباريات.
0: اوكي هذه
2: نخترق من وسط الملعب.
0: بنحول هذا الاستفسار لمدربنا حمود الصيعري، بس انا ودي تحرق لنا اجل الموسم هذا، ايش توقعاتك؟
2: والله انا بخليها شويه قدام ابو ماجد، يعني ان شاء الله في الاسابيع الجايه اتكلم معاك ان شاء الله واحرق لك اياها.
0: خلاص ابرك الساعه.
2: ايوه يا احسن، لسه ما ابغى احرقها من بدري تعرف، نخلي شويه كذا قدام.
0: بس ودنا لازم ضروري تعلمنا الخلطه شلون تصير.
2: لا لا لا لا باذن الله، يمكن ان شاء الله الاحد الجاي باذن الله انا حاطيك احرق لك الموضوع.
0: تتعامل مع احد ولا في راسه؟
2: لا لا والله جاء كذا على الله، بس جات من الله. اي والله
0: بالتوفيق لك. شكرا لك،
2: تحياتي. الله يجزاك خير ابو ماجد، والله واحنا من المعجبين فيك.
0: ابرك السعد، شكرا لك. انت اضافه، انت اضافه لنا. شكرا لك ابو رياض، حياك الله. الله يسعدك. طيب نرجع وصل حديثنا بعد شوي. هل تتفق معاه انه العمق الاهلي يعاني فعلا خصوصا بعد رحيل كيسيه، ولا

0: وأنا أصدق الرجل، بس يمكن خانتني الذاكرة. أنا
1: نحاسب على الجديد خلاص من يوم الأحد.
0: عشان كذا أنا قلت له بسيطة، أنا بسيطة.
1: بالنسبة للأهلي، الأهلي أمس يعني لعب واحدة من المباريات الممتازة جدا اللي أعتبرها أنها بداية للأهلي. التشكيل نفس الأهلي ما تغير كثير، دخول اللاعبين الجدد اللي هم بدلاء كيسيه ومحرز، لاعبين عملوا الإضافة. توني كعادته لاعب هداف وكان مؤثر، أيضا حضور ترينكا وهدف جميل ودخول في الأجواء من الآن. إدواردو اللاعب الجديد اللي قدم نفسه بشكل ممتاز للمباراة الثانية وأيضا مباراة الكاس، إدواردو سبيرتسيان يعني بداية موفقة جدا مع الأهلي، وأتوقع أن اللاعب هذا إن شاء الله أنه يقدم الإضافة أكثر وأكثر في الجولات الماضية القادمة. جيليانو نعرفه من السابق. على مستوى وسط الملعب اللي تكلم عليه، وسط الملعب وجود تنجانا والجهني وإدواردو، ما تقدر تكلمنا يمكن في حلقة سابقة ما فيه إمكانية إضافة لاعب أجنبي أساسا للمركز هذا.
0: نعم.
1: لأنك أنت موجود عندك ثلاثة لاعبين محليين، فوجود حامد وهوساوي والجهني ثلاثة لاعبين كانوا موجودين كسعوديين، أنت لو جبت أي لاعب ثالث كأجنبي راح تخسر أما لاعب في خط الدفاع من الأجانب أو لاعب في خط الهجوم من الأجانب. فتركيبة الأهلي،
0: لا احنا نذكر كلامك، احنا نذكر كلامك 100%. الحلقة الماضية احنا تكلمنا فيها فعلا عن أرتيم، انه في حال، وقلنا انه من الأخبار والحصريات اللي كانت موجودة عندنا في البرنامج انه الأهلي قاب قوسين أودنا انه يعلن على الصفقة، وفعلا تمت الإعلان على الصفقة. بس الواضح انه راح يكون مكان إنزوميو، يعني إنزوميو ما كان أساسي، فهو راح يكون زي كذا يعني بيلعب بعض المباريات.
1: وهذه المشكلة، أنك أنت مثلا تتعاقد مع لاعب مبالغ كبيرة، بصراحة أنا أعتبرها يعني ما أعرف والله، أنا ممكن الكلمة قوية لما أقول هدر مالي، لكن هي بصراحة تظهر لي الكلمة هذه أنها هي موجودة، أني أنا موجود عندي 8 لاعبين، إيش الفائدة أني أنا أجيب لاعب بمبالغ كبيرة جدا واللاعب هذا يكون يعني احتياطي ينتظر مثلا الإصابات أو الكروت لبعض اللاعبين من أجل أن يدخل القائمة، حتى اللاعبين اللي تحت السن أو تحويله مثلا للبطولة الأسيوية اللي يسمح فيها بعدد مشاركة لاعبين أكثر، رغم أن البطولة الأسيوية مبارياتها مثلا محدودة. فأنا أشوف أن مثلا أنك أنت كلاعب من ضمن 8 اللاعبين، أتوقع أنه بيكون وضع يعني أصعب يعني، ولازم تستغني عن لاعب من اللاعبين. هو وجود تنجانا هو اللي مساعد الأهلي، إن تنجانا ما هو محسوب من اللاعبين 8، فهو يقدر يدخل من اللاعبين 8، لكن هل يقدر يدخل في تشكيلة الفريق؟ الدخول في تشكيلة الفريق لازم يكون على حساب أحد اللاعبين، سواء مندي أو ديميرال أو إبانيز أو تنجانا أو إدواردو أو ترينكاو أو جالينيو أو توني، واللي أعتبرهم 8 هم 8 اللي بيكونوا أساسيين في المستقبل واللي يعتمد عليهم الأهلي، وبتكون مشاركاته محدودة، فقط راح تكون المشاركات مثلا للإصابات أو الإيقافات أو بشكل محدد. على الجانب الآخر، أبها المفاجئ أن الأبها ما استعد للدوري بشكل جيد، لا زال أبها ما وجد طريقة في الدوري، لا زال يحاول أن يعمل تعاقدات، شارك المهاجم الجديد ميتشي باتشوي ولا زال ما عنده جاهزية كبيرة، لا زال التوليفة ناقصة، فيها لاعبين محليين كثير يعني شاركوا أمس في الأبها، وتقريبا عدد الأجانب ما هو مكتمل، فقط حارس مرمى ولاعبين مدافعين أجانب ومحور ارتكاز ومهاجم. أتوقع أن لا زال أبها لازم يعطي اهتمام أكبر إذا حب أنه يجلس أو يكون موجود في دوري روشن، أن العمل يكون أفضل والاستعداد يكون أفضل، لأني أنا أشوف الخطوات متأخرة، رغم أن الإدارة يعني قدمت تعاقدات ممتازة وموسم مميز واستثنائي في دوري يلو، لكن ما شفت نفس الشغل في دوري روشن. أتوقع أنهم دوري روشن مختلف كثير عن دوري يلو، لازم يهتمون أكثر، وممكن تكون فرصة أن في توقف بعد الجولة السادسة، لازم أبها يعدل أوضاعه تماما في هذا التوقف، ولا ما راح يلقى لنفسه مكان في دوري روشن.
0: يعني فوز الأهلي بالنتيجة كان بسبب ضعف أبها، يعني لا تغرك النتيجة حتى تشعر أنه الأهلي فريق قوي، كذا أفهم كلامك؟
1: لا، الاثنين، الأهلي قدم مستوى ممتاز وبدأ

0: يتلمس الطريق اللي قلنا انه مدرب جديد بدأ يتعرف على مجموعته. المجموعة أيضا اكتملت بعودة توني وعودة اللاعبين الأساسيين، وهذا يعني دور كبير للفوز الأهلي. لكن في المقابل أيضا المنافس لازم الأهلاويين ما يعطوا المباراة أكبر من حجمها، لأن المنافس ما كان قوي بشكل كبير وما تكون مقياس الأهلاويين. هذا اللي أبغى أوصله، أن المباراة هذه ما تكون المقياس الأول والأخير بالنسبة للأهلي، لأن المنافس ما كان بنفس الجودة الكبيرة اللي المحبين الأهلي يقدروا يطمنوا أن الأهلي وصل للجاهزية الكبيرة.
1: أوكي طيب، روح لمباراة أخرى، الاتفاق والفتح. استطاع من خلالها الاتفاق يعمق جراح الفتح، ولو أنه لسه البدري الدوري بدايته، إلا إذا كان تتفق أنت مع عبارة مثل هذه.
0: والله شوف، الفتح يعني البداية أكيد أنها ما هي مرضية، في خسارتين في الدوري وخروج من الكاس، زيادة في الضغوط على المدرب خالد العطوي، واللي أتمنى له التوفيق وإن شاء الله أنه يرجع. لكن أكيد دخول لاعبين جدد في تشكيلة الفتح أكيد ما أعطى الاستقرار الكبير. يعني ويلفرد كانجا المهاجم، أو دخول ألكسندر ميهاي لاعب الوسط، أو وجود اللاعب الطرف لوكاس هيرتلين، أو أيضا المدافع اللي هو كيندي بوينتينج، هذول اللاعبين موجودين يعني بشكل جديد على المجموعة، يحتاج لهم وقت من أجل الانسجام. وأيضا الفتح لازال ما وصل حارس مرمى الأجنبي، إنه بيتعاقد مع حارس مرمى أجنبي، لازال الفتح تأخر في الملف هذا، وأنا أعتقد أن هذا ما هو جيد، أنك أنت تتأخر بالتأخير هذا الكبير. المركز حساس، مفروض أن الفتح يعني أنه يكون مخلص أموره. ممكن الفتح كان ينتظر نواف العقيدي، وكان عنده أمل أنه يأخذ نواف العقيدي، لكن أنت لازم تكون عندك خياراتك جاهزة. إذا ما وصلت للحارس اللي تبيه، يكون الخيار البلان بي موجود. على مستوى الأداء، الشوط الأول ما كان جيد للفتح. الفتح لعب صورة دفاعية بحتة، الاتفاق كان مسيطر سيطرة كبيرة بفضل وجود ديمبلي والغنام مدران، الشمعة المضيئة في وسط الملعب قدم مستوى ممتاز. أيضا الاتفاق كان على مستوى الأسلوب والأداء كان مميز، اكتسح الفتح اكتساح كبير في الشوط الأول، وكل الإحصائيات والأرقام تقول الاتفاق مفروض أنه يخرج فائز بهدفين أو ثلاثة، لأن الفتح اعتمد على الدفاع، وحتى التحولات ما كانت جيدة اللي كان يعتمد عليها الفتح عن طريق مراد باتنا أو لوكاس اللاعبين الأطراف، ما كانت تتم بشكل جيد. كان متحفظ جدا الفتح، الاتفاق كان أفضل في الشوط الأول، فرض سيطرته. الشوط الثاني تحسن الفتح بشكل جيد، وحاول أنه يطلع من مناطقه ويبادل الاتفاق السيطرة، لكن الاتفاق استمر يعني في أداء الجيد، حتى حصل على الهدف اللي يحتاجه من كرة ثابتة من ضربة ركنية من مدافع المميز جاك هنري. والمستغرب أن جاك هنري أطول لاعب في لاعبين الاتفاق في ضربة زاوية يطلع بدون أي مراقبة من لاعبين الفتح. فأنت دائما يعني اللاعبين المميزين في الفريق المنافس اللي هم يتميزون الكرات الثابتة لازم تكون عليهم مراقبة لصيقة، أحيانا من لاعب وأحيانا من لاعبين، ولازم تعمل تكتيك مناسب أن ما يوصلوا. لكن الاتفاق حصل على الهدف، وبعد كده الاتفاق حاول يأمن النتيجة، فرصة أو فرصتين تحسن الفتح وحاول أن يعدل النتيجة، لكن ما توفق. الاتفاق حصل على نتيجة إنهاء المباراة بواسطة ديمبلي، اللي الآن ديمبلي يقدم مستوى ممتاز مع مدران في الاتفاق، لكن ما توفق فيها. لكنها كانت مباراة ممتازة للاتفاق، وست نقاط للاتفاق في بداية الدوري، أنا أتوقع أنه معدل ممتاز وبداية جيدة جدا لولا خروج الكاس اللي يعكر مزاج الاتفاقيين كثير. لكن على مستوى الدوري ست نقاط في البداية أتوقع معدل ممتاز جدا، وصفر من نقاط في أول جولتين للفتح أمر محبط قليلا، لكن نقول فعلا لا زال الدوري في بدايته.
1: طيب، عاجل صدر الآن تحديد مواعيد، أول شيء بطولة السوبر تم تحديدها، النصف النهائي سيكون مشيئة الله يومي 19 و20 ديسمبر، والنهائي راح يكون 23 ديسمبر. عاجل، نكرر إذا مجددا، مواعيد أدوار كأس السوبر السعودي النصف النهائي راح يكون في 19 و20 ديسمبر، والنهائي 23 ديسمبر بمشيئة الله. أيضا مواعيد جديدة للأدوار النهائية في أغلى البطولات كأس خادم الحرمين الشريفين. دور 16 سيكون يومي 30 نوفمبر 1 ديسمبر إن شاء الله. الربع النهائي سيكون في 22 و 23 فبراير، ودور نصف النهائي في يومي 4 و 5 مايو. أكرر عاجل، مواعيد جديدة للأدوار النهائية في بطولة كأس الملك، دور 16 يومي 30 نوفمبر 1 ديسمبر، الدور ربع نهائي في يومي 22 و 23 فبراير، والدور نصف نهائي في يومي 4 و 5 مايو. كذلك من المستجدات، رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن رسميا عن إعادة جدولة مواعيد الجولات 8 و9 و10 من منافسات دوري روشن السعودي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، واستجابة لطلب تمديد فترة إعداد المنتخب قبل مشاركته في بطولة الخليج مع مراعاة فترة الراحة بين المباريات وضمان جاهزية اللعيبة. طبعا رابطة الدوري كان من المنتظر أن تعلن، وأعلنت اليوم قبل قليل الخبر اللي قالتكم إياه قبل شوي، وذلك بعد الموافقة على طلب اليوناني دونيس مدرب منتخبنا السعودي بتمديد معسكر الأخضر الإعدادي لمدة 7 أيام إضافية قبل منافسات خليجي 27. أتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا السعودي. إذا حاب تعلق على شيء من اللي سمعته أو تعلقنا وسمحت على المباراة التي أقيمت وانتهت بتعادل سلبي بين الخليج والشباب.
0: بالنسبة للتمديد، أنا أشوف أي شيء في صالح المنتخب إحنا بنمشي معه. يعني أنا بالنسبة لي المنتخب أهم الأندية، ونضمن مشاركات ممتازة، ووجود أسبوع إضافي ممكن يكون فيه أكثر انسجام، وأيضا ممكن تقدر تلعب مباراة ودية يكون عند المدير الفني والمدرب يعني فرصة أكبر أن يستعد بشكل أكبر، لأن في الأساس إحنا نشتغل لصالح المنتخب. فبالنسبة لي أي خطوة في الاتجاه هذا لصالح المنتخب أنا معه. بالنسبة لمباراة الشباب والخليج، إن شفنا الشباب الموسم هذا بدأ يعني يتحسن، بدأ يتلمس الطريق إنه يكون في الأفضلية. مباراة أمس يعني كان عنده أفضلية، وأنا أقول لا زال الشباب يعني موجود، يحتاج وقت إنه يعني يتقدم أكثر، ونتمنى إنه ما يطول هذا الوقت. لكن في بعض الأشياء المضيئة يعني في الفريق الشبابي، إن في لاعبين محليين يلعبوا بشكل جيد. أنا لفت نظري الهمام الهمامي من اللاعبين اللي أنا أحب إنه يأخذ فرص أكبر، لأن عندي إيمان اللاعب هذا يوم من الأيام إن شاء الله وراح نتذكر إنه يكون لاعب جيد. وأيضا اللاعبين القادمين اللي للشباب، النتيجة كانت يعني ممكن للشباب كان عنده أفضلية يعني في المباراة. ممكن نقول ان الشباب يعني خرج يعني بنقطة ممكن كان يستحق اكثر، لكن التعادل مع الخليج وفي على ارض الخليج ممكن نقول بداية جيدة، وان شاء الله يتعدل وضع الشباب في الجولات الماضية. الخليج عنده نقطتين في بداية الدوري، وعند المباراة الثالثة اكيد بتكون هي المحك الاكبر للخليج، لان في الجولة الثالثة الخليج راح يلعب مع ابها في ابها، فهذه أنا أتوقع أنها هي فرصة الخليج أنه يتقدم في الترتيب، وأيضا فرصة الأبها أنه يعدل أوضاعه، لأن المستوى الفني متقارب بين الفريقين، أفضلية للخليج لكنها ما هي أفضلية كبيرة.
1: طيب آخر محور معنا في حلقتنا لليوم، الصفقات اللي أعلن عن إحداها نادي الدرعية بما يبطي السيل إلا من كبرى، تعاقد مع بولبينا أو جلب، خلينا كذا بالحراء بولبينا لأنه في صفقات بالإعارة، جلب لهذا الموسم الجزائري بولبينا، وأوروغوياني داروين نونيز، وإنزوميو الفرنسي من فريق الأهلي. إيش حاب تقول عن الصفقات هذه؟
0: والله شوف، أنا أقول نونيز ممكن يكون عنده نجاح مع الدرعية، لأن الدرعية فريق يلعب على التحولات ويحب المساحات، وراح يواجه في فرق كثيرة أنها تضغط بشكل جيد، وحيلقى مساحات كبيرة في دفاع المنافسين. ممكن نونيز يكون حل وأحد الحلول، وممكن يبرز بشكل جيد، لأن الضغوط بتكون أقل في الدرعية. فإذا نونيز ما يعني استعاد نفسه في الدرعية، أعتقد أنه بيكون عنده مشكلة كبيرة، لأن الفرصة مواتية. عادل بولبينا، يعني أنا بصراحة يعني دائما أنا والله ضد الهدر المالي. عادل لاعب جيد، عادل بولبين عشان نكون واضحين لاعب جيد، لكن هل كان الدرعية يعني يحتاج انه يكسر عقد لا زال فيه 4 سنوات؟ يعني عادل بولبين توقيعه كان 5 سنوات، مضى سنة فقط في الدوري القطري وباقي في عقده 4 سنوات. هل يعني انت لازم تكسر عقد باقي فيه 4 سنوات وتدفع 4 أضعاف المبلغ وانت عندك نكودو في نفس المركز؟ يعني الدرعية راح يتخلى عن نكودو،
1: واضح
0: اي راح يتخلى عن نكودو على حساب عادل بولبينا، ونكودو ممكن يذهب لفريق اخر. فنتوقع ان على المستوى الفني نكودو كان يقدر يقوم بنفس الادوار اللي يقوم بها عادل بولبينا، لان نكودو لاعب عنده خبره ولاعب جيد وكان يقدر انه يكمل مع الدرعية ويكون بشكل جيد. يعني ما هو الكبير التأثير الكبير جدا انك انت تتخلى عن نكودو وتجلب عادل والمبالغ تكون يعني اضعاف مضاعفه عن لاعب في يدي، واللاعب الان ابحث عن عرض النكودو داخل الدوري السعودي، والانباء تقول ان نكودو ممكن يروح لنادي ابها.
1: نعم.
0: لكن انا توقعت ان المحافظه على نكودو، يعني لانك انت بتدخل في لاعب عنده عقد مستمر 4 سنوات.
1: 20 ثانيه بقى معي البرنامج لو سمحت، واصل.
0: أتمنى لهم التوفيق، وأن ظهور الدرعية إلى الآن ما هو الظهور اللي أنا كنت متوقع، بالذات أنه خسر مباراة يعني في المتناول، أو والدرعية مفروض أنه يكسب الفرق اللي في الوسط، يعني ممكن يخسر من الفرق الكبيرة لكن الفرق اللي في الوسط لازم يكسبها. فنتمنى ظهور أكبر للدرعية ويكون إضافة للدوري في الجولات القادمة إن شاء الله.
1: شكرا كابتن حمود، تحياتي لك. وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم.
0: شكرا استاذ علي، شكرا
1: لاخوان
0: المستمعين.
1: انا سعدت شرفتنا، كان اذا معنا حبتنا المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي والاسيوي حمود الصيعري. شكرا امتد كل واحد منكم احسن المتابعه، تقبلوا في حلقتنا لليوم. تحيات محدثكم علي يوسف في الاعداد والتقديم، وفي الاخراج محمد الحميضي. تمسوا على خير. الصداره
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
3: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: الله الله من السنس البراد معنا اليوم. حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي وأجواها وبلادي والأجواء الحلوة الباردة اللي جت اليوم. الهبايب اي والله الهبايب اليوم الصوت الجميل اليوم معنا. يا مرحبا حياك الله يا علي.
1: يا هلا والله حياك الله يا ظافر ومساء الخير لك ولل.
0: أنا أقول الاستديو بارد ولا أنا يتراوالي
1: بوجودكم
0: يلا منور.
1: إحنا نكمل هذا الجمال
0: يا حبيبنا والله يا علي لأن اليوم شفنا مستبشرين فيك ومرحبين فيك حياك الله.
1: حياك الله
0: اي والله ومنورنا زميلنا علي الشهري حياك الله.
1: الله يسلمك.
0: ونرحب أيضا بزميلنا محمد الحميضي مساء الورد والفل.
1: يا مساء الخير يا محمد. يا هلا.
0: اليوم شوف عاد انك ما تروق المستمعين بنزعل انا وعلي.
1: اي والله
0: اي ان تعطينا اغاني جديده ونروق شوي والامور زينه.
1: محمد ما شاء الله عليه.
0: اي والله والتحيه ايضا موصوله لزميلتنا عائشه زير وهب العمران معكم ظافر الخثعمي. رحب ايضا بزميلنا علي اليوم بعد هالاجازه السعيده. اجازه سعيده علي كيف الاجواء؟
1: الله يسعد ايامك ان شاء الله وحياك الله يا ظافر ومساء الخير للمستمع العزيز اللي يتابعنا عبر اثير اذاعه الرياض. والله الحمد لله يعني إجازة الحمد لله كانت موفقة وجميلة ويا ربي لك الحمد. هي إعادة نشاط للواحد يغير جو ويعني يرجع شوي للعمل فريش ومرتاح. والحمد لله الأمور طيبة ونتمنى إن شاء الله
0: باين في وجهك ما شاء الله
1: الجمال اللي أنتوا قاعدين تتابعون
0: هالجمال
1: قاعدين تابعكم ما شاء الله جمال وألق و
0: اي باين الجمال في وجهك. والله اي والله ما شاء الله عليك بسم الله عليك
1: لا تخربون هجل الأيام الجاي.
0: لا بس الأمانة حنا نسعد والله بفيك علي الأمانة عودا حميدا. وحنا مستمعين الكرام كذا خلونا ناخذ هالانطلاق الجميلة مع زميلنا محمد الحميضي ونروق وياكم شوي بداية حلقتنا ومع هالإطلالة في هذا الأسبوع الجميل. ننطلق مع محمد ونرجع لكم في هوا بلادي.

0: يا هلا والله، يا هلا والله بالمستمعين، حياكم الله في هوا بلادي. نتنقل معكم في أرجاء الوطن ثلاث ساعات إن شاء الله متواصلة معكم، يعني نحلق في أجواء مملكتنا الغالية وأخبارنا وحصاد مراسلين والزملاء والزميلات. والجميل لما يكون تنقلاتنا علي في الوطن،
1: صحيح
0: إيه، لا ما بين أخبار ومراسلين
1: ونتعرف على الأجواء ونتعرف على الجديد في مناطق المملكة ومحافظاتها، ولا سيما أنه اليوم عودة المدارس،
0: الله،
1: عودة الطلاب والطالبات، وحدث مهم جدا للأسر في البيوت.
0: أنا كنت أقول يوم الخميس لمحمد، محمد اللي في ناس ضايقة صدور يعدون الساعات، يا أخي لو الإجازة طول أسبوع.
1: أيوة. سبحان الله.
0: سبحان الله، إجازة مرت سريعا
1: فعلا، صحيح، لكنها حلوة، يعني
0: هي تغيير
1: يعني
0: جو،
1: الواحد يستمتع ويغير ويرجع إن شاء الله للمقاعد الدراسة. شفناهم اليوم، شفناهم ما شاء الله متحمسين، في خاصة اللي في الصفوف الابتدائية، الصفوف الأولى متحمسين، والله حتى اللي في المتوسطة والثانوي يعني مشتاقين للمدرسة والأجواء الدراسة. ولكن هي المشكلة أنه عودة الدراسة في أجواء حارة شوي، فممكن هذا هو اللي يعني اللي يضيق صدورهم. لكن إن شاء الله كلها كم،
0: لا كلها كم يوم إن شاء الله،
1: أسبوعين كذا إن شاء الله.
0: حتى اللي في ناس يقول لك يعني ما اندمج باقي، لسه الاندماج باقي، تعرف النوم وتغيير التوقيت، النوم أي لخبطة النوم والسهر وكذا، فصير عندهم هالأسبوع، عارف لما تصير في رمضان
1: صح وينتهي رمضان
0: جدولة النوم، نفس الكلام الآن. لكن في النهاية هو عام دراسي إن شاء الله مليء بالنجاح والإنجازات بإذن الله تعالى، والأجمل هو أنك تقدم شيء لنفسك، لأنه هذا هو حصاد إن شاء الله سنوات من الدراسة والاهتمام الجاد بالمواد الدراسية ومسارات التعليم. اليوم الدول المتقدمة في مجال التعليم تركز على الطلاب والطالبات في سن مبكرة،
1: صحيح،
0: وتركز على المبدع والمبدعين. اليوم لما نتكلم على عدد من المبدعين في المبدعات علي في مجال الذكاء الصناعي أو الأبحاث أو من خلال مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة، تجد أنه عندنا كم كبير ما شاء الله تبارك الله، والدولة تقدم وتعطي.
1: أكيد طبعا، طبعا احنا نعرف أن الطلاب والطالبات هم بمشيئة الله هم يعني القادمين إلى المستقبل بمشيئة الله وبناة هذا الوطن في قادم الأيام إن شاء الله، يتولون المهمة من غيرهم، وطبعا يعول عليهم الوطن كثيرا

0: فدولتنا مشكورة بذلت الكثير في التعليم للطلاب والطالبات، وبالتالي على الطلاب أنه يحرص على تعليمه.
1: صحيح.
0: أن بكرة حينطلق في عالم في في في مجال واسع لبناء هذا الوطن والاستفادة منه. مثل ما ذكرت الذكاء الاصطناعي الآن أصبح تخصص في المدارس.
1: جميلة.
0: أصبحت بعض الكثير من المدارس تركز على الذكاء الدراسي، وتم تطوير بعض المناهج الدراسية وربطها بالذكاء الاصطناعي. فهذه خطوة جميلة وصراحة رائدة في ميدان التعليم، وحنا نقول جيل جديد الله يوفقهم إن شاء الله.
1: أنا اليوم بالصدفة يعني في أحد التقيت بأحد القيادات التعليمية، والأمانة كان من ضمن كلامه يعني الفروقات الكبيرة بين التعليم قديما والتعليم حديثا.
0: أكيد.
1: قال التعليم قديما كان هناك مواد دراسية يعني فيها عدد من الموضوعات الجادة والقوية واللي كانت تخدم لسنوات طويلة. في هذه الفترة الفروقات الآن أنه الطالب الآن يستخدم التقنيات الحديثة، وما كان في تقنيات حديثة.
0: صحيح.
1: في الأول.
0: صحيح.
1: ولكن كان هناك تعليم في الكتب يعني موضوعات الدراسة، سواء كان في المجالات العلمية أو الدينية أو الأدبية أو أيا كان، لكن كانت يعني تجد أنه الموضوع معين مثلا في اللغة العربية أو في الرياضيات كبيرة، تحس الكتاب مليان. الآن اليوم الكتاب كذا، لكنك تستخدم تقنيات.
0: لأنه كان مرجعك الوحيد هو الكتاب.
1: الكتاب
0: فقط. الآن لا، أصبح الآن ما شاء الله
1: في وسائل مساعدة.
0: مساعدة كثير، والآن أصبح الهدف من التعليم مش بس تلقين والحفظ، أنه نحشي هذا الطالب بهذه المعلومات ويخرج هو بعدين إلى العالم مليء بهذه المعلومات. لا، الآن هو الطالب يبحث عن المعلومة عشان بعدين أهله في الحياة العامة كيف يبحث عن المعلومة.
1: صحيح.
0: كيف يستقي هذه المعلومة، كيف يتأكد من هذه المعلومة، وسائل بحث متعددة وكثيرة. هذه في في في مجال التعليم طورت من الطلاب سواء طالب أو طالبة، وبالتالي أصبح التعليم مختلف. المدرس اللي ما يواكب هذا التطور من التعليم،
1: أي والله
0: هذا ناس كثير تقاعد وقال لك والله أنا ما أقدر أواصل في هذا المجال، لأنه اختلف. تعود. صحيح. هو تقريبا 30-40 سنة على نظام معين، ثم اختلف وتغير وتطور حتى الكتاب المدرسي، فبالتالي ما قدر يواكب.
1: واليوم وزارة التعليم يعني تركز على هذا الجانب المتقدم في مجال التعليم، فشكرا لوزارة التعليم، شكرا لقيادتنا الرشيدة اللي تدعم هذا المجال في مجال التعليم. متواصلين معكم، خليكم معنا في هوا بلادي.

0: يعني من الأشياء الحلوة لما نروح للأجواء الباردة.
1: يا سلام.
0: أي والله يعني أنت جاي من جاي من أجواء باردة ومعنا الحين أجواء باردة.
1: أجواء باردة على أجواء حارة يعني ترى هي الإجازة خليط يعني على.
0: طيب نورة مساء الخير. نورة مروعي.
2: هلا حياكم الله. مساء الخير نورة. مرحبا ألف فيكم.
0: يا هلا وسهلا نورة.
2: أنا أتحدث بثقة يا ظافر وعلي.
0: إيه أكيد هذه ما يحتاج إلى مجال.
1: أكيد أجواءكم جميلة وما شاء الله يقولون أمطار.
2: داخل تقلي اليوم.
0: ما شاء الله. لا بس عاد اليوم في أمطار ولا ما في؟
2: في أمطار ترى من السوق قبل أمس وراقدين تحت المطر.
0: ما شاء الله.
2: إحنا ما نحترف بالمكيفات ترى.
0: ما شاء الله. والله أنت تحرقين قلوب ناس مواجد.
1: اللهم لا حسد. الله يمتعكم بالأجواء الزينة.
2: يا رب ديمها علينا نعمة.
0: اللهم آمين.
2: والأمن والأمان قبل كذا.
0: اللهم آمين. نورة يعني اليوم جولتنا مختلفة ريفية بحتة عن هذه الجولة. أكيد أنه أي أكيد شيقة وفيها معلومات رائعة.
2: وعلى فكرة الجولة اليوم تمام مشاعرية فيها توق وفيها مشاعر وفيها شوق وفيها عشق.
1: يا سلام.
2: أكثر للطبيعة ومكان فعلا جميل يجمع بين الندرة والتنوع.
1: يا سلام.
2: وحقيقة ظافر وعلي والمستمعين والزملاء في الاستديو منطقة عسير المتنوعة بتجاربها المختلفة وخصوصا في المجال السياحي تبهرنا كل يوم بمنظومة وأفكار مختلفة.
1: صحيح.
2: وسعيدة جدا بوجود ضيفي المميز المهندس حمدان الشهري. وحمدان الشهري الغريب اليوم انه افتندح ترى.
1: ما شاء الله.
0: والله صراحة عارفة يعني تندح اليوم من المراكز اللي ما شاء الله تبارك الرحمن أصبحت يعني مزار للكثير من خلال المزارع الريفية فيها والاهتمام.
2: من تو تندح ولكن تو تندح اليوم مكان غير.
0: لا
2: يكلمنا عن هذا المكان المهندس حمدان الشهري. مرحبا ألف فيك في هذا المنتجع اللي قلت لنا توقك وتوق لكل من يأتي ويرجع مرة ثانية.
3: الله يحفظكم حياكم والله. حيا الله المستمعين الكرام. حيا الله الأخ ظافر
0: وصاحبي معه
2: علي الشهري ترى.
3: وعلي الشهري كمان.
0: إيه والله من شايف ساكت ترى ما يبغى يقول.
1: حياك الله يا مهندس. يا مرحبا.
3: ما ودي أقول لك إنهم تهروا علي وأنا صغير يقولون ذا فوبك مسد تندحة بس.
1: الله يعطيك العافية مهندس حمدان.
3: الله يحييكم
1: وتشرف بوجودك.
3: جدا جدا بوجودكم وزيارة الأستاذة نورة شرف لنا ونور لنا.
1: الله يحييك.
3: المكان مكان استكنان، مكان هدوء، مكان طبيعة، مكان جمال، مكان يجمع بين خلينا نقول التراث وبين الطبيعة وبين زي ما قالت ندرة الأشجار التنوع فيها، محاولة إثبات أن عسير الجمال، عسير الخضرة، عسير الطبيعة إنها تحوي أشجار ونوادر قد لا تكون في أي مكان آخر. جمعنا في بدايتها عطريات، كل العطريات اللي ممكن تعرفها في عسير تحصلها جمعناها عندنا هنا كحقل وليس كمشتل. لمسات حجرية، كل الحجر اللي تشوفينه يا نورة قدامك الآن كله من نفس الموقع. حتى عندنا الأكواخ الناس متعودة أنها تبنيها بس بالخشب زي ما تشوفين فوق هناك، لا احنا بنيناها بحجر الموقع نفسه، حجر عسير ثم كملناها، فصار عندنا الثقافة الجنوبية مع الثقافة الغربية. في الحمد لله يعني نفس الشيء. شوفي مثلا هنا جبنا الثقافة الجيزانية في موضوع الغرف هذه، جمعنا حاولنا قدر الإمكان نجمع ما يعجب الناس وما يثير اهتمامهم وإعجابهم. وفي الأخير احنا نقول انه من اول ما يدخل الواحد احنا نرحب بتوق.
2: اي هذه لازم تشرح لي مسارك.
3: يدخل معانا من البداية، يدخل في القلب وليس بس إلى القلب، يدخل في القلب مباشرة من أول دخوله للمسار. احنا سميناه مسار السعادة لأن فيه المرور داخل الطبيعة، يعني كنوع من الهايكينج البسيط اللي ممكن الواحد يتعرف فيه على الطبيعة. فصار عندنا الرياضة وصار عندنا الإثراء الثقافي وعندنا كمان الإثراء الديني زي ما شفتي أن نربط الأمور. مثلا عندنا في حمضيات مثلا عندنا الترنج، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها الأترجة، يقول المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة اللي هو كالترنج، رائحته جميلة يعني في معنى الحديث وطعمه جميل سنتين. فهي من ضمن الأشجار اللي زرعناها هنا. لما تكلمت لك عن الريحة، لما تكلمت لك عن الدخول أول ما دخلنا للموقع
2: جميل.
3: قلت لك إن أول ما دخلنا وشفنا قدامنا البن اللي هو رمز الضيافة السعودية. أول ما يدخل واحد عندنا تجر البن، تقدر أنت عندنا تقطفه وتأكل منه تتذوقه. غير أنها تثقيفية تفاعلية، أن الواحد بإمكانه يأخذ المقص ويروح يقطف من النعناع، يقطف من المليسة، يقطف من ورق الغار.
2: أنا وأنا جاية زملائي طبعا لقيت سيدات داخلين واخذوا كيس وداخلين ياخذون من الاشياء الموجوده. نعم. بكل بساطه،
3: بكل بساطه، ومسموح لها انها تاخذ او مسموح لها انها ياخذ اي شيء موجود. احنا الدخول عندنا مجانا، لما يصير فيه قطف ولا كذا برسوم بسيطه جدا، بس من باب رمزيه، من باب بس الحفاظ على عدم العبث في المكان.
2: طيب ممكن بسالك فيها ومسالتك، ابغى احط
3: سم سم سم
2: الان لما يدخل اي احد هل ياخذ فكره عن طريقه القص؟ لان طريقه القص مشكله ترى.
3: نعم، احنا نقول له هذا الكيس موجود معك وهذا معك المقص، اذا انك تبغانا نساعدك ساعدناك. ما عداها في القص بالشكل العام ما في عندنا، ما
2: يسوي مشاكل،
3: ما يسوي مشاكل، لا بشكل عام يعني مقبول.
2: جميل.
3: لكن طيب احنا ممكن نساعده اذا انه هو يبغى، بس غالبهم، وهذه كمان من ضمن الاشياء اللي حبيناها في الموضوع وحبها الناس، اللي هو الثوق التفاعليه. أنت تتفاعل مع المكان، تبغى يا أخي تقطف الرمانة بيدك، تبغى تأخذ ورق العنب بيدك، تبغى تأخذ ورق غار بنفسك، تبغى تأخذ المليسة ولا النعناع ولا الحبق ولا الوزاب ولا الميرمية ولا أكليل الجبل، تقطفها بنفسك. يعني فيها جمال أكثر من أنها فائدة. ممكن يسوي معها
2: حتى متعة القطف ورائحة هذه النباتات اللي تبقى في اليد وعطريتها تبقى في اليد. مهندس حمدان، المنطقة وطريقة دخول مزرعة والمسار الداخلي يعني ما شاء الله شيق، كل مكان له طريقة، وفوق هذا أنك أنت نجحت في أنك تصور أو تلتقطون صور للمتفاعلين وبعدين لاقيها على الحائط، وهذه يعني بنت مسكينة خارجة يا علي وظافر مسكوة قالوا ما في نصورك بعدين اطلعي.
0: ما شاء الله والله يا نور، أنت الحين ترى في أجواء حلوة ترى.
3: حصلون صورات المرة القادمة هيك لو عطينا في المسار هذا 33 نقطة. تبدأ زي ما قلت لك بالترحيب بمنطقة البن، وتنتهي بصورة لاسمه سيدي أمير المنطقة، الأمير المبدع المشجع لنا كلنا، صاحب الأفكار النيرة اللي يقول فيها الحديث المفروض أنه منشق على أمتي. هذه من باب التسهيل على المواطن، يبغى يقول للناس كلهم والمسؤولين يا جماعة سهلوا على العالم سهلوا. فشفت أنه من الضروري جدا أنها تكون من ضمن المسار، وفي نهاية المسار أني أذكر الناس بما الأمير حاول أنه يذكر فيه الناس كلهم، أنهم يا جماعة يا ناس يا مسؤولين سهلوا على الناس، ابعدوا عنهم المشقة، من شق على أمتي شق الله عليها، أو فيما معنى الحديث بنشوفها إن شاء الله وإحنا نازلين. فالمسار إن شاء الله باقي فيه اللمسة الأخيرة، أنت ما قد كملتيه وإن شاء الله
2: نكمل. على فكرة يا ظافر علي ترى إحنا لنا تقريبا ساعة في المسار وما خلصنا.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن،
2: والله العظيم، وكل نقطة من إلى نقطة إحنا الآن وصلنا إلى مرحلة البيوت التهامية المشهورة في ساحل عسير اللي هي العشش، وطبعا جانب من هذه الثقافة أيضا ممتدئ موجود في منطقة.
0: وترى هذه الأماكن حلوة لأن أماكن يعني تعيد نوعا من الذكريات الجميلة في المنطقة، وحتى للإنسان لما يزورها
2: حتى للعائلة.
1: صحيح، تجذب العوائل.
2: المكان فعلا هو مكان عائلي مناسب. ما الخدمات الموجودة هنا أو الأكلات مثلا تقدم؟
3: نعم، إحنا موجود عندنا أسر منتجة. الأسر المنتجة هذه تميزها قبل ما تجي عندنا أصلا في موضوع الأكلات الشعبية كلها، يعني مضاغيط، أكلات جيزانية، السمبوسة، التمر المحشي، هذه متميزين فيها. لكن غيرها واحد يبغى، أنا يا أخي أنا أبغى أنتقي لحمتي وأجيبها عندكم، أبغاكم تطبخوا لي نطبخ له، غير أن إحنا ممكن نسويها من عندنا، بس أنت لا، أنت يا أخي أنا أبغى أنتقي بجيبها عندكم نطبخ له عادي. تمام، غير أن نوفر له الأشياء اللي ممكن يحتاجها الواحد لما يكون في مكان زي هذا، يعني الشاهي والقهوة والكرك، غير أن عندنا أفكار أخرى زي مثلا الموهيتو حقنا نحطه بالليمون جراس ما نحطه بالنعناع.
0: طيب ما عندكم عريكة؟ ما عندكم عريكة وأكلات شعبية؟
3: عندنا عريكة وعندنا كل شيء ممكن تفكر فيه.
2: ترى انتبه، ترى هم ما يقولون خبز تنور الشعري، يقولون فطير.
0: فطير معروف،
3: أنا تامة قلنا خمير.
0: أنا ما الله يعطيكم العافية. طبعًا
3: إحنا جات المجاردة هناك يا طول عمر الأحمر ذا الزعر قلنا له خمير.
0: الله يحفظكم يطول في أعماركم إن شاء الله، ويمكن الوقت يداهمنا أحيانًا، لكن الأجمل والله الحديث الجميل منك وهالمعلومات الشيقة.
1: أي والله. والرائدة بسرعة.
2: نقوم عليهم إقرار وتعهد بالزيارة.
0: لا إن شاء الله قريبًا.
3: جدًا، ترى المكان لكم مفتوح مجانًا.
0: الله
3: يحفظك. في أي لحظة.
1: الله
3: والله يحييكم ومن
0: شكرا لك
3: الله
0: مهندس يحبكم. شكرا لك وشكرا لزميلتنا نورة اللي أعطتنا هالجمال معك وهالجولة الممتعة. شكرا لكم.
1: شكرا يا نورة، يعطيك العافية.
2: يعطيكم العافية، رجعكم مايك مرة ثانية.
0: يا هلا وسهلا، يعطيك العافية نورة. ولازلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام، هوا بلادي معكم مستمر، لكن كذا فاصل غنائي قصير وراجعي لكم بحماس.

0: سلام. علي، تعرف لما تحب شيء فيه ماراثون ورياضة ومشي وكذا،
1: يا سلام،
0: وانت بعائلتك،
1: يا سلام،
0: وتغير جوك، والله شيء حلو،
1: أفكار حلوة بصراحة، وحلوة منها لأنه العوائل يعني حتى يمارسون الرياضة، الأطفال تعلمهم ممارسة الرياضة، الاهتمام بصحتهم، حتى لا يعني بدون ما تأمرهم، بدون خليهم ماسون
0: تشوف، لا ولما تكون جماعية ممتعة،
1: يا سلام، يصير فيها تنافس،
0: والله عادي، بس لو فيها جوائز ممكن
1: من العائلة،
0: حوافز، لا يعني يعني أحيانا بعض الجهات تتبنى أن يكون في جوائز في الموضوع، لكن سامية بتعطينا علم. سامي أكيد. الشريف زميلتنا من مكة المكرمة،
1: سأل خير يا سامية.
0: هلا والله سامي،
2: ندور على الجوائز. ها
0: اي والله. بس اذا في جائزه
2: الله مساك.
0: هلا والله سامي، اذا في جائزه لعلي يستاهل اليوم عشان معنا اليوم بعد هالإجازة.
1: الله.
2: طيب نجهز الجوائز نجيكم.
1: يلا يلا، الله يعطيك العافية.
2: مثل ما تفضلت زملائي، فعلا رياضة المشي والهكاثون اللي اليوم احنا نتواجد فيه في مكة المكرمة، طبعا بإشراف عام من أمانة العاصمة المقدسة مشكورة، مع الشراكة مع عدد كبير من الجهات المعنية بالاهتمام بالرياضة وكذلك المشي على وجه الخصوص. مثل ما تفضلتوا فعلاً، المشي مهم لجميع أفراد العائلة، لذلك إحنا اليوم في هذا الماراثون بنشارك معهم وبنحضر ونتعرف أكثر على تفاصيله وتنظيم هذه الفعاليات وأهميتها مع الكوتش ماجدة عبد المجيد. حياك الله معنا، أنت أحد المشرفين في هذا الهاكاثون، أهلا وسهلا فيك على أثير إذاعة الرياض.
3: أهلاً وسهلاً، نورتونا أول شيء. ثاني شيء ما شاء الله بجد أنا فخورة جدا بتغطياتكم للماراثون والفعاليات الرياضية، لأن بجد ما شاء الله تبارك الله المملكة بقى فيها وعي قوي جدا بخصوص الرياضة المشي، وأنا حقيقي فخورة بتغطياتكم.
2: نعم، أنا حقول لك كوتش ماجي زي ما بنعرفك كلنا. كوتش ماجي، إحنا اليوم بنتعرف على أبرز تفاصيل هاكاثون النسيم، كده اسمه، المشاركات وكيف بدأتوا تخططوا لهذه الفعالية، والله يعني كجهة مشاركة من الجهات.
3: إحنا بدأنا التخطيط عن طريق طبعا وزارة الرياضة وأمانة العاصمة، أمانة العاصمة والإمارة تحت إشراف الإمارة، فإحنا رتبنا لكل شيء وضبطنا الدنيا، وبدأنا بقوة نخطط لإزاي هتكون انطلاق الفعالية، إزاي نغطيها على مستوى عن طريق الصحف الرسمية، يعني اشتغلنا بقوة بحيث إن إحنا إن شاء الله اليوم ترند مكة.
2: طيب إن شاء الله. طيب بالنسبة للمشاركات، هل فعلا هي مشاركة لجميع أفراد العائلة، الأسرة، الأم والأب والأبناء بيشاركوا معكم اليوم؟
3: والله هو المتميز اليوم في الماراثون إنه ماراثون عائلي، يعتبر نشارك فيه الأب الأم الأطفال، أطفال النوادي، أطفال النسيم. إحنا دعينا دعوة عامة بحيث نوصل لهم وعي، الوعي بالمشي وفوائد المشي، فوائد الرياضة، فوائد إن إزاي يكونوا فعالية رياضية متجمعين، كمان روح التعاون، تمام. فإحنا عندنا أكتر من أهمية للمشي عامة، زي الوعي الصحي، زي شوفي أنت لو طلعتي بس مشيتي نص ساعة شوفي زي حالتك النفسية تتحسن. فإحنا بجد يعني أنا متحمسة جدا للماراثون، وبإذن الله ماراثون بإذن الله
2: إن شاء الله. طيب كم المسافة كوتش ماجد؟
3: حوالي 3 كيلو مشي
2: ما شاء الله.
3: وبعد كده موجود معنا مشاركين كثير بإذن الله، متحمسين كلهم، متطوعين لفعالية المشي. فحقيقة أنا مبسوطة جدا بالتعاون اللي حصل عن طريق الماراثون، وبإذن الله فعالية موفقة
2: إن شاء الله يا رب. طيب إحنا حنيجي للنقطة الأهم وهي إيه؟ الجوائز.
3: أيوة،
2: ظافر يبغى جوائز.
3: والله شوفي في هدايا وخصومات وجوائز من أكثر من جهة، وانتظرونا لأن هي مفاجأة.
2: إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك العافية كابتن مهدا، يعطيك ألف عافية، شكرا لهذه الإطلالة وشكرا لهذه المعلومات عن هذا الماراثون الذي تدعونا من خلاله الجميع ليشارك في هذه الفعالية هنا في حي النسيم مكة المكرمة. أختم زملائي ومستمعينا مع أحد المشاركات الصغيرات معنا، تعرف عليكي؟
4: مسك حاتم سواق.
2: ونعم مسك، إيش مشاركتك في الماراثون؟
4: الجمباز.
2: بطلة ما شاء الله عليك، أنت من متى تلعبي جمباز؟
4: من شهور
2: إن شاء الله. وأتقنتي الجمباز؟
4: نعم.
2: متى بدأ معاك هذه يعني هذه الموهبة؟
4: من شهور متعددة صرت أشوف فيديوهات كثير وشجعت نفسي واتقنت كل الحركات.
2: بطلة كم عمرك؟
4: 10 سنوات.
2: بطلة مسك، أنت اليوم بتشاركي وحتبهر الحضور بإذن الله. طيب إيش هدفك وإيش طموحاتك؟
4: هدفي أني أمثل المملكة العربية السعودية وأشارك في البطولات أكبر وأكبر
2: إن شاء الله. إن شاء الله
4: وأتقن كل حركات الجمباز.
2: بطلة. طيب أعطيني تحدي صعب في الجمباز عشان أنا أقدر أتقن الجمباز.
4: مثلا أنك يعني تسوين وقوف على اليدين بدون جدار ويعني تتعدين على 20 ثانية 30 ثانية. يبقى لها توازن.
2: يبقى لها توازن. بطلة. طيب أنت تساعدي زميلاتك وزملائك إذا احتاجوا مساعدة؟
4: نعم
2: أكيد أكيد. شكرا يا مسك، يعطيك العافية وشكرا لهذه المشاركة اللطيفة منك. أنت يعني فخر بصراحة زملائي ومستمعينا اليوم، هذه المشاركة من مسك وعدد كبير من الأطفال والعائلات اليوم في هذا الماراثون، ماراثون المشي سينطلق بإذن الله في الساعة 7 يعني حتى تهدأ الأجواء ويبدأ الجو يصير لطيف ونبدأ الماراثون هذا ونشوف سامية كم المسافة اللي حتمشيها.
1: يعطيك العافية سامية، فعلا من الأفكار الجميلة لأيضا توعية الأطفال والعائلات بأهمية الرياضة ومثل هذه الرياضات المشي وممارسة المشي ويعني عيش حياة صحية من البداية ومن الصغر، شيء جميل ورائع. يعطيك العافية سامية الشريف، شكرا لجولتك الرائعة والجميلة وبالتوفيق إن شاء الله للأطفال والعائلات في هذا الماراثون الجميل. يعني مثل هذه الأفكار حلوة وجميلة بصراحة، العوائل لما تمارسها مع أطفالها وتخليهم يشاركون هذه المشاركات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين والمشاركة في مثل هذه المهرجانات والماراثونات يعني الحفاظ على صحتهم وتوعيتهم بأهمية ممارسة الرياضة من الصغر حتى يحبوها في الكبر وتصبح لايف ستايل على قولتهم، يعني جزء من حياة هذا الشاب أو الطفلة في بداية حياتهم. أيضا للعائلات ممارسة الرياضة شيء مهم جدا ويبعد الضغوط عن النفس ويجدد طاقة الجسم، ف يعني نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وممارسة الرياضة شيء جميل. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وعندنا العديد والعديد من الفقرات، ولكن روح لاستراحة قصيرة مع مخرجنا محمد الحميضي ونرجع إن شاء الله لاستكمال هوا بلادي.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. خلوني كذا نروح النبضة السعودية وما يدور فيها من كواليس جميلة، خاصة لأنه العلي تحتضن المملكة في تنوع إحيائي ثري جدا، ومن بينها أسماك المياه العذبة اللي دائما نسمع أنه مهددة بالانقراض، وهذا يخلي الناس تحافظ عليها وتعزز استدامتها من خلال موائلها يعني خلينا نقول مو بطبيعية، بس أنه عملية استزراع خلينا نسميها صحيح. وهي أولوية بيئية في النهاية
1: أكيد طبعا، وهذا دور جهود حماية هذه الأنواع. طبعا المركز الوطني ينفذ تنمية الحياة الفطرية والمحافظة عليها بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ينفذ برامج لإكثار الأسماك المياه العذبة المهددة بالانقراض، وفي تدريب الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في تقنيات
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. عشاس كذا مستمعين الكرام، خلونا ناخذ ضيفنا الأي على أساس أنه ناخذ المعلومة أكثر، يعني محمد أنت دقيق معنا يعني عموما نرحب نرحب بالدكتور إبراهيم الحارثي، المدير الفني لمشروع إكثار أسماك المياه العذبة المهددة بالإنقراض في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. حياك الله دكتور.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. يا مرحبا دكتور. ومساك سعد يا دكتور. ويعني من الأشياء الجميلة أنه اليوم بنتكلم عن شيء من الحياة الفطرية والأسماك المهددة بالإنقراض اللي هي أسماك المياه العذبة. ما هي الأهمية لهذا البرنامج ولإكثار أسماك المياه العذبة؟
2: الله يعطيكم العافية، شاكر لكم الاستضافة. طبعا ممكن الكثير من الناس يتفاجأ

0: انه عندنا في المملكه انواع من اسماك المياه العذبه بحكم عن الصوره النمطيه ان المملكه قاحله وقليله الامطار، لكن ما شاء الله المملكه فيها تنوع للبيئات، وعندنا اسماك متوطنه لا توجد في اي مكان في العالم الا في المملكه. طبعا رغم هذه الانواع الفريده اللي لدينا ان بعضها مهدد بخطر الانقراض وبعضها مهدد بشكل حرج، يعني انه على اصبح على حافه الانقراض. هنا جاء البرنامج اللي انشا المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه للمحافظه على انواع اسماك المياه العذبه بالشراكه مع جامعه الملك عبد الله للعلوم التقنيه لعمليه يعني تخفيف المهددات على أسماك المياه العذبة وإعادة إكثارها وثم إطلاقها وتخفيف مستويات التهديد.
1: ممتاز.
0: طبعاً أهمية البرنامج إنه يحافظ على الأعداد المحدودة المتبقية من أسماك المياه العذبة حتى نستعيد أعدادها الطبيعية وحالتها في الموائل، وهذا إن شاء الله يسهم في خفض مستويات التهديد وتحقيق الاستدامة البيئية لهذه الأنواع موائلها.
1: بإذن الله. طيب دكتور إبراهيم، خلينا نتكلم عن أبرز الأنواع اللي يستهدفها البرنامج والتحديات اللي تواجهها في موائلها الطبيعية.
0: سؤال جميل جدا، يعطيكم العافية. طبعا في المملكة عندنا نحو 11 نوع من أسماك المياه العذبة، وفي ثلاثة أنواع تقع ضمن نطاق التهديد. طبعا في تقييم دولي اسمه القائمة الحمراء، هذا يصنف الأنواع وفق معايير محددة إلى مستويات التهديد. في أنواع اللي وضعها طيب، وفي أنواع اللي هي انقرضت وخلاص. في نطاق التهديد، ونطاق التهديد فيه ثلاثة مستويات اللي هي الأنواع المهددة بالانقراض بشكل حرج ومهددة بالانقراض ومعرضة للانقراض. طبعا المشروع استهدف نوعين في هذه المرحلة، هما سمكة البريم العربي، سمكة هدية، هذه ما توجد في العالم إلا في حوض وادي خيبر في منطقة المدينة، وهي مهددة بالانقراض بشكل حرج. السمكة الثانية اللي استهدفها المشروع هي سمكة الحمري العربي، وهي توجد من منطقة المدينة شمالا وصولا إلى منطقة عسير، وهي مهددة بالانقراض. طبعا يعني أسماكنا تواجه العديد من التحديات، يعني مثل على سبيل المثال الأنواع السمكية غير الأصيلة الغازية، وهي أنواع أدخلت من خارج المملكة إلى البيئات الطبيعية لأغراض مختلفة مثل المكافحة الحيوية. مثلا بعض الأنواع أدخلت إلى السدود الأودية لمكافحة البعوض وغيرها، وهذه طبعا الأنواع اللي أدخلت أثرت على أنواعنا المحلية ويعني سببت خلل في نظام البيئة أو الافتراس أو المنافسة.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن دكتور، يعني الجميل أنه لما يصير في تعاون بين القطاعات الحكومية والجامعات، لكن في تعاون جميل ما بين المركز وجامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية خاصة في تطوير الكفاءات الوطنية، كيف يسهم هذا التعاون في نقل المعرفة والخبرات في تقنيات الإكثار؟
0: طبعا كون انه هذه الأنواع وهذا البرنامج فريد، يعني اول مرة يصير لها إكثار، معناه انه حيكون عندنا معارف جديدة، وهذا يعني سر هذا الموضوع، انه هذه المعارف الجديدة نحتاج ان نطورها ونقلها لباحثي المركز وتبادل خبرات مع جامعة الملك عبد الله، لأنه الأنواع هذه إذا تم إنجاح إكثارها فمعناها أنه معرفة جديدة أضيفت. وطبعا المركز لديه خطط مستقبلية لبناء مركز إكثار خاص لأسماك المياه العذبة، فهنا لما يكون في تبادل المعارف معناها أنه شباب المستقبل والكوادر الوطنية قادرة على تشكيل المفرخة المستقبلية وبرنامج الإكثار المتخصصة حتى تدار بشكل يعني مناسب، مما يدعم استدامة برامج المحافظة أسماك المياه العذبة لوقت أطول.
1: جميل. طيب تكلمنا دكتور إبراهيم عن عمليات الإكثار، كيف تتم عمليات إكثار هذه الأنواع والمراحل اللي تمر فيها قبل دعم عودتها إلى موائلها الطبيعية؟
0: جميل جدا. طبعا أول شيء أنه يتم دراسة حالة الأنواع، وهذه الخطوة انتهت أنه عرفنا أنه الآن عندنا أنواع في نطاقات التهديد. بعدها تم دراسة موائل هذه الأسماك، التحديد اللي هو يسمونها الملاجئ، هي برك ما تجف، وتم دراستها بشكل جيد. بعدها تم جمع الأمهات ونقلها إلى مفرخة جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية

0: كم تطبيقات عمليات الإكثار. المرحلة القادمة إن شاء الله هي دراسات الإيكولوجية، كم نحط وين نحط الأنواع هذه وين نطلقها في نطاق انتشارها الطبيعي. وبعدها يصير اللي هو المرحلة الأخيرة هي بعد الإطلاق اللي هي المراقبة وتقييم حالة إعادة التوطين وبرامج إعادة التوطين.
1: ما شاء الله. ترى الدكتور يعني اللي نفهمه دائما من برامج الإكثار أنه هي الحماية للجميع الأنواع المهددة بالانقراض، لكن هل هذا في تعزيز لاستدامة المياه العذبة أيضا، التنوع الحيائي في المملكة؟ كيف تسهم هذه البرامج أيضا في حماية هذه الأنواع؟
0: طبعا احنا عندنا موائل رئيسية، موائل المياه العذبة، وعندنا البحرية والساحلية والبيئات البرية، وهذه تعد من أهم الموائل. طبعا احنا لازم على أساس نعرف ندير هذه الموائل لازم نعرف الأنواع الموجودة في هذه البيئات، ونعرف حالتها، ونعرف نطاق انتشارها. صحيح. ونعرف نقيم المهددات وكيف نخفف اللي هو المهددات عليها، والشراكة مع كل القطاعات لتصميم برامج تؤدي يعني لحماية هذه الأنواع. طبعا هذه الأنواع لها دور كبير جدا، وأحيانا حتى الأدوار مثل أسماك المياه العذبة لديها أدوار اقتصادية ممكن غير مستغلة. مثل أنه عندنا سمكة الحمري العربي يصل طولها إلى 49 سنتي، وهي تعتبر يعني نوع ممكن يكون اقتصادي مستقبلا، ليكون إن شاء الله نشوفه على موائدنا ويكون من على قولتهم سمكة من بنت البلد.
1: الله الله
2: يا سلام.
1: دكتور
2: يا سلام.
1: هذه والله يعني صراحة يمكن أخوي علي وافقني في الرأي أنه بحاجة فعلا إلى زيادة الإكثار فيها، لأنه يعني تعتبر من النوادر موجودة في ربما في المنطقة والعالم، يعني إذا صح التعبير دكتور.
0: أي نعم، هي أنواع متوطنة ما توجد في أي مكان في العالم إلا في المملكة، وهذا هو يعني السبب الرئيسي لإنشاء هذه البرامج لتعزيز أدوارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وإن شاء الله بإذن الله يوم الأيام تشوفون هذه السمكة وتشوفون أنه الناس تنافس عليها وأنه تطلبها بالأسواق، وإن شاء الله بإذن الله من مستهدفات المشروع أنه حيكون بين التعاون مع الزملاء في الثروة السمكية، بحيث أنه إذا كان في جدوى من إكثار هذه الأنواع أنه أيضا تطرح في الزراع السمكي، ويكون لها إن شاء الله فوائد للناس من ناحية أكلها، رغم أنه في ما شاء الله عليها صيد الآن، وهل خيبر ترى لهم يعني يحبون هذه السمكة ويسوون منها شربة خاصة ويحبون هذه السمكة. فمثل ما ذكرت أنه لكن طاقة محدود مو كل الناس تعرفها، وهنا جاء دورنا أن إيش نعزز من هذه الأنواع المحافظة عليها.
2: الله يعطيكم العافية دكتور إبراهيم الحارثي على هذه الجهود، وإن شاء الله تكلل بالنجاح إن شاء الله. يعطيكم العافية دكتور إبراهيم، المدير الفني لمشروع إكثار الأسماك المياه العذبة المهددة بالانقراض في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. شكرا لك يا دكتور.
0: العفو حبيبي.
2: يعطيك العافية.

أهلا بكم في موجز السادسة من إذاعة الرياض. باريس تستضيف غدا اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي للاستثمار. وزير الإعلام يلتقي الوفد الإعلامي المرافق لزيارة ولي العهد لفرنسا. وزارة الداخلية تنظم مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 سبتمبر المقبل. نائب أمير مكة يسلم صكوك أراض بديلة ل 1480 مواطن. تجمع مطارات الثاني يدشن أولى رحلات طيران تارك عبر مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم. الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية تصدر دليل المجالات المهنية الجيومكانية الثمانية. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر النسخة الخامسة من تقرير الاستدامة في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية. وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر أكثر من 50,000 شهادة منشأ في شهر يوليو 2026. اليوم منشآت تنظم أسبوع التصدير بمشاركة 30 جهة. الدواء والغذاء تخالف 17 منشأة دوائية بأكثر من 1.5 مليون ريال خلال 3 أشهر. الالتزام البيئي يمسح أكثر من 20 مليون متر مربع لكشف التجاوزات البيئية في وادي حنيفة دوليا. جماعة الحوثي تستهدف المدنيين وتهجر 100 أسرة من الحديدة. مقتل الشخصين أحدهما طفل في غارتين إسرائيليتين على غزة. قائد الجيش الباكستاني يزور إيران لتعزيز فرص السلام في المنطقة. وأخيرا في هذا الموجز، وزير الخارجية السوري يتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني. نهاية الموجز، نشكركم على طيب المتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
2: إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم تشكل مكانة كبرى، لا سيما مع تجاوز القطاع نسبة إيرادات سنوية تتخطى 200 مليار دولار، وهو مؤشر يؤكد قوة القطاع. ولا شك أن قيام السعودية بالاستثمار فيه من خلال الاستحواذ على بعض شركات الألعاب الإلكترونية أو شراء حصة منها يضع لها مكانة بين الدول المهتمة في هذا القطاع، لا سيما مع تطوره ودخول المستثمرين فيه بقوة، حيثما أنه تفوق على قطاعات ثقافية عريقة مثل السينما والموسيقى.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة حتى تمام الثامنة إن شاء الله. نروح يا ظافر إلى موضوع جميل عن الشلالات.
1: الله، وين هذه؟ في البحر.
0: شلالات وجداول مائية تعزز جاذبية حديقة اللافندر بمنتزه رغدام في الباحة.
1: قال لك الباحة.
0: أي ما شاء الله، الباحة والمنطقة الجنوبية عامة هذه الأيام ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: كانوا يقولون زمان الباحة فيها الراحة. أيوة، هذا من ضمن الشعارات الصيفية.
0: يا سلام يا سلام.
1: والأجمل فيها أنك تلقى فعلا أماكن طبيعية بطبيعة المنطقة.
0: ما شاء الله،
1: تخيل انك تروح عند الشلالات وتستمتع بالاجواء واللافندر.
0: اكيد، وهي الله. تضيف الجداول المائيه والشلالات في حديقه اللافندر ومكانها وسط منتزه رغدام منطقه الباحه، جمال للموقع وتعطيك اجواء بارده واجواء انتعاش وتسهم في اثراء تجربه الاهالي والزوار وسط الطبيعه الجبليه والغابات المحيطه بالمنتزه. وطبعا هذه من الجهود اللي هيئتها اماره منطقه الباحه، جداول مائية ضمن ممرات الأودية الطبيعية وإنشاء الجسور الخشبية اللي تعبر فوق. يعني تجربة جميلة نشاهدها دائما كنا خارج المملكة. صحيح. الآن ما شاء الله في جميع مناطق المملكة تجسد لك هذه الأماكن اللي أنت ممكن تخوض هذه التجربة خارج المملكة، أصبحت الحين داخل المملكة.
1: والجميل علي، ترى الممرات والعناصر الجمالية الإضافية هذه اللي تجدها متوفرة في مواقع مهيئة للزائر والسائح للمنطقة والقادم لمنطقة الباحة، لأنه حديقة اللافندر واقعة في المنطقة المركزية في منتزه رغدان. المساحة تتجاوز 20,000 متر مربع ما شاء الله تبارك الرحمن، وفيها أيضا ساحة مركزية بمساحة 8,000 متر مربع. الجميل في حديقة اللافندر إضافة إلى ممشى مكسوب الحجر الطبيعي، هذا يضفي جمال على الحديقة، فما بالك لما يكون عندك شريط مطل على عقبة الباحة. عقبة الباحة خلنا ناخذها بالعامي يعني. وتعزز أيضا جانب من الجوانب السياحية في المنطقة إلى جانب المجسمات الجمالية. يعني المجسمات الجمالية علي تضفي شيئا من الجمال على أي منطقة أو أي مكان سياحي.
0: يا سلام.

0: وتعطيك يعني بعد آخر للمكان طبعاً. هذا المكان طبعاً يهوى محبي التصوير يلقون نفسهم في هذه الأماكن، مجسمات وإضاءات وطبيعة وشلالات يعني،
1: وكشاك استثمارية، يا سلام أكلات الشعبية
0: يعني فعلاً. هذه كانت في فترة الصيف، كان في أفكار جميلة ورائعة بصراحة في فترة الصيف، وأتوقع أنه ما زالت مستمرة، لكن في فترة الصيف سبحان الله تكثر الأفكار الجميلة هذه والأماكن الجميلة. فالسائح في مملكتنا الحبيبة يعني يجد الأماكن الرائعة والجميلة اللي تنزه فيها هو أسرة
1: وخيارات متعددة،
0: حتى لو كان مقيم في هذه المنطقة. حديقة اللامندر ضمن مشروعات أمانة منطقة الباحة لتطوير المرافق البلدية في منتزه رغدان. واللافندر حنا نعرف أنه من الزهور الرائعة والجميلة واللي أصبحت الآن
1: هوية.
0: يعني هوية لنا في المملكة العربية السعودية، لون اللافندر وجمال اللافندر،
1: ويعني هو مضاهي أيضا للخزامة، نبتة الخزامة. أي يعني الشيء الجميل في الموضوع لما يكون عندك تنوع نباتي وغطاء نباتي وتنوع أيضا في جمال هوية كل منطقة من مناطق المملكة، ويشارك بالجمال علي لما تجي لحديقة اللافندر أو حتى الجاكراندا في أبها.
0: صحيح.
1: فهذا شيء من الجمال في مملكتنا. اهتمام الأمانات أيضا جزء مهم جدا، الأمانات عليهم دور مباشر في حفظ الهوية لكل منطقة من مناطق المملكة، سواء كان سياحية، تاريخية، جمالية.
0: صحيح. تطوير.
1: واليوم تمتلك الأمانات مهندسين سعوديين مميزين في جانب اختيار الوجهات واختيار أيضا التصاميم الهندسية لمشروعاتها، فجميل أنك تهتم بهذا الجانب.
0: يا سلام. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وعندنا العديد ان شاء الله من الفقرات والمواضيع المهمه، وايضا في عندنا فقره جميله جدا لهواة التصميم والمجسمات الفنيه ان شاء الله مع ضيف عزيز وغالي ان شاء الله حيكون معنا في الفقره القادمه، لكن لا تروحون بعيد في هوا بلادي.
1: الجميل مستمعي الكرام، لما نتكلم عن المجسمات الجمالية، وكنا نتكلم قبل شوي في الباحة عن المجسمات الجمالية وكيف تضفي شيئا من الجمال.
0: صحيح.
1: فما بالكم لما يكون هناك هاوي ومصمم للمجسمات الفنية، قد يراها البعض عادية، لكن لما تكون مع شخص موهوب يحول هذه المدينة إلى مشهد كامل يعني يحكي قصة جميلة. وبل بالعكس، أنه ممكن يكون عنده شغف وعنده علاقة ما بين هذه الحرفة وهذه الهواية الجميلة، ويقدمها بصورة رائعة جدا، لأنها مجسمات تحكي عن هذا الوطن الغالي المملكة، سواء كان بين الماضي أو الحاضر، وأيضا التطور الكبير اللي شهدته المملكة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني يكون معنا الأستاذ خالد بن عبد الله الشمري، وهاوي ومصمم للمجسمات الفنية. حياك الله أستاذ خالد.
2: حياك الله وأسعد الله مساكم ومساء المستمعين بالصحة والعافية إن شاء الله.
0: حياك الله أستاذ خالد، وسعداء بوجودك معنا في هوا بلادي إن شاء الله، ويعني نقضي هذه الفقرة والسواليف في هذه الأعمال الجميلة اللي بدأت في صناعتها. فخلينا نتكلم في البداية عن أول مجسم صنعته، متى اكتشفته أو اكتشفت أن لديك شغف بصناعة المجسمات، وش اللي خلاك تستمر في هذه الهواية؟
2: في الحقيقة أول مجسم صنعته كان عن المملكة بين الماضي والحاضر، فجسدت الماضي بين بيوت طين وطرق غير معبدة وشوارع وبيوت شعر وكذا، ثم انتقلت إلى الحاضر اللي هو اللي نعيشه ولله الحمد والمنة الآن، من جسور وطرق وإنارة وحدائق فكان الفرق واسع بين الماضي وبين الحاضر ولله الحمد. ومن هنا انطلقت الشغف، واللي خلاني أستمر فيه هو نجاحي. مدامي أنا نجحت صورت بين الماضي والحاضر، أنا عاد استمريت ولله الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيك الصحة والعافية. ترى هذا شغف ولا لا؟ توافقني في أستاذ خالد.
0: فن.
1: شغف جميل أستاذ خالد. خلينا نأخذ كذا مبدأ من مبادئ هذا الشغف وهذه الهواية الجميلة وهذا الإبداع. متى تبدأ عندك الفكرة؟ هل هي وقت التنفيذ ولا ترسمها كذا ببالك وتبدأ تنفذ هذه المجسمات بشغف وإبداع مميز؟ لأنه دائم تأخذ وقت في عمليات التنفيذ.
2: بلا شك هي في البداية إذا جت الفكرة لابد أني أتخيلها، يعني لنفرض خلنا نتكلم عن الماضي، لابد أني أعيش الماضي، كيف كانوا عايشين، الطرق، الصعوبة اللي كانوا، نقل الدواب اللي كانوا يستخدمونها من بداية. إذا بديت عاد أشتغل يبدأ هنا الإبداع والتصور والأفكار وتجيك يعني سبحان الله يعني تجي مع بعضها شوي شوي حتى يظهر الشكل الجميل اللي يعني تنبسط فيه.
1: يعني صراحة. يعني اللي في الماضي والحاضر كم تأخذ منك؟ يعني هذا المجسم كم أخذ من وقتك يعني أستاذ؟
2: لا هذا والله طول تقريبا، هو أخذ معي شهر، لأنه تعرف زي في بعض الأشياء اللي تحتاجها، زي مثلا أبغى أسوي بير قديم كيف أنا لازم أرص حجر، السواني كيف أحرك السواني قديما، أما بالنسبة زي الطرق الآن الجديدة كيف أحط عمود وفي لمبة الإشارة كيف تشتغل وتطفي الجسر، يعني في شوي نوع من الصعوبة ونوع من التقنية شوي.
0: حلو حلو. احنا نعرف انه في بعض اعمالك مرتبطه بالالكترونيات والكهرباء، ونعرف انك ادخلت هذه التقنيات في المجسمات، لكن كلمنا عن اصعب تفصيله سبق ان حاولت تنفيذها وكان فيها صعوبات.
2: والله شوف اغلب المجسمات اللي تدخل فيها الكهرباء والالكترونيات هي تجد فيها يعني صعوبه جدا في التقنيه، انه مثلا قطعه زي عندك مثلا مجسم احاول اني اسوي فيه اناره بسيطه، ولكن أبغى أنه هذا المجسم يحفظ في الطاقة حقته، يعني البطارية ما تفضي إذا كان دائما شغال، فاتجهت إلى سويت حساس أنه إذا قربت للمجسم يولع وإذا بعدت عنه يطفي. حلو. إذا نجحت الفكرة ولله الحمد والمنه
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. ترى أستاذ خالد أحيانا لما يكون المبدع مبدع ترى ما يصير عنده شيء صعب صراحة، أنا أقول كذا يعني
0: يحل المشاكل سريع.
2: أتفق أتفق والله.
1: الله يسعدك يا رب. لكن يعني أنا من يعني شد انتباهي من حديثك إنه الأعمال وتفكيرك فيها وأيضا دخول خيالك وتصورها بشكل ملفت. ما هو أقرب الأعمال لقلبك؟ أكيد إنه في شيء يعني يبقى بقلبك وكل يوم تناظره تقول الله.
2: اي والله اي اي والله انك جيت على الجرح.
1: لامست الجرحه.
2: في الحقيقه يعني افضل مجسم وافخر فيه وبالقلبي هو مجسم عاصفه الحزم. فكان يعني ابغى اشارك في عاصفه الحزم، امكانياتي مجسم ما عندي الا المجسم، فقمت صممت مجسم الى عاصفه الحزم يعرض قواتنا السعودية متحركة كيف تطلع، وكان في منه الصعوبة أني تعلمت البرمجة وتعلمت الإلكترونيات على أساس أربط صوت الدبابة متى تشتغل،
1: الله.
2: صوت السلام الملكي متى إذا ارتفع العلم لابد يطلع، صوت الملك حفظه الله ولي عهده إذا ارتفع يطلع معاه النشيد الوطني. يعني كانت صعوبة وأخذت معاي ما يقارب سنة وأنا أشتغل فيها.
0: ما شاء الله.
1: ترى هذا
2: كلامك يعني ما في شيء صعب. التحدي انجزته وجبته وسويته وفخور جدا فيها ولله الحمد والمنه.
0: يا سلام. طيب يعني حنا نقول استاذ خالد هذه الهوايه فكرت في يوم في تحويلها الى مشروع اكبر، ولا على الاقل مساحه تعليم يتعلم فيها الشباب والاطفال صناعه هذه المجسمات، ويعني وين تتمنى ان تصلها بهذه الموهبه مستقبلا ان شاء الله؟
2: والله في الحقيقة أنا يعني فكرت بالفعل أني يعني أستفيد من المهارات هذه، وإن شاء الله أني يعني أفتح ورشة أو مساحة تعليمية للشباب والأطفال، يعني خاصة في وضعنا الآن يعني في الاي اي ممكن أنهم أي شيء يبغون يتطورون يساعدهم، فأنا أول يعني أقعد أعصر روحي وأسأل الشيبان وكيف وكذا حتى نجي حولها، عرفت ولا لا؟ فالحمد لله تطلع بإذن الله.
0: الحين استخدمت التقنية أستاذ خالد، يعني سهلت لك الموضوع ده كأفكار حتى لو أفكار؟
2: والله جدا فضل من الله عز وجل إنها ساعدت كثير جدا، وأنا دائما يعني أشد على الشباب إنهم يستخدمونها في مهامهم اليومية سواء التقنية والكهرباء، والحمد لله حكومة مين قصر علينا بشيء، موفر لنا كل شيء، بس انطلق.
1: الله، انت صرت مبرمج الحين ترى استاذ خالد، خلاص ما يحتاج.
2: صرت كل شيء كهرباء برمجة اللي تبي طالع.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. عاد يعني هذه الأفكار هل حاولت انك تقدمها في معارض فنية محليا دوليا كمشاركات؟
2: والله على مستوى حائل يعني. أنا قدمت فيها عاصفة الحزم طبعا، هي الفخر اللي نفخر فيه كلنا الصراحة. فقدمت فيها في عدة معارض في حائل وكذا، وجدت الحمد لله قبول وصيت قوي ولله الحمد والمنة وفضل من الله يعني. وأنا أرجع وأتفق أن أي شخص يحط بباله شيء أو هواية إلا يجيبه.
1: كم الأعمال اللي عندك أستاذ خالد اللي موجودة ما شاء الله تبارك الرحمن؟
2: والله كثير سويت يعني، في منها تعليمية، في منها بدوية، في منها طعوس نفوس.
1: إي والله عاد المكشات والعلوم الزينة.
2: خبر ما نقدر نكشته، نروح نسوي مجسم.
1: لا ما عليك، شكلك تحب المكشات أستاذ خالد والله.
2: بحايل كلها بر طال عمرك وفيافي.
1: أكيد يوم طلعت في مكشات وتصورت الموضوع وطبقت عاد مجسم.
2: أي والله على الطعس كذا والجيب والنار والدلة.
1: يا سلام. يا سلام. الله.
0: أستاذ خالد ما فكرت أنه يكون مشروع تجاري مثل هذه المجسمات الفنية؟ لأنه نعرف أنه في ناس يعني يصممون وأصبحت مصدر دخل لهم.
2: والله الحمد لله يعني أنا عندي على الانستغرام يعني منصة كذا صغيرة طقطق فيها شوي يعني.
0: حلو.
2: وفي قبول يا ربي لك الحمد يعني، شيء الحمد لله يعني نستفيد منه. والجميل مو هذا، الجميل أني أنا قاعد أضيع شيء يعني وقت أستفيد منه، مهارة يعني تظهر فيها السعودية أول كيف كانت والحين كيف كانت.
0: سلام.
1: الله. الله يوفقك أستاذ خالد، وإحنا فخورين فيك للأمان. الحديث معك لا يمل، وودنا يكون عندنا مساحة أوسع للحديث معك عن هذا المجال، لأن والله فعلا مثل هالإبداع في التصاميم في المجسمات الجمالية يضفي لنا شيئا من المعلومة والثقافة اللي تقدم من مبدع ومميز مثل الأستاذ خالد بن عبد الله الشمري. شكرا لك.
2: الله يسعدك. شكرا لكم.
1: شكرا لك يا حبيبي. يا هلا وسهلا، حياك الله.

0: يعني ظافر شفت هذه الأفكار هذه أفكار جميلة بصراحة وبناء تلقاهم دائما ما شاء الله أصحاب هذه الهوايات تلقاه مشغول دائما تلقى باله مشغول عنده فكرة جديدة يبغى ينفذها أو عنده عمل قاعد شغال عليه ففعلا قاعد يستغل هذه الموهبة في تقديم عمل فما بالك إذا كان رابطة بالوطن بتراث الوطن وثقافة الوطن فمثل ما يقول الأستاذ خالد يعني مجسم عاصفة الحزم يعني بصراحة قاعد يربط الأحداث بشكل جميل ورائع وينقلها أيضا للجيل الجديد
1: لأنه في ناس عندهم خيال يا علي اليوم مثلا لما سألت عن لما تروح البر أنت شكلك تحب المكشات أقوله لأنه فعلا تصورك للشيء وأنت تدخل في أجواءه ترى مو شيء بسيط
0: صحيح.
1: يعني أنت تدخل في هالأجواء وتتصور المكان وتتصور الجلسة يعني أحد الرسامين مثلا أنا شفته مرة هو طالع بر يعني تخيل مع أصدقائه
0: حلو.
1: ومصور لك الجلسة اللي هم فيها يعني لوحته معه ويرسم الجلسة اللي هم فيه والسيارات وكذا يعني زملاء قالوا يعني من ضمن حديثه أنه انت احنا طالعين قال أنا بتصور هذه عشان تبقى ذكرى شوف كيف تصور هالجلسة والجمال ولذلك يعني ترى الإبداع في ناس مبدعين
0: صحيح
1: عندهم خيال واسع
0: وفكرة مع في كل مكان يعني في ممارسة هذه الهواية فعنا يعني نعزز مثل هذه الهوايات والأفكار اللي تقود الإنسان إلى عمل هو يحس أنه جزء من هذا العمل ويحب هذه الهواية ويعززها وهو عنده طموحات واضح أن الأستاذ خالد عنده آمال وتطلعات مستقبلية نقول الله يوفقه إن شاء الله ولكل من يفكر
1: من ضمن الزملاء اللي أنا أذكرهم في أيام الدراسة تقريبا كان في المرحلة الثانوية أحد الطلاب صمم تصميم جميل جدا للمدرسة وصمم تصميم آخر كان اليوم الوطني هالتصميمين لما عرضت في مناسبة وفي معرض
0: كمجسم
1: كمجسمات يعني تخيل اللي يشوف يقول إنه لا هم في شركة مسوينها ومضبطين الموضوع
0: يا سلام
1: مبدع جدا ولذلك هذا الشخص إلى يوم كان أتواصل معه مبدع جدا في عمليات التصاميم ولكن دائما هالأشخاص في ناس ما يحبون الظهور يقول لك يا أخي أنا ما أحب والله الظهور أنا هذه أشياء أنا أسويها من باب أنه أنا أتسلى فقط أغير جوي وأجوائي
0: صحيح.
1: وفي ناس تجد أنه فعلا يستحق أنه عمله ينشر صحيح. يعني أستاذ خالد مثلا لما يقول لك بعض المجسمات تستحق أنها تنشر وتشارك
0: في مجسم قاعد عليه سنة يعني من كلامه وسنة كاملة وهو يعصر هذه الأفكار ويشوف القطع المناسبة والأفكار الجديدة وقال لك أنه تعلم الكهرباء والإلكترونيات والبرمجة والأمور هذه عشان ينجز هذا العمل بالشكل السليم والصحيح بصراحة نقول لهم الله يعطيهم العافية وشكرا لهذه العقول وهذه
1: شكرا أيضا
0: للإبداعات الرائعة
1: وشكرا لمعدتنا عائشة زير اللي أعطتنا هالموضوع الجميل والضيف الجميل وهذه الفكرة المميزة من هذا المبدع خالد الشمري.

0: نروح نجران. نجران يعني ما شاء الله تبارك الرحمن تنوعت الضريس فيها عالي اللي تجعلها يعني مقصد سياحي بارز المملكة. لكن واحدة من محافظات منطقة نجران محافظة بدر، يعني هي في جنوب منطقة نجران وجهة صيفية في المنطقة. ليش؟ السبب الرئيسي لأنه جمال الطبيعة فيها، اعتدال الأجواء خاصة في فصل الصيف، ولذلك هناك أحد الأودية الجميلة يبرز في في في محافظة بدر اللي هو وادي حرس، لأنه منتزه طبيعي وفي كثافة نباتية ومقومات السياحة الطبيعية في هذه المحافظة.
1: طبعا وين يقع هذا الوادي الساحر؟ في الجزء الغربي من مدينة نجران على مسافة تقدر 70 كيلومتر ضمن مركز هدادة التابع لمحافظة بدر الجنوب، ليقدم تجربة سياحية فريدة تمزج بين الهدوء وجمال الطبيعة البكر، وتحيط الجبال الشاهقة بالمنتزه من مختلف جوانبه لترسم لوحة طبيعية مهيبة. طبعا مثل هذه الأماكن مثل ما قلنا محبي الطلعات والبر والأماكن الجميلة والاستمتاع بالهواء النقي والتأمل في الطبيعة وفي الجبال وفي خلق الله سبحانه وتعالى وفي مكونات المحيط اللي حولك، مثل هذه الأودية جميلة ورائعة.
0: ما يضر على المسافة الطويلة 70 كيلو يقول لك لا بسيطة بسيطة جدا بروح أغير جو ذبيحة في السيارة
1: العزبة كاملة موجودة
0: العزبة كاملة والله والناس اللي يوسعون الصدر وقهوتهم معهم
1: وأشجار برية وطبيعة وتتشابك أغصانها توفر ظلال، وخاصة نحن في فترة الصيف ترى محتاجين نطلع يعني الواحد
0: ومعك يطلع. وجه مليح مثل محمد
1: يا سلام, يا سلام.
0: يا والله ويسولف لك ويونسك ما يفرق الموضوع والله. تعرف عاد لو أنا وياك والمكشات بيننا 70 كيلو والله عاد محمد
1: تصير 7 كيلو ها

0: بس شوف السبعة كيلو هذه ترى مالك، ترى أنا وياك ومحمد عاد حمود، إيه عاد حمود ما ندري،
1: لا حمود يقابلنا هناك، إيه يكون هو اللي مجهز لنا
0: والله، لا هو مجهز لنا أصلاً،
1: إيه
0: عاد يعني تخيل هو مجهز لنا أصلاً من بدري هو. حمود مساء الخير.
1: مساء الخير يا حمود.
2: مساء الخير ظافر، مساء الخير علي، والحمد لله على السلامة علي.
1: الله يسلمك.
2: وإجازة سعيدة.
1: الله
2: يسلمك. بالعكس المكشات كلنا قدام.
0: أنت معنا في المكشات ولا ما أنت معنا؟
2: معاكم ما
0: خلاص
2: أجل. من هناك بالرسالة كيف
0: بس أنت قبل.
2: لازم دورنا من هناك.
0: يا الله حمود حبيبي، زميلنا حمود العتيبي مسيك بالنور والرضا.
1: مساء الخير يا حمود.
0: هالجولة اليوم مختلفة معك حمود.
2: صحيح، يعني احنا نتكلم اليوم عن مواسم واشياء كثيره موجوده، لكن نتكلم عن الحرف الشعبيه اللي موجوده على طول العام، تواجد الاشخاص في اماكن مختلفه في مواسم مختلفه. يعني احنا اليوم لنا علاقه كبيره مع الصيف والرطب والاشياء هذه، لكن جزئيه مختلفه عن الحرف الشعبيه اللي هي حرفه الخوف. ظافر وعلي يعني اكيد ان حرفه الخوف كيف كانت وكيف بدات وتختلف من منطقه لمنطقه، اكيد يعني بناخذ تفاصيلها اذا تسولي مع مع الاخت ام عائشه، وهي حرفه حرفيه شعبيه في حرفه القوس. حياك الله ام عائشه معنا عبر تيري ذات الرياض، رحب فيك. وكيف بدات معك حرفه القوس؟
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله يا جميع. اول شيء اشكر الملك سلمان وولي عهده اللي خلى لنا مقام في الحرف هذه، او برزنا برزه الحمد لله عليها. وثاني شيء اشكر القناه وش اسمه اذاعه الرياض، اذاعه الرياض اللي سوت معي لقاء وابغى وخلتها عشان تعلم الاجيال كيف حرفه الخوف. ابتديتها من 9 سنوات وانا مع الوالده ومع الجيران ومع الجده، وبعدها تطورت زي ما شفت الحين.
2: وانت عمرك 9 سنوات؟
3: 9 سنوات.
2: ايه ما شاء الله.
3: وبعدين المحبة الواحد مو بغصب اللي تشتغل، انا اشوفكم واحبيت الشغلة. غير ذلك ان عندي 8 حرف يدوية، منها السدو ومنها النحت على الخشب، منها بس احب القوس اكثر شيء. بعدين لنا مواسم نقطع فيه القوس، فيه القوس اللي يسمى الجمار القلب، في ناس يقال قلب النخلة وفي ناس يقولون جمار، كل واحد يختلف عن اللهجة الثانية. بس إنك تأخذ القلب اللي قد انفلق، صارت القوصة حقتها طويلة، مو بالقصير الصغير، لأن 3 أنواع. الرابع ناخذه بس نستخدمه للمكنسة للحاجات هذه. أما الأبيض تبي جودة، تبي نوعية، تبغى فوق 20 سنة الأبيض.
2: أي. يكون لين. أي.
3: يصير لين ما يتكسر زي ما شفته. هذا هو نسوي منها مسكة الكاس، من نسوي منها فاصل القرآن، سويت منها سوارة، سويت منها الميدالية، سويت منها المخارف، سويت منها المهفات، سويت منها كل الأنواع. ما حد يصدق إني سويت هذه. كل اللي قلت أفكر حطيته زي ما شفت. سوينا بين الماضي والحاضر السجادة اللي سفنج وجلد وخوص، هذه ما شاء الله تبارك الله حطيتها. وزي الصحون هذه نسويها بالخوص ونحط عليها كلفة تجذب الناس بين الماضي والحاضر. الله يسعدك.
2: الله يعافيك أم عائشة، الله يعطيك الصحة والعافية. ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية. انت قلت بديتي عمرك 9 سنوات، لكن أنا بتكلم اليوم عن الأشياء اللي موجودة الآن في الخوص. وش الأشياء اللي يركزون عليها خصوصاً الجيل الجديد اللي ما يعرف الأشياء هذه؟ يعني
3: اللي يركزون عليها البنية الصغار الأبصر، السوارة، الميدالية، ما يبون شيء يتعبهم زينا. أما أننا لا، حقت المستقبل اللي نحصل منها فلوس، الحصير، مصلى، شو اسمه حقت التمر، السفرة، المخيرف، المحفرة، هذه نركز عليها. ليش؟ لأنهم يبونها للحين مطلوبة. المحافر يأخذونها يعبون فيها تمر، تشوف للحين موسم التمر يأخذونها يعبونها كرميد زي العادات. رجعوا العادات من القديمة ورجعت لنا، يطلبونها منا. الله يسعدك. ونحط منها شناط حقة القهوة زي ما شفتها للحين، جلد مع الخوص، جواتها بلاستيك أول شيء، وفي السفنج تحمي الأكل إذا صار فيها أكل، ولها منظر عاد طورناها الحمد لله.
2: ما شاء الله صحيح. ومعايشة أنت قلتي لي ترى في فرق قبل شوي إنه أهل نجد يسوون الخوص بطريقة، ينقعونه في الموية بطريقة، وأهل الحسين يسوونه مناطق المملكة مختلفة. مش اللي يميز خصوصا أهل نجد عن بقية المناطق؟
3: أني الجنوب بالجيزان ونجد هذا يبون الأبيض، يحبون يشتغلون بالأبيض عشان ما يتكسر. أما عد بقية من العلا من شو اسمه من سلمك الله الحسا، هذا يأخذون اللي بعد القلب، هو لين بس مو بجودة جودة القلب. القلب تلقاه بعد 20 سنة 30 سنة. أنا عندي حق جدتي يمكن فوق 100 سنة عندي سفرة للحين ما تكسرت. ليش؟ لأن مشتغلة من القلب، تعفطه ولا تلفه ولا تخليه، هو القلب هو. أما الأخضر مع مرور الزمن يقعد 15 سنة 20 سنة بالكثير ويموت. أيوة، لأنها لين ويتكسر القوس الأخضر، لأنهم يأخذون اللي بعد القلب. إن لا نحرص على القلب. وبعدين أقول لك لها طريقة لقطعته، ما تقطعه من الخلة وهي حامل، لا عذوق ولا توها حامل، توها صغير يعني توها
2: ما طلع
3: طلع الجمار. ليه طلع وقطعت القلب

0: ما تتم خلاص سبحان الله العظيم تجزع. لين صرموا قعد أسبوعين أو ثلاثة يأخذون القلب. ليش؟ لأنه بيطلع غيرها بيصير زين. هذا جديد وبيطلع غيره. بس لا تأخذ القلب الصغير، خذ القلب الثاني. ليش؟ لأن تصير الرخوصة حقتها طويلة. واللي بعد نأخذه اللي الأول خله، والثاني والثالث نقطعها نحرص عليها. الثاني نحطها للحصير، أما الأبيض نحطها للسفار المحافر زي ما شفت الميداليات عشان ما تكسر.
1: طيب كم يأخذ منك الوقت في الساعة مثلا الحصير ولا السلة ولا اللي هي كم تأخذ منك ما بين صناعتها لين تكون جاهزة للبيع والاستخدام؟
0: إذا كنت ما أتحرك ولا أروح ولا جي أقعد أسبوع فيها.
1: في أم كم في كم؟
0: صغيرة يعني لا لا 80 في 90 هذا الحصير. أم المحفرة يعني من 6 كيلو 7 كيلو 3 كيلو هذه نقدرها كذا. أما إذا صرت أروح وأجي لا نقعد أسبوعين. ترى الخوص متعبة شوي، بس اللي يعني يحبها ينتج واللي ما يحبها يتركها.
1: طيب صح. طيب معايشة قلت اللي يحبونها الحين هل في أحد من العيال ولا البنات الله يحفظهم عطتيها الشغلة مثل ما تعلمتي أنت من الوالدة يرحمها والجدات وانت عمرك كثير، ولا لا الحين ما دخلوا في المجال هذا؟
0: لا بشرك دربت كثير ودربت في مركز التنمية الاجتماعية، دربت في العلا معهد كوارتز، دربت في بريطانيا بس من زمان بريطانيا كوارتز برضه، ودربت في الشرقية ورحت شاركت في الإمارات قبل 6 سنين أو 8 سنين وأبرعت فيهم. قالوا نبغاكم تسووا شيء مهم موجود عند الدول لأنها 72 دولة. وقلت قاعد أفكر وأقوم أخترع لي سوارة وأخترع لي تعليقة وأخترع لي فاصل القرآن. قالوا جيت قالوا ويتكلمون إنجليزي عاد أنا أفهمها شوي أطقطق. This good in this good. أوكي يروح كل واحدة تجي وتقوله تقييم تعرف البريطانيين والصين وذا هذه جديدة ما شفناها يعني يقولون هذه نيو إيه ونا ويجون يأخذونها ويحطوني يكرموني بشهادة ورجعت. وانت يا السعودي نصيحة تكون سفير وطنك، ابدع لو انك تشوف نفسك تعبان حاول انك تقاوم
1: وتحمل.
0: اي تحمل يقول من اجل عين تكرم مدينة الله يسعدك
1: الوطن. طيب ومعاي شاب انا ابغى نصيحة للشباب والبنات اللي بيدخلوا مجال الخاص ايش تقولي؟
0: والله ما شاء الله عيال دربتهم وبنات دربتهم.
1: من اللي احسن العيال ولا البنات؟
0: لا والله اللي البنات اللي يبون هم العيال. اي لدقيقات وفي بعد ما شاء الله عيال اي والله ما شاء الله دربتهم في الاحداث ما شاء الله تبارك الله ابرعوا ما شاء الله وانتجوا يوم طلعوا وحطوا لهم محلات شفتهم انا تابعتهم انا شفتهم ما شاء الله تبارك الله. وده الحين البنات اتجهوا دربت فوق 700 شخص فيه عندي هذه مدربتها وفلوة وام سعيد الدوسري واجدين لا تعد ولا تحصى بس ما شاء الله تبارك الله ما نسوني. انا تو يوم جتني امس ما صدقت قالت انت ما عرفتيني كذا قلت والله ما عرفت قالت انت كنت دربتيني في جمعية حرفة لان في جمعية حرفة تعاملت معها جامعات سعود نورة والثقافة وفي المحلات زي ما شفتني أشتغل قدام الناس شفتني ذا الحين أشتغل ما قعد. ليش؟ لأن لك قعدت أنت في المحل لأنك تنتج لك شيء تستثمر فيه. أمي زي ما وصلتنا قالت اللي ما له مهنة ما له لقمة ما له لقمة. الله يسعدك.
1: بدون الأسعار كيف اللي هنا جايين يشترون؟
0: والله
1: بدون الأسعار كيف
0: أسعاري لا والله ما يبغى لي السوارة على تعبها 15 أبي 225
1: الله يبارك
0: ذا الفاصل نفسه الميدالية نفسها يقول يحي من صار سمح في بيع وشراء الله يسعدك
1: طول الله يبارك فيك. شكرا لك أبو معايشة. شكرا
0: يا هلا والله الشكر لله ثم لك ومليكنا ولي عهدنا والشعب السعودي والله ينصر عيينا على الحد الجنوبي وكل من رابط وكل من قاعد طبيب أو عسكري أو

0: لان تدرب شباب وشابات
1: مدربة.
0: اي والله ما يحتاج.
1: الله يعطيها الصحة.
0: ما هي استاذة الان معلمة.
2: الله يعطيها
0: الصحة والعافية.
2: هذا ابنحاتنا والجيل الاول.
0: الله يطول في عمرها.
2: الخير والبركة ان شاء الله.
1: اي والله.
2: واحنا يعني الرسالة مثل ما وجهتها انه التعلم والحفاظ على الموروث والتراث اكيد هي جزء مهم جدا من حفاظنا على
0: حمود. بس قل لها علي وظافر يقولون شكرا لك وشكرا لهالايادي المباركه اللي والله فعلا قدمت هذا الابداع الجميل. يعطيك العافيه والله يا حمود.
2: يعطيك العافيه علي وظافر. يسلمون عليك زملائنا في الاستوديو يقولون الله يبارك لك في حرفتك وفي يدك اللي علمتي فيها.
3: امين. الله يطول عمرك بطاعته ورضاه.
0: اللهم امين.
3: ترى بس نقصنا كيف تجفيف.
0: الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا لك يا حمود. شكرا لك. شكرا لك
1: يا حمود.
0: شكرا لك يا اهلا وسهلا.
2: شكرا.

0: معكم مستمرين إن شاء الله، أزال لدينا الكثير في هوا بلادي علي.
1: أكيد
0: نلتقيكم إن شاء الله بعد الفاصل القصير ونعود بحماس في هوا بلادي.
2: هوا بلادي هوا بلادي.
3: الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: الصين بيدك، ماض فينا حكمك.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

إن من أبرز ما يميز العرب عبر التاريخ هو تمسكهم بالقيم والمبادئ الرفيعة، فقد عرفوا بالكرم والجود وبالشجاعة في الميدان وبالصدق والأمانة في القول والعمل وبالوفاء بالعهد وبالنخوة والإغاثة. كانت هذه الصفات متجذرة فيهم قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام ليزيدها بريقاً ويعلي من شأنها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان العربي يعتز بالكرم ويعتبر البخل عاراً لا يغتفر، فقد كان يضيء ناره ليهتدي إليها الضفان حتى في الليالي المظلمة. وقصص حاتم الطائي تعد من أشهر الأمثلة على سخاء العرب، حتى قيل عنه إن كفه كان دائماً ممدودة بالخير. والصدق كان تاج أخلاقهم، إذ كان الرجل يعتز بكلمته ويعتبرها عهداً لا يمكن أن ينقض. فيروى أن العرب كانوا يقبلون الموت ولا يقبلون الكذب، إذ كانت الشجاعة تقتضي أن يواجه الإنسان الحقيقة بكل شرف. ومن الأخلاق العربية أيضاً الشجاعة التي ميزت المحاربين الأشداء، كانوا لا يهابون الموت في سبيل حماية الأهل والدفاع عن العرض والأرض. وقد كانت شجاعتهم مقرونة بالحلم والأنات، فليس شجاعاً من تتهور خطواته، بل من يحسن السيطرة على غضبه ويعفو عند المقدرة. ومن أروع ما يروى عن أخلاق العرب هو وفاؤهم بالعهود، فالعربي كان يعتبر أن خلف الوعد يجرح كرامته ويخالف شرفه. وكان الواحد منهم إذا أعطى كلمته أو عقد عهداً فإنه يلتزم به مهما كانت التحديات. إن هذه القيم التي تميز بها العرب الأوائل تمثل دروساً لنا وللأجيال القادمة في الحفاظ على الأخلاق، إذ يعزز ذلك من وحدة المجتمع ويثري العلاقات بين الناس ويرفع من قدر الأفراد في أعين الآخرين.

0: أهميتهم باتت أقل من السابق. ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: ويا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي. ما زلنا متواصلين معكم وحنا داخلين على ساعتنا الثالثة في برنامج هوا بلادي، وعندنا مجموعة من الأخبار وأيضا الفقرات المنوعة في هذه الحلقة. وكما عودناكم دائما في برنامج هوا بلادي نتنقل ما بين مناطق ومحافظات ومراكز المملكة العربية السعودية ونشوف الجديد ونطلع على الجديد من خلال جولات المراسلين وأيضا من الأخبار المنوعة اللي موجودة، وطاقم الإعداد جهز لنا فيها.
1: والله ما قصروا والله الشباب، وهذه يمكن باقي على ساعتنا الثانية ندخل فيها، أو يعني كم باقي دقائق أو الساعة ساعتنا الثالثة. أقول أنا كنت في الثانية برجع. طيب خلونا نروح إلى حي حراء الثقافي، عندهم برنامج جميل، برنامج حراء بداية أثر، لأنه في ما شاء الله فعاليات معرفية وترفيهية في مكة المكرمة. الجميل في هذا البرنامج مستمعين الكرام أنه ضمن البرامج الثقافية والإثرائية في حي حراء الثقافي مكة المكرمة، ينطلق من خلال هذا البرنامج تحت شعار حراء بداية أثر، وأيضا نبدأ عاما من حراء بالعلم والإبداع. يعني تخيل أنه هذا المجال في مجال الإبداعي علي، وفي تجارب تجمع بين المعرفة والترفيه، وتعزز أيضا ارتباط الزوار بالمكان لأنه يحمل أبعاد صحيح تاريخية وثقافية.
0: صحيح. طبعا البرنامج هذا يستمر حتى 28 أغسطس من عام 2026 يوميا من الساعة 6:00 مساء وحتى 11:30 مساء لمحبي خوض هذه التجربة وزيارة هذا المكان، يعني متضمنا مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة تشمل المسرح والمسابقات والعروض والحرف اليدوية والألعاب وقافلة التعليم، إلى جانب ركن الرؤية والإنجاز اللي يقدم محتوى تفاعلي يعزز المعرفة ويحفز المشاركين على التعلم والإبداع، حتى بما يحمل البرنامج مساحة تجمع أفراد الأسرة وتقدم لهم تجربة يومية متنوعة حتى يكونون في يعني في جو واحد، جو تفاعلي،
1: جو أسري جميل جدا. يعني ترى البرامج

0: والفعاليات الأسرية ممتعة، خاصة أنه هو امتداد للبرامج أيضا اللي يقدمها الحي من خلال حضوره في مثل هالمناسبات والفعاليات، ووجهة ثقافية فعلا اللي تسهم فعلا في إشراء أو في إثراء المشهد الثقافي في مكة المكرمة. لكن لما بناخذ معلومة كذا عن حي حراء الثقافي، طبعا هو أحد المعالم السياحية والثقافية والتاريخية أيضا، لأنه يقع بجوار جبل حراء. الهدف من هذا الحي أو الهدف من هذه التجربة هي تجربة تعريفية شاملة من خلال التجارب والمرافق الإثرائية والمعرفية والفعاليات يعني لتسهم في إيجاد نوع من الخيارات الثقافية والترفيهية، وتعزز حضور المواقع التاريخية في المشهد الثقافي والسياحي، وهذا مهم جدا.
1: صحيح.
0: اليوم
1: صحيح.
0: عندنا يعني أنا أذكر أنه من الأشياء الجميلة لما تجد في الأندية الأدبية لما يجيك أحد الباحثين التاريخيين، يعني الآن صارت جمعيات الأدبية وليست أندية، لكن في السابق كانت أندية أدبية، كان لما يجي ويتحدث أمامك من خلال المنبر الثقافي أحد المهتمين بالجانب التاريخي تجد أنها موسوعة.
1: صحيح صحيح.
0: ويتحدث بشيء كأنها قصة يرويها لك وحكاية يرويها من مكان أو من موقع.
1: صحيح.
0: وتستمتع بالمشهد
1: ويقرب لك هذه القصة وشرحها. يعني كنا زمان يعني نقرأ عن مثل هذه الأماكن الثقافية والتاريخية، لكن الآن ممكن أنت
0: تشاهد
1: مو فقط قراءة لهذا المكان الثقافي والتاريخي، أنت قاعد تشوف وتعيش الأجواء، يعني المعلومة ترسخ أكثر في ذهن الشاب والشابة والأسرة، فيعني جزء مهم من توسيع نطاق المعرفة لدينا عن هذه الأماكن التاريخية والثقافية في مملكتنا.
0: يا سلام.
1: طيب الأسرة المنتجة تسجل حضور فعاليات كرنفال بريدة للتمور.
0: أي من مكة المكرمة طائرتنا تحلق إلى بريدة. فشايفين ترى انتظر الدقائق المعدودة محمد على أساس ندخل في ساعتنا الثالثة، ها؟ وش رأيك؟
1: خلاص.

0: الحين معطيك بالتايم محمد. خلاص الحين قال دقت الساعة الثالثة للبرنامج. طيب نروح لبريدة. بريدة فيها الأسرة المنتجة ومن خلال مهرجان التمور أو كرنفال التمور. واحد من الكرنفالات يا علي اللي فيها مجموعة من المنتجات والأكلات الشعبية اللي تبهج الزائر لزيارة هذه المهرجانات الموجودة في القصيم ولا تبوك. لكن مهرجان التمور في بريدة أو كرنفال التمور في بريدة يعني فعلا في جانب حلو وجميل من خلال احتضان الأسرة المنتجة، تسويق منتجاتهم، التعريف بالإنتاج المحلي.
1: يا سلام يا سلام. وحتى يكون في إبداع في إظهار المنتج المحلي بطريقة روح شبابنا وبناتنا في مثل هذه المعارض. فبصراحة الأسر المشاركة تقدم عدد من الأكلات الشعبية وإلى جانب منتجات مستوحاة من التمور، وهذا اللي حنا نتكلم
0: صناعات التحويلية. الله
1: صناعات التحويلية بنكهة شباب هذا الوطن بطريقتهم، تعريفها بشكل جذاب وتقديمها بشكل جذاب للزوار سواء من المملكة العربية السعودية أو حتى المقيمين في المملكة العربية السعودية. فهذه مثل الأشياء دائما تستقطب الزوار والعوائل وتلفت انتباه.
0: والله بالفعل يعني أنا الأكلات الشعبية مثلا أو الصناعات التحويلية في مجالات التمور متعددة.
1: صحيح.
0: والاهتمام لما يكون عندك أبناء وبنات الوطن مهتمين في هذا المجال. الجميل علي أنه مثل هالمهرجانات واحتضانها لهم ترى تعطيهم دافع وحماس للمشاركة في مهرجانات. صحيح. قادمة. صحيح. تعطيهم مساحة أيضا من الدعم والتحفيز من خلال المبيعات والتسويق، أيضا تنوع منتجاتهم من تنوع من المنتجات الموجودة. اليوم لما تقدم لك منتج بكرة تلقاه منتج آخر.
1: صحيح.
0: وأكلة أخرى من أكلات المنطقة ومن أكلات خارج المنطقة، والناس تبي تتعرف على مثل هذه الأكلات.
1: يا سلام.
0: فهي محفزة جدا. شكرا لأمانة منطقة القصيم على أيضا إتاحة هذه الفرصة من خلال هذا الكرنفال لدعم الأسرة المنتجة، ويعطيهم العافية جدا. حضور مميز من خلال فعاليات كرنفال بريدة للتمر.

0: السلام.
1: ما زلنا متواصلين في أخبارنا اليوم في مناطق المملكة، ونروح من الشمال إلى الشرق إلى الغرب.
0: الله،
1: إلى
0: وين حنا متجهين الحين؟
1: أي حنا الحين نروح لوين؟
0: تبوك.
1: الشمال ما شاء الله،
0: سفن تبوك.
1: أي
0: عاد هذه تجارب حلوة يعني من خلال الفعاليات السياحية، وهي طبعا إحدى شركة، وهي إحدى فروع شركة المشاريع الترفيه السعودية سفن، استقبال زواره في وجهة سفن تبوك، اللي يعني تعزز أيضا جانب من الاهتمام والتجارب المحلية والعالمية، المغامرة، التقنية، السينما، الفعاليات الترفيهية. فكل هذه يعني تعطيك مساحة مبنية على معايير معينة وفعاليات معينة، وهي أيضا داخل تبوك، يعني 72 ألف متر مربع علي،
1: مساحة ما شاء
0: الله، وقيمة استثمارية للمشروع ما شاء الله تجاوزت المليار ريال.
1: يا سلام.
0: يعني رقم هائل. والأهم في ذلك أنه دائما عندنا نقول أنه وجهاتنا السياحية متنوعة.
1: جميل. طبعا الهدف من إقامة مثل هذه الوجهات أو التنوع الموجود في هذه الوجهات، ذكر رئيس الشركة الأستاذ هو ذكر طبعا أنه في
0: رئيس عبدالله بن ناصر الداود، يعني
1: عبدالله بن ناصر الداود، أنه الشركة تركز على تطوير وجهات ترفيهية يسهل الوصول إليها وترتبط بالمجتمعات اللي تخدمها، توفر تجارب مثل ما قلنا للزوار، مغامرة، ترفيه، متعة، في حتى في حياتهم اليومية. مبينا أنه سفن تبوك تستهدف استقطاب نحو 165 مليون زيارة سنوية بحلول عام 2030، في هدف استقطاب عدد من الزوار. وهذه الأرقام ترى يعني تحملهم عبء كبير لتطوير مثل هذه الفعالية.
0: والله أنا أشوف تبوك واعدة في مجال السياحة والترفيه للأمانة، لأنه هي وجهة يعني في الشمال، وجهة رائعة ومميزة من خلال أيضا الاهتمام بالجانب الترفيهي والسياحي. وتبوك تبوك الوردة على حسب المعطيات الموجودة فيها، والزراعية والسياحية. يمكن قبل أيام يعني كان أحد المتصلين معنا لما كانت الاتصالات مفتوحة في فترة الصيف، كان يذكر أنه قلعة تبوك واحدة من المواقع اللي يعني تجذب الناس لزيارة تبوك، لأنه موقع تاريخي وتراثي. تجد أنه الأماكن الزراعية والمزارع الآن أصبحت وجهة، أيضا الحدائق والمتنزهات، المماشي اللي قدمتها الأمانة، المحافظات التابعة لمنطقة تبوك البحرية، أملج، الوجه، يعني هذه كلها ترى مقومات رائعة جدا لتبوك، وأعتقد أنها تتيح أيضا للعائلة والأصدقاء أيضا أنه ممارسة الجوانب الترفيهية، يعني ما بين البحر، ما بين الطبيعة، ما بين جبال الديسة، وادي الديسة واحد من الوجهات الرائعة،
1: وجبل اللوز
0: في الشتاء. عاد تعرف الفروة لما يلبسونها في الشتاء تقول اني في الجنوب، ها
1: اجواء ما شاء الله. يعني طبعا احنا نعرف انه تضم مختلف الفعاليات هذه الفعالية، لكنها لا تقتصر على الألعاب فقط، تضم 26 وحدة تجارية وخدمية استلهمت تصاميمها المعمارية ومناظرها الطبيعية من تراث تبوك وبيئتها المحلية، وهذا ما يعطيها جمال أكثر. حيث يذكر أن الوجهة تستقبل زوارها من الساعة 4 عصرا لمحبي زيارة هذه الفعالية حتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، تمتد ساعات العمل حتى 1 صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تستقبل السينما سين سينما زوارها يوميا حتى 3:30 صباحا.
0: الله.
1: فالفعاليات متعددة متنوعة ما شاء الله، يعني يعني أماكن جميلة بصراحة، وتنوع في الفعاليات يخلي الزائر يستمتع.
0: أيوة
1: مش والله فعالية واحدة ولا
0: لو روح يعني غير جوك ابن حلال، غير جوك، مو بلازم انك تطالع اللي في التلفزيون وجالس متربع في الصالة، راح طالع سينما واستانس وغير جوك، صح ولا لا؟
1: ولا يعني لازم إجازة،
0: لا
1: انت في يومك حتى تقدر تروح،
0: يعني بعد البرنامج بعد ما تسمعنا طبعا راح تطق لك باشتراك وشارك
1: على تبوك.
0: عموما مستمعينا الكرام، تجولنا من مكة إلى بريدة إلى تبوك، معكم مستمرين فيها وبلادي، لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: أي ما نبي مجاملات اللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي هوا بلادي.

0: والله محمد احس ان ما ادري الحماس موجود عندك محمد انسجم كذا هادي محمد نبي منك خدمه ما هو معنى
1: محمد يعطينا وهو قاعد يستمتع
0: وجالسين نادي محمد تحت الهواء ما في فائده
1: اذن فنان
0: اثاري جالس يرتب للمستمع الكريم شيء جميل صح ولا لا
1: يا سلام
0: وفي النهايه اعطانا الشيء اللي كان يرتبه اثاري مختلف تماما
1: ما شاء الله
0: اي فكذا خلونا ناخذ الجوله اللي مرتبها محمد عن جبال طويق وناخذ المعلومات الوافيه وجالس الترتيب عشان تعرفون انه هو يسمع الماده لكم انتم مستمعين الكرام خلونا ناخذ جبال طويق ونرجع لكم فيها
1: وبلا يلا
2: جبل طويق جبل طويق من أشهر المعالم الطبيعية في المملكة العربية السعودية ومن أبرز السلاسل الجبلية في منطقة نجد ويتميز بشكله القوسي الفريد الذي يشبه الطوق ولذلك سمي بطويق ويجمع الجبل بين الأهمية الجغرافية والتاريخية والسياحية كما أصبح رمزاً للشموخ والعزيمة في الثقافة السعودية يقع جبل طويق في منتصف المملكة في مدينة الرياض ويمتد لمسافة تقارب 800 كيلومتر بداية من نفود الثويرات شمالاً بالقرب من محافظة الزلفي مروراً بعدد من محافظات منطقة الرياض حتى مشارف صحراء الربع الخالي جنوباً ويصل ارتفاع بعض قممه إلى نحو 1196 متراً فوق سطح البحر وتعد قمة فريدة الشظية أعلى قممه تكون جبل طويق من الصخور الرسوبية وبخاصة الحجر الجيري خلال العصور الجيولوجية القديمة وقد أسهمت عوامل التعرية والرياح والأمطار عبر ملايين السنين في تشكيل حوافه الشاهقة ومنحدراته وأوديته عرف جبل طويق منذ القدم باسم جبال العارض أو عارض اليمامة وكان معلماً بارزاً للقوافل والمسافرين كما نشأت حوله العديد من القرى والمزارع بفضل الأودية التي تنحدر منه مثل وادي حنيفة الذي لعب دوراً مهماً في استقرار السكان وازدهار مدينة الرياض والمناطق المجاورة ومن أشهر معالم جبل طويق حافة العالم التي توفر إطلالة بانورامية رائعة على الصحراء والسهول المحيطة وتستقطب آلاف الزوار سنوياً

0: أنا ما قلت لك إنه مجهز شيء
1: محمد، يعطيه العافية،
0: يعطيه العافية صراحة استمتعنا ويعني كان مركز وحنا أشغلنا يا محمد خليك معنا
1: سوالفنا كثير
0: لا عشان الإعداد وعشان الأخبار اللي حنا بنقوله كنا بنقول أخبار وكذا ندخل فقال اصبروا علي شوي يا جماعة الخير إني والله مجهز لكم شيء للمستمعين يروقكم
1: يقدم لنا شيء جميل في طبق جميل ورائع وحنا نقدمه للمستمعين
0: الله ولا وتعرف إنه طب يعني جاب طبخ طبخ
1: طبخ رائع
0: لكن تقول انه بيقدم لنا باقه من الورد كالورد المحمدي شايف فهذه من الاشياء الجميله لما محمد يقدمها
1: اي والله وطبعا الورد كلام ثاني كلام جميل وانواع الورود وفي ورد المحمدي في القطيف يعني هذا أنا أول مرة أسمع فيه لكن إن شاء الله حناخد تفاصيل أكثر
0: أي والله
1: والقطيف يعني منطقة زراعية جميلة ورائعة فيها ورد محمدي يعني شيء بصراحة
0: صراحة جميل جدا
1: يعني يكون الحديث عنه جميل
0: ولو تعرفين لما تتكلم عن القطيف وعما يدور فيها أيضا في مجال الزراعة والورد وتحديدا الورد المحمدي لأنه هذا الورد يحتاج إلى عناية خاصة وزراعة خاصة وأهمية أيضا وعناية ربما أيضا إنه موجود في مناطق أخرى يعني يتم زراعته لكن القطيف واحدة من المحافظات اللي مهتمة بزراعة الورد المحمدي ويمكن من الأشياء الجميلة أيضا أن نستضيف أيضا ضيفنا الأستاذ حسن السلطان المهتم بزراعة الورد المحمدي من القطيف حياك الله أستاذ حسن
1: حياك الله
2: هلا ومرحبا حياكم
0: يا هلا وسهلا حياك الله أستاذ حسن يعني من الأشياء الجميلة الورد المحمدي لكن يعني كيف تبدأ زراعة هذا الورد وهل له عناية خاصة يحتاج إلى عناية واهتمام بجودة عالية
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
1: السلام
2: الله يعطيكم العافية
1: الله يعافيك
2: الورد عندنا أنواع الورد المحمدي يختلف عن الورد البلدي الورد البلدي اللي هو يصير في منطقة الشرقية بالقطيف والأحساء والبحرين والطائف هذا نسميه ورد بلدي ويثمر موسم واحد وما الورد المحمدي هو ورد جانا من المدينة المنورة يثمر تقريبا 10 شهور وقت أيوة طبعا بالنسبة للورد هو يقص في شهر من نص واحد من نص 12 انجليزي الى نص واحد في الوقت هذا اذا يقصوا لازم يقلم اذا يقلم على اساس في الوقت هذا يعطي انتاجيه كويس اذا ما يقلم في الوقت هذا تكون ثمرته قليله او ما يثمر بس بالذات الورد البلدي
1: اها والمحمدي يختلف
2: المحمدي يختلف عن البلدي نعم المحمدي أي وقت تقصنا أن شجرة طول السنة معطيها منتجة وما بالنسبة للبلدي بس موسم واحد تقصه إذا تتقدم عليه أو تتأخر إحنا نقول يطير يعني ما يعطيك إنتاجية
1: هذا بالنسبة للبلدي
2: هذا بالنسبة للبلدي نعم
1: طيب متى
2: شوكته ناعمة يعرف ان شوكته ناعمة ورقته دائرية المحمدي وباقي اصناف الورد كله ورقته تجي فيها مقممة شوي
1: اها طيب متى يبدا موسم الازهار والقطاف للورد المحمدي
2: طبعا اذا من قلم في شهر 12 شهر 1 شهر 2 يبتدي النمو حقه اللي هو البلدي طبعا في شهر 2 يبتدي النموات الجديدة شهر 3 يعطي ياخذ تقريبا شهر 1 وينتهي موسمه البلدي المحمدي لا طول السنة يعطي بس يريح

0: ممكن في شهر 12 و1 تخف وردته في الوقت هذا، ولا باقي السنة يعطي إنتاجية قوية.
1: ما شاء الله أستاذ حسن. طيب يحتاج يحتاج إلى موية إلى إلى ري أكثر الورد المحمدي اختلاف
0: لا لا. لا لا شوف، أي شجرة ما تقدر تقرر على الماء حقها اللي على حسب الأرض اللي هي مزروعة فيه، لما تكون أرض طينية غير الأرض الرملية عشان نقول ايه، ويجوا بعدين يعطوا ماء زايد يأثر عليه. بالنسبة للورد البلدي في المنطقة الشرقية اللي طبعا هو من قرب الحين عندنا أغلب شيء الورد المحمدي المدينة، الورد البلدي عساس اللي يبغاه يقاوم لازم يستخدم له مبيد فطري كل مدة شهرين، مبيد فطري جهازي كل شهرين ينعطى عن طريق الجذور عساس انه الشجرة تعيش.
1: بس يحتاج الى عناية اكثر حتى يكون ايضا جودة
0: البلدي ايه، المحمدي لا. طبعا الشجرة اي شجرة إن كانت كل ما أكرمته بالسماد عقد قوة زهار وقوة ثمار وقوة ريحة بعد.
1: الله حلو.
0: أي شجرة كانت من المزهرات أو من المثمر.
2: حلو. طيب أستاذ حسن خلينا نتكلم عن ماء الورد والمشروبات والمأكولات والعطور اللي تستخدم أو يستخدم منها الورد المحمدي. وكلمنا عن وش تتميز منتجاته.
0: طبعا بالنسبة للحين الورد المحمدي دخلوا في أشياء واجد، يعني في الأكل في الطبخ في الحلوى في الحلويات، زاد من الأول كان يستخدم إلى الماء إلى الشاي إلى عطورات يستخدم، الحين لا زادت عليه حتى بعض الأكلات يستخدم معها، يستخدم مع الحلويات الحلوى بنكهات مختلفة.
1: يعني أصبح الآن في منتجات تحويلية من استخدامات الورد المحمدي.
0: نعم، في زادت المنتجات التحويلية يعني لمنتجات الورد. الأول كان بس حاجة بسيطة يا في إزواج أو كان حق الشاي وقليل اللي يستخدم حق العطور، الحين لا بالعكس لأن رائحة قوية بالذات ريحته بالشتاء تختلف عن ريحته بالصيف. الشتاء بيكون أقوى بعد.
2: ما شاء الله ما شاء الله. طيب خلينا نتكلم كيف نحافظ على هذا الورد المحمدي ونجعله يعني جزء من منتجات محلية واقتصادية في منطقة القطيف.
0: طبعا أول لازم تعرف الورد تبغى الشمس أو بالظلة. على أساس لما تزرع بعض الورد في الشمس تحرقه، والمحمدي اللي هو المديني لا ازرعه في الشمس مباشرة يعطيك نسبة إنتاج قوي جدا جدا من الأزهار
2: ما يتأثر.
0: البلدي لا ما يبغى لشمس مباشرة، يبغى لنص شمس ونص لأن وقت الثمر حقه شتوي. لازم تعرف الشجرة ثمرها أغلب شيء شتوي أو صيفي، اللي في الصيفي يعني يبغى حرارة زيادة، اللي في شتوي يبغى برودة، يعني لو كان في محل صادة أو تجي نص نص الشمس. ودائما لما يقول الشجرة ما تبغى الشمس مو معناته ما تبغى الشمس، أي شجرة مزهرة تبغى أقل شيء 6 ساعات شمس.
1: في جدوى اقتصادي
0: وقفة الشمس الظهر ما تبغاها بعض الأشياء.
1: طيب أستاذ حسن يعني من خلال كلامك أنه في جدوى اقتصادية من البيع، في عمليات تسويق حلوة من الورد المحمدي من خلال المزارع والاهتمام.
0: نعم.
1: فيه
0: نعم
1: يعني في مردود.
0: أي واحد الورد المحمدي عندنا بعض المزارعين يزرع له منطقة 500-600-700 يسويها تقريبا، يجيب له فلين من الأول كانوا يقصوص ويسووا صرير صغيرة بالحبة حتى ينباع كل 10 سوا وبالسوق، الحين لا كانوا الحين يقصوه ويصفوه في فلين وبيعوا الفلين على حسب الموسم.
1: اها حلو والله استاذ حسن، الله يعطيك الصحه والعافيه وهذا العافية. الاهتمام الجميل بهذا الورد وصناعات التحويليه اللي تتم من خلاله، شكرا لك وشكرا لهالمعلومات القيمه.
2: يعطيك العافيه استاذ حسن،
0: حياك الله.
1: يا اهلا وسهلا، حياك الله. يا
0: حياك الله، هلا بيكم.

0: أعطنا العلم.
1: مساءك ورد محمد يا محمد.
0: أنت تبي ورد ولا ما تبي ورد؟ اي والله انا شوف يبغى باقه ورد عشان كذا احنا نهديك اجمل باقه ورد انا وعلي، لان يسعد مساءك والله، انت سعدتنا اليوم كذا محمد. ففاصل غنائي وراجع لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
6: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي هوا بلادي.

0: ويا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم فيما تبقى لدينا من وقت في هذه الحلقة، ونروح إلى منطقة القصيم.
1: الله، منطقة القصيم. سامي الشبرمي.
0: سامي الشبرمي.
1: وسامي الحقيقة أن تغطياته جميلة جدا وممتعة، من خلال أيضا ما يقوم فيه من يعني نقل لما يدور في القصيم، خاصة الجولات في القصيم صارت ممتعة من تعدد البرامج والفعاليات، وكل مناطق المملكة بلا استثناء. لكن اليوم لما نتكلم مثلا عن كرنفال بريدة علي للتمور و... وايضا المهرجانات والفعاليات
0: كثيرة ما شاء الله، منطقة نشيطة في
1: الأمانة. حتى كان يعني من ضمن الجولات سامي كان عن السياحة الريفية والاهتمام بالمزارع الريفية، ايضا عن الحرف التقليدية والصناعات الموجودة والأثر الموجود والمردود الجميل. فهذا كله معطيات حلوة. ترى حتى الزملاء لما نجد أنه تغطياتهم نوعية وموضوعات رائعة جدا تلامس كل شخص، ترى تستمتع بالجولة. حتى لو كان يعني إحنا نقدم 3 ساعات، لكن في النهاية جولة واحدة قد تضفي شيئا من الجمال.
0: يا سلام يا سلام. أيوة الله. هم صراحة عنصر مهم في البرنامج، يعطيهم ألف عافية يعني في تواجدهم دائما في الفعاليات وتغطية الأماكن السياحية، وأيضا الاستعداد للمدارس. أيوة الحدث الله. اللي ذكرناه في بداية الحلقة.
1: السلام.
0: فعندهم ما شاء الله وعندهم الأفكار الحلوة لخلق جولة مناسبة في هوا بلاد.
1: الله، عشان كذا سامي الشبرمي مجهز لنا جولة ممتعة اليوم، خاصة مع بداية الأيام الدراسية. سامي مساء الخير.
0: مساء الخير يا سامي.
2: يا مساء النور والسرور.
1: حياك الله.
2: مساء الخير لكم، مساء الخير لكل من يستمع لنا عبر الأثير.
1: يا هلا والله، ترى جالسين نثني عليك، وانه والله حتى محملينك ورد وباقة ورد محمدي، ترى بعد من القطيف جايبينها لك.
2: يا رب عسي عند حسن الظن.
1: بس ان شاء الله توصلك يعني قريب، يعني
2: ان شاء الله نكون عند حسن الظن.
1: الله تستاهل والله، مو بس باقة ورد، انت تستاهل قبلة على الجبين.
2: يا حبيبي.
1: حبيبي والله سامي، الله يعطيك الصحة والعافية. حبيبنا سامي، جولتك اليوم ممتعة، وقدم لنا أيضا المتعة مع هذه العودة الجميلة للمدارس.

0: اللي يمكن نقول قاربت الشهرين أو تجاوزت الشهرين، واللي قضى فيها الطلاب يعني أيام جميلة، يعني نقول لهم حتى هم يضحكون قدامي يعني يقولون الدراسة جت سريع، نقول لهم يعني الحياة لا ديمومة في الحياة يعني، وبالتأكيد سنة الله في خلق هذا التحول، ويمكن هذا من جمال الإجازة أن الإجازة ما تكون مستمرة كذا، هذه حلاوة الإجازة. بناخذكم أكثر وأكثر، وبنرحب بأحد الموجودين هنا ونقول له حياك الله ونتعرف عليك.
1: الله يحييك. عبد العزيز بن فهد العبيدان، معلم في أحد مدارس منطقة القصيم.
0: حياك الله ورحب فيك. خلنا نتحدث عن بداية العودة إلى المدارس. العودة عندك في البيت كيف كانت؟ التجهيز، وإحنا في أحد الأماكن العامة هنا وأنتم متجهزون للمدارس، نقول كيف هو التجهيز حتى الآن، وكيف هي العودة في اليوم الأول؟
1: اللهم لك الحمد. يعني قبل تقريبا الدراسة بأسبوعين أو ثلاثة، أنا أحب الحقيقة أغير الجو مع أولادي وبناتي، أسافر آخر أسبوعين أو ثلاثة المنطقة ثانية غير منطقة القصيم، تغيير جو للأبناء والبنات، كل واحد يختار ما يشاء من الحقائب الدراسية، من الدفاتر، من الأقلام، بحيث رجعنا للقصيم يصيروا مجهزين كل شيء، أشياء يعني من منطقة ثانية ويفتخرون فيها، ألوان جديدة، حركات جديدة، شنط جديدة قد تكون ما موجودة عندنا بالمنطقة، فيرجعون اللهم لك الحمد نفسيتهم جميلة ومبسوطين ومستنسين من فرحتهم الحقيقة. اليوم الدراسي الأول أقدر أقول ما ناموا كل الليل، عدوا ينامون كل الليل كله يعني فرح لليوم الأول. بعد ما طلعوا المدرسة ما شاء الله غطوا بالنوم تقريبا إلى العصر، ثم إن شاء الله بيتحمسون لليوم الثاني إن شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. يمكن كونك معلم يمكن وأحد أبناء هذا الميدان، يمكن هذا انعكس على بيتك واستعدادهم وتجهيزهم لليوم الدراسي الأول.
1: إيه
0: نعم. تحسب الطلاب
1: أكثر. ما شاء الله أنا شفت اليوم ما شاء الله حضور الطلاب جدا جدا متميز مدرستنا. الطالب يعني شاف صديقه بدأ يسولف معه سواليف حقة الفترة تقريبا شهرين أو ثلاثة ما شافه، استمتع وضحك ولعب، وحنا اليوم خليناه زي ما نقول يوم جميل، يوم ما فيه مو جو دراسي، جو لقاء أخوي، جو محبة، جو صداقة، جو ابتسامة، جو مرح. الحمد لله كلهم مشتاقين الآن إلى بكرة علشان يستعدون اليوم إن شاء الله ثاني للدراسة.
0: أهم شيء النوم في البيت، النوم انضبط ولا يبيله يعني؟
1: لي أنا ولا وين؟
0: البيت الأولاد.
1: أولادي أنا؟ إن شاء الله من الليل بينضبط إن شاء الله، لأنه حتى الآن أنا زي ما قلت لك ما ناموا كل الليل أمس من الفرحة والسادات اللقاء زملائهم، بس من الليل إن شاء الله إن شاء الله بينجبرون ينامون بسبب الأرهاق يعني.
0: معانين وعاد يبي لها أسبوعين.
1: تعدل يوم يومين ثلاثة إن شاء الله تعدل.
0: يعطيك العافية. أيضا أحد الموجودين معنا هنا نقول حياك الله، أحد الطلاب نقول حياك الله، وشين تعرف عليك؟
2: الله يحييك، اسمي فزاع مازن راشد.
0: يا هلا وغلا فزاع.
2: هلا بك.
0: كيف المدرسة اليوم فزاع؟
2: الحمد لله طيبة.
0: رحت اليوم ولا دوامت اليوم ولا ما دوامت؟
2: لا ما دوامت اليوم، بس إن شاء الله بكرة راح أداوم وأعدل نومي إن شاء الله يعني.
0: أكيد
2: إن شاء الله.
0: طيب. أنا بوقف عند عدل نومي. تقدر تعدل نومك على طول؟
2: إن شاء الله بسهولة إن شاء الله.
0: ما شاء الله بطل. طيب كيف الاستعداد بكرة المدرسة؟
2: والله يعني شكل متحمس، وأنا أحب أني أدرس لأني شو اسمه من زمان ما درست، مشتاق المدرسة، مشتاق المعلمين، مشتاق للطلاب.
0: ما شاء الله. طيب فزاع، في كثير يعني يقول والله احنا نبي الإجازة، هالمدرسة ما نبي المدرسة، يعني خصوصا في البدايات يعني تتعب هالعودة في البدايات. أنت ما شاء الله تبارك الله غير، تقول أبي أرجع المدرسة، متحمس للمدرسة.
2: إيه صح، يعني لازم يعني شو اسمه أنا حاب إني أرجع بالمدرسة، في ناس يعني ما يبون يرجعون. إن شاء الله إجازة الوطن وإجازة مرة أخرى.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب وش أكثر شيء متحمس في المدرسة؟
2: الدراسة.
0: وش أكثر المواد اللي تحبها؟
2: العلوم.
0: العلوم ما شاء الله، تحب الطبيعة؟
2: أي أحب الطبيعة وأحب الحيوانات وأحب.
0: ما شاء الله. طيب وكيد متحمس للشباب أصدقائك وانغياب شهرين؟
2: أي أكيد
0: موفق إن شاء الله، نشوفك إن شاء الله في نجاح، من نجاح إلى نجاح إن شاء الله، نشوفك في أحد ميادين هذا الوطن تخدم قيادك وتخدم وطنك
2: إن شاء الله. آمين.
0: وموفق.

0: الله.
1: آمين يا.
0: أيضا ضيف آخر نقول حياك الله نتعرف عليك.
2: حياك محمد سليمان أطفين.
0: أنا محمد. أي صف محمد؟
2: طالب ثانوي ثاني.
0: ما شاء الله تبارك الله. كيف التجهيز المدرسة؟
2: والله إلى الآن بس الحين جهزنا المواد الدراسية وبإذن الله غدا نداوم.
0: ما داومت اليوم؟
2: أي ما داومنا اليوم
0: إن شاء الله.
2: بس نبدأ.
0: طيب كيف الاستعداد وكيف التهيئة لليوم؟ يعني بكرة أنت يعتبر لك اليوم الأول، كيف التهيئة لليوم الأول لك أنت؟
2: والله شبه متجهزين كل شيء، يعني كمواد دراسية وكشنطة كأغلب الأشياء الأساسية بيت الدراسة.
0: جميل. كيف العودة بعد انقطاع شهرين، إجازة شهرين؟ يعني تعرف النفس تحب هواها شوي، خلاص الدراسة شوي ما تلحق النفس هواها، لازم تخليك تطلع من دائرة الراحة.
2: صح. والله احنا شبعنا الصراحة، وجزات الفصل الأول كثيرة. الحمد لله يعني
0: جزت لي شبعنا أنا ذي.
2: إيه عليك.
0: اكتفيت أكيد.
2: إيه خلاص.
0: خلاص.
2: الحمد لله.
0: وموفقين يا رب. والنجاح لنجاح.
2: آمين.
0: وإن شاء الله نشوفك إن شاء الله مبدع ومتميز إن شاء الله.
2: أبدا إن شاء الله.
0: وموفق، يعطيك العافية.
2: عافيك.
0: شكرا. إذا ظافر علي مثل ما سمعتوا كان هذا حديث لأحد الموجودين معنا هنا واللي يتحدثون عن العودة واليوم الأول للدراسة.
3: والله ترى سامي يعني من العودة لساحة المدرسة والعام الدراسي يحتاج فعلا حماس، وما شاء الله يعني ضيوفك عندهم حماس رائع جدا ومميز للأمانة. يعني عند الطفل اسمه ايش هو؟
0: فزع.
3: فزع والله خلاص ما يحتاج فزع نهائي. الله اسم على مسمى، ما يحتاج والله سامي. ولاو يعني هذا يدلك انه عنده طاقة ايجابية
4: ما شاء الله.
0: يعني يقول متحمس الزملائي ومتحمس الاصحاب، يعني بس تعرف بعد غياب شهر
3: بس بالعادة يعني سامي انا اللي اعرف ان الطلاب يحبون الرياضة، بس عاد العلوم يعني احسن حصة عندهم الرياضة.
0: عاد ظافر تصدق انا قبل الهوى كنت اسولف انا وفزاع شوي من العاشقين جدا للرياضة. قلت له انا وش تحب تكون؟ قال احب تكون حارس.
3: ايه بس ما سألته وش يشجع.
0: ما سألته والله.
3: والله ودي تسأله ورطة كذا. شكلك انت تشجع انت وياه سوي نادي واحد.
0: والله انا ما ادري انا.
3: اي.
0: اما انا بالنسبة لميولي فانا اخضر.
3: كلنا ميولنا اخضر ما يحتاج.
0: شفت كيف هرب سامي.
3: اي والله انت تعرف تخارج نفسك. بس شوف عاد اسأل فزاعة ولا لا يا علي.
4: والله شوف الجوانب كده. الرياضية هذه حلوة لكن
3: لا فزاع عاد مانع هو محايد
4: بكيف هو يقول لك حارس مرمى.
3: ها؟
4: يقول لك حارس مرمى.
3: اي بس اي نادي؟
4: عاد هو شوف احنا ما نبغى نفتح هذا المجال لانه بيقول لك الى النصر اتحاد اهلي كلهم عزيزين علينا.
3: قول سامي.
0: هو التيشيرت عليه اصفر عاد بس انا ما ادري
3: الشيء. اي خلاص انا معروف.
4: وفي القصيم يمكن التعاون يا سامي.
0: والتعاون هنا في
3: القصير. والله عاد
0: ما هو مثله بالقصير.
3: بس عاد والله شوف الأمانة الكرة القدم في القصيم ما يحتاج يعني لا الرايد ولا التعاون ما شاء الله عليهم. عاد دير بالقصيم معروف
4: أكيد.
3: عندما يجتمع هذين الناديين فتجد المتعة في كرة القدم
0: أكيد.
3: فما بالك بأبناء القصيم لما تكون مثل هالأجواء الحلوة.
4: الله يوفقهم. الله
3: والله انا حاسس ان سامي يعني يحب الاجواء هذه تلقاه موجود. ايه صح
0: اجواء الرياضه.
3: اي لا والله اجواء الرياضه عاد اجواء الرياضه الهلال والنصر النصر الهلال ما شاء الله.
4: سامي يكفي ان روحك رياضيه يا سامي. روح ها. الله يسعدك يا سامي.
3: والله ترى عاد يعني ان
4: هو ظافر يبي يورط كبيك تقول وش الميول حقك لكنك انت مصر على انك تكون اخضر.
0: انا اشوف انا وعلي يمكن بس علي يمكن ناسي شوي. انا وعلي من اللي اشتغلوا بالمجال الرياضي يمكن قبل اكثر من 10 سنوات. فلذلك لكن
4: ما يلقى علينا دم.
3: فلذلك لكن ان خلها بعدين ان شاء الله.
0: يمكن علي لو رجعت بالذاكره يمكن يعرف لكن خلها بعد.
3: لا انا عرفت ما احتاج. الله يسعدك يا سامي.
4: معروف وموفق ان شاء الله ورائع وجميل في اي مكان تتواجد فيه يا سامي.
0: يا حبيبي
4: شكرا لك ولهالتغطيه الرائعه ونتمنى لابنائنا وبناتنا ان شاء الله التوفيق ان شاء الله في عودتهم الى مقاعد الدراسه وان شاء الله سنه حافله بالانجازات. شكرا لك يا سامي.
3: شكرا لك.
0: يا هلا وسهلا.
3: يا هلا وسهلا حياك الله.
0: يا هلا وسهلا.
4: يا مرحبا.

0: مندمج يا محمد يا اخي والله صراحه يعني ترى الحوار مع سامي
1: يا سلام
0: والله ممتع، فما بالك مع محمد الحميض الحين
1: كلهم جميلين.
0: اي والله صراحه
1: فطبعا اللحظات الحلوه دائما تنتهي بسرعه، لكن احنا نقول ايش الله يجعل ايامنا ان شاء الله مو لحظات سعيده، اوقاتنا ان شاء الله تكون دائمه بالسعاده، وللمستمع العزيز يكون مستمع ان شاء الله سعيد فيما يقدم برامج في اذاعه الرياض، وسواء كان على هوا بلادي او اي برنامج اخر بطواقمنا المختلفه في اذاعه الرياض نقدم اللي يناسب المستمع العزيز.
0: والله احنا سعداء فيك اول شيء بعد هالاجازه الجميله، وعلى اساس كذا طلعنا اليوم بروح جميله.
1: يا سلام.
0: اي والله وفرق معنا محمد اليوم يوم شافك اسفل صراحه
1: محمد الله
0: يسعدك. اي والله
1: الله يسعدكم جميعا.
0: شوف شوف شوف ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: روح تفاعليه جميله. أيه بعودة الله. الدراسه ذي يا محمد ولا بعودتي انا؟ طيب
0: الله يسعدك محمد، شكرا لك علي.
1: شكرا يا ظافر يعطيك العافيه.
0: شكرا ايضا لمحمد الحميض يعطيك العافيه، والعائشه الزير معدتنا. نلتقيكم في الغد ان شاء الله.
1: ان شاء الله في امان الله، موعد جديد يجمعنا بكم ان شاء الله بكره الساعه 7 في امان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: وعي.
6: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه، ولكن بطريقة مختلفة.
7: في دقائق.
8: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها.

المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله.

أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء، فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

0: أعظم من غفر وأعدل من حكم، وأصدق من حدث وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، وأحسن من خلق.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: خير القرون.
1: كان الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثريا وصاحب تجارة، ويروى أنه لا يدخل في تجارة إلا ربح فيها. وقيل له ذات يوم: سنقترح عليك تجارة خاسرة ونرى هل سيحدث عكس ذلك؟ فقال لهم: سأربح بإذن الله تعالى، إيمانا منه وثقة بالله سبحانه وتعالى. وكان الاقتراح بأن يبيع التمر في هجر، والتي تشتهر بالتمور، بل إنها كانت تصدر التمر للمدينة. فقام بتحميل الجمال من تمر المدينة وأرسله إلى هجر، والتي أصابها وباء لا يعالجه إلا تمر المدينة آنذاك، فباع التمر أضعاف أضعافه. فسبحان من قال في كتابه العزيز: يرزق من يشاء بغير حساب.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: سعادة جارية.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامج سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل من الإعداد تقديم مريم القحطاني وأيضا ضيفتي الدائمة ترحب فيكم ونرحب فيها أيضا أسرة البرنامج وإذاعة الرياض الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. طيب نبي نذكركم مستمعين الكرام في الحلقة السابقة كنا تحدثنا عن الطلاق متى يكون حل ومتى يكون ضرورة يعني مكروه أو فعلا قرار خاطئ يدفع ثمن الأبناء والأسرة بشكل عام والمجتمع على وجه العموم، لكن وتكلمنا أيضا عن كيف ننقل هذا الطلاق لما يكون ضرورة إلى بطريقة سلمية لما يكون هو آخر الحلول وخلاص اتفقوا الطرفين، متى يكون الطلاق حضاري وكيف ننبذ الأساليب المقيتة التي تدخل في اتخاذ هذا القرار وتفسده بل ويكون الأطفال يدفعون ثمنه، وأيضا ذكرنا بعض الحلول حول ما يتعلق بالطلاق وأهميته. نجي عند طرف ثالث، احنا قلنا في زوج وفي زوجة اللي هم طرفي الخلاف واللي هم مسؤولين عن اتخاذ هذا القرار، لكن في طرف ثالث ما له علاقة في القرار لكنه ضحية، ممكن يكون ضحية ونبي نعرف متى يكون ضحية أو ممكن الطرفين يحمون هذا الطفل في أثناء اتخاذ هذا القرار اللي هم الأطفال الأبناء، ولذلك سيكون هذا هو موضوعنا الأبناء و

0: خاصة الأبناء قبل الطلاق في أسرة مضطربة، والأبناء أيضا بعد الطلاق، وكيف يكون كيف نحميهم يعني من آثار الطلاق ووجوده. حياك الله تغريد.
1: يا هلا وسهلا بك وبالمستمعين.
0: طيب اليوم نتكلم عن طرف، ولا هو بطرف سهل، هو الأهم وهو الجوهر
1: هو الجوهر
0: أصلا، لأن ما أول شيء ما له ذنب.
1: بالضبط، هو ما له ذنب، هو نتيجة هذا
0: علاقة.
1: الزواج نتيجة هذه العلاقة الزوجية،
0: مو بخياره،
1: أي وله بخياره أنه يكون فيها الأسرة، وله بخياره أن الأب والأم ما اتفقوا، عشان كذا له حق الاحترام، حتى يعني له حق الاحترام مهما كان سنه، إن شاء الله رضيع ولا إن شاء الله شخص بالغ وكبير. عندنا جزئيتين، الأطفال أو الأبناء بشكل عام صغار أو كبار، قبل الطلاق وبعد الطلاق. قبل الطلاق الاضطرابات في الأسرة بين الزوجين لا تتوقعين أنه الأبناء ما يدرون عنها، لا
0: صح.
1: الأبناء مهما كانوا صغار أذكى مما نتخيل،
0: يحسون
1: بكل شيء، خاصة إذا كان، قولي أنه أحيانا أو في بعض الأسر أو بعض الأزواج تكون حتى خلافاتهم راقية، حتى وإن كانوا هم خلاص في نيتهم الطلاق، إنه الحياة تعذرت بينهم، لكن يكون في حكمة عندهم في التعامل مع هذا الموضوع،
0: ينقلون صورة إيجابية للأبناء،
1: بحيث إنه تمر على أبنائهم بشكل سلس. لكن في حنا نتكلم عن اللي قبل الطلاق، هذا في أنه خلاص أصبح في ضرورة للطلاق، لكن ما جاء بشكل محترم وبشكل راقي، بحيث أنه يفهمون الأطفال، لا يجيك أنه خلافات، فيه عدوانية في البيت، فيه أم مقلوبة نفسيتها، وأب عصبي، وأم حاطة حرة بعيالها. طيب هو وش ذنبه؟
0: والأسوأ الإساءة اللي تكون متبادلة، يعني تيجي الأم تقول أنت وأبوكم واللي فيه ما فيه،
1: تدرين أنه في بعضهم أنه يكون الزوج أو الزوجة يحس أنه أف أنت لو ما أنت موجود بهالدنيا، لو ما جبتك كان أنا، فيحملون الطفل مسؤولية
0: شيء ما له دخل،
1: فيه. هو طفل بريء،
0: تدرين
1: هو أو مراهق، ما له دخل. وش أنتم كرهتوا بعضكم، إن شاء الله انقلبت حرب بيناتكم، هو ما له شغل.
0: تدرين وش اللي لا يدركه؟ لذلك أنا بالنسبة لي هذا الموضوع مهم جدا جدا جدا، وأنت كذلك كما أشرتي سابقا أنه فعلا هالموضوع، لكن نتكلم، لو نتكلم على الأبناء، الشيء اللي مو بسهل ترى، يمكن الأذى اللي بين الزوجين كيف وحنا كبار نقدر نتعامل معه، لكن يعني أتمنى هذه الرسالة توصل لكل اثنين واصلين أنهم خلاص يبون، وهم سامعين الآن أو اللي أنه وصلوا لهذا القرار، أو اللي موجودين الآن وما اتخذوا هالقرار، ترى كل أذى يتسببون فيه من إساءة تقع على يعني خاطر ونفس، وهذا الطفل لا يشفى منه حتى لو كبر، يمكن تأثر عليه بطريقة
1: صحيح،
0: يعني لا تغتفر بالنسبة
1: فيه لهم، فيه عقد
0: الطفولة
1: في نفسية،
0: نعم.
1: الطفل، لأنه ليش، مثل قلنا إذا كان الطفل صغير سن فهو يدري أنه في شيء، بس هو ما يدري وشه، ما يعرف وشه، ما يدرك، لكن يدري أنه في مشكلة. إذا كان أكبر شوي عرف وأصبحت عنده عقد نفسية، نعم. يكبر عليها وهو يحملها،
0: نعم.
1: قبل الزواج الاضطرابات الأسرية هذه بين الزوجين إذا ما كانت ماشية بشكل راقي، مثل ما قلنا راقي، مو بشرط أنك تكمل مع زوجتك، ولا شرط أنك تكملين مع زوجك، لكن لازم تجنبون، يعني تكون علاقتكم راقية حتى في الخلاف، عرفتي كيف؟ لأنه الاضطرابات العنيفة هذه أول شيء ممكن تولده هم عند الأطفال أو عند المراهقين الخوف،
0: نعم، عدم الأمان، عدم إحساس بالأمان،
1: عدم أمان، عدم إحساس بالاستقرار،
0: بتأثر عليه في الدراسة
1: بكل شيء. طيب حدث الطلاق، قلنا في الحلقة السابقة أنه في طلاق راقي وفي طلاق مدمر.

0: نعم. طيب الطلاق الراقي كيف يكون؟ اللي يا ليت كل الناس تفهم
1: وأحمي في أطفالي يعني،
0: وأحمي في أطفالي. الطلاق الراقي إني أحترم الطرف الآخر قدام أبنائي، سواء الأم أو الأب. ما تطلع مني كلمة شينة
1: أو بذيئة أو إساءة
0: على اللي كان طليقي أو كانت طليقتك قدام أبنائي. إني أحترم العشرة، أحببهم بأبوهم، يحببهم بأمهم. ترى أنا وياها مهما كانت، مهما كانت الخلافات، مهما كانت، ما المفروض أبين عيوب الطرف الآخر قدام عياله؟ ما المفروض أني أنا يعني، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. تصل أحيانا لدرجة أنه أحد الطرفين يتهم الطرف الآخر بأخلاقه،
1: وهذا أسوأ ما يكون.
0: طيب يعني
1: القدح يعني خاصة في الأخلاق والإساءة والتشويه المتعمد،
0: أسوأ شيء للأسف. أني أنا أستخدم الأطفال كوسيلة للانتقام من الطرف الآخر.
1: وليش يحسب أنها يعني زي شوفي الآن، كأنه في طرفين نزاع، والأطفال هذول هم كأنهم منطقة النزاع بالنسبة لهم.
0: شوفي
1: يبكر يعتقد أنه يسوي شيء صح، أو يعتقد أنه يسوي شيء أشوه سمعة، أو أسيء، ما يصرف ما يسوي، ويمكن يصرف بس إيش علشان أكره ويكون يبغاني.
0: قد يكون ترى قد يكون الكلام صحيح،
1: صحيح أو لكن غير صحيح،
0: لكن قد يكون الكلام صحيح، لكن ليش أنا أكشف ستر شريكي عند عيالي؟ صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: هذا يظل أب وهذه تظل أم. لازم أنه أمك وبوك ما ممكن تغيرهم، فلازم أنا أساعد الأبناء أنهم يبرون الأم ويبرون الأب، مو بكرههم في طرف. بالنهاية شوفي مريم،
1: نعم،
0: خلينا نكون واقعيين جدا.
1: نعم.
0: في أبناء يكون كلا الطرفين مو بحكيم، وبالتالي بيضيعون الأبناء إلى كبروا، أو المراهقين، لأنه أحيانا يحدث الطلاق في سن المراهقة. لا ذا عاقل ولا هي عاقلة، لا الرجل عاقل ولا هي العاقلة، فضاعوا الأبناء أو المراهقين. وأحيانا يكون في طرف مو بعاقل والطرف الثاني لا حكيم، فبالتالي راح يكون في ضغط على الطرف سواء الأم ولا الأب. عرفتي كيف يكون في ضغط؟ لكن هو عارف بتوفيق رب العالمين وبعون رب العالمين معاه، وشلون يمسك العصا من النص ويصير أم وأبو لها الأطفال. عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: وبالتالي صدق إنها صعبة على هذا الطرف وصعبة على الأبناء، لكن مع الوقت وبعون رب العالمين
1: يتجاوز،
0: وبقوة بتوفيق رب العالمين يمنحهم القوة فيجتازون هالمرحلة، لأنه مصير الأبناء يكبرون. لكن يكون هالطرف هذا، الأبناء بكرة لكبروا ما هم أغبياء، بيعرفون.
1: اي والله، وبيميزون
0: وبيختارون الطرف اللي ضحى عشانهم وكان اعقل.
1: يا سلام.
0: لكن تخيلي سواء ام او اب، تخيلي العيال لما يكبرون ويطيح يطيح الحطب او يطفى الحطب،
1: اي تطفى النار او تبرد النار،
0: تبرد النار ويكبر خلاص الحياه تمشي. طيب تخيلي أم أو أب عنده ما شاء الله من الأبناء، وفي كبره يكتشف أنه وحيد.
1: صح.
0: إنه الله معطيك أبناء سواء أم أو أب،
1: وفرطت فيهم
0: وفرطت فيهم وكرهتهم فيك،
1: وش استفدت،
0: ووريتهم من الأذى. أنا أتكلم عن المرأة والرجل.
1: نعم. على طيب. مستوى الجنسين.
0: ولما كبروا شافوا من الطرف اللي ضحى عشانهم ومن اللي منحهم الأمان بعد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: وأنت فقدت أجمل ما في الدنيا، فقدت نعمة الأبناء، وصرت وحيد وأنت عندك ما شاء الله من الأبناء.
1: نعم. وللأسف يعني يجب أن نستذكر أو ندرك، ترى الأبناء في الطفولة أو مثلا حتى في سن المراهقة أيا يكن هذا السن، لما يشوف الإساءة من أحد الوالدين سواء الأم أو الأب، ترى شعورها الانتقام يكون عنيف، يعني ما صعب ينسى وصعب يغفر. قليل اللي تلقينه من الأبناء اللي عنده،
0: تدرين ليش؟
1: عنده استشعار أنه لا أبوي ببره حتى لو كان مقصر.
0: لا شوفي أحيانا، ترى شوفي، إحنا دائما نلوم الأبناء ما يبرون.

0: أو عاق أو ما أدري شلون، لكن أحيانا حنا اللي ما نخليهم يبروننا،
1: حنا اللي أنا
0: لازم كل أم وكل يعني. لازم كل أم وكل أبو يدركون ويعرفون
1: إن الطفل ما ينسى.
0: تراك أنت في صغرهم وفي طفولتهم ومراهقتهم، تراك أنت الكبير، أنت الموجه، أنت المربي، أنت اللي المفروض تكون أعقل وأحكم. حتى وأن غلطوا في حقك، ترى أحيانا يضطرب الطفل أو المراهق من طلاق أمه وأبوه، فما يدري هو يروح مين، هو بصف ذا ولا بصف ذا، ليش تخليه بصفي ولا بصفك،
1: ليش تخليه يختار، وهذا السيء
0: ليش؟
1: لا الله، سيئة جدا على نفسية الطفل.
0: ليش تخليه يختار؟
1: مي بسهلة.
0: ليش تخليه ما يدري من اللي معاه حق؟ ليش تخليه في حيرة، أنا أبي أمي ولا أبي أبوي؟ ليش تخليه يحس بالذنب إن أظهر حب أمه قدام أبوه، ولا أظهر حب أبوه قدام أمه؟
1: يا الله.
0: لا
1: يا الله،
0: عرفت كيف؟ فحنا اللي نوديهم للهاوية، حنا اللي نخليهم يعقون فينا.
1: تدرين وش نتيجتها؟ وانت ابخص بما انك انت اخصائية اجتماعية وتراقبين المجتمع، اكثر اسباب يعني او الابناء المراهقين او اللي يتعرضون للادمان او المشاكل او العنف والاجرام هم من اسرة متفككة
0: طبعاً
1: ومسيئة لهالطفل. طيب بنكمل معك تغريد ومعكم مستمعين الكرام، أيضا جزئية أنه طيب الآن عرفنا الأضرار اللي ممكن تترتب عليه لما يكون الطلاق غير سلمي أو غير حضاري أو مسيء وما بعد الطلاق، نبي نعرف كيف طيب نحمي وش الشيء اللي يبذلونه الزوجين، ونبي نتكلم أكثر ونسهب حول أهمية موضوعنا اللي احنا بديناه معكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: سعادة جارية

0: حياكم الله من جديد. تغريد يعني وحنا نتكلم يعني أنا قلبي يوجعني وأنت قلبك يوجعك وأكيد المستمعين يسمعونا وحنا ما نبي يعني نصل لمسألة إحنا نقول الألم لكن نبي نستشعر هذا الأهمية إنه ترى الموضوع حساس حساس بقدر لا يستهان به لأنه عندنا نساء لا نجي نقول مجتمعنا مثالي الطلاق موجود,
1: موجود.
0: ونجي نقول أنه ممكن يكون فعلا الطرفين يوصلون وهذا قلناه في الحلقة السابقة وصلنا للطلاق سواء كان يعني كانوا مضطرين ولا كان عاطفي سواء كان عقلاني واتفقوا الاثنين المهم أنهم وصلوا طلاق والآن حنا نقول ما بعد الطلاق في طرف مهم وهو الجوهر الأبناء والأطفال اللي ما لهم ذنب لا لهم ناقة ولا جمل لا هم باللي زوجوا أبوهم أمهم واختاراهم وقالوا تعالوا أنت أمي وأنت أبوي لكن اليوم جاء الزوج وجاءوا الزوجة وقالوا يلا وصلنا لها الطلاق أهل أبناء كيف نحميهم يا تغريد
1: شوفي كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته أنت كأب مسؤول عن هالأبناء وأنت كأم مسؤول عن هالأبناء لما يحدث الطلاق سواء أنا أتكلم عن الآن الأطفال في سن الطفولة وعن المراهقين لما تجي أنت ويحدث في هذا انفصال بين الشريكين بين الزوجين أنت كمسؤول وكراعي مسؤول عن هذا هؤلاء الأبناء هم أقل خبرة منك في الحياة هم أقل حكمة منك في الحياة هم أطفال ومراهقين وبالتالي لا تحملهم خبرتهم في الحياة قليلة تجاربهم قليلة حكمتهم في الحياة عقولهم ما بعد انضجت ليش تحملهم أنت ما لا يطيقون من الضغط والمشاكل عشان أنت والله تبي تنتقم من زوجتك أو طليقتك وانت تبي تنتقمين من طليقك لا عشان كذا أنا أقول لك حنا اللي نخليهم ما يبرون فينا حنا اللي نساعدهم وهذا ترى يعني هذا مسؤوليتنا حنا هذا الغلط حنا اللي نتحمله إذا كانت طفل أو مراهق تربى في هذه الظروف وعق واحد من الأبين أبوين أو كلاهما
0: لا طيب
1: فلا تلومونه لا تلومونه أنتم اللي وصلتوه لأنه هو ما له شغل إنه هو ولدك أو بنتك أو ولدك أو يعني الزوج أو الزوجة الأب أو الأم هو ما له دخل ما اختار أنه يجي على هالحياة ولا اختار أنه يجي في هذه الأسرة
0: هذا كله الظروف
1: يعني إيه هذا كله مقدر من الله لكن أنا كأم وأنت كأب مسؤولين عن هالأبناء
0: في حمايتهم
1: إيه كيف نحن نجنبهم مشاكل الطلاق أول شيء أنك تفهموا وش معنى الطلاق قلنا التمهيد من قبل ما يحدث الطلاق نفهمه وش معنات الطلاق
0: واشرح له عادي بالعكس
1: اشرح له انه انا ما اقدر اني اكمل هذه الحياة لكن هذا لا يعني اني ما رح اظل ابوك ولا رح امك تظل امك حنا انتم اغلى ما عندنا في الوجود
0: علاقتنا فيكم لا
1: احنا
0: ما لها علاقة
1: علاقتنا انتهت الحياة حنا كأسرة في بيت واحد لكن تظلون اهم شيء في حياتنا احنا ممكن نتواصل مع بعض نكون في رقي مع بعض نكون في اي شيء فيه مصلحتكم او اموركم احنا معاكم يد واحده مو بحنا اعداء يا كافي
0: اي ولا يجي احد للاسف يمكن ما يجي يبتز ولا شيء يطلق وينسن عنده عيال
1: بالضبط
0: يمكن ما يسيء ولا يقول شيء ما قال شيء ولا ضار بس انه شال قشه وراح ونسن عند عيال
1: نسن عند
0: او حتى الزوجه نفس الشيء تقول يلا عيالك معك وبكيفك ولا بروح اشوف حياتي
1: او الى مثلا التقى سواء العيال عند الاب او عند الام الى راحوا في زياره لابوهم ولا لامهم بدل ما انت تحتضنه بدل ما انت ترحب فيه تبين له مدى حبك ومدى اشتياقك له وإنك أنت أهم شيء في الوجود عنده بعد الله سبحانه وتعالى لا نقعد ندور الفرصة لنتكلم عن أمه ولا وش سوت أمك، وش سوى أبوك، وش قال، أيوة. وين راح،
0: تتبع الأسرار، أي نعم.
1: تتبع الأسرار
0: مهمة جدا،
1: أي أني أقعد أسب، والله أنا كنت أبيكم لكن أمك والله هي اللي أصرت على الطلاق، ولا أمك اللي فيها وما لا يخطيها، والله أنتم تسوون عيوني، بس أبوكم هذا اللي سوى وشال وحطه هو اللي سبب. ليه؟ افرح فيه، افرح بالوقت اللي تقضيه معه، افرح ازرع فيه قيم، ازرع فيه اشياء حلوه، خله يمتلك، خله يحب يجيك، مو بيهرب منك.
0: ايه يعني؟ لا يعني اعزل اعزل اعزل مشاكلك ومشاكل امهم، وكذلك انت اعزلي مشاكلك ومشاكلك مع ابوهم، بحيث اني انا ترى في حاجة أنا بيقولها، يعني يا تغريد ولا قطع واردك، في جزئية في لغة نبي نوصلها لعيالنا، وش في مفهوم وانت تصححي لي، لازم نوصل لعيالنا أثناء فترة الطلاق وأثناء تمام الطلاق، أنه في جزئية أنا علاقتي، والصراحة ترى مع الأبناء جيدة أفضل مني أعلقهم وأضيعهم، أنا علاقتي نعم مع أمكم انتهت بصفتنا كزوجين، لكن لا تنتهي بصفتنا أبوين لكم،
1: لكننا مع بعض طول مع العمر بعض دامكم موجودين،
0: دامكم موجودين
1: لأنكم نعمة الله،
0: بيحسون على طول بالأمان، لأن اللي خوفهم التفكك.
1: إيه ترى كفر بالنعمة، كفر بالنعمة إذا أنا ما رعيت هالأبناء.
0: اي والله، بل ممكن بعد يلحقهم عليهم اكيد.
1: وقلت لك ذنب. في النهايه الطفل هذا بيكبر، المراهق هذا بيكبر وبيعقل وبيصير يفكر، اذا كان قلت لك احد الطرفين، اذا كانوا اثنين الله يصلحهم يعني، فهنا نقول على الاطفال
0: جميع والله يعني.
1: لكن اذا كان واحد من الطرفين كان عاقل والثاني فرط بهالمسؤولية، مصير الصغير يكبر ويعقل، ومصيره يعرف من اللي عطاه ويتمسك فيه ومن اللي فرط فيه، وهك الساعة لو تسوين وش ما سويت.
0: طيب أنا مثلا كأم يعني تطلقت، والآن أنا الأبناء مثلا عندي،
1: أوكي،
0: ومثلا أنا متفاهمة، أنا واصلة للتفاهم، لكن الطرف الثاني مسيء، أنا كيف أستطيع بحلول واضحة أحمي هالأبناء والأب كذلك؟ لو الأم مثلا يعني ما هي متعاونة ودائما هي اللي راعية المشاكل، هي اللي دائما تحرض الأبناء على أبوهم، شلون أنا أقدر أحمي أبنائي، أحاول أعالج قد ما أقدر أمام هذه الإشكالية؟
1: إذا كانوا عايشين عندك فأنتي مهما شافوا انت قولي لهم معلش، يعني احنا عايشين في بيتنا، هذا ابوكم،

0: عوضيهم في حوار.
1: يا سلام.
0: عوضيهم في من غير ما تكرهينهم بالطرف الآخر. هو كرههم بنفسه هو يتحمل. نعم. بس لا تزيدين الحطب على النار.
1: نعم. ولذلك أيوة لذلك مهم جدا. طيب لو ما شاء الله الآن الاثنين تفاهموا وتطلقوا ومتفقين، وش الأساليب السليمة؟ خلاص إحنا عرفنا السلبيات وتكلمنا وقلنا الأشياء اللي مي بزينة في آخر جزئية من الحلقة، نبي نتكلم الآن إحنا متفقين وصلنا للطلاق وانتهينا. طيب أنا شلون طيب أعطي أبنائي جو الأمان هذا الحقيقي، وأنا أمهم في مكان وأنا في مكان، سواء كانوا عند أمهم أو إحنا متفقين نتبادل أو يكون في لقاء يعني بجد ولا معينة، لكن شلون نقدر نوازن ونحسسهم بالأمان ونحميهم؟
0: نحسسهم بالأمان أنه خلاص إحنا عايشين مع بعض، حتى أنتم في يوم من الأيام ما رح تعيشون معي ولا رح تعيشون مع أبوكم، أنتم في يوم من الأيام تكبرون بيكون لكم حياتكم، فهي نفسها يعني أنه حنا الآن كل واحد له حياة مختلفة. لكن احترم الطرف الآخر قدامهم، لا تقطع يعني الوصل بينك وبين شريكك حتى وإن تطلقتوا، سواء بعض الأسر ممكن تسمح بأنه يكون في اتصالات من أجل الأبناء،
1: وهذا السليم
0: عادي تكون اتصالات محترمة كأنك تكلمين أي أحد بالدنيا. نعم. أنه بينك وبينه مصلحة اللي هي مصلحة الأبناء،
1: لو بالرسائل مو بلازم بعض اتصالات
0: يعني. أو في بعض الأسر لا، أنه عن طريق الأهل حسب
1: أو يكون في وسيط. طيب اللي مثلا يرفضون الفكرة،
0: لكن خلاص لا تكره، لا تنتقص، لا تبين عيوب، لا خلك في سبيل، خلهم يحسون انه في سبيل مصلحتي انا كطفل وكمراهق، امي وابوي حتى وهم ما يبون بعضهم وانقطعت الحياة بينهم لكن هم عشاني.
1: وتدرين من النماذج سبحان الله، يعني البعض يعتقد انه استمرار علاقة الزوجين مع عدم توافقهم واضطرابهم انه هذا من يقول عشان عيالك، اصبر عشان عيالك، ولا للزوج اصبر عشان عيالك، وهم ما هم قادرين يحققون هذا التوازن. ينشا الطفل في بيئه مضطربه على سبيل انه والله ما طيب وصلنا للطلاق. احيانا لما خاصه لما يكون باتفاق يعني بطريقه سلميه وحضاريه ومتفقين مع بعض، سبحان الله تكون خيره للابناء ينشؤون بطريقه افضل بكثير مما كانوا لو انهم قرروا يستمرون وهم لا هم متفقين وقاعدين يجاملون، والطفل مثل ما قلتي حساسيته عالية ويحس فيفقد الأمان مع وجودهم. أحيانا يكون مثل ما قلتي حل مع أسلوبهم الحضاري يساهمون في نمو هذا الطفل ونشأته بطريقة سليمة، بالعكس ويطرحون نموذج، ينقلون نموذج إيجابي سواء لأبنائهم أو حتى للمجتمع بأكمله.
0: طبعا
1: ويحمون هذول الأطفال، لأنه اليوم مثلا من الآثار السلبية اللي ممكن تقع الابن في علاقة مضطربة ومشاكل، نرجع نقول يعني يتأثر في دراسته، يعني المشاكل في لا تعد ولا تحصى،
0: في أخلاقه،
1: في أخلاقه وإدمانه،
0: في كثير كثير. بعدين نفتح باب، الله يكفينا الشر جميعا. نفتح باب لأي أحد ممكن يجذب هالطفل لو ما يلقى الأمان عندك فيحاول، ويا كثر الناس اللي الله يكفينا الشر ممكن يجرونهم الأشياء مهب زينة.
1: نعم يستغلون مثلا فراغ
0: حاجته للأمان، حاجته لأحد يكون قريب منه
1: من الألم،
0: فيستغلون هالشيء، وبالتالي استغلال غير استغلال سيء.
1: يعني نترك أبنائنا للأسف فريسة لكل يعني للمشاكل، أو فريسة لكل أحد ممكن يضر فيه، سواء أو هو لجوء لأي شيء من مشاكل النفس.
0: وبعدين شوفي، حنا اللي عنده أبناء حياته سعادته وين تلقينها إلا شاف هالأبناء سعيدين صالحين؟ ترى الذرية الصالحة من أعظم نعم الدنيا وزينة من زين الحياة الدنيا. الله سبحانه في كتابه وش يقول؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وش يقول؟ وإن من أبنائكم وأموالكم عدو لكم فاحذرهم. طيب أنا كيف أخلي ابني عدوي بني ما احتويته في صغره؟ الواجب وحقه علي أنا فرطت فيه، فبالتالي لا أطلب حقي
1: وأنا ما أعطيته
0: حقه
1: بالأساس.
0: إذا أنا فرطت

0: رط بعيالي. نعم. عشان أنا مشاكلي مع زوجي ولا مشاكلي مع زوجتي ولا مدري شلون، لا أطلب برهم
1: وأنا مقصر.
0: إذا بغيت أن تبر بر،
1: وهذه في إحدى حلقاتنا السابقة بالضبط. وهذا فعلا أجمل ما يمكن أن نختم فيه، أنه اليوم ترى ترى هالنعمة العظيمة اللي الله وهبكم إياها، وأنتم اخترتم وقررتم وتزوجتم وقررتم تنفصلون، ترى هالأبناء أمانة في أعناقكم، أمانة تسألون عنها يوم القيامة، وترى الأثر الضرر اللي بيجي فيها الطفل ترى ضرر كبير. قرارك هالطلاق البسيط اللي أنتم لجأتوا له، سواء مثل ما قلنا بعقل ولا بعاطفة وصلتوا وطلقتوا، رجاء لا تحملون هالابن ما لا يحتمل، فينعكس مو بس على نفسه، على المجتمع بأكمله، يصبح يعني فريسة مثل ما قالت ضيفتنا الأستاذة تغريد إبراهيم طاسان. وصلنا الختام مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي، أنا محدثتكم مريم القحطاني، وأيضا أشكر ضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان على تواجدها وعلى هذا الطرح الإيجابي والأثر اللي احنا نتمنى أن ينعكس على مجتمعنا بشكل يعني يرتقي به. شكرا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان،
0: شكرا
1: كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام من مخرج هذا البرنامج عبد المحسن آل سران، فمن له
2: سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كنفة
7: تحضرين الفرح
8: يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
9: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
5: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
4: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
6: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
7: ما نبي مجاملات، نبي اللي بخاطر
6: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
4: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
8: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند 4 عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
9: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
10: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
9: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
11: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
12: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
9: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
13: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط.
9: ونسمع نبض الناس أول بأول.
14: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم. أو

0: عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: تمام التاسعة بإذاعة الرياض، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة. ضمن زيارة ولي العهد غدا انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي للاستثمار في باريس. الليلة اختتام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس بجوائز تقدر ب 75 مليون دولار. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يسلم صكوك الأراضي البديلة لعدد من المواطنين. وأكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول للعام 2026. في تفاصيل النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، تستضيف باريس غدا اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي للاستثمار، وسيتضمن الاجتماع حوارات استراتيجية لقادة الأعمال حول الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات. ويأتي هذا الاجتماع امتدادا للعلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية المتنامية، ودعما للجهود المشتركة لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: في سبتمبر من عام 25 رفعت 142 دولة أياديها في الجمعية العامة للأمم المتحدة تأييدا لإعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين. وخلف الإعلان كان تحرك تقوده المملكة وفرنسا، دولتان تختلفان في موقعهما وتحالفاتهما، لكنهما التقتا على محاولة بناء مسار سياسي لقضية استعصت على الحل لعقود. ومن هنا يمكن قراءة مستوى التنسيق السياسي في العلاقة بين الرياض وباريس، فعندما يتفق البلدان لا يضيف أحدهما موقفا إلى الآخر فقط، بل دائرة تأثير مختلفة. المملكة تتحرك من قلب المنطقة وبثقلها العربي والإسلامي وتأثيرها الدولي، بينما تتحرك فرنسا من داخل أوروبا وتحمل أحد المقاعد الخمسة الدائمة في مجلس الأمن، وهو ما يمنح أي تحرك مشترك قدرة على العبور بين دوائر سياسية لا يمتلكها طرف واحد بالأدوات نفسها. هذا التقارب يبرز في أكثر من ملف. في لبنان يلتقي البلدان عند دعم مؤسسات الدولة والجيش وحصر السلاح بيدها، وفي سوريا عند دعم الاستقرار والسيادة ووحدة البلاد. أما في الحرب الروسية الأوكرانية فتكشف العلاقة فائدة أخرى لاختلاف الموقع. باريس طرف رئيسي في دعم كييف، بينما استطاعت الرياض الاحتفاظ بقنوات أتاحت لها استضافة محادثات أمريكية روسية ثم أمريكية أوكرانية، وما

0: ماكرون نفسه كان يشير في حديثه عن مسار السلام إلى محادثات جدة والرياض باعتبارها جزءا من العملية التفاوضية. ثم جاءت الحرب الأمريكية الإيرانية لتختبر العلاقة من زاوية أكثر مباشرة. فبعد العدوان الإيراني على السعودية ودول المنطقة أدانت باريس تلك الهجمات بشدة وأعلنت تضامنها مع المملكة. لكن ربما يكون الدليل الأوضح على طبيعة التنسيق السياسي بين البلدين هي لغة الاتصالات الأخيرة نفسها. في أحدث اتصال معلن بين ولي العهد وماكرون في 28 من يونيو حضرت عبارات مثل حلول شاملة تحقيق الأمن والاستقرار ضمان حرية الملاحة ودعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. لغة الخطاب التي تكشف إلى حد بعيد طبيعة التقارب السياسي بين البلدين. بمعنى آخر، ما يتبلور بين الرياض وباريس ليس تطابقا في السياسة الخارجية بقدر ما هو تقارب في إدارة المخاطر وصناعة الخيارات عندما تضيق مساحة الحلول.
1: في إطار الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، تستضيف باريس غدا اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي، وسيتضمن الاجتماع إذن حوارات استراتيجية لقادة الأعمال حول الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات. أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري خلال لقائه بالوفد الإعلامي المرافق لزيارة ولي العهد إلى فرنسا أهمية الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك استثمار إمكاناتهما السياسية والاقتصادية في خدمة المصالح المشتركة في ظل ما تشهده العلاقات من تطور متسارع، مثمنا ما يقوم به الوفد الإعلامي من تغطيات إخبارية وتقارير صحفية في إطار المواكبة الإعلامية لزيارة سمو ولي العهد. استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في محافظة الطائف. استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف الخيرية لذوي الإعاقة الخاصة الدكتور سعيد الزهراني، يرافقه عدد من الأطفال من ذوي الإعاقة. وقال سماحته إن رعاية أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة والاهتمام بهم من القيم التي حثت عليها الشريعة الإسلامية ما تجسده من معاني الرحمة والتكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، مشيدا بما تقدمه الجمعية من جهود في رعاية الأطفال وتأهيلهم والاهتمام بهم. سلم الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صكوك الأراضي البديلة لعدد من المواطنين ضمن إجراءات الأمانة أو ضمن إجراءات أمانة محافظة جدة لاستكمال معالجة تداخل الأراضي في مخطط المليسة ل 1480 مواطن ومواطنة، وتعويضهم بقطع أرضية أو بقطع أراضي بديلة في مخطط طيبة شمال شرق جدة، فيما تعمل الأمانة بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة على معالجة التدخلات واستكمال الإجراءات النظامية لنقل مواقع أراضي المستفيدين. أمين محافظة جدة إحسان بافقي أوضح بأن توزيع الأراضي تم بكل شفافية عبر قرعة إلكترونية.
2: مخطط المليسة كان مخطط واستفادوا منه بعض المواطنين، وبعض المواطنين لم يتمكنوا من الوصول لأراضيهم لأسباب معينة، فبالتالي كان هناك أراضي للأمانة موجودة في مخطط آخر، تم تعويض المستفيدين من مخطط المليسة بمخطط أفضل في منطقة أفضل، وتم الاستفادة من الأراضي الموجودة في الأمانة وأخذ الأراضي هذه وتعويضهم بها. طبعا هناك مخططات في شتى مناطق مدينة جدة، أهم شيء أنه نحن نرصد كل هذه المخططات، نشوف إمكانية الاستفادة منها لحل مشاكل قديمة، وهذا اليوم أول مثال لحل مشكلة قديمة صار لها عشرات السنين بأنك أنت تستفيد من هذا البنك من الأراضي واستخدامها للاستخدام الأمثل مع المواطنين. طبعا التعاون كان مع كثير من الجهات، هناك جهات مثل عقارات الدولة، وزارة البلدية، الأمارة، كل اللي ذكر من جهات استخدمناها في وصول إلى هذا الحل عبر اللجان المشتركة معهم. تنعمل العملية هذه بكل شفافية وهي عبر قرعة إلكترونية انعملت، بحيث أنه الشخص ما يكون عندنا أي

0: هي تحيز لشخص على شخص آخر. القرعة الإلكترونية واضحة جدا والشفافية تامة، وبالتالي الأسماء ترصد على القطعة الأرض بالقرعة.
1: تنظم وزارة الداخلية مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 في السادس من سبتمبر المقبل في قصر الثقافة بحي السفارات في الرياض تحت عنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء، وذلك بمشاركة 160 متحدثا من الخبراء والباحثين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها. ويتضمن المؤتمر أكثر من 50 جلسة حوارية وخاصة ولقاء تفاعلي وحضور أكثر من 30 جهة شريكة، ما يعكس اتساع البرنامج وتنوع المشاركات العلمية والمعرفية المصاحبة له. كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد المعتمرين خلال الربع الأول من عام 2026 تجاوز 15 مليون معتمر ومعتمرة، في مؤشر يعكس حجم الإقبال المتصاعد على أداء العمرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. كما سجل إجمالي عدد زوار المدينة المنورة خلال الفترة ذاتها قرابة 6 ملايين زائر، فيما تجاوز عدد المعتمرين من الداخل القادمين من منطقة مكة المكرمة أكثر من 4 ملايين معتمر ومعتمرة. في العاصمة الفرنسية باريس، النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية والتي انطلقت في السادس من يوليو بمجموع جوائز تقدر ب 75 مليون دولار، فيما تعد هذه النسخة الأولى من المسابقة التي تقام خارج المملكة منذ انطلاق البطولة في العام 2024.

0: أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالشراكة مع هيئة تنظيم الصادرات السعودية أسبوع التصدير بالرياض، وذلك ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تنفذها الهيئة بهدف تمكين المنشآت من التوسع في الأسواق العالمية. المدير العام لمراكز دعم المنشآت في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت محمد الحازمي تحدث عن طبيعة هذا الأسبوع وأبرز الفعاليات المقامة.
1: اليوم تنطلق أعمال أسبوع التصدير اللي تنظم منشآت بالتعاون والشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية. هذا الأسبوع هو يركز على قطاع حيوي مهم جدا في الاقتصاد اللي هو التصدير. احنا اليوم نركز على جانب ليس فقط تصدير المنتجات السعودية وإنما حتى كذلك تصدير الأعمال، وهذا يفتح باب كبير جدا أمام الشركات والمنشآت سواء صغيرة ومتوسطة أو حتى كذلك الكبيرة. خلال هذا الأسبوع هناك مجموعة من الجلسات الرئيسية، على سبيل المثال نستضيف اليوم ونفتتح أسبوع بجلسة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، كذلك هناك مجموعة أخرى من الجلسات للمسؤولين الحكوميين مثل معالي مساعد وزير الاستثمار، كذلك الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى نخبة من القادة في سواء في القطاع الحكومي أو كذلك في القطاع الخاص. ونقيم هذه الفعاليات في أكثر من 6 مدن متواجدة اليوم في الرياض، كذلك في مدينة جدة، المدينة المنورة، الخبر، إضافة إلى تعاوننا مع هيئة تطوير عسير وحاضنة وورك كورنر في عسير وكذلك مع غرفة تبوك.
0: استقبلت مدارس المملكة اليوم أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث شهدت 11 منطقة انتظام الطلاب والطالبات وسط أجواء تعليمية منظمة. ومع انطلاق العام الدراسي الجديد تتواصل جهود تطوير البيئة التعليمية بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع التعليم. المزيد في سياق التقرير التالي.
2: أكثر من 36 مليون نسخة من الكتب المدرسية وصلت إلى المدارس قبل بداية الإجازة الصيفية في توقيت يعد الأسبق. ومع عودة الطلبة للمقاعد الدراسية تتجدد بعض محتويات فصولهم، إذ طورت الوزارة 22 مادة دراسية وجودتها، إلى جانب إدراج 50 وحدة تعليمية في الذكاء الاصطناعي مع إطلاق مدارس خاصة للموهوبين.

0: وتتسع الخيارات التعليمية بتوفير 200 مبنى لقطاع التعليم الخاص، تتيح نحو 160 ألف مقعد إضافي ضمن خطوات تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع. فيما تواصل الوزارة تطوير خدمات رقمية متقدمة تدعم تجربة الطالب وولي أمره والمعلم، أبرزها بوابة التعليم، الوجهة الموحدة لجميع خدمات التعليم. تتجه منظومة التعليم إلى عام جديد يمثل محطة من مسار رحلة تطوير ما يتعلمونه وكيف يتعلمونه ومن يقود رحلتهم التعليمية، بخطوات تواكب المتغيرات وتستجيب للاحتياجات لتعليم أكثر كفاءة وجودة.
1: خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء 17 منشأة دوائية بغرامات تتجاوز مليون و57 ريال، وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو من العام الميلادي 2026 لعدم التزامها بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة، موضحة أن المخالفات شملت 8 منشآت لم تلتزم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء، وأربع منشآت لم تلتزم بالتبليغ عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع، وذلك لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون. في الشأن العربي والدولي، وبدعم من المملكة العربية السعودية، أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في العاصمة الصومالية مقديشو مبادرة إعلاميو السلام، وذلك بهدف بناء قدرات إعلامية وطنية لمواجهة الخطاب المتطرف وخطاب الكراهية والتضليل والدعاية الإرهابية في الفضاء الرقمي. وتتضمن المبادرة برنامجا تدريبيا متخصصا يستهدف 40 إعلاميا ويركز على تحليل الخطاب المتطرف وخطاب الكراهية، إلى جانب تطوير الخطاب المضاد والروايات البديلة. في إطار إجراءاتها لتأمين ممر باب المندب والتعامل مع مصادر الخطر، أعلن مصدر عسكري يمني أن القوات البحرية اليمنية تمكنت من تدمير زورق مفخخ تابع لميليشيا الحوثي، فيما تمكن القطاع البحري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي من إزالة خطر لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي في باب المندب. وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ضمن زيارة ولي العهد غدا انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودية الفرنسي للاستثمار في باريس. الليلة اختتام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس بجوائز تقدر ب 75 مليون دولار. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يسلم صكوك الأراضي البديلة لعدد من المواطنين. وأكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول للعام 2026. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، نشكركم على طيب المتابعة.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار. نحييكم مستمعينا، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. مستمعينا، معنا في هذا اليوم الأحد كالمعتاد المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. حياكم الله يا دكتور ماجد.
4: يا هلا وسهلا، يا حي الله سخال حي.
3: الله يحييك دكتور. طبعا بمناسبة عودة الطلاب للمدارس، موضوعنا اليوم هو عن حقوق المعلم وحقوق الطالب، لئلا يعني نجحف بحق أي منهما. فدعني في البداية أسألك دكتور عن الأنظمة واللوائح اللي تحكم العلاقة بين الطالب والمعلم والمدرسة، وهل هي نفس الأنظمة واللوائح اللي تنطبق على المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، أم في اختلاف بينهم؟
4: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً نهني الطلاب والطالبات بأنهم نجحوا من العام الماضي واستهلوا هذه الدراسة، وأتقدم أنا عن نفسي وأتوقع كثير من الآباء والأمهات بالشكر والتقدير والدعاء والعرفان لكل معلم ومعلمة مارسوا التعليم، سواء لنا أو لأبنائنا أو للأجيال القادمة. هذه مقدمة، ونتمنى يعني ندعي لهم دعاء كثير، لأنهم يعني زود عن أنهم يتحملون أبنائنا ويعلمونهم، هم يعني يبنون بناء المستقبل المشرق لهذا الوطن العظيم. في سؤالك الله يطول عمرك عن الأنظمة، الحقيقة ما يوجد نظام واحد اسمه حقوق الطالب والمعلم، إنما هي حقوق موزعة في نظام التعليم، وفي خلينا نبدأ من النظام الأساسي للحكم اللي نص توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. ثم تأتي أنظمة أخرى بعد كذلك، نظام حماية الطفل، نظام الحماية من الإيذاء، التحرش، الجرائم المعلوماتية، الأحداث، حتى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم عندنا كذلك في اللوائح والأدلة المتخصصة مثل قواعد السلوك والمواظبة لدى طلاب التعليم، لائحة تقويم الطالب وإجراءات تنفيذية، الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، مدونة قواعد السلوك الوظيفي للشاغلي الوظائف التعليمية، لائحة الوظائف التعليمية، واللوائح الخاصة بالمدارس الأهلية. هذه القواعد مثل ما سألت أنت، هل تسري على المدارس الخاصة؟ هي قواعد عامة تسري على الحكومي والخاص والمستمر وفي الخارج، لكن في قواعد تنطبق على داخل الفصل أو داخل المدرسة أو التعليم الإلكتروني، الآن عندنا تعليم إلكتروني، أو في الأنشطة والبرامج المدرسية، أو حتى في في الحافلة المدرسية، في النقل المدرسي، أو في أي نشاط آخر. هذه الأشياء كلها نظمتها أكثر من لائحة ومن نظام. وكذلك عندنا بعض الأنظمة اللي قاعدين سيتم تطبيقها مستقبلا.
3: طيب دكتور ماجد، دعنا إذن الآن نبدأ بالسؤال عن الحقوق الأساسية اللي يجب أنه يتمتع بها الطالب داخل المدرسة. ما الذي يعد حقا نظاميا، وما الذي في المقابل يبقى مجرد مطالبة أو رغبة شخصية؟
4: يا سلام. طيب خلنا نبدأ من أول شيء. يعني مش المدرسة فقط بتجيب لك كتاب وفصل ومعلم، الطالب له حقوق تعليمية ونفسية وجسدية وإجرائية. أول حاجة لازم نعرف أنه في المملكة العربية السعودية وفي نظام الطفل، نظام حماية الطفل، اعتبر التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم صورة من صور الإيذاء أو الإهمال، تمام؟ والتزمت الجهات بضمان حصول الطفل على التعليم المناسب. إذن حتى عندما يخطئ الطالب يبقى الأصل استمرار تعليمه، ولهذا نجد قواعد السلوك تنص في حالات إحالة الطالب إلى إدارة التعليم على تمكينه

0: من مواصلة الدراسة إلى أن يصدر القرار. هذا جانب الحق في التعليم. عندنا جانب آخر اللي هو الحق في الكرامة. وهذا ليش نقوله؟ نقول للتذكير ولا الأصل أنها موجودة. فسوء المعاملة الطفل غير مقبولة، استخدام كلمات مسيئة وتحقيرية غير مقبولة، التمييز ضده غير مقبول، أي كل ما يهدد سلامته الجسدية أو النفسية. فلا يجوز لا للمعلم ولا لأحد غيره أن يقول له أنت فاشل ولا غبي ولا أي من الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة.
1: تمام؟ وأنت ما تفهم إيه؟
0: أي فهذه لابد من الكلام هذا. نعم. كذلك من ضمن الحق في بيئة مدرسية آمنة.
1: نعم.
0: ولما نقول حق في مدرسة آمنة، فقواعد السلوك جعلت من أهداف تهيئة بيئة تعليمية وتربوية مناسبة وآمنة للطلبة ومنسوبي المدرسة. تمام؟
1: نعم.
0: وألزمت إدارة المدرسة بتوفير بيئة تعليمية آمنة، ممنوع الاعتداء الجسدي، التنمر، التحرش، الأدوات الخطرة، التمييز، التهديد والابتزاز، أي خطر موجود في المبنى أو المختبر أو الحافلة. كذلك من ضمن الأشياء اللي حددت الحق في معاملة تربوية عادلة. فالمرحلة العمرية للطالب لازم تؤخذ بعين الاعتبار، الظروف، التدرج في الإجراءات، المحافظة على سرية المعلومات. بالأخير عندنا الحق في عدم تعريضه لعقوبات مهينة، سواء إيذاء جسدي أو استفزاز أو سخرية، والحق في معرفة، شوف هذه الأخيرة مهمة، الحق في معرفة سبب حسم درجات السلوك. فما تجي تقول والله نقصناك وبس لأن ما جزت لنا، لا، خصمت منك هذا الموضوع لأجل كذا وكذا. فالطالب يحاسب على الخطأ، لكن لا تهدر كرامته ولا يحرم من تعليمه بسبب هذا الخطأ.
1: طيب دكتور، الآن تحدثتم عن الحقوق للطالب، نريد أيضا أن نتعرف على الحقوق الوظيفية والمهنية للمعلم داخل البيئة المدرسية، وأيضا نريد أن نعرف المسؤول عن حمايته وتمكينه من أداء عمله بشكل مطلوب.
0: تمام. لما نتكلم حنا عن الطالب وأسهبنا فيه، لابد أن نتكلم عن حقوق المعلم، لأن المعلم لن يستطيع أداء رسالته في بيئة يتعرض فيها للإهانة أو التهديد أو الاعتداء أو حتى التعسف الإداري أو تطبيق بعض الأنظمة التي لا تساعده على أداء مهامه، بل تزيد أعباؤه زيادة على مهنيته. زين؟ أو أنك تطلب منه بعد كذلك أنه يضبط الطلاب وأنت ما ضبطت الطلاب أصلا. فأبرز حقوق المعلم عندنا حق المكفول له نظاما ألا يتعرض من أي طالب أو إدارة أو ولي أمر إلى أي سب أو سخرية أو تهديد أو اعتداء أو حتى التصوير دون موافقته أو التشهير فيه أو إتلاف ممتلكاته. زين؟ وصنفت قواعد السلوك هذه الاعتداءات وشددت عليها. كذلك له الحق في بيئة عمل آمنة صحية منتجة، وليس هذا فقط في بالمبنى فقط، بل يشمل حماية المعلم من الطالب العنيف وولي الأمر المعتدي والتنمر الوظيفي والتشهير. كذلك الحق في المعاملة العادلة وعدم التمييز، وهذه حتى في نظام الموارد البشرية تضمنت حقوق الموظفين ومعاملتهم بطريقة عادلة ومنصفة. فإذا قدمت شكوى ضد معلم مباشرة له الحق في معرفة ما نسب إليه، تمكينه من الرد، ألا يدان لمجرد الاتهام، المحافظة على سمعته والاعتراض على القرار. كذلك الحق في المتعلقة بالنصاب والتكليف، وهذه في لائحة الوظائف التعليمية حددت الأنصبة. يعني مثلا عندك الممارس والمعلم 24 حصة، المعلم المتقدم 22 حصة، المعلم الخبير 18 حصة، معلم التربية الخاصة الممارس 18 حصة، معلم التربية الخاصة المتقدم 16، معلم التربية الخاصة

0: خبير 14 حصة. فإذا استوفى المعلم نصابه فلا يكلف بحصص وفق اللائحة إلا عند الحاجة وبعد موافقته مع صرف مكافأة وفق الضوابط. وهذه لما نقول حنا أن المعلم عنده 24 حصة والمتقدم أو الخبير اللي عنده 18 حصة، حنا نعطيهم الحق. أنت لما تتكلم عن واحد تقول له عندك هذه الحصص، هذه الحصص ليست هي والله قاعد على مكتب وبيقرأ له موضوع ويخلص، لا، هو مسؤول عن عدد من الطلاب، راح يتكلم معاهم، راح يحاول ينقل هذه المعلومات من هذا الكتاب أو من هذا الذهن إلى ذهن الطالب. فيجب الإشارة إلى أنه هذا المعلم لديه حد معين وفقا اللائحة التي نظمت هذا الموضوع. من ضمن الأشياء المهمة حقوق الوظيفية والمالية صراحة، سواء من الراتب والعلاوة وفرص الترقية والتطوير أو حتى النقل والتكليف أو الإجازات وتقويم الأداء بصورة عادلة. والله إحنا زعلنا عليه، والله قائد المدرسة أو قائدة المدرسة تخصص فيها أو كذا، هذه إن شاء الله مين موجودة، لكن لابد نفهم إنها لابد من العدالة، وكذلك له الحق في التظلم من القرارات الوظيفية. فاحترام المعلم لا يعني تحصينه من المساءلة، زين، ومساءلته كذلك لا تعني هدر كرامته أو إدانته قبل التحقيق.
1: التظلم وين يا دكتور؟
0: التظلم، أنت عندك التظلم في له خطوات، لما يكون في تظلم، سواء كل شيء مثلا يبي يتظلم على التقييم الأداء، زين، له طريقة. كذلك يتظلم على معاملة معينة من قائد المدرسة، له طريقة. التظلم من مثلا تعدي بعض أولياء الأمور، بعض أولياء الأمور يدري هذا المعلم، لكنه ينسى أن هذا المعلم إنسان وله كرامته، فتلقاه يهاوش ولا يتعدى عليه. كذلك من ضمن الأشياء احترام خصوصيته في جواله الخاص. هذا جواله الخاص ما يعني أبدا أنك أنت تقوم وتأخذ جواله وتدق عليه متى ما بغيت، سواء أنت كنت قائد المدرسة أو الوكيل أو حتى ولي الأمر. زين، هو عنده وقت معين للتدريس، تمام؟
1: نعم.
0: وليس مثلا، والله هو ليس رجل أمن تبي تطلبه خارج أوقات الدوام، وليس والله هو موظف عنده عدد ساعات معينة وعدد حصص معينة وأداء وظيفي معين.
1: والوجه من الوجه أبيض كما يقال. طيب دكتور، حدود سلطة المعلم في ضبط الفصل وتأديب الطالب، متى يكون تصرفه إجراء تربوي مشروع، ومتى أيضا يتحول إلى تجاوز يستوجب المساءلة؟
0: طيب، المعلم صراحة يملك سلطة تربوية داخل الفصل، لكنه لا يملك سلطة عقابية مطلقة، بمعنى يستطيع أن يضبط الفصل وينبه الطالب ويوثق المخالفة ويطلب منه الالتزام ويحيله حتى إلى إدارة المدرسة، لكن لا يجوز له اختراع عقوبة من عنده، تمام؟
1: نعم.
0: قواعد السلوك حددت دور المعلم بالتعزيز السلوك الإيجابي والانضباط الذاتي، توضيح قواعد السلوك للطالب، العمل على تعديل السلوك غير ما هو فيه، مباشرة الإجراءات للمشكلات الصغيرة، رصد المشاكل وإحالتها إلى إدارة المدرسة، توثيق المشكلات السلوكية، زين، لكن لا يملك أنه يضرب الطالب أو يهينه أو يخرجه من الفصل عقابا أو ينقل طالب. فهذه أمور تتولاها المدرسة فيما يخص أو سمحت فيه
1: الأنظمة.
0: الأنظمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق لا يكون في شيء، ما كان رفقه في شيء إلا زان، أو فيما معنى الحديث. فدائما إحنا نقول للمعلم، إحنا تعلمنا، فنشكر معلمينا اللي مروا علينا، حتى من كان قد أخطأ علينا، قد نعذر خطأ سابقا، وإن كان يعني مرينا يعني أتكلم ولا أوقف بس خالد.
1: نعم. طيب دكتور، عموما

0: عموما ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في برنامج المستشار مع الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، نتحدث حول حقوق المعلم والطالب، وفاصل قصير ثم نعود.
1: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
0: وعدنا من جديد مستمعينا الحديث حول حقوق المعلم والطالب مع الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني. دكتور، قواعد السلوك والمواظبة صنفت المخالفات الطلابية إلى درجات، وهذا طبيعي، يعني كل مخالفة لها درجة مختلفة، مثل المخالفات حتى في قيادة السيارة، المخالفة الكبيرة غرامتها أكبر، المخالفة الصغيرة أصغر، وهكذا. كلمني دكتور مشكورا عن الأثر النظامي لاختلاف هذه الدرجات.
4: تمام. شوف، قواعد السلوك والمواظبة حطت 5 درجات بحسب خطورتها وأثرها في الطالب والآخرين والبيئة المدرسية. والغرض من التصنيف، المدرسة لا تتعامل مثلا مع تأخر صباحي مثل ما تتعدى على اعتداء على طالب أو تعامل فوضى أو تحرش أو ابتزاز أو غيره. فالدرجة الأولى عندنا مثل تأخر صباحي، عدم التقيد بالزي، نوم، تناول طعام أثناء الحصة، زين، هذه قالوا الحسم من درجة السلوك درجة واحدة. الثانية الهروب من الحصة، الدخول والخروج دون استئذان، إثارة الفوضى في الفصل، هذا قالوا هنالك عليها درجتين. الدرجة الثالثة الشجار، السخرية، التهديد، الفاظ النابئة، إتلاف ممتلكات الغير، هذه 3 درجات. في عندنا الرابعة على طول حنا بنرفع أكثر، ضرب المسبب لإصابة، السرقة، التصوير، الأضرار المتعمد، هنا 10 درجات تخصم. كذلك الخامسة الاعتداء على المعلم أو التنمر أو الجسيم أو الإلكتروني أو المخدرات لا قدر الله في 15 درجة. هذه الأمثلة تختلف جزئيا ترى المعلومية. مثلا عندك الابتدائي يختلف عن المتوسط أو الثانوي، كون المخالفة ضد طالب أو ضد أحد منسوب المدرسة وقوعها حضوريا أو إلكترونيا، يعني ليس كل مشاجرة اعتداء من الدرجة الرابعة، قد تكون طالب دف طالب، تختلف لما يكون دفة وصار فيه كسر أو فيه كذا. فكلما ارتفعت درجة التنبيه زادت الإجراءات، فقد تبدأ تنبيه شفوي أو توثيق المخالفة أو إشعار ولي الأمر أو رفع الحالة إلى إدارة التعليم. لكن ما يجوز للمدرسة أنها تقفز إلى الإجراء المشدد دون موجب، لأنه ألزمتها مواد السلوك بالتدرج في الإجراءات ومراعاة عمر الطالب. لكن إذا ارتكب الطالب عدة مخالفات من الممكن تختلف. فدرجة السلوك مثلا مكونة مثلا من 80 درجة.
0: نعم.
4: تمام.
0: نعم.
4: و20 درجة للسلوك المتميز. وهذه الأشياء يتم يعني تصنيفها، فالتصنيف يكون بحسب الفعل ونتيجة وظروفه، وليس بحسب غضب المعلم أو زعل الإدارة أو نفوذ ولي الأمر أو حتى سمعة الطالب السابقة.
0: طيب في مخالفات غير مشمولة يعني غير منصوص عليها، وهل يجوز معاقبة الطالب على مثل هذه المخالفات؟
4: شوف، الأصل أن المدرسة لا تمتلك صراحة أنها تحط مخالفات من رأسها أو عقوبة من عندها، لأن ضبط الطلاب ليس مجال للمزاج والشهادة الشخصية. فإذا وقع تصرف من الطالب يجب أول البحث عن وصفه في قواعد السلوك المواظب، وقواعد السلوك المواظب اللي يطلع عليها زين تلقاها شاملة واسعة، مخالفة تنطبق عليه، وين درجتها، إيش الإجراء المقرر، هل وقعت مرة ولا تكررت زين. ما يجي إن المدرسة يقول والله إحنا نشوف التصرف هذا عليه 10 درجات، لا، أن تربطه بالواقع. ليش هذا التنظيم يا خالد ومستمعي الكرام؟ إحنا علشان ما يجي واحد يصير في تباين في العقوبات. هذه المدرسة والله الولد هذا تأخر الصبح، وجيرانهم بالمدرسة الثانية تأخر الصبح، لكنه ما كل واحد أطبق عليه عقاب مختلف. لا، القواعد محددة ومنظمة وتؤخذ بالطريقة المهنية التي نصت عليها المدونة أو الضوابط.
0: جميل. الضمانات اللي يجب مراعاتها دكتور ماجد قبل معاقبة الطالب، وهل من حق الطالب سماع أقواله، معرفة المخالفة اللي وقع فيها، الاطلاع على الأدلة، إبلاغ ولي أمره؟
4: بلا شك قواعد السلوك ما حطت عبارة حقوق الدفاع عن الطالب، لكنها قررت مجموعة ضمانات مهمة إذا جمعتها وجدتها تشكل إجراء منظم يمنع العقوبة العشوائية. أول شيء خلنا نبدأ في التثبت من الواقع. لا يجوز معاقبة أي طالب بناء على إشاعة أو اتهام مجرد. ماذا فعل الطالب؟ وين؟ وكيف؟ من اللي شاهده؟ هل في تسجيل كاميرات؟ إيش الضرر؟ هل قام الحال ولا مع أحد؟ تمام؟ بل في بل من المخالفات الجسيمة أوجبت القواعد تدوين محضر إثبات أو ضبط للواقعة. 2، إعطاء الواقع وصفه الصحيح. مشاجرة بين طالبين زين لا تعني أنهم كليهم ومعتدم بالدرجة نفسها، فقد يكون أحدهم بدأ الاعتداء والآخر دفع عن نفسه. تمام؟ مراعاة عمر الطالب وظروفه، المرحلة العمرية، الظروف التي أدت إلى المخالفة، حالة الطالب النفسية والاجتماعية، كذلك إذا كان من ذوي الإعاقة هل تعرض لإهمال أو إذا، كذلك سماع الطالب وفهم موقفه زين. هذه كلها من نواحي الإجرائية. لا يمكن إعداد محضر عادل أو دراسة ظروف المخالفة أو إعداد خطة تعديل السلوك من غير سؤال الطالب. لابد من استماع تفسيره والتأكد من مدى وقوع هذا الفعل المخالفة. بالأخير نتكلم حنا عن توثيق المخالفة عشان تقدر أنت تعاقبها. في النظام يقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. كذلك من ضمن أنت لما توقع عليه عقوبة لابد أن تكون هذه في أركان لهذا الفعل، فإيش اللي سواه. كذلك في نماذج موجودة في اللوائح، نموذج رصد المعلم المشكلة السلوكية، نموذج رصد المشكلات، خطة تعديل السلوك، إشعار ولي الأمر، محضر ضبط الواقعة، وإذا كان فيه توجيه طلابي. أخ بالأخير إبلاغ ولي أمر. أوجبت المادة 18 إبلاغ ولي الأمر الطالب بما اتخذ من إجراءات، لأنه مهم جداً إن ولي الأمر مثل ما المدرسة مسؤولة عن وقت الطالب وتعليمه، كذلك ولي الأمر مسؤول عن هذا الطفل، فلابد إبلاغه. بالأخير عندنا حاجة مهمة جدا، اللي هي لابد من اللي يجري عليه العقوبات يكون عنده صلاحية. هل هي من صلاحيات المعلم أو مدير المدرسة؟ حددت اللائحة ذلك. كذلك من ضمن الأشياء سرية معلومات الطالب. ما نجي نقول والله يجي واحد يطلع يقول والله اليوم ضربنا فلان فلاني أو أخذناه أو بالإذاعة المدرسية أو في مجموعة الواتساب لأولياء الأمور. مهم جداً. زين. وإذا كان الطالب طلب يعني لابد أنه يفهم سبب حسم الدرجات إذا كان فيه حسم للدرجات.
0: طيب إذا كان يعني بين الطالبين مثلا الأول اعتدى لفظيا اعتداء ممكن شديدا ورد الطالب الآخر باعتداء جسدي، هنا كيف تكون الحالة؟
4: شوف حنا إذا رجعنا للنظام نجد إن كل واحد منهم سوى مخالفة.
0: نعم
4: تمام؟
0: نعم.
4: هذه المخالفة

0: حددت كل فعل وإيش الجزاء حقه.
1: جميل. طب دكتور الطالب أيضا يعني أنا سألتك قبل كيف يكون التظلم أو أين يكون التظلم بالنسبة للمعلم، لكن بالنسبة للطالب أو ولي أمره كيف يعترض، وش الآلية إذا أراد أن يعترض على العقوبة المدرسية والتسلسل الصحيح للتظلم؟
0: شوف قواعد السلوك لعام 1447 ما حطت شيء معين، لكنه المسار العملي أول شيء تطلب البيان المخالفة من المدرسة، وصف المخالفة وتاريخها زين، وهذه حق من حقوقه في المادة 28. بعدين يكون في اعتراض من اللي أصدر العقوبة، اللي أصدر العقوبة مدير المدرسة، فيكون الاعتراض مختصر، مثلا أعترض على تصنيف الواقع عظم الدرجة مثلا الرابعة لأن الفعل هذا لا ينطبق عليه وكذا كذا كذا. إذا ما في تجاوب الرفع إلى إدارة التعليم ويرسل لهم، أو عن طريق إذا لم تتجاوب إدارة التعليم وزارة التعليم ومنصة التواصل. هل الاعتراض يوقف العقوبة؟ ما نقول نوقف، لكنه لابد من النظر لها تمام. لكن متى لا تنظر في المسار الإداري؟ إذا كان فيها ضرب أو إيذاء أو تحرش أو تستر على حالة أو إصابة تستوجب تقرير طبي أو جريمة معلوماتية، هنا ينتقل الموضوع من المدرسة إلى الجهات الأمنية، على سواء مركز الحماية من الإيذاء على 1919 أو الجهات الأمنية، وفرق بين الشكوى والبلاغ، فهذاك اعتراض على درجات بشكل إداري، أما الضرب وغيره وكذا فهذه ادعاءات ويقدم فيها بلاغات.
1: نعم دكتور، تطرقتم للإخراج الطالب من الفصل. أحيانا يكون مضطرا المعلم لأن الطالب مشاغب يزعج زملائه يمنعهم من التركيز مع الشرح، ما الحل معه في مثل هذه الحالة؟
0: شوف الأصل أنه لا يجوز المعلم أن يحرم الطالب من الحصة ويخرجه من الفصل بقصد العقوبة.
1: نعم
0: تمام. لكن يعني المواد قالت التسبب في انقطاع الطالب عن العملية التعليمية ممنوع أو الإيذاء تمام. عندك مثلا إجراء في أقصاء ممنوع وإجراء وقتي، الطالب يعتدي في اللحظة نفسها أو يحمل أداة أو يشكل خطر، أنت بتطلعه ما أنت بقادر تخليه في مكانه. فالمسائل هذه توضع بنسبتها، والله عندك مثل ما تفضلت أنت واحد شقي بالفصل ما خلاهم يركزون أبدا، من الممكن التفاهم مع الإدارة واستدعاء الإدارة والمرشد الطلابي للتحدث مع هذا الطالب أو أخذه إليهم، لكن والله لا جم أنت أطلع برا زين فقط لأنه هو ما يبي، لا نظمتها هذه القواعد لكي تكون محصورة في أداء أو ترتيبات معينة.
1: طيب دكتور، وانت تكلمت قبل قليل يعني عن السلاح وما شابه ذلك أو آلة حادة، هذا يقودني إلى سؤال عن تفتيش حقيبة الطالب أو هاتفه، يعني هل المدرسة الحق في ذلك حين تشتبه بها وما شابه ذلك؟
0: شوف في فرق بين منع استخدام الجوال والتحفظ على الجوال وتفتيش محتوى الجوال. منع الاستخدام يجوز للمدرسة إلزام الطالب بالتعليمات المنظمة لاستخدام الهواتف المحمولة، وقد سبق أصدرت الوزارة قرار بمنع استخدام الجوال داخل المدارس تمام؟
1: نعم.
0: لكن التحفظ على الجهاز إذا استعمل الطالب الهاتف في مخالفة يعني في تعليمات معتمدة بواسطة إدارة المدرسة والجهة بمحضر يدوم محضر باسم الطالب والجهاز وسبب التحفظ مع المحافظة على الجهاز وعدم استخدامه تمام؟
1: نعم.
0: لكن فتح الجوال وتفتيشه لا، لا يمنح أي أحد كائنا ما كان زين الدخول سواء معلم ولا غيره إلى الصور أو المحادثات أو البريد الإلكتروني، هذا يمثل بيانات شخصية وقد يمس الخصوصية. لو كان هذا الطفل أو غيره ارتكب جريمة معينة يتم التطرق لها عن طريق جهات مختصة. طيب
1: حقيبة
0: الطالب زين، إذا كان في قرائن على وجود سلاح أو أداة مخدرة أو خطر

0: بعدين يتم إبلاغ الإدارة أو الجهة المختصة، ويكون أي فحص في أضيق الحدود وبحضور إداريين. أما ها أنه المعلم لا يلا أبفتش حقائبكم، ليس من حق هذا الشيء، ولا بدنا نعرف أنه المعلمين والمعلمات فاهمين وعندهم الحس والإدراك في أن هذا الطالب يخفي شيء أو ما يخفيه، ومباشرة من الممكن أنهم يطلعونه. وعندنا طلاب يعني يسمعون للمعلمين والمعلمات ويتقبلون منهم.
1: جميل، الموضوع ذو شجون دكتور ماجد، لكن لعلنا في الحلقات القادمة إن شاء الله نستكمل الحديث عنه. الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، كنا معكم تحدثنا عن حقوق المعلم والطالب، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.
1: إذن مستمعينا نشكركم على طيب المتابعة، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا مساء الورد، يا مساء الحب، يا مساء الجمال، يا مساء الذوق على كل مستمعي إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل. تعاليل على الموعد دائما من 10 إلى الساعة 12 من الأحد إلى الخميس في الموعد في برنامجنا تعاليل. تعاليل عبارة عن مجلس نحب نفتح فيه المواضيع وناخذ آراءكم ونتناقش معكم سواليفكم، مقترحاتكم، ذكرياتكم، مواقفكم الطريفة، يعني نفتح عدة مواضيع وناخذ آراءكم فيها.
0: من جديد حياكم الله، أهلا وسهلا. قلنا يمكن في فاصل، يمكن في شيء، لكن الأمور ماشية بمع كل الأحبة الكرام المتابعين والمستمعين. ولا شك يعني اليوم الأحد بداية أسبوع وعودة جديدة مفعمة بالنجاح وبالتألق وبالجد والاجتهاد والأمل والإنجاز في العام الدراسي الجديد. أعطر التهاني والتبريكات لكل الأحبة الكرام المعلمين والمعلمات، وكذلك الأبناء الطلاب والطالبات في هذه السنة الدراسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الجهد مكلل بالنجاح وبالتوفيق في بداية هذا العام الدراسي الجديد. الأمنيات للأبناء وبالتوفيق والنجاح، وكذلك أيضا المعلمين والمعلمات في هذا العام الدراسي إن شاء الله بالنجاح الذي سيفتح الآفاق ويبني هذا المستقبل الجميل. أهلا بكم إلى تعاليل، مستمر معكم عبر أثير إذاعة الرياض. في موضوعنا لهذه الليلة هو دائما مرتبط بالأحداث وباليوميات المستجدة داخل مجتمعنا الطيب الشهم الكريم المبارك. الليلة موضوعنا في ذات الدراسة وفي هذا السياق على هذا النمط، لكن من جانب ثاني،
1: المدارس الحين عاد تعرف الميزانية والشغل والكركبة اللي تصير دائما في المدارس بداية الأسابيع، يعني كيف الآلية. احنا اليوم نبي نتناقش معكم مستمعي الكرام في موضوع يتعلق كثير في أوقات عندنا ثقافة مختلفة شوي. يعني أنا قارنها في موضوع المدارس والمشتريات الأغراض. في ناس تفضل تقول لا والله من بدري أروح أشتري وأخذ وخلاص، يعني وافتك من الزحمة ومن الحوسة. لكن في بعض الناس يقولك لا والله أنا أبي يعني أشتري على حسب احتياجي. يعني تعرف المدارس لما تبدأ الطلبات، أنا طبعا لأنه بعيد عن الجو ذا، جو الأطفال والدنيا، ما في عندي أحد في مدارس، لكن ما أدري هل الموضوع زي ما كان زمان عندنا في دراستنا ولا مختلف الموضوع، أنه الأهل لازم يشترون بناء على طلبات المدرسة، يبون دفاتر كذا، يبون شغلات كذا. وفي عوائل وأسر تقول لك لا أنا أشتري كل شيء. المشكلة هنا أنه لما يشتري ويجي بعد أسبوعين ثلاثة تلاقيها باقي ما استخدمت، أو ما جال عليها طلب، ولا ما هي من الاحتياجات اللي جابوها. فعندنا مشكلة دائما في هذه النقطة، نبي نتكلم فيها، نبي نفندها، نبي نعرف أنه أنتم مع ولا ضد أنه تشتري المقاضي من بدري. أنا أمس وأنا رايح أجيب مقاضي ألاقي الدنيا كلها زحمة، محلات المرايين
0: ما شاء الله، نعم، موسم نعم،
1: محلات مدري وش المكتبات، نعم، محلات الاحتياجات، الملابس، الدنيا ما شاء الله تبارك الله العالم نازلة. طيب في بعض الشغلات ممكن لو تأخذها من بدري، وبعض الشغلات تنتظر عليها إلى بعد ما تبدأ الدراسة وتعرف وش المطلوب وش المطلوب. وخاصة نتوقع للطلاب اللي في المراحل الجديدة، يعني مثلا اللي طلع من الابتدائي راح المتوسط، ولا من المتوسط راح للثانوي، الظاهر أتوقع أن الطلبات تختلف
0: أو في ذات السياق، يعني كلها بنفس المكتبة والقرطاسية الموجودة فيها في نفس المستلزمات المكتبية. لكن على كل حال يعني عودة الطلاب إلى المدارس كأنها مهرجان سنوي ينتظر الجميع، كل ينتظر الكبير قبل الصغير، ترقب، حماس، جد، اجتهاد. وكيف راح تكون هذه العودة؟ يعني موضوع مو فقط انتقال من هذه العطلة الطويلة إلى المقاعد الدراسة، لا، كان نتحدث نحن عن فصل دراسي جديد، عن حكايات كبرى. ما الذي يكتب هذه الحكاية؟ الطلاب، الطالبات يكتبون هذه القصة نحو المستقبل في هذه الرحلة التعليمية، نمو شخصي، تطوير اجتماعي، ترتيب أولويات، تنظيم الوقت، اكتساب مهارات، علم، معرفة، كل هذا يحدث في هذا العام الدراسي الطويل. لذلك الأسرة خلفها جهد، خلفها عمل، خلفها جهد مضاعف كذلك أيضا في يعني مسألة هذه الرحلة التعليمية. يعني لما تحدث احنا مثلا عن موعد اقتراب الدراسة، شف بس البيوت وش تصير فيها، شوف النشاط، شوف الاستعداد من كل الجوانب، من كل أول شيء يبدون فيه النوم، ترتيب نوم الأطفال أو حتى الأولاد والأبناء. لأن كانوا فيه سهر صار الموضوع اختلف الآن، إعادة جدولة تنظيم وقت النوم، الاستيقاظ، تجهيز الحقائب المدرسية ومستلزمات، كل هذا انعكاس لروح البداية الجديدة للعودة للمدارس. وهذه اللحظة مهمة أيضا للطلاب، مهم أن يستفيدون أيضا من هذه التجهيزات، يكون عندهم شيء من الشغف، من الحماس، من الترقب، كيف يكون هدفي، حلمي، إنجازي، عملي، الروتين، كل هذا يتغير، تحديد الخطط المستقبلية في التعليم، في التطوير، في الأهداف، كل هذا يتغير. ولا شك كذلك أيضا تحدثنا عن الأبناء، فرصة كذلك المعلمين أيضا يبثوا الأمل والحماس في مسألة الأساليب التعليمية التطويرية، دمجها كذلك باللغة الرقمية الموجودة في متطلبات العصر، حتى تكون هذه المساحة متطورة أكثر، وتكون هذه المساحة رحبة لتجربة كذلك عدد كبير من الطلاب في الأساليب المبتكرة والعديدة والجديدة في التعليم. ومهمة جدا يعني أنك تجمع بين الحضور التقليدي وكذلك الوسائل الرقمية.
1: فعشان كذا اليوم نبي نفتح موضوع متى تبدون تجهيز للمدارس، متى تبدأ العائلة المشوار اللي هو كل سنة وكالمعتاد. ترى ما أدري يا طلال، عندنا في شغلة، إذا بكرة رمضان على طول نبدأ
0: ليلة العيد،
1: ليلة العيد بكرة العيد يلا نبدأ، بكرة ما أدري وشو نبدأ. هل أنتم كيف تجهزون؟ متى تبدون أنتم فيه، قبل ولا خلال ولا بعدين؟ متى عادة تبدون تجهزون للمدارس؟ قبلها بشهر، بأسبوع، أو بعد ما تبدأ الدراسة فعلا؟ هل أنتم من الأنواع اللي يفضلون ينتظرون قائمة المدرسة والمعلمين قبل الشراء، ولا تشترون الأساسيات من بدري؟ هذه الأشياء إحنا نبي نتكلم فيها اليوم، لأنه في بعض الأشياء يعني الله يكرمكم مثل الحذاء والشنطة اللي هي الملابس،
0: مستلزمات الدراسية بشكل عام.
1: يعني فنبي طبعا أنا في بقارن بين الماضي والحاضر، عرفت؟ الحين لانش بوكس، فهمت؟ أول الشنطة والدنيا، كنا أول سجاد والذاك
0: صامولي اللي معك، ولا ما تاخذ معك صامولي؟
1: لا أنا أوقات إذا كذا مكشخين نشتري من المقصف، فهمت؟
0: بوفيه طبعا المقصف عندنا.
1: يا رجال، لكن هذا موضوعنا اليوم على 011-40-53، متى أنتم تبدون تجهزون للمدارس؟
0: حياكم الله. إلى تعاليل فريق العمل، معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاح.
1: اليوم عندنا فاصل نهديه لمستمعينا الكرام.

0: الله الله يا طلال.
1: تعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر.

0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: تعاليل

0: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل وعلى 011-40-5-3 وسؤالنا العام، واللي من خلاله بنتفرع معكم في من خلال اتصالاتكم وراكم متى عادة تبدؤون تجهزون للمدارس.
1: 011-40-5-3 الحب يشاركنا في موضوعنا انطلاقا مع عودة الطلاب إلى المدارس. أبو سعود،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا
0: يا هلا،
2: وين انت؟
0: جاينا اليوم غير اللحن انت.
2: الله يمسيكم بخير والله
1: ويبارك الله بالنور. يا مرحبا، اهلا وسهلا.
2: شلونكم يا عيالي؟
1: الله يحييك يطول عمرك.
2: الله يوفقكم بالدنيا ويوفقكم بالعافيه.
1: امين واياك.
2: والحمد لله وشكرا، وهني طلابنا وطالباتنا والمدرسين والمدرسات على افتتاح المدارس بهذا اليوم المبارك وهذا الشهر الفضيل إن شاء الله بحول الله وقدرة الله. والحمد لله والشكر، عادت المدارس وعادت الحركة وعاد الاقتصاد عندنا وكل شيء رجع ولله
1: ما شاء الله. الحمد لله رجع، ونحن الحمد لله آمنين ومطمئنين وسعيدين مبسوطين وفي خير ونعمة. الحمد لله، هذه النعمة،
2: هذا النعمة اللي احنا بها. رجعوا طلابنا على المدارس ورجعت الحركة علينا
1: الحمد لله.
2: ما الاقتصاد مسافر معهم وما ادري وينه، يوم رجعوا ورجع الاقتصاد.
0: والله ما شاء الله.
2: والله اني امس عندنا المحطات، ان المحطة عليها زحمة والبقالة زحمة والمولات زحمة.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
2: يشترون عود واللي يشتري مرايا بناتهم واللي يشتري ثياب وغتار واللي يشتري ملابس رياضة.
1: وانتو اشتريت يا ابو سعود؟
2: انا ما عندي طلاب يا ابو
0: سعود. عندك محل تبيع انت يا ابو سعود؟
1: ما بعت لهم، ما شريت عود.
2: ما شغلك بعد منهم طلاب
0: حلو ما لا لا، كيف ما هو بشغل يا رجال؟ انت فاتح لك محلات مرايل وقاعد باسطن عليه.
2: لا لا لا لا،
0: ايه
2: فوق ذلك انا الحمد لله.
0: هاجل وش فيها بيع المرايل؟ في شيء
2: فوق لا اقول لك الحمد لله وشكرا. ان يعني كل البنات لهم مرايين والعيال عندهم مقتار وعندهم ملابس رياضة وعندهم عاد المهم عاد الاقتصاد بقوة لله الحمد والشكر بحول الله وقدرته.
0: الله يجعله.
1: إن نبي يا أبو سعود تجهيزات، هذه شفت أجواء العائلة اللي في البيت تصير اللمة والجمعة والاستنفار والشغف والترقب والحب والعودة المدارس والأجواء ومسلزمات والكتب والشنط والألوان، هذه كلها الأجواء ننبيها عشتها في البيت مع الأحفاد.
2: اي والله عشته. اي والله عشته.
1: سالتهم عن المدارس، سالوا قالوا يا جدي وكيف كانت المدارس قبل على ايامكم؟
2: قالوا وش وضعكم اول؟ قلت ما مثل اليوم. اول عندنا كراسات وعندنا هندسه.
0: لحقت على الكراسات يا ابو سعود انت؟
2: اي عيالي شاري عيالي كله شاري عيالي انا. وهندسه، وانتم اليوم الحمد لله واشكروه كل شيء صار لله الحمد والشكر. عندكم مبسط، لا هندسة لا مدري الثاني اللي هو الرسم اللي ما اللي بالم اللي هو بفرجاله كبير، وكل اليوم ما عندهم شيء. المال واحد معه قلم حبر وقلم رصاصة اليوم بس. دفاتر ولا غيرها اليوم ما يشترون دفاتر ولا يشترون شيء، مش يشترون كله لله الحمد والشكر إلكتروني كله. اليوم اللي الدراسة من فضل الله فضل حكومتنا كلها إلكتروني اليوم.
1: وش الإلكتروني؟ يشترون المسلزمات الدراسية عن طريق الإنترنت يعني؟
2: يشترونه ويقيت المكتب يقلن بيه ثاني والثاني والدرس اللي الحمد أكثرهم.
1: نعم
0: أقصدك على التعليم بالتقنية الآن.

0: كله تقنية اليوم دراستها.
1: أي.
0: هذا من فضل الله من فضل الحكومة.
2: الحمد لله الله يديم. الحمد لله.
0: عندنا طباشير أول.
2: أي. أنت لحقنا على الطباشير يا أبو سعود.
0: إيه والله خلوه يا ما قدرت
2: خلوه على وجه غبار. إيه أنا أقول. ما شاء الله عليك.
0: والحمد لله وشكرا.
2: الحمد لله.
0: كل أنا 30 سنة خادم بالمدرسة.
2: ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك الصحة والعافية.
0: درست عيالي والحمد لله. واليوم أهني جميع الطلاب والطالبات بهذا اليوم المبارك.
1: الله يبارك فيك.
2: هذه العودة.
1: يحفظك ويحفظك أبو سعود.
0: يا هلا
1: يا هلا يا هلا يا هلا. أهلا أبو سعود.
2: حياك الله يا أبو سعود. تحياتنا لك في أمان الله.
1: 011-40-53 أبو رياض.
2: وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساكم الله بالخير جميعا.
2: الله بالنور.
3: فكاهي وذاعي وكل أهلي وتعليم يعني.
1: الله يحفظك. أسلم أبو رياض. أنت من الناس متى تبدأ تشيرون للمدارس؟
3: والله هذا الزمان أول. الحين بالنسبة لي ما عندي طلاب في المدرسة الحمد لله. بناتي وأولادي ممكن في المدرسة.
1: وش يسوون يعني عادة الحين؟ تلاقي مقضون من بدري ولا؟
3: لا أنا بس الوقت الحالي يعني الأيام يعني السنين هذا جديد.
1: أي.
3: لا قبل دخول المدرسة بأسبوع 10 أيام يتسلم كتبهم ودفاترهم وقلامهم راسمهم حاجاتهم الملابس دي. وعادي الأمور هذه يعني الحمد لله الأمور زينة يا رب لك الحمد. إن شاء الله يوفق أولادنا وبناتنا
1: آمين.
3: ومعلمينا ومعلماتنا في هذا العام الجديد.
1: آمين.
3: أما العام القديم الحق أنا نحن فيها بصبر راس وخبط وضرب وخل على الله بس الله لا يعيد عليك الدرس إن شاء الله.
1: كنت تشتري دفاتر أنت ولا؟
3: لا أنا أشتري الوالد الله. وأحيانا أنا يعني وحطها في الماسة ويسرقونها الطلاب ويحط يعني شغلك أنا شغلها الله يعين.
1: أو شكلك كنت أنت تشتري دوات مرة يعني؟
3: لا لا أخذ محاجات على مستوى يعني على مستوى وصدق يعني وساعات يعني حركات يعني الحمد لله رب الحين يا رب لك الحمد كل شيء متوفر.
1: اللهم لك الحمد.
3: المكتبة موجودة ويا رب لك الحمد. اللهم لك الحمد والشكر رب لك.
2: الحمد لله. الله يحفظك يا أبو رياض طول عمرك.
3: الصحة والعافية بارك الله فيكم.
2: وفيك بارك الله. هلا وغلا يا أبو رياض.
1: فالموضوع معنا اليوم يعني في شيء يستاهل تدفعون فيه أكثر لأنه بيجلس الطفل مع الطفل سنة كاملة يعني في أدوات في أشياء ممكن بعض الأشخاص يشترونها من بدري وما يحتاجونها في أيام الدراسة. 011-40-53 أبو سميح.
4: نعم السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: عليكم ونسلم على الحكومة الرشيدة والشعب السعودي.
1: الله يبارك فيك.
4: وندعي طال عمرك طلابنا وطالباتنا ومدرسينا ومدرساتنا أهل الجامعات وأهل الكليات والمدارس الحكومية والمدارس الأهلية بالتوفيق العام المبروك إن شاء الله
1: يا رب.
4: أما هالوقت حنا ما هو الوقت الأول هالساعة ما شاء الله شبابنا اللي فاهم ترى مدرس معه ترى الكمبيوتر اللي معه والجوال والله إذا صار بقى ما شاء الله بس يعطونا زيادة شوي وهو يعبر
1: ما شاء الله ما شاء الله.
4: ايها وبمان الله بمان
1: الله يحفظك.
2: الله يرعاك يطول عمرك ابو سميح. شكرا لك على اتصالك.
4: هلا هلا هلا.
2: يا مرحبا في امان الله. 011-40-53 ابو عبد الرحمن.
5: هلا هلا هي كلها.
2: شلونك ابو عبد الرحمن عساك طيب؟
5: بخير نعمة والله. سلمي على خالد الحيدان.
2: هذا جنبي خالد.
5: في ساعة على قلبي يعني. بس انا كان البرنامج ما عمري اتصلت اول مره
2: أتصلت. الله يحييك واحلى مره يا ابو عبد الرحمن.
5: يا حبيبي
1: ابو عبد الرحمن عندك عيال تشتري لهم الحين ولا كلهم خلاص كبروا وما عاد بها؟
5: لا كلهم كبار الحين.
1: طيب اول يعني كنت من النوع اللي تشتري قبل ما تبدا المدارس ولا تنتظر ان تبدا المدارس وتشوف طلبات المدرسين وش يبون؟
5: لا والله يعني احنا بدون يعني محافظ بدر اثنين معروفة طريقة مدينة.
1: إيه
5: إيه إيه يعني نأخذ دكان نأخذ لهم مقاضيهم وخلاص
1: بعد ما تبدأ الدراسة.
5: إيه بعد لا لا قبل تبدأ الدراسة إحنا ما عندنا غير سجادة واللي فيها كتب وحاجة بزرار وخلاص. إيه والله هذه هي السجادة.
1: وأيام
5: ملاك شكلك ضلال خالد المعي.
2: خالد معك.
1: أنا خالد
5: خالد
1: الهيدات. اي حياك الله.
5: اي هلا احنا دخل ترك حبوب ومزوع كان السجود اول
1: اي وكانوا ايام السبته هذيك
5: اي اي
1: اي وبنت البكار والحركات ذي ايام متوسطه كانت
5: اي هذه ناخذها بعد من رابع ابتدائي فوق
1: ما شاء الله شكلك كنت شاطر مره في المدرسه يا ابو عبد الرحمن
5: لا والله
1: الله يحفظك ابو عبد الرحمن الساعه المباركه اسمع صوتك موفق موفق سم
2: سم الله يرايك في امان الله
1: في شيء على خاطرك
5: لا الله يستر
1: الله يحفظك هلا وسهلا
5: وصلت لي عندي سويت ساعه جزادي انا متابعكم اسمع
2: الله يحييك طول عمرك شكرا لك ابو عبد الرحمن
5: والله والله لي سنين وانا متابعكم
2: الله يحييك طول عمرك تحياتي لك ابو عبد الرحمن شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا في امان الله 011 40 53 محمد
6: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله
6: ابو عبد الله انت زميلك مساء الخير
2: اهلا وسهلا اهلا بالنور خالد الحيدان يا مرحبا يا محمد
6: ابو وليد الله يسلمك
1: يا مرحبا
6: يا هلا اول شيء انت تتكلمون عن عوده ابنائنا الطلاب والطالبات للمدارس
2: نعم صحيح
6: نقول دعواتنا لهم بالتوفيق باذن الله
2: امين
6: الله
2: امين
6: الله يحفظهم ويصلحهم ان شاء الله
2: امين يا كريم
1: احنا موضوعنا اليوم يا طويل محمد برضو عن ايش عن عادة أنتم متى تبدون تشترون تجهزون للمدارس من بدري من قبل ما تبدأ ولا من النوعية اللي تقولون
6: لا لا دائما قبل ما تبدأ استعداد قبل الدراسة
1: طيب ممكن تشترون أشياء ما تحتاجونها مثلا
6: الله لا يعقب شر شارين
1: مرة
6: بس معروفة يعني الحاجات الدفاتر الأقلام ما هو الدفاتر ما ضرورية الأقلام ضرورية الكراسات أو مثلا الأدوات الهندسية مو ضرورية والألوان ضرورية ما في شيء نشتري ما هو موجود أو شيء
2: هو الحقيقة في بعضهم محمد الله يسلمك ما يشتري قبل المدارس يقول لا خلنهم إذا مع العودة ومع توجيهات المعلمين نروح نشتري يقول خاب نشتري شيء ما يجوز لهم أو ما يتناسب أحيانا مع رحلة تعليمية خلنا نصبر شوي نشوف المعلمين شو يقولون وبعدنا نروح نشتري
6: شوف أنا مجال التعليم ترى كنت سابقا متقاعد بالعكس يعني مدرسين أنت تتكلم قديما مثلا
2: قديما نعم على أيامك
6: على أيامنا لا بالعكس ما في شيء كل شيء جايز لنا ما عندنا
1: وين على أيامك
2: طلباتكم كثيرة
1: متى تقاعدت يا محمد
6: السنة هذه
1: اي حلو السنوات القريبه هذه احنا لو نتكلم على القديم كنتوا تشغلون بدفتر 80 دفتر مربعات دفتر وجه الوجه ما ادري وش الشروط كانت واجد
6: بس كلها معروفه يعني مين غريبه
1: عليكم اي مرحله انت كنت تدرس
6: ابتدائيه
1: الابتدائيه الان يعني الطلاب يجونك بالدفاتر جاهزين ولا عندكم متطلبات محدده احنا طبعا لانه ما عندنا خبره في السنوات الاخيره وش طلبات المدارس
6: ترى الدفاتر حاليا بالنسبه للمرحله الابتدائيه قليله جدا استخدامها لان الحين كل شيء موجود بالكتاب
1: حلو
6: التمارين حلها بالكتاب كل شيء بالكتاب يعني نادر ما تطلب مثلا لو بتساعده بالاملاء تبي تساعده بالكتابه كذا تطلب دفتر خارجي يعتبر مذكره مساعد للطالب
1: اي ممتاز أيوة. يعني الان ما عاد في طلبات دفاتر
6: لا ما في نادر ما تطلب دفاتر
1: والله
6: يقول لك تساعد الطالب مثلا بالقراءه بالكتابه بالاملاء بالخط هذه عوامل مساعده للماده فقط لا غير
2: ما شاء الله عليك انت معلم كنت يا استاذ محمد
1: يقول لك تقاعد
6: لا مدير مدرسه
1: مدير مدرسه
2: مدير قائد مدرسه
6: قائد
2: مدرسه ما شاء الله عليك طيب يعني ما شاء الله نريد ان نستفيد يعني من خبرتك استاذ محمد مع عوده المدارس الان وش النصائح اللي ممكن تقدمها الان لاولياء الامور تحديدا في مسألة تنظيم الوقت أو في مسألة فتح حوارات مع الأبناء يعني على الأقل تعرف شو مخاوفهم وش توقعاتهم كذلك أيضا بناء علاقات إيجابية مع المعلمين أو حتى مع زملائهم الطلاب
6: مثلا مشكلتنا احنا مرحلة ابتدائية ممكن مرة ثانوية ممكن نكلمهم لكن
2: أولياء الأمور ساتك لأولياء الأمور الآن
6: اي انا بحكم اني مثلا مرحله ابتدائيه ما مرت علينا المشاكل المرحله الثانويه ومن شان انه ليش تجارب مشاكل لكن كل مرحله ابتدائيه تنمر حاجات على ما قالها هوشات بسيطه حق الاطفال ما هي متعب للاداره المدرسيه
1: طيب
6: ولكن يكفي عندنا مثلا عوده الطلاب ان خلاص تنظم وقت العائله الان والبيت
1: اي هين ترى في اشياء كثير تترتب على عوده المدارس والمدارس لما ترجع حتى يا رجل حتى الشوارع تفضى ايام الصيفيه وايام المدارس تزيد الزحمه
6: خلاص تعود

0: اي
1: هذه
0: خلاص
1: الليل وتعرف يعني هذا منظم الحياة كلها، أظن حتى الدولة كلها تتنظم معانا بعد.
0: اي استاذ محمد، الان الفكره انه موضوعنا اليوم في عمليه الشراء، عرفت؟ هل تأيد انه الاسره تشتري قبل المدارس ولا بعد ما تبدا؟ يعني اوكي في اساسيات مثل الملابس والشغلات هذه هي، عرفت؟
1: هذا الهندام هذا ضروري،
0: أي ما هذا ما منتهي منه، لكن متطلبات المدرسه احنا ما عندنا. انا اتاكد ما ادري عن حتى طلال، ما عندنا خلفيه في موضوع طلبات حقت المدارس الاخيره دي.
1: على فكره ترى حاليا اتوقع المتوسط والثانوي برضو ايضا كلها موجوده بالكتاب، يعني خلاص الدفتر انا اقول لك يعتبر ماده حاجه مساعده للماده فقط لا غير.
0: يعني ما عاد الان يكلف على اهل الطالب، يعني اللهم بس اقلام و
1: بس الاقلام اللي يكتب فيها فقط لا غير، والادوات الهندسيه مثلا مسطره او كراسه خرائط او حاجات الثانيه فقط، لكن اول مثل دفتر واجبات ودفتر صف والحاجات هذه انتهت من
0: زمان. اول كنا الله يرحم والدينا كانوا يشترونه
1: بالدرازن،
0: عرفت؟ يشتري لك درزن 60، درزن 80، درزن مدى 40 مدري الظاهر زي كذا.
1: تدري ليش؟ لأن كان المدرسين كانوا يخلون خليك تكتب الخطأ 3-4 مرات يخلص الدفتر بشهرين أو 3 أشهر.
2: طيب والآن أو مو بالآن، خلنا على قول الفترة الأخيرة يعني وأنت كنت قائد المدرسة، يعني كيف ممكن تعطي المعلمين فرصة يجددون أساليبهم التعليمية وكذلك أيضا يفتحون طرق جديدة للتواصل مع الطلاب بما يتماشى مع العصر الحالي؟
1: الحين العصر الحالي شوف التماشى معهم الآن حتى علاقاتهم مع المدرسين عن طريق الجوالات مع أولئك الأمور،
0: صار في تواصل مباشر
1: أبدا بالجوال، حتى تعطي الواجبات عن طريق مثلا مدرستي منصة مدرستي وعن طريق الجوال رسائل الواتساب هذه ويحلون. أبدا استغنوا عن حاجة اسمه كتاب ودفتر وشيء.
0: بارك الله فيك يا محمد، شكرا لتواصلك معنا، الله يرحمك
1: يا حبيبي.
0: شكرا لك،
1: الله يحفظك ويوفقك.
2: طول عمرك يا استاذ محمد، شكرا لك على الاتصال على المشاركه معنا. 011-40-53 اتصال جديد، من معنا؟
3: الو،
2: حياك الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله،
0: من معنا؟
3: الله يمسيكم بالخير ان شاء الله. معك ابو فيصل، ابو فيصل الشمري.
0: طول عمرك وسهلا ابو فيصل. ونعم
3: مالك زود الله يرحم والديك.
0: اسلم ابو فيصل.
3: اول شيء طال عمرك نهني ابنائنا وبناتنا بالعوده ان شاء الله، وسنه خير ان شاء الله وسنه بركه لها
0: يا رب.
3: ثاني شيء انت موضوعكم والله ما شاء الله مواضيعكم كلها طيبه.
0: احنا اليوم نتكلم عن انتم من الناس اللي جهزون من بدري ولا وقت لما تبدا؟
3: احنا اول كنا نجهز بدري صراحه.
0: متى اول ذا؟
3: عمل في 410 و11 كانوا طال عمرك يجهزون لنا أبوان الله يطول أعمارهم بدري. يروحون للمكتب طال عمرك ويشرون أغراض، بعضها والله نحتاجها وبعضها ما نحتاج،
0: تقعد ما تستخدم
3: مثل الدفتر الورق الملون كنا نشتريه بس وما نحتاجه، وقص ولصق هذا والامور وفي اشياء والله كنا نشريه، وهالحين الحمد لله صارت الامور بسيطه والحاجات قليله وخفيفه على حتى ولي الامر خفيفه.
0: انت الان عندك اطفال يا ابو فيصل؟
3: والله عندي ولد وبنت. الولد
0: مدارس
3: بشرك تخرج من الثانويه، والبنت لا والله باقي.
0: طيب وش ايش الاغراض اللي تاخذونها اساسيات لما تقرب المدارس
3: الان؟
0: اي
3: ما خفيفة والله، بعض الدفاتر وحاجات أقلام وما أقلام، يعني حاجات ولا 1% من اللي كان أبوان نول الله يعافيه.
0: يعني ما عاد في شيء مكلف الآن؟
3: لا والله الحمد لله ما في.
0: اللهم الهندام والشغلات ذي بس.
3: أبد هندام وما هندام، وهالحين بعد حتى التقنية ساعدت شوي في بعض الحاجات استغنينا عنها من الوسائل الجديدة الحمد لله.
0: بارك الله فيك أبو
3: من
0: فيصل.
3: الشاشات الذكية ومن الأمور ومن التطور الحمد لله.
0: الله يوفقكم إن شاء الله وعودا حميدا إن شاء الله.
3: الله يسعدكم إن شاء الله ويطول أعماركم ويوفقكم إن شاء الله.
0: بارك الله
2: آمين
0: فيك.
2: وإياك
3: طيبة طيبة طيبة.
2: الله يحييك
0: من طيبكم
3: كل ما نملك.
2: الله يحييك وبرنامج إذاعتكم. شكرا لك أبو فيصل.
3: الله يبارك فيك.
2: الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. خالد
4: حبيبي
2: السلام عليكم. وعليكم السلام.
0: السلام ورحمة الله.
4: الله يمسيكم بالخير.
2: مساك الله بالنور.
4: على هذا البرنامج وعلى هذه اللحظات الحلوة هذه المباركة اللي عودة طلابنا وطالباتنا إلى الصرح التعليمي.
2: الله يوفقهم يا كريم.
4: يا رب يا رب إن شاء الله. معاك مدرس متقاعد.
2: ونعم
4: لله.
2: ونعم.
4: يعني
0: متى تقاعدت؟
4: والله لي 3 سنين الحمد لله.
2: ما شاء الله ما شاء الله. يعني الله يحييك يا خالد.
0: أنت من الناس اللي كنت تهلكون بالدفاتر أول.
4: والله يشوف أنا مدرس
2: تربية فنية. هو متقاعد.
0: إيه لا شكله هذا 40 سنة شكله يدرس.
4: أسمعني أنا مدرس تربية فنية.
0: أها.
4: وأنا كنت أسمع يعني أولياء الأمور يعني بيقول لك كراسة وألوان وأشياء يعني صعبة وبالنسبة للنجارة بالنسبة لي يعني تربية فنية ما هي مختصة بس بالرسم مختصة بجميع الأشياء خاصة دحين نزل لها منهج صار في منهج دي لأنه عندكم أبناء تشوفوا الكتاب التربية فنية منهج متعدد الحرف يعني يجي طالب يقول لك يا أستاذ أنا ما برسم يعني أنا الطالب يجي يقول لي أنا ما برسم من حقك أقول له لا ترسم
0: هذا من أيام أول
4: إيه من أول وحتى الآن طالب يجي يقول لك أنا ما بدي أرسم يا أستاذ أنا ما هواية الرسم ما أقصبه فحوله إلى حاجة ثانية حرفية نسيج نجارة برد في الخشب أشياء يعني تتجي من الأسبوع الثاني وقت حصة الفنية يجيك أول واحد هذا اللي كان يتعب الطلاب ويتعب المدرسين هذه النقطة النقطة الثانية اللي كنا بنتكلم عليها وهي أساس الموضوع المستلزمات يعني هل تشتريها يعني قبل عودة الطلاب أو نفس الأسبوع اللي يكون فيه عودة الطلاب فأنا أفضل إنها تكون قبل يعني قبل العودة بتقريبا بشهر ولكن للأسف تجي طالع بعض التجار ينزلوا الأشياء الحلوة الشنطة الحلوة في الأسبوع الأخير هذا
0: يا رجل صار حتى الحين في مهرجان عودة مدارس عارف
4: نعم نعم
0: وصاروا
4: نعم
0: يعملون نعم تخفيضات وتسويق وشغل
4: الشنط المرايل الأشياء الجديدة فصعب أنت تشوف ولدك أو بنتك يا أخي أنت شرت له حاجة يقول لك يا بابا هذه قديمة الناس جوا في المدرسة بأشياء جديدة فأنت تضطر بالنسبة للملابس للشنط لهذه الأشياء أما المستلزمات الورقية بالنسبة للأقلام المراسم هذه يعني أشياء أساسية فلازم إنها ولكن للأسف بعض الطلاب يرهقوا أولياء أمورهم يجي يقول له الأستاذ طلب درسا ألوان قلم ألوان يا أخي ما
0: وهو ما طلب
4: ما هو ما طلب بس شاف أصحابه جابه هو يسجل عشان أبوه قال له يا ولد سجل إيش يطلب منك المدرس إيه؟ درزا ألوان درزا من أقلام ألوان درزا مدري إيش الاستكارات الأشياء حقت الدفاتر فهذه أشياء والله مدرسين ما يطلبوها بالعكس إنه الطالب اللي يكون ما عنده بعض الزملاء جزاهم الله خير كانوا يتبرعوا لبعض الطلاب اللي يكون يعني حالتهم ضعيفة ولكن الحمد لله حتى المدارس كانت تهيئ لهم أنا المدرسة اللي عندي كنا نهيئ تراريس وألوان ومستلزمات التربية الفنية كلها مجانا لبعض الطلاب
0: لبعض الطلاب مو الكل
4: لا نعم نعم
0: لا ما عاد في كراريس صح
4: لا لا لازم الكراسة موجودة بس ما أطلب الطالب كراسة معينة في كراريس قيمتها ب20 ب25 ريال ب30 ريال وفي كراسة ب5 ريال
0: والتلاوين
4: ما أطلب والألوان كمان بالذات تأخذ لي ألوان ب3 ريال حين حقونا دولة اللي يبيعوا الألوان اللي هو الأسواق هذه ما أدري يسموه كده أسواق كده بالجملة 3 ريال و5 ريال هذه تلون بقى واحد أسبوع وتنشف عليك
0: صح.
4: الألوان أنا أفضل تأخذ ألوان تكون قيمة يعني من 10 ريال وانت رايح
0: عاد أنتم الله يا مدرسين الفنية زمان عندنا كنا احنا فنانين في نرسم نهر وبيت وشمس
4: والشمس تكون في الزاوية فوق
0: ايه واطمس الأولى وتجون تقول لا لونها كلها ابن الحلال اقسم بالله العظيم كنتوا يعني الله يجزاكم خير بس
4: الحمد لله
2: كنت كونت تقول شيء
0: كنت ايه بطلت وكان عندنا احسن الاستاذ عندنا مدرس الفنية ومدرس الرياضة
4: والله هو شوف المدرس سبحان الله هو اللي حبب نفسه للطلاب انا قلت لك والله طالب كان يجيني ما يبغى يحضر الحصه
0: أيه.
4: يقول لي انا ما برسم انا ما ارسم قلت له ما بقدر ارسم تعال والله اني اعطيته خشب انه يصنفف الخشب ويسوي سوى
2: ديكورات. طيب استاذ خالد يعني اكتشفت مواهب يعني فنيه من أكيد قبل؟
4: اكيد اكيد والله يعني انا كمان كانوا عندي طلاب كانوا طلاب مكفوفين، انا كان عندي مدرستي مشتركه.
2: نعم. اي
4: طالب مكفوف كيف تعلمه؟ كيف تعلم طالب مكفوف ما يشوف انه بالحس عنده حاسه؟ سبحان الله تفوق
2: ما تصور.
4: يمسك بيده النسيج يقعد يسوي النسيج فوق اسفل جنب يمين شمال. يطلع لك اخراج وانتاج. ما تقول هذا كفيف، تقول هذا
2: ما شاء الله عليك. والله دوركم عظيم استاذ خالد.
4: الحمد لله.
2: طيب بعد اكتشاف الموهبه، طيب وين يروح الدور؟ وين يروح الطالب؟ ولا الدور فقط يتوقف داخل مدرسة؟
4: لا بعض الطلاب ما شاء الله نحولهم دارة التعليم، دارة التعليم تعتني بهم، بيسووا مهرجانات،
2: بيسووا
4: دي الأشياء، بيسووا مهرجانات أحيانا فصل الربيع. بيطلعوا يعني بالذات عندنا في مكة، نطلع في منتزهات، نقوم نحتار من كل مدرسة طالبين ثلاثة ونسوي مسابقة رسم
0: بين المدارس.
4: ايوه بين مدارس، وما شاء الله تبارك الله والله تطلع رسمات وتطلع
2: أشكال
4: فنيه، حاجه حلوه،
2: تطلع مواهب يعني. مواهب يا استاذ خالد.
0: على الطاري استاذ خالد، بدت الدراسه عندكم ولا مأخرين اسبوع؟
4: لا والله احنا لسه، عشان كده انتم ما شاء الله يعني
0: اهل الغربيه.
4: احنا الحين والله حتى ما زلنا في الهدى، انا اكلمكم انا من الهدى والاجواء حلوه ما شاء الله.
0: متى بتبدا دراستكم في الغربيه؟
4: الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله.
0: ايش القصه يعني؟ ايش انتم على
4: والله احنا تعرف ظروف منطقه مكه وجده والطائف وظروف الحج.
0: الله يعينك.
4: سبحان الله. حتى شوف لما قفلت المدارس احنا استمرينا بعدكم باسبوع كمان.
0: تدري انه كنا نحبكم اول لما تنادونا نعلق اللوحات ولا شيء عشان نطلع من الحصه، عرفت؟
4: والله يا استاذ الطالب اللي يكون كده تشوفه كده تعبان معاه خمول في حاله نفسيه، اقول له روح جيب لي قلم من غرفه المدرسين، يقوم يتحرك يحس انه انا كانك رسلت سفير.
0: انا ادري تروح تشخص تدخل غرفه المدرسين.
2: اي صحيح،
4: يروح غرفه المدرسين يخش بعين قويه، انا الاستاذ قال لي جيب قلم، جبت القلم
2: مندوب.
4: يا سلام مندوب كده تحسسه انه طالب. وهو بعدها من الاسبوع يجي استاذ ما تبى شيء روح اجيب لك ما تبى
2: شيء. طيب على المستوى الشخصي استاذ خالد، يعني ما طورت ايضا من اعمالك الفنيه؟ ما أصبحت فنان تشكيلي؟ لديك معارض خاصة؟ شاركت في مهرجانات؟
4: والله شاركنا لما كنا في على رأس العبار، كنا نشارك في معارض، وكانوا ما شاء الله المشرفين كانوا ما شاء الله الله يجزيهم خير، كانوا بيسوون لنا هذه أساليب التعليم الأساليب هذه، يعني كنا نشارك فيها والحمد لله. نقول الحمد لله أنه انتهينا بصحة وسلامة.
2: الحمد لله الحمد لله.
4: الآن أنا رحالي
2: تقاعد صرت رحالة الحين.
4: رحال 3 سنين والحمد لله.
2: ما شاء الله.
4: يعني كلهم اتخرجوا. نعم. ومنهم الزوج ومنهم لسه
2: ما شاء الله تبارك الله
4: كلهم متخرجين، ما عندي الا واحده ولا متوسط.
2: ما شاء الله
0: يحفظهم
2: ويوفقك
4: ان شاء الله رب.
2: الله يوفقك استاذ خالد، اسعدتنا بالاتصال والمشاركه،
0: وبلغك الله اجر ما قدمته للطلاب.
4: لي الشرف حبيبي. الله يسعدك.
0: شكرا لك.
4: عمرنا عمركم حبايب. مع السلامه.
2: امان الله. شكرا لك.
0: 011 40 53. ابو تميم اوقات يشارك في شغلات ما له علاقه فيها، بس يلا تعال يا ابو تميم.
5: سو انا وش اسوي فيك؟
2: انا توقعت بتقطع الخط يا ابو تميم، بس ما شاء الله كملت صامل.
5: انا استمتع لما اشارك معكم.
0: الساعه تبارك والله، حتى انا نستمتع بمشاركتكم ان شاء الله، بس نحب نشاكس شوي.
5: لا والله انا خابر.
0: ايه
5: اختاروا شيء للمتقاعدين،
0: وش نسوي بك يا ابن الحلال؟ انت يا اما ناطح كتيس، يا اما ناطح مدري وشو، يا اما نجيبك يمين رجال مسالم هادي كذا جالس عايش حياته في سلام ما عنده اي.
5: الحمد لله بالعكس.
0: الله يزيدك من فضله يا ابن الحلال. الله يزيدك من فضله
5: ودعواتكم لي بالشفاء.
0: الله يشافيك ويعافيك ويجمع لك بين الاجر والعافيه.
5: امين امين. بس انت شدتوني على ايام زمان، ايام لما كنت طالب. اولا انا اهني كل طلابنا وطالباتنا العام الجديد بداية الدراسة إن شاء الله، والله يوفقهم وييسر أمرنا وأمرهم.
0: آمين آمين يا كريم.
5: وأنا أتمنى من كل من يسمعني أن يهتم في من ناحية الدراسة ومن ناحية التعليم، وكذلك المعلمين والمعلمات برضو ما

0: قبل بداية الدراسة بفترة. طبعا أخذ الأساسيات.
1: إيه.
0: في أشياء تطلع منا بعدين هذه نجيبها على أساس فترة وقت بداية الدراسة. أنا من ربع الطباشير والطباشير.
1: إيه هي.
0: ما لحقنا على التطورات الجديدة هذه.
1: لكن الله يوفقك ان شاء الله ابو تميم، والله يعينك ان شاء الله ودعواتك ان شاء الله، والله يشافيك ويعافيك ان شاء الله.
0: امين.
1: شكرا لك يا ابو تميم.
0: شكرا لك.
1: هلا وسهلا.
2: 011-40-53. مها.
3: ايوه
2: حياك الله، كيف الحال؟
3: والله الحمد لله.
2: مها يا ليت تقصين صوت الاذاعه بس اذا تكرمتي عشان الصوت يكون واضح.
3: يلا.
2: يا مرحبا، حياك الله، تفضلي.
3: والله
2: عندي معكم. الله يحييك، يا مرحبا، يا اهلا وسهلا.
1: والله يا صوتك يقطع يا مها مع هذا الرساله اللي عندك، ما ادري وين
3: هي الحين. المدرسه.
1: انت تدرسين؟
3: لا انا مخلصه زمان من 20
1: سنه. يعني قاعد تقضين المدارس الحين؟
3: بس امي
2: اقول
3: لكم
2: يعني
3: احنا
2: هوا
3: وشبكه يعني
2: شوي
3: تروح وتجي.
2: طيب يلا تفضلي. سمي، تفضلي.
3: الله يحييك. الموضوع المدرسه.
1: تحبون تقضون من بدري ولا الحين انتم جالسين تقضون بدايه المدارس؟
3: لا اول قبل المدارس باسبوع اسبوعين.
1: اي
3: مسرده فاتر واقلام، والله شعور يعني غير، سبحان الله، يعني فرح وشعور ما شاء الله. مسرده فاتر اقلام مرايين،
1: تفرحون يوم الطلاب يروحون المدارس وترتاحون شوي.
3: ايش
1: اقول؟ تفرحون عشان الطلاب يروحون المدارس وترتاحون شوي من بعد الصيفيه.
3: الحين
1: يعني الله يهديهم ان شاء الله، الله يصلحهم ان شاء الله ويوفقك ان شاء الله يا مها. وفقك الله يا مها، لانه ترى الصوت عندك يقطع عشان كذا ما نسمع زين. بارك الله فيك يا مها، شكرا لك.
3: والله
1: الله يجزاه خير ويجزاكم خير ان شاء الله، الله يرحم والديكم. شكرا لك يا مها.
3: امين، الله يعافيك.
2: اهلا وسهلا، في امان الله. منال.
4: هلا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: كيف الحال؟
2: الله يحييك يا منال، اهلا وسهلا، حياك الله.
4: اشكركم على البرنامج الحلو.
2: الله يحييك.
1: الله يحفظك يا رب.
4: اي والله، وش علومكم وش اخباركم؟
1: ابد، امورنا طيبه، مبسوطين مع عوده المدارس دي.
4: والله الموضوع اليوم حلو ما شاء الله.
1: عندك عيال يا منال يدرسون؟
4: هلا،
1: عندك اطفال او عيال يدرسون الحين؟
4: اي والله عندي بنت.
1: الله يحفظها. ها، متى قضيت لها ولا باقي؟
4: والله اني باقي.
1: يعني من النوع اللي تنتظرين وش يطلبون المدرسه تشتري لهم؟
4: ايوه اي لازم، لان في الحين اوراق ملونه واوراق دفاتر، يعني مواضيع، يعني دفاتر معينه لازم.
1: شلون دفاتر معينه؟ يقولون ان بعض المدرسين الان ما عاد صاروا يستخدمون دفاتر، يستخدمون خلاص الحل في الكتاب.
4: والله اني عاد انا الحين بنتي توها مبتدئه، يعني اخاف انهم يطلبون، يعني ما قلت انتظر الحين شوي.
1: اي تنتظرين لين تداوم تشوفين طلباتهم.
4: ايوه بالضبط،
1: هذا اوفر لكم حتى في المصاريف.
4: اي والله، اي والله،
1: غير زمان كنتوا تشرون الشرايط وتشرون الدفاتر وتشرون. ها، اول كان طلال الصلصال معجون ودنيا
2: والهندسه.
4: والهندسه هذه اهم شيء، هندسه
2: هذه اهم شيء، لازم تكون معك في المدرسه ولا لا؟
4: اي والله لازم.
2: وتعرفين الفرجار ولا لا؟
4: اي والله عارفه
1: فرجار.
2: تعرفين تستخدمينه؟
4: اي لا والله خلاص. ايوه خلصنا الحين
2: ما شاء الله.
1: والمنقله وال هذيك المقلمه حقت الاقلام، المنقله ذي نص دايره مدري ايش هي،
4: والكراسه
2: والالوان. اي نعم، ما شاء الله، ذكريات حلوه يا منال.
4: اي والله،
2: الله يحفظك يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك. شكرا،
4: استمروا في البرنامج، والله حلو.
1: بدعمكم تواصلكم، ابشري
4: ان شاء الله. ان شاء الله،
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
2: شكرا لك يا منال، اهلا وسهلا.
1: شكرا. ابو نواس 011-40-53. دواس ولا ابو نواس؟
5: دواس.
1: هلا ابو دواس.
5: هلا، مرحبا،
1: يلا حيا.
5: مساكم الله بالخير.
1: هذا اللي كان يوزي كتبه ودفاتره في الدرج واقرب جدار.
5: لا تراني جيد،
1: اشوفك واعرفك زين.
5: لا جيد.
1: ها، شلون؟
5: لا حتى تخرجت من الثانوي.

0: على ايام الوزارة.
1: ايه
0: 94 اللهم لك.
1: واذا طلبناك
0: وش داخل المعارض؟
1: يعني يمكن تنزل 89 86.
0: اللهم لك الحمد.
1: الله يبارك فيك يا ابو دواس.
0: امين امين.
1: عندك اطفال الحين؟
0: الله
1: مدارس
0: اثنين عندي. الله الله اثنين دواس في ثالث متوسط.
1: ما شاء الله. ها وش من طلبات وش من امور؟ عطنا عطنا علمك.
0: والله خلصنا البدايه. المدارس تطلب
1: وش تشترون؟ طالما انا كويس انك انت الحين عندك ابناء وقاعد تشترون، يعني تفضل انك تشتري من قبل المدارس ولا وقت يعني اول ما تبدا ولا بعد ما يبدا اسبوع وتعرف ايش الطلبات وايش الدنيا؟
0: انا طالع عمرك فيه اشياء
1: عطنا
0: ناخذها قبل تفصال ثيابهم.
1: حلو.
0: أقلام. اشياء واشياء عقب ناخذها.
1: مثل ايش؟
0: ما نشوف مثل الدفاتر والكراسات هذه بعد ما تجي الكتب ونشوفها.
1: اي هذا متى؟ بعدها باسبوع يمكن.
0: اي بعدها بعد ما تجي الكتب وناخذها اسبوع ونشوفها ونشتري لهم اللي يبون. لكن انا اقول ان الواحد يشتري لعياله على رغبتهم. تعال ادخل بحق لحد الدفاتر.
1: اها يعني ما هو انتم اللي تشترون، تاخذون الولد ولا البنت وهي اللي تشتري اغراضها.
0: احسن. لازم نتعايش مع الجيل الجديد.
1: اي
0: لازم تعايش معه.
1: ذوقك ما عاد يصلح لهم. ها
0: اي لو على ذاك انا حقت رسمه الكابتن ماجد.
1: اوهو
0: اي قديمه.
1: انت الظاهر من النوع اللي كنت تطبع في الجغرافيا ذاك رسمه المملكه، عرفت تفتكرها؟
0: يعني بعد الواجب نسطر بيدينا.
1: والعلوم يوم انك تنسخ ذيك الجهاز الهضمي.
0: اوه
1: ها
0: والله يا شيان. لكن انا يوم اطلعت انا صدق الاولياء الامور انهم ياخذون كورس بعد، لاني اطلعت انا على المواد
1: أي.
0: ما يبيع اللي حنا ندرسها.
1: ما عاد انا توي يقولون لنا المتصلين يقول لا ما عاد حتى الدفاتر ما عاد يستخدمون، يقولون المدرسين صاروا الحل كله في الكتاب، دفاتر ما عاد يستخدمونها الا في النادر.
0: انا اذاكر قبله عشان اراجع له.
1: ويلا تعرف ها
0: دق على احد من اللي لكن لكن الاجيال التاليه انا بدي خشمك. عطوهم اللي يبون، راجعوهم راجعوا وراهم، شوفوا وش متطلباتهم، ثقفوهم، خاصة ثقافة الطالب مع مدرسته.
1: شلون ايش نثقفهم؟ كيف يعني ايش نثقفهم؟
0: يا سلام، عملية الحضور اليومي.
1: اي
0: خله يداوم يوميا.
1: اي
0: احترامه لمعلمه.
1: اي
0: احترامه لزملائه.
1: حلو
0: والله. يعني اول نزل من المدرس.
1: ايه هيا المدرس لو شافك في الشارع في العصر تلعب خلاص بكره ما انت عارف كيف تداوم
0: بين الشوارع.
1: إيه؟
0: هذه لازم الثقافه ذي تدوم، لان الطلاب اذا ما اخذوا فكره عن المدرسه فكر جيد واحترامهم لبعضهم، هذه اول حاجه وصعوبه علينا ترى الزمن ذا.
1: إيه؟
0: صعوبه علينا حنا يا لابا.
1: ليه؟
0: لان اطلاعاتهم دائما على الجوالات شوي بلاي ستيشن. اول ما كان عندنا
1: شوف اول يا ابو دواس كان اول التعليم عندنا بالترهيب، ما كان تعليم بانه نرغب بالتعليم، فهمت؟ كنا اول بالقوه هنا تتعلم ودك ولا ما ودك، فهمت؟
0: اي بس انت رغب.
1: اي مو هذا اللي قاعد يسوونه الحين في التعليم، انه يرغبه في التعليم، انه يبي يتعلم وهو راغب التعليم.
0: اي انا اتكلم عن دورنا حنا يا الاباء. ترى المعلم يا الله في الدروس اللي يعطيهم، و45 طالب في الفصل و300 طالب في المدرسه، فما نعطي الكم الكثير للمعلم. ترى حنا لنا دور بعد.
1: اي
0: لان هذا في الاخير هو ابنك انت.
1: اكيد
0: يعني انت في الاخير اللي انت بتحصد حصادك عليه ان شاء الله. انهم يا ربي يبارك فيهم.
1: الميزانيه خفت هالسنوات مع المشتريات صح؟ مع صارت واجد.
0: والله الميزانيه لك عليها. لا نطلب او شيء يعني تكون مستوياتها عاليه في السعر، بس مالك الا انك انت تعطيهم.
1: الله يوفقنا وياك ان شاء الله يا ابو دواس.
2: الله يطول عمرك.
1: لا بالعكس، الساعه المباركه
2: استفدنا منك طال عمرك.
1: بالعكس، بارك الله فيك.
0: الله يطول عمركم. يا هلا،
2: حياك ربي في امان الله. 011-40-53 ابو فارس.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: الله بالخير.
2: مساك الله بالنور. حياك الله، كيف الحال؟
3: الله يطول بعمرك.
2: الله يحييك وعمرك طويل. سم
3: سم الله عدوك ان شاء الله. والله بالنسبه لي انا اشوف المصروفات المستلزمات البنات اكثر الاولاد، لان البنات معلمات الله يصلحنا ويصلحهم ان شاء الله، طلباتهم كثيره.
2: اي نعم. هو الان طيب انت الحين كولي امر يا ابو فارس، يعني وش الافضل برايك، ان اولادك وبناتك الله يحفظهم هم اللي يروحون المكتب ويختارون اللي يبونه، ولا تقول لا انا اللي بروح علموني وانا اللي بجيبه لكم؟
3: انت بتاخذهم بتشاورهم، لو تبي ترد عليهم والله ما تطلع بميزانيه.
2: يعني انت تروح يعني من نفسك؟
3: صحيح. بعدين اكيد هم انت وامهم هم يطلبون على الشكل، ما يطلبون على الجوده ولا على الحاجة، هم لهم الشكل منظر.
2: طيب وش الأفضل، أن نودي عيالنا بأنفسهم المكتبة ويختارون شيء اللي يبونه، ولا إحنا نروح نيابة عنهم ونشتري لهم؟
3: والله أنك الأفضل أنت تروح.
1: ويطاوعونك يوم أنك تروح،
3: شكل الله
1: يعذربون لك في الشغلة مليون عذروب.
3: أي لا
1: صح ولا لا، في الأخير تضطر أنك تجيبهم.
3: حنا هالحين نمشي على الموضة طال عمرك، ناخذ اللي عليه صور لعيبة ولا صور البرندات ولا صور حقات البلايستيشن.
2: أي مرحلة ابنائك يا أبو فارس؟
3: والله عندي ابتدائي ومتوسط.
2: ما شاء الله. المتوسط هو يروح ولا بعد تروح عنه أنت بعد؟
3: لا لا لا، هو يتريح الله يطول
2: بعد.
1: يعني ما صارم أبو
2: ما شاء الله عليك أبو فارس. فارس.
3: وبخصوص التقضي قبل سبحان الله، انت لازم تقيسها تشوف العوده قبل الراتب ولا بعد الراتب.
2: اي احسنت. حسب الظروف الماديه اللي عندك.
3: اكيد
2: ممتاز. يعني كلام جميل.
3: يعني الحين الرواتب الخميس نهايه الاسبوع، والعوده الاسبوع هذا يعني
2: احسنت. نعم مضروبة. ممتاز كلامك.
1: يعني تمشيها لين بعد ما تنزل رواتب.
3: اي نعم الحمد لله، انا حسب حسابي من الراتب اللي راح.
2: ما شاء الله عليك حكيم. ابو فارس بيض الله وجهك. الحمد ونصيحه الله. طيبه وفي مكانها.
3: نعم عشان ما تقصر.
2: احسنت. نعم الله يجزاك خير، رفع قدرك ابو فارس
1: ويخليك لهم ان شاء الله.
2: يا مرحبا في امان الله، اهلا وسهلا مرحبتين.
1: توفيق.
4: يا مساء الخير.
1: يا مساء عودة نور. المدارس
4: حي الله على الصوات.
1: هلا بتوفيق، شلونك؟
4: بخير الله يطول بعمرك.
1: عن شكل ما عندك طلبات مدارس.
4: انا يوم جبت هالموضوع تذكرت التجليد.
2: الشفاف ولا وش؟
1: لا تجليد الكتب غير تجليد الدفاتر.
2: لا لا، وشلون التجليد الشفاف ولا اي لون؟
4: سام
2: اي لون تجلد انت ولا الشفاف؟
4: لا والله نجيب مختلف الالوان.
2: بعد تشكل انت
1: تشتري
2: الوان
4: ونقعد نتطلع بعد اللي عارف بالأسرة هذاك ذاك الوقت وش ما يطلب آمر تدلع
1: هذاك زي الخياط ليلة العيد.
4: والله والحاجة الثانية شنطة البكم هذه ما أدري وش اسمها، شنطة سودر، شنطة كانت لها ماركة يا أخي ما أدري هي بكم
1: ما علينا من الماركة، كيف الدبلوماسية ذي قصدك ولا إيش؟
4: هي السودة ذيك اللي لها يد وتشيلها تحس إنك دكتور رايح.
2: هذه مهبلك أنت شاريها؟
4: لا هذيك على وقتنا والله، إحنا كنا اللي ياخذها ده.
2: عام كم هذه؟
4: والله بال 1405-6.
1: أوه أنت مشخص أنت.
4: إيه كانت ما عرفنا السجادة إلا بالثانوي.
1: اي لا لا لا وتشتري لا بعدين تجليد
2: مع السير ولا بدون
1: تجليد الدفاتر كانت.
4: انا يوم دخلت الثانوي وجبت معي شنطتي، والله انا صرت نكته بالمدرسه.
1: يطقطقون عليك خلاص.
2: هم جايبين سير والوان وشنط وسجاده
4: اي الدافور اللي فيك ما فيك يا جماعه وش فيه وما وش فيه، قال يا اخي عيب عليك جيب بسجاده وسير وذا.
1: يا ابن الحلال كان اول، وحتى ذيك الايام تخلي نص الكتب في الدرج فهمت. اللي كان مره فلا انه جايب يرتب جدوله هو في الفصل فهمت.
4: لا ودفتر مربعات والريال الانجليزي واشياء، واذا جت الغياب يا ناس والله ما اذكر بيوم غبت
1: إيه؟
4: يعني يصرون علينا بالغياب هذا كان له مسؤولية كبيرة. حتى في آخر الفصل الدراسي
1: إيه؟
4: المدرسين يقولون تعالوا ترى فيه مراجعة. إحنا نجي طمعانين على إنه ميش
1: يساعدون
4: على إنه يبي يخفف شوي من المنهج، مثلا يقول كذا محذوف كذا.

0: محذوف والله. ما يا جماعة يمكن كتاب من 80-90 صفحة يمكن ينحذف منه 3 صفحات 4
1: ما في.
0: أنا أشوف أولادي الآن كل ما وراني كتاب
1: إيه؟
0: نص كتاب محذوف، يقول لا هذا، يقول لا مو مهم هذا، لا ما يجيك. قلت ما شاء الله. ولا الملخصات يختصر كتاب في 10 أوراق، وحنا ما شاء الله ذيك مناهجنا، وكان عندنا المواد يا أخوان، كان عندنا قرآن وحديث وفقه
1: توحيد
0: وتفسير وشي وقواعد
1: ورياضيات وناشيد ومدري وشو.
0: وما تشوف والآن كم عدد موادهم وما شاء الله، ولا أحد غايب والخميس غايب.
1: وله الفضل عليك إذا داوم الاثنين والثلاثة والأربعة.
0: أوه يقول يا تكفى يا بوي، ترى إيهام داوم نص كل الأسبوع الآن، ما غبت إلا الأحد والخميس. وحنا أول نروح والله إنها تلسب أمطار
1: يا رجل، حتى أنت مريض ما في غياب.
0: شيء عجيب. أنا أذكر الله يجزاهم عنا خير، يعني لا مدرسين ولا والدين والله، يعني كانوا حريصين علينا، وكان قيمة المدرس عندنا ننظر له زي ما قلتوا. لو تشوف المدرس في الشارع وانت مثلا تلعب، بكرة تجي تتأسف وتحب
1: راسك، أقول لا أصلا تجيك من ركب وانت
0: عن جد. الآن لا والله الأمور نقول الله يصلحهم يا ربي ويطلع لنا جيل ينفع هالبلد.
1: لا لا ما عليهم، حتى مستوى دراستهم ما عاد هي زي مستوى دراستنا أول. أنا يوم أشوف كتب عيال أخواني وعيال أخواتي كذا أناظر وش ذا المسائل اللي على صغرهم،
0: والله يا تكسر فوق راسي مثلثات.
1: شكلك كنت أنت حق الطلبات المدرسين، فهمت؟
0: لا والله مدرس الله يجزاه عني خير ويذكره بالخير، حي أمي. كان مدرس رياضيات، وإذا قال ما أدري إيش قال كلمة ما أذكر مثلث حق الرياضيات على الرأس. بس كل ما شفنا منهم والله نرجع ونقول الله يجزاهم عنا خير، والله ما عمل شيء إلا لمصلحتنا.
1: يعني أنت الآن مع أنك تشتري الأغراض مع بداية الدراسة؟
0: الحين كلها أشياء جمالية، منظر لا هي بلك تعليم ولا هي بالزيادة، مناظر صراحة ما أشوف فيها شيء يعني التعليم.
1: بارك الله فيك.
0: تذكر حنا قلم أخضر وأحمر وأزرق ونحط الخطوط اللي جينا نكتب الواجب، والحين لا على قولتك ما عاد في دفاتر.
1: الله يوفقك يا توفيق، شكرا لك. هلا هلا وسهلا، سعيد بسمع صوتك.
2: الله يحييك في امان الله. عاصم،
3: اسعد الله مساكم
2: ومساك اجمل يا مرحبا يا عاصم، سهلا.
3: اخباركم طيبين؟
2: الله يحييك.
1: ابد امورنا طيبه، نطمنا.
3: الله يسلمكم. عاد احنا ترى الان في اجازه مع الابناء في المنطقه الغربيه.
1: اي عاد احنا وانت كذا تقهرون العالم ها.
3: اي نعم.
1: ايه
3: ولكن التجهيز ترى أنا السنة هذه عندي تكتيك مختلف، يعني
1: هات
3: أنا طال عمرك السنة هذه لي شهرين أو شهر ونص كل ما جاء عرض على شغلة أشتريها، بالي طويل ومروّل.
1: يعني أنت الظهر من بداية الصيفية وأنت متكتك ها؟
3: نعم مرة إيه؟ عروض المواقع، أشوف عروض المواقع، عروض اللي تجي هذه حقت المكتبات.
2: العروض ما تجي لقبل المدارس يمكن بأسبوعين، مش ما تجي من بداية الصيف.
3: في بعض التطبيقات والله جابت حاجات حلوة. أنا مثلا اشتريت الدفاتر. أنا عندي ما شاء الله تبارك الله عندي 5 أبناء.
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: حريصين يعني تقضى لهم، وكلهم ما شاء الله يعني في المدارس، يعني ما أحد فيهم. فش اسمها الدفاتر، الأقلام التلوين هذه اشتريت بعضها من التطبيقات الصينية، حصلت عليها عروض حلوة صراحة. الالوان ويعني عروض وجوده يعني.
2: المهم انك يعني قبل اسمع شوي تعطيني الموقع.
1: لا تقول.
2: المهم انها قبل يعني عاصم من قبل ترتب وتجهز.
3: اي مره.
2: طيب لو طرأ شيء مثلا في المدرسه قالوا لا نحتاج كذا نبي كذا، وش تسوي هنا؟
3: هذا عادي، هذا ان شاء الله جاهزين. الاساسيه في شغلات اساسيه.
2: صحيح. اي نعم.
3: دفاتر مراسم اقلام.
2: اي نعم. انت اخذت الاساسيه الحين ولا لا؟
3: اي الاساسيات
2: رتبتها وجهزتها.
1: عاصم
3: باقي بس الشنط ان شاء الله باذن الله.
1: يقول في احد المتصلين انه ما ينزلون اصحاب المكتبات ولا هذول المحلات الا على وقت الدراسه الاشياء الزينه.
3: والله صادق، شوف زي الشنط، ما انا علمتك الشنط اخرت موضوعها شوي.
1: ايه.
3: وان شاء الله بكره باذن الله باخذ
2: الشنط. والطلاب خلصت، ما تلاقي شيء الحين، متاخر.
3: بنحصل الخير.
2: الظاهر تاخذه اونلاين نفس الموقع.
1: الظاهر بياخذه بكياس، فهمت؟ يروحوا الكتب بكياس.
2: لا بيرجع الموقع اللي اخذ منه الدفاتر بيعطونا كود خصم، بيقول تعال
3: نرجعهم لايام السجاجيد.

0: قالت
1: اي
0: المتصل قبل شوي.
1: توفيق. نعم. الله يحفظك يا عاصم، يطول عمرك.
2: الله يحفظك.
1: يا مرحبا، في امان الله.
2: 011-40-53 عبد العزيز،
3: مساك الله بالخير.
2: هلا، مساك الله بالنور.
3: حياك الغاليين،
1: واللي يحبك
2: يا مرحبا.
3: طيبين ولا موزين؟
1: يا مرحبا.
3: صدق من امس وانا اتقبل.
2: من امس
1: ما خلصت الحين؟
2: ولا خلصت؟
3: والله ما خلصت.
1: وش باقي؟
3: كم؟
1: وش اللي باقي؟
3: ما عندي الا بنيته واحده. من
1: الله يخليها لك وتفرح فيها يا كريم. وش اللي باقي الحين؟
3: لا قضينا اليوم ابشر.
1: اي الحمد لله، الحمد لله.
2: وش
3: زين؟ الله،
2: المحلات زحمه ولا ما عجبها شيء؟
3: لا والله ما عجبها شيء، وزحمه المحلات يعني. لكن انا استذكر دراسه اول كان عندنا مدرس الله يمسيه بالخير، نسيت الواجب، صحقني الحصه الثالثه كف، ما صحيت الا الحصه الخامسه.
1: والسبب
2: مغمى عليه.
1: وش انك مسوي؟
3: ما بنسيت الواجب
1: بس.
3: اي والله صحقني الحصه الثالثه ما وعيت الا الخامسه.
2: لا اله الا الله.
3: اي والله
1: من عقب ما عاد نسيت الواجب
3: والله. لا وجسمه كبير والله، كنا بالرسمه. اللهم صل على
2: ما شاء الله. جاك ارتجاج بالمخ
3: والله. 3 ايام ما انا غايب، 3 ايام ما جاء عن شيء منتهي.
2: شكلك ما تسمع حتى.
1: وما شاء الله عليك، الى الحين ما نسيته
2: يا رجل. يقول 3 ايام غايب
1: الى الان ما نسى الموقف. يعني كم له الموقف؟
3: والله
1: 40 سنة.
3: والله يمكن. الا والله يمكن.
1: وما شاء الله عليك ما نسيته الى الان. ثلاث أيام من الحصة الأولى والحصة الخامسة، تفاصيل كلها.
3: ولا نسيت ولا ينملاسيه.
1: أي
3: الوالدة أصبحتني بحنة تحجب الشمس.
2: تبي تشوف وش في ولدها مسكين؟
3: وش في ولدها؟
2: يصحى كذا مفجوع، فهمت؟ اللي ناظر فيهم من أنتم
1: يدور الواجب.
3: لكن الله يكون فلون. أنا والله أدعو له إن كانه موجود، الله يمتعه بالصحة،
2: الله يحلله ويبيعه،
3: حلله ويحلله ويبيعه. وإن كان متوفي الله يغفر
2: بس
3: له.
2: بس طلع لك قلب من بعد كذا، ما عاد فيه إلا واجب يكون حاضر.
3: سقطت في جميع المواد إلا مادته من الخوف.
1: ما حليت زين، فكر ذا الكف يا عبد العزيز.
3: إي والله، والله عجزت أنساه لأنه وجعني. والله يا هو وجعني.
2: باقي يتحسس الكف العيد.
3: الله. القضية اللي جابوك وقال لكم
2: العظم، لكم اللحم ولنا العظم.
3: اي والله
2: هذه
3: يعني يا اخي جوام. انا احس انه
2: يا ابن الحلال خلاص راحت راحت. هم كانوا يبون نتعلم وتعلمنا والحمد لله. واللي
3: لا ما كانوا يتعاملون كطلاب. لا والله يعني ما نشوف
2: الان.
3: ها
2: الان قصدك ولا اول؟
3: لا والله سابقا. لا الان لا لا لا، شيء تغير. كان عندنا مدرس اردني يمسك شعرك وينتف التنتيف ويقول له اوه هذه 5 حبات. لا والله ما قطعنا شيء. والله
2: خلنا يا حبيبي خلنا ننسى الماضي وخلنا في حاضرنا بس.
3: لو نكفيك ما
2: نسيت. والله بالحلال لقينا. اسمع، لقينا اشنع من كذا، ما ودنا نسولف ونقلب المواجع.
3: كنا نقول نشكرهم. والحياة
2: يا رجال، كان سلك الفيديو يشتغل، كان سلك المسجلات يشتغل، كان أي شيء في، كانت جنب المدرسة عمارة تنبني الحمد لله.
3: ولنا بذلك الأغبياء اللي يعني من فينا. والله فينا ذاك، لكن ينسونا بأسلوبهم تعاملنا.
2: الحمد لله، الحمد لله.
3: ولكن نقول الحمد لله.
2: بارك الله فيك.
3: الله يسعد قلبك.
2: وحط لك كمادات على جهة. أنت باقي تسمع من جهة الكف؟
3: لا بشرك. لا والله بشرك. اسمع
2: يا الله. زين الحمد لله.
3: الله
2: يحفظك. هلا وسهلا.
3: سعيد جدا جدا. اي والله
2: الله يحفظك. واحنا كذلك يا سيدي. مع السلامه.
3: يا امان الله. الله يحييك.
2: هلا وسهلا. 011-40-53 معنا اتصال ولا راح الاتصال؟ والله عدد ذكريات يا طلال ايامها. بس شوف الان الان يعني يتكلمون المستمعين عن فروقات. انا صراحه انبهرت بموضوع الفروقات، انه ما عاد في الحين دفاتر زي اول والشنط تمتلي، ما في الا كتب بس. من معنا؟

0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: استاذ خالد، استاذ طلال، كيف حالك؟
0: مرحبا، حياك الله.
1: والله يا اخي انا زي البرنامج هذا حسافه يعني ما يعد
0: صراحة. بس ما تعرفنا عليك اول.
1: ابو مؤيد.
0: ونعم ونعم يا وسهل. مرحبا مؤيد، كيف حالك؟
1: الله يطيب حالك.
0: شلونك؟ عساك طيب.
1: الله يسلمك بخير وعافيه.
0: يا مرحبا يا مرحبا مؤيد.
1: اتمنى اعاده البرنامج هذا، لو تشيلون المقدمه وضيف الحلقه بس ابغى مشاركات الجمهور فقط.
0: اي تبي تسمع ايه. مشاركات الجمهور
1: فقط لا غير.
0: اي نعم، معنا هي موجوده ترى على حساب الاذاعه في منصه اكس، يعني تعاد الحلقة.
1: دورت لقيت حقات قبل أسبوعين أو عشر أيام ما في.
0: لا تنزل حق. كل يوم تنزل الساعة 10 تلقاها موجودة في.
1: والله دورت يا.
0: إيه نعم، حياك الله مؤيد، إن شاء الله أنها يعني رسالتك بتوصل. أنا
1: مثلا اللي يجي إذا أيام زمان اللي يجي الساعة واحدة أو ثنتين عاد هذا أحسن يعني.
0: إيه صحيح نعم، كل برامج فيها خير وبركة وفيها معلومات وفيها والله يعني أمور يعني تفيد المستمع، كلها خير وبركة.
1: هذيك الله يسلمك لا قديمة، ذي قديمة و...
0: إيه.
1: وتعاد.
0: أنت تسهر أجل، تسهر في الليل أبو مؤيد؟
1: إيه والله.
0: إيه تسهر.
1: إيه نعم.
0: إلى الساعة كم؟
1: والله صلي الفجر وودي مدارس، اذا بدات المدارس بعد ارجع انام.
0: اي تنام الصباح وفي الليل سهراني.
1: اي والله.
0: أي طيب وحتى المدارس يعني تسهر؟
1: ايوه الا اصلي الفجر وودي مدارس وارجع انام.
0: اي متقاعد.
1: متقاعد.
0: تنام الى الظهر؟
1: اي الى الساعه 11:30 كذا.
0: وبعدين بعد الظهر تتغدى وتنام؟
1: لا اودي اجيب المدارس.
0: اي
1: أتغدى أنا من القيل هلا والعصر خلاص أصحى بعد.
0: ما شاء الله عليك، بس هذا نومك قليل يعني.
1: إيش نسوي، الحب يا أبو
2: خالد. عطنا عطنا علمك مع المدارس الحين.
1: والله بالنسبة للمدارس الآن انتهيت، ما عندنا واحدة فقط بقت كفاءة.
2: الواحد زي عشرة. المشاوير واحدة.
1: مندوب.
2: إيه. توصيل توصيل اي
1: اي توصيل يجي جاب المرايل اثنين.
2: ايه.
1: اما بالنسبه للدفاتر وهذه المكتبه عند الباب ما هي بعيده، وبوريال قريب بعد.
2: يعني من النوع اللي تشتري وقت المدارس لما تبدا.
1: والله افضل
2: ما انت تجهز من بدري.
1: لا ما في شيء تكلفه، ما المسافه يعني نص كيلو يعني.
2: لا نتكلم عن التكاليف، في بعض الاسر تبدأ تجهز الأمور قبلها بشهر وناس بأسبوع
1: والله إذا كانت الأسرة كثيرة الطلاب عندهم يدرسون كثارين ما هذه مشكلة، لكن واحدة اثنين بسيطة يا موضوع سهل يعني. فأتمنى طيب. زي ما قلت لكم الإعادة تكون.
0: طيب بإذن الله. وش حافظ من القصائد يا أبو مؤيد؟
1: والله ما أنا أيام الخيمة الشعبية كنت أحب القصائد.
0: أيه.
2: كانت لا وخاصة أنت الحين عشاق، المفروض أنك تكون حافظ.
0: إيه أنا أبي شيء حافظ يعني. في قصيد شيء
1: موضوع الحب يعني.
2: إيه تعرف ال
0: أسير الدرب والماضي ورايا شيء حولها.
1: نحب البث المباشر ترى حلو.
0: إيه نعم نعم صحيح، بيض الله وجهك أبو مية.
1: مباشر حلو.
0: أنتم المحلين، أنتم محلين الله يحفظك، تفاعلكم واتصالاتكم مية.
1: أنتم أحلى والله.
0: طول عمرك، تحياتنا لك يا مرحبا، في أمان الله. اهلا وسهلا، تحياتنا لك. اهلا وسهلا.
2: 011 40 5 3 عبد العزيز.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
2: مساك الله بالنور.
3: شلونكم؟ طيبين ان شاء الله.
0: هلا يا عبد العزيز.
3: من المدينه من
0: ونعم. أيوه. ونعم الله يحييك.
2: برضو مدارس ما بدت عندكم صح؟
3: لا احنا دوامنا اليوم اول دوام للمعلمين.
2: المعلمين اي
3: الأسبوع القادم إن شاء الله الطلاب.
2: معلم يعني كويس، لقينا معلم على رأس العمل.
3: صحيح أنا معلم نعم.
2: عطنا إيش طلباتكم للطلاب؟ كيف الآن صارت الطلبات أخف من أول ولا؟
3: بس الأجيال التالية هذه الله يهديهم يصلحهم، ما في إلا الدعاء، ويكون دور المعلم يعني مرتبط بدور الأسرة.
2: شلون؟
3: يعني مثلا الأسرة مكملة المعلم والمعلم مكمل الأسرة.
2: ممتاز. طيب
3: عشان يكون يعني في تواصل وكذا. الان مع الاجهزه الحديثه وهذا تغير التعليم وكل حاجه يعني.
2: شلون احنا طبعا موضوعنا اليوم على اساس انه الان في اسر كثيره تلاقي شايله هم التكاليف وشايله هم، تعرف بعض البيوت فيها 3-4 طلاب يدرسون.
3: نعم نعم
2: عرفت.
3: نعم تكاليف.
2: فاحنا كلامنا اليوم هل ايش تنصح فيه انت كمعلم الان، وانت اي مرحله اول شيء انت تدرس؟
3: ابتدائي.
2: هل الافضل نعم. انهم يشترون قبل ولا وقت الدراسه يعني بدايه الدراسه ولا بعد ما يعدي اسبوع يشوفون ايش اللي يحتاجون وايش اللي ما يحتاجون؟

0: والله أنا من وجهة نظري بعد ما يعدي بأسبوع، لأن في بداية الدراسة يعني ما يكون الطالب جاهز، يعني بعضهم لا، بعض الأسر اختلف يجهز من قبل وبعضهم وقت الدراسة وكذا. بس أنا ضد إن المعلمين والمعلمات يعني يطلبون حاجات يعني من الطالب مكلفة. يعني
1: مثل ايش؟
0: ايام الدفاتر، وما الدفاتر هذه زمان
1: ايام الدفاتر
0: يعني وناسه. لكن السنه التعليم الجديد هذا الحديث
1: ايه؟
0: ما في دفاتر،
1: ما عاد في دفاتر.
0: في بعض المعلمات وبعض المعلمين يطلبون دفاتر من الطلاب. انا اشوف انه ارهاق، ما ادري، يقول يعني زياده حرص وكذا، مع العلم انه يعني هو يعني محدد بمنهج من الوزاره
1: ايه؟
0: والكتاب يكون فيه انشطه تغنيك عن الدفاتر وتواصل التواصل الرقمي أيضا الآن عن طريق مدرستي، وعن يعني تطورت الدنيا ما هي زي أول.
1: يعني الآن أي معلم يطلب دفاتر لازم يسأل من ولي الأمر.
0: نعم، فيها لو مثلا اشتكى ولي أمر طالب ولا شيء رهق ممنوع منها أتوقع من الوزارة، فيها تعميم يعني إنك تطلب طلبات، يعني لأن تعرف حالات الناس الأسرية ما زي بعض المادية.
1: أول رجل كنا الوسائل، تذكر ذيك أيام الوسائل وأيام مدري شو، وجيب صحيفة واكتب وسوي وجيب، ومدرس الرياضة جيبوا فنيلة معينة وجيبوا مدري إيش، ومدرس الفنية جيبوا معجون وجيبوا كراسة بالشكل الفلاني والتلاوين اللي بالشكل، وجيبوا الألوان الزيتية هذيك اللي مريش صح هي الزيتية.
0: ايوه من نعم صحيح. من الحاجات اللي الظاهر السلبيه اللي احنا نشوف في الايام هذه كمعلم، يعني شفت انا على ارض الواقع
1: اللي هي
0: انه بعض المعلمين والمعلمات الله يهديهم وبعض اولياء امور الطلاب يعني يبالغون في مساله العوده للمدرسه وحفلات التخرج وما ادري ايش الكلام هذا.
1: هذا موضوع حفلات التخرج هذا تكلمنا فيه واعطيناها حق
0: فيه. ايوه لا انا اول مره اتداخل معاكم صراحه،
1: الساعه المباركه
0: يعني في بعض الاولياء وليات امر الطالب ولا المعلمات، ها يا بنات وين رحتن وين جيتن، بعض الاسر ظروفها صعبه وكذا يعني
2: مفروض يعني قصدك بعد العوده يعني من الاجازه يسالونهم على الاجازه. نعم صحيح،
0: هدايا ومدري ايش هذا. في بعض الاسر يتامى وفي بعضهم ما عندهم
2: فعلا. كلامك صحيح يعني. نعم نعم، هذه تعود الى مسؤوليه اولياء الامور، يعني مساله توجيههم لابنائهم انه ما يسالون يعني زملائهم الطلاب في الفصل، كل واحد مستوياته وحالاته مختلفه غير متشابهه.
1: وبرضه المعلمين
2: احيانا الطلاب يسال زميل الطالب،
1: المعلمين يسالون بعض المعلمين،
2: لا هذا تجاوزوها، لا المعلمين تجاوز هذه المرحله، بس بقي لنا الطلاب. الطلاب هو يسال زميله الطالب ويحرج احيانا من طيب نيه او شيء من المفاخر، هذا يعود الى ولي امره يعني توجيهه.
0: طيب
2: مستمر،
0: ما كنت تسمح لي دقيقه
2: سم
0: انا بهذه المناسبه صراحه انا ادرس في ابتدائيه الاحلف بن قيس التميمي بالمدينه المنوره.
2: شوف
0: اليوم حصلنا على جائزه على جائزه في اختبار نافس على مستوى المملكه
2: اليوم.
1: ما شاء الله
2: اليوم.
0: اي والله اي اليوم.
2: متى بدات المسابقه هذه؟
0: فعن طريق هذه نتائج نافس طلعت حقت
2: النتائج. ما شاء الله ما شاء الله، تستاهلون تستاهلون استاذ عبد العزيز.
0: انا اقدم للمدير استاذ عبد الله والزملاء التهنئه عبر اذاعتكم الكريمه. ما شاء
2: الله تستاهلون تستاهلون يا عبد العزيز، الله يوفقكم. وهذا ان شاء الله
0: تكونوا في المدينه وتجون للمدينه،
2: نتشرف طال عمرك. هذه الجائزه ترى حافز لكم انتم المعلمين وحتى قائد المدرسه أن تكون هذه السنة بإذن الله وهذا العام الدراسي مكلل بالنجاح والإنجاز
1: بإذن الله.
0: الحمد لله،
2: الله يوفقكم جميعا، تحياتنا لكم.
0: بس المقصف المدرسي القديم
1: ايش فيه؟ باقي فيه؟
0: لا الحين ما فيه مقصف، بس ما هو سندوشتات وكذا. لا
1: أجل إيش؟
0: والعصائر هذيك البيبسي واللي يسمونها
2: أنت حين أنت ختمت بالجائزة ورجعت الحين المقصف، كان أحلى ختام هالجائزة.
1: كنت تشارك في المقصف أيام 10 ريال و100 ريال و50 ريال؟
0: وأيام برضو القضية الفلسطينية كان يعطونا شيكات وكذا نفرح فيها.
2: الله يحفظك طول عمرك يا عبد العزيز. شو
0: طيب المنتخب السعودي
2: طيب طيب نهنك من جديد يا عبد العزيز على الجائزة،
1: خلنا في نجاحكم بس
2: الله يوفقكم جميع وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح آخر. شكرا لك أستاذ عبد العزيز وأيضا لزملائك الكرام.
1: خالد
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله مساكم وكل خير.
1: مساء الورد، هلا وسهلا.
2: حياك الله.
3: صراحة برامجكم ومواضيعكم صراحة شيقة وملامسة للي حاصل.
1: الله يحفظك.
3: برنامجكم انه امور ترتيبات او تجهيزات ما في المدرسة.
1: انتم تفضلونها بداية ولا قبل ولا كيف آليتكم؟
3: هو شو تبغاها المنطق وش يقول؟
1: نبي الواقع.
3: المنطق يقول طال عمرك لا درس الولد.
1: اي
2: سم
1: خالد
3: لو سجلوا
2: ما سمعناك، ما سمعناك، عد الجملة اللي قبل شوي.
3: اقول المنطق
2: ايه
3: او الواقع المفترض ان الطالب لما يدرس كل معلم مادة يعلم الطالب يقول انا ابغى مادتي تحتاج دفتر ابو 60 مثلا. واضح عشان تكون الطلبات واضحة. لكن الواقع اللي حاصل كأن ليلة العيد، لا جاء العيد قبله بليلة، كل انتقوى وشيء زايد وشيء زحمة.
2: انت الحين المشكلة ان المشكلة عندك الحين من طلب المعلم ولا من الزحمة؟
3: لا لا المعلم بالعكس، المعلم هو يبغى الشيء اللي الصح.
2: طيب وش الخطأ اللي وش الخطأ اللي شفته انت الحين تتكلم عنه الان؟
3: اللي اشوف الخطأ ان الناس تشتري اشياء
2: ايه. قصدك انه وش
3: الموضوع
2: يشترون بالدرس زين ويخلون عندهم ولا يدرون اصلا وش يبي المعلم، ولا يدرون هل هذا مناسب ايضا للماده ولا لا.
3: لا لا لا هي طال عمرك القصه هذه مناسبه مثل اي مناسبه اخرى. احنا نحب اشياء فيها اكشن شوي، انا اسميها كذا يعني. خلاص الاسبوع الجاي ولا بكره ولا بعد بكره المدارس لازم يلا وين نروح؟ نبغى المحل الفلاني، وتشوف الزحمة والطرق. أمس أنا أمس متقضي يعني، وهذا خطأ والله. لو تشوف الشارع إنه مزدحم كلها على المرايل
2: هذا خطأ. طيب متى الصح، متى الصح يكون إنك تتقضى وتشتري؟
3: الصح طال عمرك بعد ما يدرس الطالب حلو يحتاج المعلم والمدرسة احتياجاتهم.
1: يعني أنت تقول خلهم يداومون أول نشوف إيش يطلبون المعلمين وبعدين نشتري.
3: نعم أول شيء يداوم، بعد ما يداوم يعرف الطالب وش احتياجه ويقدمها للأسرة والأسرة تلبسها.
2: بس أقول لك في أشياء أساسية معروفة يعني، شنطة، دفاتر، هذه أشياء قلام، هذه أشياء أساسية يعني.
3: أنت لا إذا جيت تروح تشتري شنطة ولا شريت دفتر تبي ترجع تشتري دفتر ولا لا؟
2: يعني تبيها كلها باكيج مرة واحدة؟
3: خليك أي خليك مرة واحدة.
2: بس احيانا ترى في اجواء عامه قبل العوده للمدارس يعني يعيشها الطالب نفسه الشعور. هذا شعور العوده، يحب يروح المكتبه يشوف الاجواء، يشوف الطلاب، يشوف الشنط، يشوف الدفاتر، يشتري الاقلام. ترى هذا الجو يرفع معنوياته، يخلي عنده شغف وترقب وحماس العوده للمدرسه.
3: ممتاز ممتاز، كلامك جميل جدا جدا. ان الدخول ما قبل المدرسه دخول الاجواء للطالب المستجد،
2: تهيئه نفسيه.
3: اي
2: طيب
3: مستجد انا معك، لكن انا ما اتكلم عن فئه من الطلاب دول، هذا طالب يعني فئه معينه.
2: اي بس انت يا اخي في انقطاع ترى، في اجازه مرت شهرين.
3: لا لا مدرسه فيهم، ما هم حاسبين، هم حاسبين المدرسه باليوم يعني. انت قصدك انه يدخل جو المدرسه؟
2: اي هو الان عنده اجازه، الان اجازه شهرين فيها سهر وفيها سفر وفيها لعب وبيت الاهل وبيت الخال وسهر ولعب وطلعات وشاليه والسراحه واللي طلع الكورنيش واللي المولات واللي مسافر عند الديره. يعني تغيرت الاجواء عنده وسهر، فجاه يحتاج تنظيم الوقت واعاده ترتيب الاولويات، هذا كله يحتاج وقت.
3: انا بدخلك في موضوع اخر الان على طاري السهر. انت تتوقع ان الطلبه الان اللي حاصل نفس طلبة زمان بانتظامهم بالسهر؟
2: أنا أتكلم عن النظام، ما علي ما أتكلم عن مقارنة.
3: السهر موجود، هم سهرانين على
2: سهرانين في الإجازة، لكن المفترض الآن أولياء الأمور ترى عندهم دور. سم
3: حتى بعد الإجازة فيه سهر، لكن
2: إيه بس في مو بكلم الله يسلمك الآن ولي الأمر ينام ويخلي عياله سهرانين بكرة عندهم مدرسة، ما تجي هذه.
3: أنا ما قلت إن كلهم سهرانين، لكن أنت لو تدخل مدارس ولا تعمل في مدرسة بتشوف كمية كبيرة من الطلبة يجي مواصل على فكرة.
2: أي أساس قلت كمية كبيرة؟
3: أنا معلم.
2: معلم؟
3: نعم معلم.
2: أي
3: تدري أيام الاختبارات فيه طلبة ما يحضرون، نتصل عليهم لدرجة ناصر.
2: هي الاختبار اختبار لها أجواء مختلفة، ممكن يصير عشان يذاكر أو
3: الطالب اللي ينام على الاختبار
2: ما يعادله.
3: ينام عن من باب أولى
2: اللي
3: بيسهر فيهم.
2: طيب الطلاب الآن اللي تشوفهم يسهرون الآن في الفصل جايين ومواصلين، هذا فقط في الأسبوع الأول؟
3: لا لا
2: بعد العودة للمدرسة ولا كيف؟
3: إيه طبعا أنا ما أتكلم بنسب يعني واضحة، لكن أنا أقارنها في في جيل من الزمن ما في سهر. يعني أنت تلاحظ أستاذ الكريم لو نرجع في الذاكرة إلى سنوات ماضية، على سبيل المثال في الطرق وفي المرور، شوف كمية ازدحام ولا سيارات ولا محلات ولا ناس تتسوق في وقت متأخر في الليل، ما فيه مجتمع.
2: طيب وش دور المعلم الآن؟ وش دور المعلم الآن وهو يرى هذه المشكلة الآن؟ يقول أنا أرى طلابي الآن يجون مواصلين ويسهرون، أنا وش واجبي كمعلم الآن في توجيه هؤلاء الأبناء وهؤلاء الطلاب في تنظيم الوقت وإعادة ترتيب الأولويات؟
3: المعلم يرسل ملاحظات للموجه الطلابي،
2: ايه؟
3: وهذه مهام الموجه الطلابي،
2: ايه؟
3: ولي أمره بتوجيه من إدارة المدرسة، يعرفون الأسباب ويشوفون وش المشكلة.
2: وهذه سويتها فعلا؟
3: نعم موجود.
2: سويتها أنت الآن طبقتها؟
3: نعم
2: رفعت الموجه واستدعى ولي الأمر وناقشوا في هذا الموضوع. طيب تعدل النوم، صار يجي الآن هو منضبط؟
3: أنا أخصائي نفسي في مدرسة.
2: إيه.
3: في أشياء تقدر.
2: لا خلنا نكمل الحين، أعطي النتيجة الحين. تقول تواصلت مع الموجه، الموجه استدعى ولي الأمر وتفاهم معه.
3: إيه.
2: طيب والنتيجة إيه؟ نجحت الخطة؟
3: النتيجة في طلبة تعدل.
2: إيه ممتاز.
3: في طلبة.
2: إيه.
3: الأب بيشوفه دخل غرفة النوم يتوقع نايم.
2: إيه.
3: لكن مع الجوال.
2: طيب ممتاز كذا حلينا المشكلة. طيب طالما إنه في تواصل مع الموجه مع ولي الأمر وفي استدعاء وتنظيم الوقت والنوم، فهذا أمر جيد يعني ممتاز. ما يستدعي إن نقول والله في مشكلة وإن الزمن تغير وصاروا يسهرون وغير عن الماضي ويجون مواصلين، طالما إنه في حل موجود وفي علاج.
3: معلش أنا بسألك سؤال شخصي لك، لو ترجع أيام الابتدائي أنت كشخص، هل تنام بعد 10 في الليل؟
2: إيه لا 10 نايم على أيامي، 10 نايم مو وين بعد 10، هذا سهران. طيب. أنا
3: طيب طالب في الثانوي الآن ينام 10 في الليل
2: الآن
3: محيط مجتمع
2: الثانوي رجل هو يعرف يدبر نفسه رجل، لكن أتكلم من الآن على المرحلة الابتدائي.
3: ما جرب.
2: إيه سم
3: وليكم مجتمعك فعلا نفسكم في وقت معين.
2: أنا ما أقدر أحكي عن أجاوب عن مجتمع كامل بأكمل، أقول كل
3: حنا مجتمع واحد وندري إن
1: هو اسمه خالد.
3: اي خالد
1: عزيزي شوف، احنا نتفق تماما إنه الجيل الأول اختلف عن الآن. المفروض الطفل اللي في الابتدائي من 8-9 هو في 7 نومة، أوكي؟ وفي طلاب الآن
3: وكان الصح أول.
1: إيه الآن إحنا لا نرمي هذا واقعنا، واقعنا الآن
3: نشاط وحيوية وتسمعنا الدرس كويس
1: بالضبط.
3: أنا عندنا طالب، في طالب من الطلاب في ثالث ابتدائي، حلو عينة يعني أنا ما أعمم أقول لك كعينة، كل ما جاء المدرسة يبكي
1: ليه؟
3: جلس مع المرشد الطلابي، أحد قال لك شيء، أحد من المعلمين.
1: اختصرنا بس شوي خالد عشان الوقت.
3: ما في أي حاجة حصلت له جوا المدرسة. اكتشفنا
1: أنه
3: الطالب يسهر. كيف طالب صغير سن يسهر؟ الأسرة كلها نظامها واحد. يجي من المدرسة ينام إلى ممكن المغرب.
1: إلى الليل.
3: كلهم. ثم يصحون بعد العشاء.
1: ويواصلون.
3: ثم يصير الطالب يجينا مواصل. أنا ما أتكلم من هذا. دارج لكن حنا نقول
1: في حالات، وترى زمان كانت برضو في حالات
3: ظاهرة هذه موجودة في زمن
1: كان زمان برضو يا خالد، ترى برضو في حالات. احنا عندنا زملاء ما كانوا ينامون واحنا دراستنا قديمة، فهمت؟ احنا نتكلم الآن
2: كانوا ينامون في الفصل بعد.
1: ايه
2: يا خالد
1: ايه كانوا ينامون في الفصل،
2: ينامون في الفصل. ايه والمعلم دائما يصحيهم لا ركز لا تنام، يعني هي مشكلة أزلية النوم. ولكن السؤال السؤال هل نستطيع أن نعممها على كل المجتمع؟ طبعا لا، في بعض الأسر صحيح ان عيالهم يسهرون، في بعضهم لا، في انضباط في النوم.
3: احنا نتفق ان النوم
2: اي، لكن هي مسؤوليه المدرسه ترى التواصل بينها وبين اولياء الامور حتى نحل هالاشكاليه فقط، لان هي مشكله فرديه.
3: لا بعض الاحيان انت تتواصل وتعطي حلول للاسره، واذا الاسره اصلا ما تعاونت مع المدرسه حلقه مفقوده.
1: عاد امر الله، وش تسوي عاد انت عليك من المستوي لك والشيء اللي ما هو راضي يتعاون، عاد راح.
3: نعم كلام صحيح.
1: بس فهذه دعواتنا لك يا خالد وللزملاء كلهم جميعا، بان الله يسددكم ان شاء الله يوفقكم من خلال هذا العام، وانه الامانه اللي بين ايديكم ان شاء الله انكم تؤدونها باكمل وجه.
3: وانا بس لو تعطيني ثانيه واحده، انا كلمتكم سابقا بخصوص موضوع كان الهويه الوطنيه، اذا ذكرت
1: ايوه
2: اي برنامج نفس البرنامج.

0: أقول لموضوع ثاني.
1: لا لا ترى والله أصواتكم أنا أعرف الصوت الأخير الأخ الزميل الفاضل.
2: إيه.
1: أعتقد أني أنا اللي كلمتك كان قبل المغرب آخر العصر أعتقد. قبل شهرين.
2: لا لا.
0: ما كان برنامج ثاني. يمكن برنامج ثاني يا خالد.
2: إحنا برنامجنا له من رمضان إلى الآن وهو من 10 للساعة 12.
0: من شوال من شوال.
2: من بعد رمضان.
0: إيه.
1: من 10 في الليل.
2: إيه إلى 12 في الليل هذا برنامجنا تعاليل.
1: الله يعطيك
2: بارك الله فيك شكرا لك
1: الله يرضى
2: موفق اخر اتصال ابو فيصل
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله
3: الله يعطيكم العافيه
0: وعوده
3: حميدا للطلاب والمعلمين
0: الله
2: يوفقهم الله
3: الحمد لله الان تغير الوضع بالعكس يعني ما في ذيك الاغراض الواجد يعني في سهوله وفي يعني تواصل مع المدرسه بشكل افضل
2: زين صراحه زين يعني خفت يعني الامور
3: ايوه خفت كثير ما ادري انا بحكم اني يمكن ما عندي بنات ممكن البنات فيها مريول وفيها شغلات ثانيه ما ادري لكن زي الاولاد بالعكس ما في شيء يعني راحت سالفه جيب هندسه جيب
2: الولد لبسه بدله ولا اشتر له ثوب جاهز وخليه يروح
3: خلاص والله اني صادق يعني انا استغرب في يعني انت الاب او انك يعني تتفق مع بعض المعلمين انك تجيب دفتر يعني عشان تصير في متابعه افضل لان المعلمين الحين بالعكس انا احس يعني شوكتهم انكسرت ماله اللي هو اللي صار يمشي بجنب الحيط الطالب هو اللي صار يعني عينه قويه صراحه يعني انا يعني اب يعني انا بحكم اني ماني معلم بس والله اني اقف بصف المعلمين يعني تحسهم الحين يبغون بس السلامه
2: اي دور يلا اي والله
3: والله
2: لكن يعني عموما يعني الان انت جهزت لاولادك ولا باقي
3: اي والله ما في ما في شيء اقول لك يعني حاجات من اقرب مكان تاخذها يعني راحت يعني اول جيب هندسه يا رجل ريحه الصلصال باقي بخشمي يعني والله تذكر اجيب صلصال لون اجيب ما عاد فيه
2: والوان زيتيه ومدري وش و
3: صادق إيه لا ومائيه مدري كيف
2: مائيه ايه ومريشه ذيك عرفت اللي تسوي تحس انك انت افخم رسام في العالم
3: انا متابع البرنامج من بدري انت شكلك تعذبت بزمانك
2: انا يا رجل
3: حتى الاخ اللي اخذ كف
2: ايه يعني مسكين لا لاني انا كنت مره هادي في المدرسه فهمت فعرف الشعور ذا
3: والله اكلنا خير زرانات
2: اقول خليك ساكت يا رجل والله العظيم كنا ندام عند المدير اكثر من ندام في الحصص بس خليك ساكت
3: والله انك صاد الله يعطيهم العافيه بالعكس المدرسين والله يكون بعونهم
2: الله يعين موفق ان شاء الله ابو فيصل وساعته المباركه
3: الله يعطيك العافيه يا حبيبي
2: شكرا لك
0: شكرا لكل الاحبه الكرام اللي شاركونا الحقيقه بالاتصال في موضوعنا لهذه الليله مع عوده المدارس كل التوفيق لابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات على حد سواء ونرجو لهم في هذا العام الدراسي ان يكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق والإنجاز فاصل ثم إلى ضيفة الحلقة

0: تعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة مع النجوم والفنون. الليلة ضيفتنا اختارت مهنة صعبة صعبة نسمعها مباشرة، يا تضحك الجمهور يا تدخل في دوامة الحياة الكوميديا الصعبة. حياتها بدأت من المسرح، من التمثيل،

0: ستاند اب كوميدي هذا هو المجال الرئيس، خفة الظل، قوة الملاحظة، عندها تفاصيل، عندها مواقف يومية قدرت من خلالها أن تحقق مراكز متقدمة في مسابقات الكوميديا وأثبتت حضورها على المسرح وأمام الجمهور. صناعة الضحك هذا الأمر ترى مو سهل أبدا، أنت جالس على المقعد ودافع قيمة التذكرة عشان تضحك، لكن اللي أمامك هل ممكن قادر أن يصنع هذه الابتسامة وهذه الضحكة؟ كل نكتة نسمعها تراه وراها فكرة، كتابة، تجربة، جرأة في الطرح وفي الوقوف أمام الجمهور. ما ندري أحيانا هل ممكن هذه الضحكة اللي طلعت من عندنا هي صادقة ولا لا، هل هذه النكتة ممكن راح نتحمس معها وتضحكنا؟ كل هذه تفاصيل راح نعرفها مع ضيفتنا الفنانة والممثلة في ستاند اب كوميدي سفانة محمد. أهلا وسهلا يا سفانة.
1: يا أهلا وسهلا خالد طلال، كيف حالكم؟
2: حياك الله. أهلا سفانة، شلونك يا سفانة؟
1: زي الفل لله الحمد، شو أخباركم؟
0: الله يحييك يا مرحبا. أول شيء لازم تفرق الأصوات، تعرف مين طلال ومين خالد؟
1: يعني اللي رحب فيني من أول صعب الستاند اب علي، مين هو أيته أحد؟
2: طلال
0: مثلا يا كذا يعني. اهلا وسهلا حياك الله.
1: الله يسعدكم جميعا يعني يا رب، لي الشرف والله اني معكم
2: الساعه المباركه. سفانه انت ما شاء الله عليك، يعني في عندك الفتره الماضيه كذا في انتشار سريع ما شاء الله تبارك الله، من خلال حضورك في المسابقات ومن خلال طبعا حفلات الستاند اب كوميدي. ودنا نعرف متى بدت معك جو النكته او خفه الدم؟
1: جو النكته يعني أنا بديت من أيام جمعية الثقافة والفنون، كانوا مسوين مسارح نسائية هذا من 2013-2014.
2: ها يعني من زمان.
1: فكنا نسوي مسرحيات ستاند اب كوميدي بس على قدنا، مسارح بنات بس،
0: يعني مسرح نسائي بحت،
1: بالنسائي بحت، الفنانات والجمهور كله. أيوة.
2: حلو، ومن هناك بدأت الموهبة،
1: بدأت الرحلة. يس بدأت أعرف أنه الموضوع ممتع، إلين فتحوا الباب في الكوميدي كلاب وإم بي سي أكاديمي أنه لا البنات يقدروا يجدوا مدحين الستاند اب، فقلت ليش لا نجرب، يمكن العيال يقدر أضحكهم كمان.
2: ما أنت ما بقيتي شيء، أنت حتى لقيتي لك عريس ولا باقي؟
1: يمكن الإذاعة فيها الخير.
0: وبيت الكوميديا اللي كان في جدة شاركتي فيه
1: إيش هو معليش؟
0: بيت الكوميديا أو شيء كذا مسابقة.
1: احنا مو بيت الكوميديا، احنا في جدة في كوميدي كلب في
0: أيوة. انت شاركتي يبدو لي في مسابقة وفزت المركز الأول أو المركز الثاني.
1: مسابقة الكوميديا أيوة في المركز الثاني، ومسابقة ام بي سي أكاديمي للمواهب المركز الأول
0: اللي كانت الرحلة الإبداعية حول المملكة.
1: بالضبط.
0: ممتاز، يعني المسابقة انت برزتي فيها وصنعت لك اسم على مستوى الحضور النسائي، انت الأبرز ولا من أوائل السيدات؟
1: يا رب الأمانة المكان أصلا مو يعني ما في سيدات كثير.
0: أيوة
1: ما في سيدات كثير.
2: هم ما في إلا ثنتين أو ثلاث.
1: ثلاثة بالضبط. أي.
2: الستاند اب يعني البنات وبعدين حضورهم مو مثل ما شاء الله. أنا أتابعك من أول يا سفانة يعني.
1: والله على راسي.
2: يعني وبعدين الحين لا يفوتك. هذه أكثر واحدة تتنمر على نفسها بشكل غير طبيعي. هذه سابقة. هذه سابقة العالم تتنمر على نفسها قبل ما يتنمروا عليها. وباقي تفرين على طريق الملك الملك اللي في جدة؟
1: لا والله نكتة نفسي.
2: ما هو أنت تجيب أنت المشكلة الكنترول عندك ضعيف. أنت يعني عارفة حتى مرة أنا شفت لها مقطع يوم تتكلم عن ان امها كيف تستغلها في الجلسات. عارف
0: كيف
1: هو الا ما يكون فيها شويه واقع خالد يعني.
2: اي احنا متفقين اي فيها، بس اعطينا سالفه الوالده كيف قاعده تستغل يعني الكوميديا اللي عندك.
1: يعني هي بدات بصدق، يعني بدات امي دكتوره اخصائيه اجتماعيه
2: ما شاء الله،
1: فعندها دائما تجمعات لسيدات اعمال وكذا. فاخذتني مره فقالت لها والله بنت تضحك قومي ضحكيهم، فجلستني في نص الصالون فيه حريم كبار وسيدات اعمال. وانا المفروض اقعد اضحكهم، كيف اضحكهم؟
0: ايوه
2: هم مو فاهمين الاليه انه في سكريبت، في شغلات، في تحضير، في موضوع.
1: وحتى لما حاولت وقلت النكتة كانت على أمي. أخذتني واحدة من الحريم الكبار قالت لي عيب يا بنتي هذه عقوق يا جماعة والله نكتة.
0: وهذا السؤال بعد يا سفانة، أنت الآن أمام المسرح وأمامك عدد كبير من الجمهور من فئات مختلفة، من الفئات التعليمية وحتى العمرية، كيف يمكن الفنان بعد

0: كبير السن هل ممكن بعد يفهم هذه النكتة ولا يقول والله أنا؟
1: أيوة طبعاً. يعني على حسب، يعني مثلا انا النكتة الاخيره كانت على الباكوره زمان واهالينا واستخدامهم للباكوره،
2: ايوه
1: كلنا عارفين الباكوره باختلاف مصطلحاتها يعني.
2: نعم احكيها لنا
1: احكي نكتة، انت كمان تسوي زي امي احكي.
2: ايوه احكي لنا نكتة كذا.
1: ما تنحكى النكتة، لازم تنشاف، لازم تشوف وجهي.
2: ما انت الكاركتر عندك عجيب غريب.
1: دور الوجه والتعابير في النكتة مرة مهم.
0: الإلقاء، لغة الجسد، هذه مهمة
1: مرة
0: حتى
1: مرة
0: تصل مهمة. النكتة، اي نعم صحيح
1: طبعا.
0: وهذه يعني يبدو لي انها موهبة عند الفنان نفسه.
1: بالضبط،
0: اي موهبة. هو في صناعة النكتة او الكلام اللي يصنع، كيف ممكن تكتبينه من موقف شخصي، من حياتك اليومية، تنقلينه من تجارب الناس على هيئة نكتة مثلا؟
1: يعني النكت انواع، دائما الناس يبداوا بالذات، يبداوا بالتنمر على الذات زي ما انت قلت. انا بديت كذا، تنمر على الذات، تنمر الين ابدا اغير ستايلي، اما اخليها ملاحظات وابني عليها نكت، اما اخليها لا ستوري، احكيهم قصه صارت لي واملحها وازود عليها مواقف عشان تصير افضل وافضل.
0: طيب كيف
1: كوميديا وطريقه
0: كلامك جميل. طيب كيف ممكن يجي كذا اعتقاد ذهني انه هذه النكته راح تضحك الجمهور؟
1: والله الواحد يجرب
0: ويقول
1: بسم الله
0: وتوكلنا
1: على الله.
0: هو شوف انت توكل على الله، لكن اذا ما حد تفاعل ما في ضحك، زيدي ملح، زيدي بهار، زيدي اكثر.
1: لا زيد ملح ولا اضحك على نفسي، اقول
2: له والله توقعت راح اضحك. هذا ترى هذا ذكاء يا سفانه، لانه اوقات الكوميديان لما يقول نكته ولا شيء وما حد يضحك، هذا يصير عنده نوع من ال يعني يقلب اصفر احمر، يبرد وجهه شويه. عارفة
1: لما تتعامل مع جمهور حي لازم تسرع في ردة الفعل، لازم.
2: يعني نقول احنا في المسرح ساعدك في يعني سرعة البديهة.
1: جدا جدا، وما زلت اتعلم وما زلت اكبر وما زلت اتورط وما زلت، يعني الواحد الا ما يتعلم كل مرة.
2: هو الجميل فيك عفويتك، يعني بأمانة يعني الاشياء اللي شفتها لك بصراحة يعني العفوية يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني والناس يمكن يقبلون الشيء هذا بحكم الإنسان لما يكون بسيط ويتكلم عن مفردات أو أشياء يعني. ومن جمهورك أصلا في الستاند اب أغلبهم يعني من متوسط العمر والشباب الصغار.
1: صح.
2: طيب أنت قلتي مرة أنك تبين تحولين طبعا من العربي للإنجليزي، كيف اللغة عندك؟
1: حلو الحمد لله.
2: ممتاز
1: الحمد
2: لله. طيب هل تتوقعين انه لما تسوين ستاند اب كوميدي باللغه الانجليزيه الاخرين رغم انك انت في طرحك يعني المقومات الافيه او النكته القائمه على مجتمعنا السعودي، كيف بتحولين الموضوع الى انه انجليزي ومجتمعات مختلفه؟
1: هنا يجي ذكاء الكاتب انه يختار الموضوع، يعني ما اتكلم لهم عن مثلا طريق الملك، لا اتكلم لهم عني وعن تخني وعن استخدام امي لي كنكته مثلا. شيء أعرف أنه مجتمعياً، مو بس مجتمعياً، عالمياً حيستوعبوه.
2: حلو.
1: فجربت أعطيت شيء بالإنجليش قبل كده.
2: وش صار؟
1: كلمت عني أيام قبل ما شفت. لا الحمد لله مرة كان حلو. لا لازم أضحك، أنا قاعدة أمثل البنت السعودية اللي دمها خفيف، لازم أضحك.
2: أنت
0: ممتاز، هذه وظيفتك، يعني هذه المهنة اللي تضحك الناس. لكن كيف شايف اليوم الجمهور السعودي في قبولة لهذه النكتة؟ يعني خلينا نحكي قبل مثلا 5 سنوات واليوم، هل في شيء تغير من الجمهور أو من النكتة؟
1: طبعا تقبل أصلا بنت محجبة سعودية توقف وتقعد تتكلم مثلا، وقعد أقول والله أبغى عريس وأروح طريق، مستحيل. ما حد كان حيتقبل، وما زالوا في ناس ترى لسه الفكرة عندهم ليه بنتي تطلعي، بس لما يحضروا والناس تدخل لهم الطمأنينة حقت اللي أنا ما بأتطرق لأي موضوع.
0: يعني تشوفين مسارح الستاند اب كوميدي هذه مسارح ناجحه والجمهور متعطش لها.
1: يس الحمد لله. الحمد لله جده والرياض بالذات مسارح ما شاء الله تبارك الله، كل ويكند ما توقف العروض.
0: الجمهور السعودي الان يقبل النكته يضحك، ولا تحسين صعبه الان يا الله نخترع لها نكته حتى يضحك؟
1: لا لان كل عشان تبغى تضحك اي شيء حتقوله يضحكوا.
2: كيف يا سفانة الحين مع البنات الآن؟ في بنات أكيد يشوفون سفانة بخفة دمها، وفي ناس يتوقعون أنهم يضحكون، ولكن لما يطلعون أو يسوون تيست ما يطلعون أصحاب نكتة.
1: هذا هو دور المسارح اللي عندنا مثلا، توفر ورشات كتابة، توفر جلسات مغلقة للستاند اب والكوميديانز، والناس

0: قدامى اللي في الكوميديا، شاكر الشريف، تواب عدلي، مروان، يجلسوا يساعدوا اي احد جاي. طب اسمع تعال، نكتتك حلوه بس تحتاج القاء، نكتتك حلوه بس تحتاج ترتيب. وهذا وجود الكبار معانا يساعدنا دائما ان احنا
1: صحيح.
0: ما اطلع وانا والله صوتي حلو صوتي حلو بعدين اطلع انشز واتورط.
1: صحيح. كلام جميل.
2: ما سبق انك تورطتي؟
0: الا طبعا
2: اكيد في اعياد كثير. لا اعطينا اعطينا اكبر عيد جبتي.
0: لا الحمد لله، يعني اكبر عيد اني قلت نكته وما انضحك عليها وخلاص، يعني امشي اللي بعده. يعني ما اقعد اقول لهم ايش بكم، لا ما ضحكتوا، ما ضحك، طب لا ما ضحك، اقعد
2: طيب
0: معاهم.
2: انت لما تطلعين تجسين نبض الجمهور اللي قدامك؟
0: طبعا اول شيء لازم اسال، اطمن، اسمع الكوميديان اللي قبلي ايش كان التفاعل، ايش اكثر شيء ضحكهم، لما حش نفسه ولا لما اتكلم على المكان ولا لما اتكلم معاهم.
2: افضل جمهور عندك يضحك، اهل الغربيه ولا الوسطى ولا الشرقيه ولا الجنوب ولا الشمال؟ بصراحه
0: اهل السعوديه.
2: لا لا لا لا تعالي تعالي
0: لا تدخلني.
2: لا لا لا لا, لا, لا بصراحه
0: اكلمك من جده.
2: لا لا بصراحه والله، يعني انت في اوقات بعض الستاند اب يطلع في لاقي صعوبه في انه الكاريزما اللي عند الحضور شويه ثقيله شوي، يعني ما هو اي حاجه ممكن يقولها يضحك عليها. في بعض النكت تكون عميقة، تكون يعني لها، ما هي بسيطة، ما هي بسطحية، يعني فاهمة؟
0: صح.
2: فمن في أكثر جمهور دائما يتفاعل معك أكثر شيء؟
0: أحس مو بالمناطق إنما بالفئة العمرية.
2: يلا قولين.
0: يعني الفئات العمرية دائما الثلاثينين وتحت هم اللي ضحكتهم حتى عالية، يجروا ويضحكوا. تلاقي الأكبرية في العمر يضحك، بس يضحك على بصوت الواطي الخجل اللي هو متعود إن أنا حضحك بكركرة في مكان عام. فدائما ألاقي الجيل الجديد من 25 26 وفوق كده لين 35، هذول الفئة العمرية أفضل فئة تضحك.
1: والله جواب ذكي يا سفانة.
2: خرجت نفسها.
1: جواب ذكي.
2: سرعة البديع شغال.
1: لا فعلا أنت فنانة ستاند أب كوميدي على المسرح. طيب ما لك توجه يعني في المسار التمثيل السينمائي او الدرامي التلفزيوني او الكوميدي حتى؟
0: فكرت.
1: ما في
0: كثير فكرت، ولكن المجال هذا مغلق لوحده زي عشان الحجاب. صعب جدا تفريق الحجاب في مواقع سينمائيه، صعب.
1: لكن ممكن احيانا تكون شخصيه دوره او شيء تكون جاهزه فيه على حسب يعني الدوره والقصه العمل نفسه.
0: بالضبط.
1: وش طموحك القادم، اعمالك القادمه؟ في حلم كذا في بالك؟
0: تعالى. لا مو فيلم انا حسوي
1: له. حلم حلم
0: اسمها ليلة الحصان.
2: الكبر شين الحلم يا خالتي.
0: الحلم؟
2: ايوه مو فيلم. ايوه
0: الحلم اني انا اكون رقم واحد سعودية في الستاند اب كوميدي.
2: وباذن الله انك بتصيري كذا
0: يا رب.
2: باذن الله يا سفانة انك بتكونين كذا، لانه ما شاء الله تبارك الله حضورك جيد، حضورك جميل، وقبولك عند الناس يعني شيء ملفت بأمانة. وكون يعني المساحة اللي انتم فيهم البنات قلال، يعني حتلاقي مجالك بإذن الله.
0: الله يسعدكم.
2: وتسوي لنا دعوات ان شاء الله بعدين.
0: عيوني الاثنين والله تجوا.
2: طيب من عيوني. هذه سمعناها كثير.
0: لا لا اهل جدة لما يقولوها
2: وش يواجينا في اهل جدة. تعالي تعالي شفتي.
0: ليه بقول لك في عيوني والله تنور.
2: يعني اهل الرياض لما يقول في عيوني ما يجي شيء؟
1: لا الله يحفظك يا سفانة.
0: لا
1: ارجو لك التوفيق يا سفانة في اعمالك القادمه. فنانه رائعه جدا، سرعه في البديهه، القاء حتى في لغه الجسد، يعني هذا ما يريده الجمهور، وانت تالقتي وتميزتي في هذا المسار. كل التوفيق لك في قادم اعمالك.
0: شكرا لكم.
2: شكرا لك.
1: الله يرعاك في امان الله. شكرا لضيفتنا الممثله الفنانه في الستاند اب كوميدي سفانة محمد. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا اللقاء جديد عند 10 ليلا. عطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. ليلة سعيدة أنتم في رعاية الله.
2: إلى اللقاء.

أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيب، أنا واقف لكن لو تمر نسمعك،

0: وشك حبيب.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة لكم في مستهل لقائنا الأسبوعي بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله سيكون لدينا سلسلة من مواضيع تختص بالاحتباس الحراري والتأثيرات عليه من أكثر من جانب. هذه السلسلة من إعداد الفريق العلمي في مجموعة تدعى مكاو جروب، وقام على ترجمتها الأستاذة هاجر موسى بإشراف الدكتور غانم السامرائي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق.
1: حياكم الله.
0: نتحدث عن مدخل في موضوع الاحتباس الحراري، ولماذا هذا الاهتمام المتزايد فيه محليا وعالميا، ومن ثم ندخل إلى هذا الجزء في هذه الحلقة.
1: عندما نأتي إلى الأستاذ صالح إلى الاحتباس الحراري مفهوما، فهو يعني ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض ارتفاعا تدريجيا على أمد بعيد، وعادة ما يقسم الأمد أو المدى إلى مدى

0: قصير ومتوسط وبعيد. فهذا هو الاحتباس الحراري، وأصبح هناك كثير من الاتفاقات الدولية التي تحاول إيجاد حل لهذه المشكلة. ويهتم الباحثون بالاحتباس الحراري لما له من تأثيرات عظيمة، تأثيرات على البشرية في الوفاة والأمراض مثلا، وفي الكوارث الطبيعية، وتأثير في الزراعة، وتأثير في الحياة البرية، وتأثير في الشعاب المرجانية، وتأثير في الغابات، وتأثير حتى في المسطحات المائية، والتأثير في مياه الشرب، وهناك في المناطق القطبية. وأخذوا يبحثون حتى تغير المناخ الذي حدث في الماضي، وهل هذا الاحتباس الحراري هو سلسلة من التغيرات الماضية ونعاني منها إلى يومنا هذا. وأخذوا أيضا يتنبؤون بما سوف يكون عليه المناخ في المستقبل. فأصبح فعلا الاحتباس الحراري هو الشغل الشاغل حتى تعيش الكائنات الحية على سطح الأرض بسلام. هذا باختصار ما تتحدث عنه هذه السلسلة.
1: طيب، إذن هو مسألة يعني طويلة الأمد ومبنية على دراسات وتنبؤات، لكنها يعني مسؤولية مشتركة على سكان الكوكب، خصوصا من يعني يعيشون فيه أو من بيدهم القرار مثل البشر. ما التأثير الذي أتت عليه الدراسة في هذا التغيير المناخي وما قد يؤدي إليه من احتباس حراري؟
0: هناك كثير من التأثيرات. إذا أتينا مثلا إلى جزئيات من الاحتباس الحراري أو حتى إلى الطقس، يعني المناخ مثلا هو متوسط حالة الطقس في منطقة معينة، بينما الطقس هو حالة الغلاف الجوي لتلك المنطقة، وهناك عوامل تلعب دورا كبيرا في تشكيل الطقس في منطقة معينة، مثل هطول الأمطار ودرجة الحرارة والضغط الجوي ومستوى الرطوبة. ومع أن الطقس يتغير بشكل يومي، إلا أن التغير المناخي يعد ظاهرة طويلة الأمد ولها تأثيرات جذرية وعواقب وخيمة على النظام البيئي. وقد أثبتت ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال العقود الماضية أن هناك تغيرا حقيقيا في المناخ، ومعظم هذه التغيرات المناخية ناتجة من الأنشطة البشرية المختلفة. فهنا لابد من التكيف مع التغيرات المناخية حتى وإن كان ذلك صعبا، وحتى للحيلولة دون إحداث مزيد من الأضرار، يعني سيتعين على البشر تبني مواقف أكثر مسؤولية تجاه الطبيعة والحد من الأنشطة التي تؤدي بالإضرار البيئي على المدى البعيد. فمثلا في الاحتباس الحراري، عندما تصل أشعة الشمس إلى سطح الأرض، ينعكس جزء منها مرة أخرى نحو الشمس، ولكن هناك ما يسمى بالغازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي تمنع بعض الأشعة المنبعثة من الأرض من العودة مرة أخرى، ونتيجة لهذا ترتفع درجة الحرارة، فتعيق الغازات الدفيئة عودة الحرارة إلى الفضاء وتحافظ على دفء الأرض بما يكفي لاستمرار الحياة. هذا ما يعرف بالتأثير بالاحتباس الحراري. وكذلك مما يؤثر حتى على الاحتباس الحراري، يعني العوامل الطبيعية أو التغير المناخي، فهو يعني نتيجة تداخل بين أسباب طبيعية أو عوامل طبيعية وعوامل بشرية، مع أن الأسباب الطبيعية كما تقول هذه الدراسة لا تتسبب بتغيرات جذرية في المناخ، ولكنها تترك أثرا طويل الأمد. يعني قبل ملايين السنين على يقال أن انجرفت كتل أرضية لتشكل القارات الحالية، فغيرت مسارات تيارات المحيطات، وهذا بدوره أثر في مناخ العالم. هذا باختصار. ولكن عندما نأتي إلى التأثيرات البشرية، يعني ساهمت الأنشطة البشرية في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، واتضحت أن الأنشطة البشرية اليومية تؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة القوية، مثل ثاني أكسيد الكربون ومثل الميثان، وهذا ساهم في زيادة تأثير الاحتباس الحراري. وللمعلومية، فإن تفاوت القدرة على الاحتباس الحراري بين الغازات الدفيئة المختلفة أو تتفاوت القدرة، وبالتالي تعد الأنشطة البشرية سببا جزئيا وليس جذريا في تغير المناخ العالمي. خذ على سبيل المثال من الأنشطة البشرية إزالة الغابات وتزايد النشاط الصناعي في القضاء على الغابات، طبعا على نطاق واسع، فتزايد عدد الأشجار التي يتم قطعها للاستخدام في صناعة الخشب والورق وغيرها دون إعادة زراعة أشجار جديدة محلها، وأدى

0: زالت الغابات على نطاق واسع إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومع انخفاض عدد الأشجار التي كانت تمتص ثاني أكسيد الكربون الزائد، فإن تأثير الاحتباس الحراري يزداد. لذلك تستمر ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي في التفاقم. خذ على سبيل المثال من التأثيرات البشرية الزيادة السكانية، لأن تزايد عدد السكان يستنزف الوقود الأحفوري لتلبية الاحتياجات البشرية، فهذا يعني الوقود يستخدم مثلا في توليد الكهرباء، في تشغيل المركبات، في تشغيل المصانع، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون في البيئة. وبالتالي يعني يشكل ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج بشكل كبير بواسطة هذه العمليات ما يقرب من 3/4 إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من الأنشطة البشرية. هذا من الأسباب. كذلك أيضا هناك الانبعاثات الصناعية، وتقول الدراسة بأن الغلاف الجوي شهد منذ بداية الثورة الصناعية في القرن 19 يعني زيادة هائلة في تركيزات الغازات الدفيئة. فيعد قطاع الصناعة ووسائل النقل من أهم المصادر الرئيسية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. فوسائل النقل في الولايات المتحدة وحدها تصدر أكثر من 1,700,000,000 طن من ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات كل عام. وقد شهد الغلاف الجوي خلال 150 عاما الماضية زيادة هائلة في تركيز ثاني أكسيد الكربون. يعني تقول الدراسة أنه ارتفع من 280 جزءا في المليون إلى 379 جزءا في المليون، وكل ذلك بسبب الانبعاثات الصناعية.
1: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في سلسلة دراسات بعنوان الاحتباس الحراري، وحديثنا في هذه الحلقة تحديدا عن التغير المناخي. ذكرت نموذج للعوامل الطبيعية في تحرك قشرة الأرض قبل ملايين السنين. هل هناك نماذج لعوامل طبيعية أخرى أدت إلى هذا التغير المناخي؟
1: طبعا هو يبحث عن أسباب الاحتباس الحراري. من العوامل أيضا التغير المناخي ما فعله من تأثيرات في الزراعة، وما فعله حتى من تأثير في الحياة البرية وفي الشعاب المرجانية وفي الغابات وفي المسطحات المائية وحتى في مياه الشرب كما قلنا، وهو يؤثر تأثيرا مباشرا حتى على صحة الإنسان ويسبب الوفاة والأمراض. يعني البشر يواجهون تحديات في التأقلم مع التأثيرات المترتبة على ارتفاع درجة الحرارة، كما يحدث في أوروبا الآن عندما يتوفى عدد كبير أو بالمئات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة إلى 40، بينما تعود درجة الحرارة 40 مثلا في الشرق الأوسط عند درجة حرارة يمكن التأقلم معها، فلأن البشر قدرتهم على التكيف مع الظروف تختلف من بقعة إلى أخرى. ولكن سرعة التغير المناخي أصبحت تفرض تحديات صحية غير مسبوقة. ذكرت الدراسة أن هناك 500 طفل فقدوا حياتهم في الولايات المتحدة بسبب التعرض لضربات الشمس خلال أشهر الصيف ما بين عام 98 إلى عام 2011. وثمة أمراض مرتبطة بالمناخ، يعني وتسمى حتى زيادة هذه الأمراض أو ناقلات الأمراض، وخاصة تلك التي تحدث في المناطق الدافئة وتنتقل عن طريق البعوض والحشرات الأخرى وتتزايد حتى الأمراض القاتلة، وذكروا منها الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء. وقالوا في هذه الدراسة أن ارتفاع درجة الحرارة وزيادة هطول الأمطار تؤدي إلى

0: إطالة فترة انتقال الأمراض. وأيضا يعني تغير أنماط هطول الأمطار يؤدي إلى فشل المحاصيل على الرغم من جهود البشر في تقنية في
1: تطوير
0: نعم في تطوير تقنية حديثة لزيادة إنتاج المحاصيل. وذكر حتى أن تقلبات فصول الزراعة يعني تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في نمو المحاصيل في المناطق التي تشهد استمرارا في ارتفاع درجة الحرارة. يعني مثلا تقول الدراسة هنا أن كاليفورنيا تعاني من انخفاض في إنتاج العنب، وغير أن إنتاج المحاصيل في المناطق الباردة مثل منطقة البحيرات الكبيرة وكندا يتزايد نتيجة لمواسم نمو أطول. وكذلك يعني أثرت بالتسميد بثاني أكسيد الكربون، وقال بأن غاز ثاني أكسيد الكربون يساهم بشكل إيجابي في الزراعة على الرغم من أنه يعد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الذي تتحدث عنه في هذه الحلقة. يعني وترتفع تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نتيجة للأنشطة البشرية، فتلعب دور السماد فتعزز إنتاج بعض المحاصيل مثل فول الصويا والأرز والقمح، وتسمى هذه العملية بالتسميد بثاني أكسيد الكربون. وفي الوقت نفسه تحتاج المحاصيل أيضا إلى مدد كاف من الماء ومواد غذائية مثل النترات. وقالت بأن تغير المناخ هنا يعني يؤثر في تركيز هذه المواد مما يؤثر سلبا على الزراعة. فهذا من التأثيرات، مثلا من التأثيرات في الحياة البرية. يعني أخذ الثدييات على سبيل المثال، ويقول يعني في جميع أنحاء العالم تواجه الثدييات يعني تغيرات في أنماط تكاثرها وفترات سباتها، وكذلك حتى يتغير حجمها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وقلة الغذاء والتغيرات في نمط حياتها. فأخذ الدببة القطبية على سبيل المثال التي تعتمد على الجليد البحري في صيدها وفي تنقلها، وعلى الفقمات أيضا التي تعتمد على الجليد البحري في التكاثر ورعاية صغارها، فقالها يعني هاتين الطائفتين تواجه خطرا جسيما بسبب ذوبان جليد البحر في فصل الصيف بسبب الاحتباس الحراري، وتؤثر أيضا حتى على الأسماك والبرمائيات. وذكر يعني حتى في الغابات، فقال الغابات الشمالية الموجودة في المناطق المرتفعة يعني تواجه تراجعا في النمو وتراجعا في الإنتاجية بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وإذا أتينا إلى التأثير الاقتصادي، يقول يعني إمكانية زيادة إنتاجية الغابات بسبب تغيرات المناخ، وهذا نعم يسهم في زيادة إنتاج الخشب، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخشب في المستقبل. ولكن يعني ثمة بعض المخاطر للاحتباس الحراري في التصحر الذي تواجهه هذه الغابات عندما تزال الأشجار وتتحول إلى أخشاب أو إلى أوراق.
1: ماذا عن الكوارث الطبيعية وعلاقتها بهذا التغير المناخي قبل أن نصل إلى الدراسات أو التنبؤ بالمستقبل الذي وصلت إليه الدراسة؟
0: يعني يقول من الكوارث الطبيعية مثل التسونامي على سبيل المثال والأعاصير والزلازل والفيضانات وموجة الحر يعني تحدث مرة واحدة كل عدة سنوات، ولكن فترات حدوثها قد تضاعفت بشكل كبير منذ القرن الفائت. لماذا؟ نتيجة للتغيرات المناخية. وذكر مثلا في موجات الحرارة، يقول ألمح عالم أمريكي بارز اسمه جيمس هانسون، يقول إلى أن موجة الحر القاتلة التي ضربت أوروبا في عام 2003 وموجة الحر الروسية عام 2010 يمكن أن تكون نتيجة الاحتباس الحراري. ويقول بأن الدراسات المتعلقة بالتغير المناخي بشكل مستمر تقول إلى أن ارتفاع في درجات الحرارة يعني سوف يأتي خلال العقود المقبلة، وسوف يكون هناك تغيرات في توزيع تساقط الأمطار مما يعني ينتج عنه جفاف التربة وعوامل أخرى. وقال أيضا بأن الاحتباس الحراري أو زيادة درجة الحرارة تسبب في زيادة تبخر الماء طبعا من المحيطات والبحار، وهذا يؤدي إلى زيادة كمية بخار الماء في الغلاف الجوي مما يتسبب في هطول أمطار أكثر، وتؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات في بعض المناطق، وترتفع منسوب المياه في الأنهار والبحيرات. وقال هذا من مضار الاحتباس الحراري. وكذلك تكلم عن الأعاصير وعرفها بحكم أن عامل من العوامل الطبيعية، وقال بأن عواصف استوائية

0: الحرارية تحدث عندما ترتفع حرارة مياه المحيط وتتبخر، ومن ثم تمتزج مع الرياح القوية، وتحصل الأعاصير على طاقتها من ارتفاع درجة حرارة المحيطات. ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة التغير المناخي تزداد حدة الأعاصير.
1: نصل إلى ختام الحلقة، ونذكر بما يعني تتوقع الدراسة من مستقبل التغير المناخي.
0: تحدثت الدراسة يعني عن المناخ في المستقبل، وذكرت يعني لابد من محاولة التكيف قدر الإمكان مع التغيرات، وقالت بأن هناك ارتفاع للغازات الدفيئة، فهي تزداد انبعاثا في الغلاف الجوي. وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه بحلول عام 2100 ستزداد تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسب تتراوح ما بين 41 إلى 158%، وذلك حسب الموقع الجغرافي. وقالت الدراسة أيضا أن أول البيانات تشير إلى وصول تركيزات الغازات الدفيئة المتبقية إلى 13 مليار طن بحلول عام 2020، بعدما كانت 9 مليار طن في 1990. وكذلك تشير الدراسة أو التقديرات عن ارتفاع درجة الحرارة سطح الأرض تزيد بنحو 2 أو درجتين مئوية بحلول العام 2100. وقالت يعني سوف ترتفع حتى درجة الحرارة في المناطق القريبة من القطب الشمالي، لأن الجليد المذاب في القطب الشمالي يمتص مزيدا من ضوء الشمس. وكذلك توقعات الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي بارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار 7.2 إلى 23.6 بوصة بحلول عام 2100 مع استبعاد تأثير تدفق الجليد. وجاءت هذه التوقعات المستقبلية مع مراعاة الارتفاع الذي شهده مستوى البحر على مستوى العالم، والذي كان بمقدار 0.17 في القرن الفائت.
1: نصل وإياكم مستمعين لختام هذه الحلقة في الإذاعة تقرأ، وقد ناقشنا فيها جانبا من سلسلة دراسات تتعلق بالاحتباس الحراري، وهذه الحلقة خصصناها للحديث عن التغير المناخي. شكرا لطيب متابعتكم، وشكرا لزميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من

0: أحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
0: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كنفة
6: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر.

0: حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: فرصة.
2: في كل مرة نسمع كلمة صدمة نتخيل حادث سيارة، زلزال، خبر وفاة، حرب أو انفجار. لكن الحقيقة إن أخطر الصدمات ما هي دايماً الأعلى صوت. ممكن هذه الصدمات تكون كلمة، ممكن تكون نظرة، ممكن تكون خيانة، ممكن يكون أب ما عرف يوم من الأيام كيف يحتضن ابنه، ممكن تكون أم كانت حاضرة بجسدها وغايبة بقلبها. أحياناً ما نتذكر حتى الشيء اللي انكسر داخلنا. أحياناً أيضاً كل ما نعرفه إن هناك شخص تغير في يوم ما، كنا نضحك بسهولة ثم أصبح الضحك يحتاج إلى مجهود، كنا نثق بالناس ثم أصبحنا نفسر كل تصرف على أنه تهديد، كأننا في حلم، كأننا أصبحنا أكبر من أحلامنا. أن يمر اليوم بسلام هذا أصبح من الأحلام. في سؤال قديم كانوا العلماء دائما يحاولون الإجابة عنه منذ عشرات السنين، لماذا يخرج شخصان من التجربة نفسها لكن أحدهما يكمل حياته بشكل طبيعي بينما يحمل الآخر أثارها لعشرات السنين؟ لماذا يعود جندي من الحرب ويعيش حياته بينما يعود آخر ولا يغادر الحرب أبداً رغم أنه أصبح في بيته؟ لماذا ينسى طفل حادثة مرعبة بعد أشهر بينما يبقى طفل آخر أسيرها حتى الأربعين؟ الإجابة ما هي في الحدث بل في الدماغ. في عام 1998 للميلاد نشر باحثان هما ستيفن بورجس وبيسيل فاندير كولك، نشروا إلى جانب عدد كبير من الباحثين في علم الصدمة أعمال ساهمت في تغيير فهمنا لما يحدث للجسم بعد التجارب القاسية. الفكرة الأساسية كانت صادمة بحد ذاتها، الصدمة ليست ما حدث لك، الصدمة هي ما بقي داخل جهازك العصبي بعد أن انتهى كل شيء. قد تنتهي الحرب لكن جهازك العصبي ما يدري أنها انتهت، قد يغادر الشخص المؤذي حياتك لكن جسدك ما زال يتصرف وكأنه يقف خلف الباب. لهذا السبب الكثير من الناس يقولون لا أعرف لماذا أخاف، لا أعرف لماذا أنفعل، لا أعرف لماذا أبكي. في الحقيقة الجسد يعرف قبل أن يعرف العقل. تخيل أن هناك إنذار حريق في منزلك وفي يوم ما اشتعل حريق حقيقي. الإنذار أدى وظيفته لكن بعد انتهاء الحريق بقي الإنذار يعمل كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، حتى لو أشعلت شمعة، حتى لو دخلت المطبخ، حتى لو شغلت الفرن سيصرخ، ليس لأنه مجنون بل لأنه لم يتعلم بعد أن الخطر انتهى. هذا تقريبا ما تفعل الصدمة داخل الدماغ. داخل الدماغ توجد منطقة صغيرة جدا تسمى اللوزة الدماغية، وظيفتها مو بس التفكير ولا اتخاذ القرارات، وظيفتها الوحيدة تقريبا السؤال هل نحن في خطر؟ عندما ترى سيارة تقترب بسرعة هي أول من يتحرك قبل أن تفكر، قبل أن تحلل، قبل أن تقول ربما السيارة ستتوقف. هي لا تنتظر، هي ترسل الأوامر فورا. يضخ الجسم الأدرينالين، يزداد النبض، تتوسع حدقة العين، تتوتر العضلات، كل هذا كي تبقى حيا. وهذا النظام أنقذ البشرية آلاف السنين. ولكن المشكلة تبدأ حين يبقى هذا النظام يعمل حتى بعد انتهاء الخطر. وجدت دراسات باستخدام التصوير برنين المغناطيسي الوظيفي أن الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات شديدة غالباً ما يظهر لديهم نشاط أعلى في اللوزة الدماغية، بينما ينخفض نشاط المناطق المسؤولة عن التنظيم واتخاذ القرار مثل القشرة الجبهية الأمامية. بمعنى آخر العقل يقول كل شيء بخير لكن الجسم يجيب لا ليس بعد. في كتاب الجسد يحتفظ بالأثر يشرح الطبيب النفسي بيسيل فاندير كولك فكرة أن الذاكرة ليست دائما قصة. أحياناً الذاكرة هي إحساس، شد في الصدر، تعرق، تسارع نبض، أرق، توتر ورغبة بالهروب دون أن نعرف من ماذا نهرب. ولهذا ليس كل من تعرض لصدمة يتذكرها بوضوح، بل إن بعض الناس ينسون أجزاء كاملة من طفولتهم، ليس لأن ذاكرتهم ضعيفة بل لأن الدماغ كان يحاول حمايتهم. هل الإنسان بعد الصدمة يبقى مكسور إلى الأبد أم أن هناك طريقاً آخر لا يعرفه؟

معظم الناس، ليس من زاوية الألم فقط، بل أحيانا نتحدث من زاوية أكثر دهشة، كيف يمكن لبعض البشر أن يصبحوا أقوى ليس رغم الصدمة بل بسببها؟ وأنت، هل تجاوزت صدمة أم ما تزال تعيش في أوغالها؟ فرصة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: ديرتي حبيبتي،

على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها، جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75

0: 70 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال، في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجا معماريا متفردا لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا. ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ، فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا. وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة، ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه. وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم. ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر احتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت

محافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 متراً، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة، وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحاً تحت درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد، كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بنقوش الدقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام. ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت. وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج، مما انعكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة. فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية، تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة. فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي. وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة، مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن والدين مع الهندسة،
والتراث

0: مع التكنولوجيا، إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
8: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهراً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: وعي.
7: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية ويرصد ما طرأ عليها من تغيير. البرنامج من إعداد محمد الخنيني، تقديم ناصر الراجح ومنال الفيصل، إخراج حمد الرشيدان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام. أملنا دائما أن تقضوا مع فقرات هذه الحلقة وكل حلقة وقتا ممتعا ومفيدا. الآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة.

مستمعي الكرام، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم الشاوي يرعى البهم، والبهم صغار الغنم، وفلان مثل البهيمة إذا كان مغفلا لا يحس من أمر العقلاء شيئا. وجاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء الأول صفحة 290: البهم صغار الضأن والماعز، واحدته بهمة أو بهمة بإسكان الباء. منه المثل: طق السهم يرضي البهم. هذا مثل شعبي: طق السهم يرضي البهم، وهو يقال في الرضا بالقرعة، يراد ما دام أنه يرضي البهم وهي غير عاقلة فينبغي أن يرضى به العاقل. وفي مجال الذم يقول العامة في دارج كلامهم فلان بهيمة أو فلان دبشة إذا كان مغفلا لا يميز بين الأشياء. بعضهم يقول بهيمة الله، وقد يقال فيه بهيمة الله برض الله. كل ذلك كناية عن كونه لا يفهم الأمور ولا يحاذر مما يحاذر منه العقلاء. وإذا نحن ألقينا نظرة على بعض كتب اللغة التي بين أيدينا وجدناها تشير إلى صلة وثيقة بين معنى البهم في الفصحى والبهم في العامية. وقال ابن السكيت حسب ما نقله عنه الأزهري في التهذيب: البهام جمع بهم، والبهم جمع بهمة، وهي أولاد الضأن، والبهمة اسم للذكر والمؤنث. قال: والسخال أولاد المعزة، والواحدة سخلة للمذكر والمؤنث. وإذا اجتمعت البهام والسخال قلت لهما جميعا بهام. يقول الأستاذ العبودي إن هذا المعنى الذي ذكره ابن السكيت ما زال مستعملا عندنا، فأولاد الماعز وهي صغارها نسميها السخال بعد أن تشب عن الطوق، وإلا فإنها البهم في لغتنا. وكذلك أولاد الغنم نسميها البهم ما دامت صغيرة، وإذا شبت قليلا سمينا الأنثى منها رخلة والذكر بأسماء أخرى، وذلك قبل أن يصبح خروفا. مستمعي الأعزاء، ولم يقتصر إطلاق البهيمة وجمعها بهام على الرجال المغفلين في اللهجة الدارجة، بل سبقت الفصحى إلى تناول هذا المعنى وسطره المتقدمون شعرا. قال صالح بن عبد القدوس من شعراء العصر العباسي: بقينا في بهائم راتعات تجول ولا إلى عقل تؤول. وقال أحمد ابن علي الغساني من أهل القرن السادس الهجري: ونزلت مقهور الفؤاد ببلدة قل الصديق بها وقل الدرهم. في معشر خلقوا شخوص بهائم يصدى بها فكر اللبيب ويبهم. وعودا على بدء أحبتنا، نقول لكم إن قول العامة الشاوي يرعى البهم وقولهم في الأمثال الدارجة طق السهم يرضي البهم ووصفهم الشخص المغفل بأنه بهيمة أو بهيمة الله في أرضه، كل ذلك يعد من العامي الفصيح الذي تكلمت به العرب الفصحى ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.

مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان عنده حلال ومال ولكنه تبغثره، ولكنه تبغثره، أي ذهب وتفرق. فلان عنده حلال ومال ولكنه تبغثر، أي ذهب وتفرق. ويقول العوام أيضا فلان جاه ميراث طيب لكنه بغثره، أي فرقه وضيعه. في بعض اللهجات الدارجة يقولون فلان جاء خبرني بغثر الخاطر، أي ينغص عليه صفاء العيش. جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء الأول صفحة 226 شيء يبغثر الخاطر إذا كان منغصا مكدرا، وبخاصة إذا جاء بعد صفو وراحة. والشخص اللي بغثر الخاطر هو الذي يكدر الإنسان بتصرفاته المنغصة، والاسم منه البغثرة. ويقول العوام في دارج كلامهم بغثر فلان خاطر فلان، كدره ونغصه بعد أن كان صافيا. وإذا نحن ألقينا نظرة على بعض كتب اللغة التي بين أيدينا وجدناها تشير إلى وجود صلة بين بغثرة في الفصحى والعامية، وأن هذه الأخيرة تعد امتدادا لما جرى على ألسنة العرب الفصحى. قال الأزهري في التهذيب البغثر من الرجال الثقيل الوخيم، ويقال بغثر متاعه وبعثره إذا قلبه. وقال الليث البغثرة خبث النفس، وقال أبو عبيد تبغثرت نفسه، أي خبثت. وقال ابن منظور في لسان العرب البغثرة خبث النفس، تقول ما لي أراك مبغثرا وقد تبغثرت نفسه، أي خبثت وغثت. ويقول الأستاذ العبودي في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة الجزء الأول صفحة 227 وخبث النفس هنا المراد به تكدير الخاطر. خلاصة القول أحبتنا هي أن قول العامة في دارج كلامهم فلان جاه خبرني بغثر الخاطر، وقولهم فلان جاه ميراث طيب لكنه بغثره، وفلان كان عنده مال ولكن تبغثر، كل ذلك يعد من العامي الفصيح الذي تكلمت به العرب ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.

مستمعي الأعزاء أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم ترس الرجل القدر، ترس الرجل القدر، والإناء ونحوه، بمعنى ملأه ملأ شديدا، وقدرا متروس أي ملآن، وترس الوادي البئر أي ملأها بالماء، وكذلك الروضة وهي المكان الطامن من الأرض أي الذي تنتهي إليه سيول أماكن مرتفعة. ويرى الأستاذ محمد بن ناصر العبودي في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة الجزء الأول صفحة 320

0: إن أصل الفعل ترس بالعامية هو من ترص بالصاد، ولكن السين والصاد تتعاقبان في النطق. قال ابن منظور في لسان العرب: التريس المحكم ترص الشيء تراصة، فهو متروس وتريس مثل ماء مسخن وسخين، وحبل مبرم وبريم أي محكم شديد. وأترسه هو وترسه وترسه أحكمه وقومه. وحين تتعاقب السين على الصاد في أترسه وترسه تصبحان أترسه وترسه، وهذا يرد كثيرا في كلام العرب الفصحاء. ولذا فإن قول العامة في دارج كلامهم: ترس الرجل القدر والإناء ملأها ملأ شديدا، وترس الوادي البئر ملأها بالماء، كل ذلك من العامي الفصيح الذي جرى على ألسنة العرب.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.

أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهرته ابن الأبار، واسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن الأبار القضاعي البلنسي. ولد في مدينة بلنسية، وهي مرفا شرقي الأندلس، سنة 595 هجرية، وفيها نشأ وتلقى العلم على والده، ثم تثقف على يدي عدد من شيوخ الأدب والنحو والتاريخ والبلاغة والقراءات. وفي 30 من عمره التحق كاتبا لدى والي بلنسية أبي عبد الله بن حفص الموحدي، ثم عند ابنه أبي زيد، وكانت له مكانته لدى الاثنين، كما عمل كاتبا لدى زيان ابن مردنيش الذي استولى على قسم كبير من الأندلس بعد سقوط دولة الموحدين. ولما حاصل الإسبان بلنسية، ذهب ابن الأبار في وفد يستنجد والي تونس، حاملا قصيدته التي مطلعها أدرك بخيلك خيل الله أندلسا. فأرسل والي تونس أسطول النجدة، ولكن بعد أن استسلمت المدينة صلحا. فانتقل ابن الأبار مع أسرته إلى تونس، وفيها استقر، وعمل كاتبا لدى أميرها، ولقي منه الترحاب والتكريم. وقد كتب للسلطان أبي زكريا، وعمل وزيرا للمستنصر، ولكن ابن الأبار كما وصفه ابن خلدون كان أنوفا متكبرا ضيق الخلق. وقد غضب عليه المستنصر إذ بلغه أن ابن الأبار يستصغر مداركه ويقلل من شأنه إزاء ولاة الأندلس. واستشاط غضب المستنصر إذ سمع أبيات شعر في هجائه قيل إنها دسيسة، وذكر أنهم عثروا عليها بين أوراقه في منزله، فأمر بقتله طعنا بالرماح سنة 658 هجرية. وذكر أن جثته وكتبه أحرقت، وقد ترك ابن الأبار وراءه عددا من المصنفات تنم عن سعة ثقافته العلمية الأدبية التاريخية. وقد ذكر أن الذي وصلنا بقية كتبه، ومنها تكملة كتاب الصلة، وهو تكملة لكتاب الصلة لابن بشكوال، والحلة السيراء، وهو تراجم للشعراء الأمراء الذين حكموا الأندلس وشمال أفريقيا، والمعجم في شيوخ الصدفي، ويعتاب الكتاب، وتحفة القادم طبع مختصرا. وذكرت له كتب مثل إفادة الوفادة، درر الصمت في خبر الصبط، معادن اللجين في مراثي الحسين، إيماض البرق في أدباء الشرق، كتاب التاريخ، هداية المعترف في المؤتلف والمختلف، وقطع الرياض. كما له أشعار فيها الوصف والغزل والمديح والاعتذار، وهو في شعره كما في نثره يبدع في البديع أكثر مما يبدع في المعنى. وقصيدته التالية أوردها المقري في نفح الطيب وأثنى عليها.

أدرك بخيلك، أدرك بخيلك خيل الله أندلس، إن السبيل إلى منجاتها درس. وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل منك عز النصر ملتمسا. وحاشي مما تعانيه حشاشتها، فطالما ذاقت البلوى صباح مسا. يا للجزيرة، يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا للحادثات، وأمسى جدها تعسا. في كل شارقة إلمام بائقة، يعود مأتمها عند العدا عرسا. وكل غاربة إجحاف نائبة، وكل غاربة إجحاف نائبة، تثني الأمان حذارا والسرور أسى. وفي بلنسية منها وقرطبة، ما ينزف النفس أو ما ينزف النفس، مدائن مدائن حلها الإشراق مبتسما جذلان، وارتحل الإيمان مبتئسا. وصيرتها العوادي العبيثات بها يستوحش الطرف منها، وصيرتها العوادي العبيثات بها يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا. يا للمساجد عادت للعدا بيعا وللنداء غدا أثناءها جرسا. لهفي عليها إلى استرجاع فائتها مدارسا للمثاني أصبحت دروسا. وأربعا نمنمت أيدي الربيع لها ما شئت من خلع موشية وكسا. كانت حدائق، كانت حدائق للأحداق مونقة، فصوح النضر من أدواحها وعسى. وحال ما حولها من منظر عجب، وحال ما حولها من منظر عجب، يستجلس الركب أو يستركب الجلسا. سرعان ما عاث جيش الكفر وحرب عيث الدبا في مغانيها التي كبسا. وابتز بزتها مما تحيفها تحيف الأسد الطاهر.

0: لما افترس فأين عيش؟ جنيناه بها خطرا وأين غصن؟ جنيناه بها سلسا فأين عيش؟ جنيناه بها خضرا وأين غصن؟ جنيناه بها سلسا حمى محاسنها طاغ أتيح لها ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا حمى محاسنها طاغ أتيح لها ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا ورج إرجاءها لما أحاط بها فغادر الشم من أعلامها خنسا خلاله الجو فامتدت يداه إلى إدراك ما لم تطأ رجلاه مختلسا خلاله الجو فامتدت يداه إلى إدراك ما لم تطأ رجلاه مختلسا صل حبلها أيها المولى الرحيم فما أبقى المراس لها حبلا ولا مرسا وأحي ما طمست منها العدات كما أحييت من دعوة المهدي ما طمسا هذه رسائلها تدعوك من كثب وأنت أفضل مرجو لمن يئسا يا أيها الملك المنصور أنت لها يا أيها الملك المنصور أنت لها علياء توسع أعداء الهدى تعسى وقد تواترت الأنباء أنك من وقد تواترت الأنباء أنك من يحيي بقتل ملوك الصفر أندلسا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: يلا يا ام فهد يلا، ترانا تأخرنا.
3: طيب يا ابن الحلال، طيب يا ابن الحلال، تونا خير؟
2: الله المستعان. وبعدين ما هم مدين وديش المدرسة ولا وديت، وتأخرت أتأخر، وبعدين يشيلون دفتر الدوام، وش أسوي؟
3: طيب منت مفطر، اشرب على الأقل كاس حليب.
2: لا أنا مفطر ولا شارب من حليب. أنت تبي تروح معي؟ اركب السيارة ولا رحت وخليتك؟
3: الله الله الله الله، والله شيء. يعني وشلون نروح وحنا مفطرنا؟
2: أنت أفطري بالمدرسة وأنا بفطر بالعمل، ولا ما عندكم مقصر في المدرسة؟
3: اللي عندنا.
2: أجل خلاص، خلصينا، الله يرحم والديك، خلينا نروح يا أم فهد، خلصينا.
3: خلاص إن شاء الله، ما عقب هذا شيء. يلا مشينا.

0: تفضل تفضل تفضل يا ابو احمد.
1: الله يسلمك يطول عمرك. لا انا سبقتك الحقيقه يا ابو فايز.
0: اجل على كيفك يا ابو احمد، على هواك الله، على هواك كيفك
1: يا اخوي. انت يا ابو فهد يعني بسالك سؤال، يعني انت مالك بيت؟ ما عندك عيال؟
0: لي بيت ولي عيال، بس وش مناسبه الكلام هذا كله؟ علمني.
1: مناسبه هالكلام هذا اني يعني من يوم عرفتك وزاملتني في هالمكتب، وانت كل صبح داخل علينا ومعك سندويشه تسنك بزرا مروحين هلا للمدرسه. يا اخوي ورا ما تفطر في بيتك، مثلك مثل هالناس.
0: انا هذا ايش علي من الناس يا محمد؟ يعني

0: أخاف إنكم يعني تعاندون الصبح وكل واحد يقول للثاني سوى أنت الفطور وهذاك يقول لا سوى هند وبعدين يروح عليكم الدوام.
1: الله أكبر، الله يهديك، سنك معنا بالبيت وش يدريك عنا ومن يقول كل كلام هذا؟ من اللي ناقله لك؟
0: يا أخوي ترى مو بأنت يعني أول واحد يتزوج مدرسة، في ناس غيرك واجد ومن زملانا بعد متزوجين مدرسات ومع ذلك يفطرون في بيوتهم ويجون يداومون.
1: يا أخوي كل واحد حر في حياته، أنت الله يهدينا وياك، وش اللي حاشر نفسك بينهم؟
0: أنا عارف إنك حر ولولا غلاك عندي ما قلت لك مثل هالكلام يا أخي.
1: أنا بعد أقول لك كل واحد وله ظروفه الخاصة، وش عليك منها أنت؟ ويعني على واحد يدبر نفسه حسب ظروفه، وش تبي أنت؟
0: طيب يعني أنت بتبتل على هالحالة هذه يا أبو فهد؟
1: والله هذا شيء راجع لي أنا شخصياً، وثاني شيء أنا حر أسوي لنبي وما أتدخل في شؤوني الخصوصية، الله يهدينا وياك، اتركنا ما عليك مني.
0: لا لا أنا ماني بتدخل في أمورك الخصوصية، بس أنا أعلمك وخصوصياتك أنا ما أتدخل فيها.
1: أنت اللي تدخلت فيها، الله يهدينا وياك، شو ما دخلت فيها؟
0: أنا يا أبو فهد.
1: أجل من هو اللي مدخل فيها؟ علمني غيرك أحد؟
0: خلاص آسفين آسفين يا أبو فهد، وإن كان كلامي ونصيحتي لك تبي تزعلك علي يا زميلك أنا آسف، خلاص انسها هالنصيحة هذه مرة واحدة.
1: خلاص جزاك الله خير، اتركني أنا وخصوصياتي واتركني في شؤوني، جزاك الله خير.

0: أم حمد يا أم حمد.
1: نعم نعم نعم.
0: وش غدانا اليوم؟
1: إيش تبي يا أبو حمد؟
0: شلون شبي؟ أقول لك وش غدانا؟
1: اللي تبي يا أبو حمد.
0: وشلون اللي أبي؟ أجل أنتم ما بعد سويتونا غدا.
1: والله ما سويت، لأن اليوم عندي غسيل واجد، وقلت كود أبو حمد لما نيجي يجيب لنا رز بالدجاج ونتغدى.
0: والله شيء، هالحين الغسيل أبدأ من سوعة الغداء.
1: طب إيش أسوي هداني من رحت الصبح العمل إلى الحين وأنا مقابل الغسالة وأغسل هالهدوم ولا بعد خلصت؟
0: زين زين زين، خلصنا.
1: وش فيك يا أبو حمد؟ ماله صدرك ضايق؟ اليوم ما لقيت غدا عشان زعلان يعني لهالدرجة؟
0: لا ضايق صدري ولا شيء، إلا سعيد ومرتاح ومبسوط وبصيف في جنيف من زود الوناسة.
1: أجل مدام الموضوع كده، قم الله يطول عمرك وجيب لنا دجاج مشوي من السوق ومعه شوية رز ونتغدى.
0: لا بالله ماني بجايبين شيء، وجعلكم تموتون من الجوع الحين قبل بكرة.
1: أفا تدري، أجل روح تسطح شوي وخد لك نعسة، وأقوم أنا أسوي لك كبسة في القدر الضغط، وشرط ما تمر ربع ساعة إلا وهي جاهزة.

0: ورحت أنام. ويوم حطيت راسي على المخدة ذكرت الحديث اللي دار بيني وبين زميلي أبو فهد في المكتب، وعرفت إلى أي درجة كنت قاسي عليه في الحديث. وصدق كلامه يومه يقول إن كل إنسان له ظروفه، ويجب على الإنسان أنه يتعايش مع ظروفه ويتكيف معها. وفي نفس الوقت قلت لنفسي حكمة، حتى أم محمد ما سمعتها، لكن ما في مانع أنكم تسمعونها. وهي لا تتهزأ بأخيك، يعافيها الله ويبتليك. والله يعافينا وياك يا أبو فهد من سندويش المقصف وكبسة من عند مرعي.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مالك. يعطيكم العافية.
1: كوبليه على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا مساء الخير ومساء السعادة، حياكم الله مستمعي الكرام في طلة جديدة من برنامج هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. نحلق معكم في 3 ساعات متواصلة إن شاء الله في هوا بلادي.